0: 大力。
1: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا.
1: أنا.
3: أنا أنا.
1: من أنا؟
3: من أنا؟
1: من؟
3: أنا.
1: تعبير، إشارة، حركة، إيماءة، ما تتوقعوا وما يفاجئك. الشخصية في حضورها وتواصلها قد تكشف وقد تخفي.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
6: مرايا تتكلم.
1: مرحبا، من أنا؟ الشخصية قد تعبر على حالة أو حضور أو اهتمام بإيماءات متعارف عليها في العادة، ولكن باختلاف البيئة والتكوين والظروف المعيشية يبقى لكل شخص طرق خاصة به للتعبير. فكل جسد يمتلك لغته الخاصة، وحسب معرفتنا بالشخص نتوقع منه سلوكات معينة حتى وإن تغيرت فقد تعود لحالته أو لمشاعر أو حقيقة يحاول يخفيها. وإذا كان شخص جديد فإن قراءتنا الحركات وتعبيره ولغته ستكون على أساس كل موقف وما يتطلبوا من سلوكات وردود أفعال، مع مراعاة نوع الجنس ذكر أو أنثى والعوامل الخارجية الآنية. شخصيتنا اليوم إذن هي شخصية وتعبيرها، الشخصية اللي قد تكشف بعض المواقف المحرجة والمفاجأة خفاياها الحقيقية، لأنها تفقد حينها السيطرة المتكلفة على إيماءات جسمها. اللغة قد توصل رسالتنا بوضوح، قد تبعث إشارات تثير الحيرة والشك أو تثير فينا مشاعر وأحاسيس. لما نتحدث عن الشخص ولغة الجسد نتحدث على النظرة، على نبرة الصوت، على حركة اليد وتعبيرات الوجه وحتى على الهيئة. جسم كل واحد منا قد يفضحنا ويكشف بواطننا، وشعورنا بقيمة التواصل قد يبدأ مع الكلمة اللي تأثر فينا وتسحرنا.

0: أنا.
1: أنا. تأثير كل كلمة تتلفظ بها قد يفتح جسور التواصل والمحبة مع غيرك، قد يدمر شخصيته إذا اختل الأسلوب أو الصياغة، مثل كلمات الاستهزاء أو الشكوى أو التنمر، مما يبعث على عدم الارتياح واهتزاز الشخصية. وقبل ما نحدد لغة الجسد وأبجدياتها، نعود إلى بعض الدراسات اللي تتحدث على شخصية اليوم، ولا تعتقد أن كل الإيماءات عفوية، لأنه ما هو عفوي يسبق الكلام دائماً. دون شرود العينين الناتج عن التركيز، وبالتالي فكل إيماءة تم التدرب عليها أي ليست عفوية تأتي مع بداية الكلام، أي تصاحب الكلام أو تتبعه، حتى نفك رموز هذه اللغة اللي قد تتحكم في الشخصية ويكشفها العقل الباطن. معنا سيد سيف الدين بن رمضان، مكون تنمية قدرات. رحب بيه، أهلا وسهلا بيك سي سيف.
2: مرحبا مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة، ويعطيكم الصحة سي
1: ضف. عايشك ربي يخليك. سي سيف، نتساءل أولا عن الحالات واللغة المنتظرة اللي تصاحب كل حالة، يعني عادة إذا كانت سلوك أو تعبير أو إيماءة أو إشارة وغيرها، كيفاش يمكن نعبر عليها باللغة؟ يعني المنتظر والمتعارف على هذه اللغة.
2: والله الحقيقة هو اللغة أنواع، وبما يعرف بلغة الجسد، ولغة الجسد برشا يمشي في بالهم أنه لغة الجسد معناها حركات، وإلا معناها جوس باليدين، وإلا معناها ديتري هكا كما نقولوا
1: تعبير فاتيات. تعبيرات نعم.
2: تبقى لغة الجسد هي أعمق من هذا. لغة الجسد هي فما دي مشكل عندنا، مثلا في الوجه نتاعنا عندنا 42 معناها مشكل اللي هما عضلة بيانسور، اللي هما ينجموا يحيوا برشا حاجات، وجنرالمون اللي تقاهم معناها اللي خادمين مسرح وإلا عندهم خبرة في المسرح نقولوا عندهم وجه معبر جدا معناها على الحالة. تبقى بالمتعرف عليها أنه تنجم في حالة الفرح دونك ردة الفعل تكون منتظرة، دونك لهنا تتحل العينين، كيف كيف زاد الفم يكون يضحك، يكون هكا الوجه هكا كما نقولوا بلغتنا العامية مجبد شوية. كيف كيف في حالة الغضب فما الانكماج على مستوى معناها الجبهة الأمامية. هذوما حاجات متعارف عليها. تبقى فما أشخاص اللي هما ما يعبروش على الأحاسيس نتاعهم بلغة الجسد. شو معناها؟
1: يعني مخفية. نعم. عندهم اللغة هذه
2: مش ظاهرة. أي مش ظاهرة، على خاطر ساعات عبد يبدأ بحليك، لا تفهم ولا فرحان، لا تفهم ولا متغشش، إلا ما تزيد معناها هو ما يبين لك بالكلام معناها، وإلا بالرياكسيون بتاعه. بقى هذوما العباد جنرال مول الأكثرية معناها تلقاهم مش تيميد، ما باطنيين برشا معناها، ما
1: غامضين،
2: يعطيك الصحة معناها، يا إما منزوي على نفسه يا إما يخبي برشا. ولهنا تنجم راه تكون بصفة عفوية، وإلا فما اللي تدخل في الانتليجنس ايموسيونيل، الذكاء العاطفي،
1: أنهم
2: يتحكموا في المشاعر متاعهم. وهذه من جنرال مهم من صفات العبد اللي يكون قيادي، اللي هو مثلا كما نقوله في دارنا ولا في اي عائله، يجي مثلا اك العبد وقت الازم يحاول باش يفرح العباد، اك اللي باش يغطي الحزن نتاعو، اك اللي باش يحاول يواسي العباد، ولا كيف كيف زاد في حاله اخرى باش هو يبدا مثلا مكتئب ولا حاجه، والعباد فرحانه يحاول انه يكون فرح كيفهم. لهنا لغه الجسد هي لغه حتى في التفاصيل نتاعها في البارابور الكوميونيكاسيون والتواصل، عندها برسنتاج 55% معناها من
1: ماهوش هين. نعم، نسبة ماهيش هينة بالطبيعة. نعم،
2: من هنا باش نمسحوا، فما شكون يقول لك لغة الجسد 93%، لكن نحكيو على 93% راهو نجمعوا معاها الصوت،
1: نبرة الصوت. نعم،
2: الصوت هو وحده تتسمى الكوميونيكاسيون بارافيربال، اللي هي 38%، معها اللي معناها معناها لغه الجسد اللي هي 55%.
1: باش نظهروا انه متوازنين، كيفاش يمكن ندرب انفسنا على بعض الحركات او السلوكات؟
2: والله هو فما اول تمرين هو نقول عليه هو المرايه. خاطر نحن عن اول حاجه الساعه لازمناش نعمل برشا جلد الذات، لازم نعملوا كيفاش نكونوا
1: معاتبه فقط
2: نكونوا فخورين بانفسنا. دونك نقف قدام المرايه نعملوا نحاولوا اول حاجه نشوفوا وقفتنا، على خاطر باش تشوف روحك انت اسكو متزن ولا لا. الثقه في النفس هي تبدا بالوقفه نتاعك. دونك ما يلزمكش منزوي القدام ولا ما يلزمكش مؤخر ظهرك التالي
1: ولا منحني. نعم،
2: تبدا مؤخر ظهرك التالي كانك ما تحبش تواجه الجمهور ولا ما تواجه الشخص اللي مقابلك. زيد كيف ما يلزمش يكون عندك معناها افراد في الثقه في النفس انك تحاول تقدم القدام وكل شيء. دونك يقف وقفتك العاديه اللي عباره تستنى في الكار، تستنى في صاحبك، وقفتك العاديه كما
1: استقامه. نعم مستقيم. نعم
2: نعم، وقفتك هذيك العادية تخلي تحاول كتافك ديما تهزهم شوية، على خاطر جينيرالمون الكتاف هو اللي كي تبدا هكا يعبر على اليأس ويعبر على حاجات كيما نقولوا اللي انت نقولوا نحن بلغتنا العامية هز الدنيا على كتافه معناها
1: مهموم. لطف،
2: تحاول أول حاجة مش تصلح تبدا من البوستور من الوقفة نتاعك. الحاجة الثانية زادة كي باش توصل المعلومة وتحاول تبين أنك أنت موجود، تحاول تستعمل يديك.
1: نعم،
2: مش العباد تنتبه ليك. اش معنى تستعمل يديك؟ تستعمل يديك باش ترمز الأرقام، تحكي على أحداث معينة، مش تحكي على
1: قلت لك حتى بعض الصور أو الأمكنة يمكن نحددها بحركة اليدين، معناتها نقربها للطرف المقابل.
2: أكيد العبد يبدأ مقابلك راه ساعات ما تظنش أنه مركز معك 100%. دونك هنا من هنا جاي النسبة الكبيرة متاع لغة الجسد، أن عندها نسبة كبيرة في التواصل. علاش؟ على خاطر هي اللي تخلي حتى الشخص اللي مقابلك ولا الجمهور اللي مقابلك وقت اللي يضيع الكلام اللي انت تقول فيه، لغة الجسد ترجعه للسكة وتخليه يركز معك. دونك بعد القارة بعد اليدين هذا كيف فما الوجه اللي هو قلنا فيه 42 عضلة. جنرالمون نحن العبد اللي يكتب الأحاسيس نتاعو ماهوش يستعمل في العضلات نتاعو.
1: نعم،
2: لهنا فما دي زيكزارسيس كما يحاول مثلا ينطق كلمة الآه وهو فرحان مثلا هكا مثلا يخلي ذاك الميسكل يتزبد كيف يتغشش، يحاول ينطق حرف الأو معناها يبدأ عبارة عبد
1: على صرخة
2: يتغشش.
1: نعم،
2: زاد اللي عبد خايف مثلا يقول حرف الإي مثلا وهو هكا عبارة كما عبد خايف. دونك هذوما سيسون دي زيكزارسيس يحاول الواحد يعملهم في الدار ولا يعملهم في سباس كما هكا في غابة ولا على البحر باش يلقى راحته هكا
1: في فضاء مفتوح. يعني خير
2: في فضاء مفتوح يعطيك صحة في الثانية ولا في بلاصة تكون بعيدة بيان باش ما يقولوش عليه يصدر حاجات
1: عايشك تنقلب الصورة عليه. نعم،
2: يقول لك انت هذاك محفوظ هو ما عرفش عليك انت تتدرب وقتها.
1: نعم،
2: يعني ديما راهو نصلحوا رواحنا بالبراتيك. دونك هذوما دي زيكزارسيس يخدموهم المسرحيين باش يحاولوا يخدموا على النطق نتاعهم، باش يخدموا على الفوا نتاعهم، على فوا
1: على الصوت. نعم،
2: معناها الصوت نتاعو زاد كيف قاعد يخدم على الميوسكل نتاعو والتعبير نتاعو تولي تعب.
1: نعم،
2: فما تعبيرات اللي هما يجيو بصفه عفويه اللي ينجم الشخص ما يتملكش فيهم. يعني لازمك تفيق بهم كي يتعودوا لك. مثلا يجي عبد يقول لك راهو شبي وجهك هكا صفار، شبي وجهك هكا ولا مكمش شبي. كان تعود لك برشا مرات تولي انت هنا تعمل تقييم ذاتي وتشوف هالحاله. وهنا نرجع للذكاء العاطفي اللي هو تحاول تتحكم في المشاعر نتاعك، تحاول تتحكم في الديفونسيمون نتاعك باش هكاك تحافظ على
1: علاقاتك مع
2: علاقاتك. يعطيك الصحه.
1: نعم،
2: على خاطر فما عباد يقول لك
1: لأنه لغة الجسد هي لغة التواصل بالأكيد. نعم،
2: يظهر على وجهه.
1: نعم،
2: فما عباد
0: فما عباد مثلا كي تحس بحاجة ديركت ما تراها في وجهها معناها.
1: أكيد.
0: وفما عباد لي فما عباد لي اللي تكتب دونك فما شكون عنده الملكة هذيك مي جنرال مور أي حاجة تخدم حاجة تحاول تحسن فيها بالتقييم الذاتي بالتحفيز النفس دونك تحكي مع روحك أي نتملك روحي توا نقوي روحي اكسترا دونك تخلي روحك أنك المشاعر هذوكم تتحكم فيهم خاصة وقت يبدأوا المشاعر هذوكم لازمكش توريهم في حالة ضعف ولا
1: خوف ولا غيره نعم
0: ممكن يعرقلوك ولا حاجة
1: نعم وخاصة أنه الحالات هذية اللي تقريبا هي حالات سلبية سي سيف يمكن تعيق الشخص ذاته يعني في أنه يقدم في عمله في علاقاته الاجتماعية وغيرها من العلاقات. احنا اللي متفهمين فيه أنه لغة الجسد هي لغة التواصل، معناتها احنا كيفاش نكسب وكيفاش ندرب أنفسنا أنه باش ننجح نتواصل مع الآخرين. ولكن لو تسمح سي سيف كان قرب للسادة المستمعين خاصة إذا كان إنسان في أول مقابلة مع أشخاص كما طلبة كما تلامذة كما أو لقاءات في وغيره، كيفاش يمكن أن الإنسان يتجاوز حالة التوتر الاضطراب؟ فماش تمارين صغير يعني يمكن نقدمه للسادة المستمعين؟
0: والله الحقيقة ديما ثم هم حاجتين أساسيين يوم التنفس معناها الريسبيراسيون اللي هي تكون بهدوء مع وقت الواحد في الشهيق بتاعه في الزفير يحاول يتبسم ويخرج نفس بالسياسة جنرال ما يرتاح كما قلت له يحاول يحفظ نفسه بالسكنة باللوجيكا متاله دونك يحاول المنطق
1: الداخلي
0: يحكي مع روحه يحفظ نفسه دونك هكاك يزيد يقوي من روحه وديما عبد كيفش يمشي خاصة مشي قابل لأول مرة ديما يكون يقول أنا باش ننجح في المقابلة نتاعي باش ننجح في الدرس الأولاني مع التلامذة باش ننجح في الـ
1: يعني دعم ذاتي دعم ذاتي وحافز ذاتي قبل ما يكون حافز خارجي
0: جنرال ما لازمك تكون
1: تركيز
0: معناها مركز معاه بالقدام معناها
1: نعم باش يظهروا في حركات لا إرادية تقريبا. احنا المهم لأنه هدفنا من هذا البرنامج سيف أنه نقرب العلاقات وخاصة أنه نكون يعني تجمعنا المحبة ويكون تواصلنا على أساس صحيح، هذا هو اللي يهمنا في من أنا. شكرا لك سي سيف على كل المعطيات، كل تحياتنا لك وإن شاء الله في حصص قادمة إن شاء الله.
0: عايشك
1: شكرا شكرا شكرا على يعيشك الله يخليك

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. إيماءات العيون هي أهم ما يعتمد عليه الخبراء في قراءة لغة الجسد، لأنه يصعب التحكم فيها إرادياً. فمثلاً إذا اتسع بؤبؤ العين دليل السعادة أو الانبهار بما سمعه الشخص، إذا اتجه بصر الشخص إلى اليمين وبالتالي يسار الطرف المقابل فذلك دليل صدقه أو نتيجة تذكره أفعال أو أقوال أو مشاعر محددة. إذا اتجه الشخص إلى يساره فعلم أنه غير صادق، وإذا اتجه البصر إلى الأرض فهو يحاور نفسه عادة. النظر مباشرة في العينين أثناء المصافحة دليل الثقة واحترام الشخص اللي يقف أمامك. حركة حك العين عند الحديث تكشف عدم اتفاق الطرف المقابل معك، وحتى انتظار اللحظة اللي تنهي فيها كلامك بفارغ الصبر. بعد النغم نتعرف على دلالات تعبير الوجه.

تقدر أمان وتركيز. حركة حك الأذن، الأنف أو الذقن مع عبارة فهمتك دلالة العكس تماماً. مثلاً وانت تشرح في فكرة ولاحظت أنه الشخص اللي تحاوره حك أنفه أو أذنه مع تحريك رأسه موحياً بأنه فهم ما تقصده، فعلم أنه ما فهم شيء. حركة لمس الوجه باليدين قد تعكس حالة توتر أو كذب أو إخفاء شيء ما. إذن تعبيرات الوجه مرتبطة أساساً بالأحاسيس والمشاعر.

لغة الجسد اللي قد تكشف الشخصية، كما ذكرنا لغة العين، تعبيرات الوجه، كذلك الهيئة، فطلتك قد تحمل العديد من الدلالات. الشخص اللي يحرك كتفيه ويرفع رأسه عند المشي يمتلك علامات القوة، الثقة والجاذبية، وحركة الجسم مثال الميل نحو الآخر قد يساعدك على أن تكون أكثر تأثير منه. وقوفك، جلوسك، انحنائك قد تعكس ثقتك بنفسك إذا كانت بشكل طبيعي وتجنبت الانكسار والحركات الدرامية. هذا الحضور يتطلب حركة باش تعبر الشخصية على ذاتها ووجودها، فحركات اليد لابد أن تكون مدروسة، لا فجئية ولا عنيفة، أي حركة تحاكي وتناسب الكلمة. مثال: ما نعبرش على حاجة صغيرة أو صفة عادية بحركة علو أو حركة مضخمة. أيضا حركة اليد واهتزازها يعني الكثير، خاصة عند المصافحة، فالسلام الدافئ والمصافحة القوية مع هز اليدين قد تعطي راحة للطرف المقابل وتحسه باحترامك وتقديرك ليه.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. من اللغات الأخرى اللي قد تكشف خفايا الشخصية لغة اليد، إذا تحدد بعض الدراسات بعض الوضعيات فوضع أحدهم اليدين على الرقبة أثناء الحوار دليل على أن الحوار مفتوح، قد يتخلى عن موقفه ويقتنع بكلامك. وضع اليدين في الجيب مع طقطقة الرأس قد يدل على ندم أو حالة اكتئاب لا قدر الله أو لا مبالاة. تقاطع اليدين عادة دليل على نفوذ الشخص وثقته في نفسه وبمواقفه. ضم الذراعين والشخص في حديث معك دليل اتخاذه وضع دفاعي أو سلبي من كلامك أو دليل القلق والحيرة. إذا عدنا إلى المسافة والتقارب بينك وبين شخص آخر، فإن كنت تقترب من شخص أثناء الحديث بينما هو يبتعد، فدلالة محاولته الحفاظ على علاقة رسمية بيناتكم.
2: سئمت الكلام الذي حفظه عن العشق.

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: عندك شخصية حاضرة ولامعة وقت اللي تنحني قليلا احتراما لغيرك مع ابتسامة صادقة، وقت اللي تتجنب حركة تربيع اليد لأن الحركات المنغلقة تعكس حالة خوف أو قلق، وقت اللي تتجنب فرك الأصابع اللي تعتبر من علامات عدم الراحة والارتباك، خاصة في المواقف اللي تتطلب ثقة بالنفس كما حضور اجتماع أو لقاء عاطفي وغيره. شخصية محترمة وقت اللي تنادي الناس بأسمائهم وتكون قريب منهم وتحترمهم، وقت اللي تكون نبرة صوتك هادئة وكلامك واضح، وقت اللي تسمع أكثر ما تتكلم مما يسهل لك سرعة التفاعل مع غيرك ويكسبك حضور وحكمة.

0: لكل شخصية لغة جسد خاصة بها، لأنه مع كل ما هو عفوي وتلقائي تعلمنا تجارب الحياة وتعطينا فرصة تعديل ذواتنا وتصرفاتنا وتقديمها في أحلى صورة. فكل موقف يتطلب سلوك أو رد فعل، وكل شخص مقابل يستدعي أسلوب لمعاملته. المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الأحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة برمجت خلال هذه الصائفة 16 مهرجانا، من بينها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية ومحلية، وقد انطلقت فعالياتها بداية من شهر جويلية الماضي، وستتواصل هذه المهرجانات إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة. موسم حصاد الحبوب يتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، حيث تم تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب من ضمن صابات قدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار. الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس سنة 2025 يسجل ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراسا تفيد بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجارية. أخيرا وفي العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الجيش الأمريكي استخدم سفنا تجارية في مناسبات عدة لنقل أفراد وعسكريين ومعدات وعتاد حربية. وفي المقابل، الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، وأضافت بأن إيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين حول العالم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

شعبي ويبقى ارحلي ارحلي يا همجي يا ارحلي يا همجي.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: مكبر هالمدينة قديش ديارها عالية وباهية. شوف شوف قديش فيها سمع متاع كنيس.
1: هذه بلاد مسلمين، هذه القسطنطينية عاصمة السلطان العثماني. هذوكم سمع شوامع وش سمع كنيس.
0: ايوه على ذيك الناس لابسين هكا بسهم الكل واسع على روسهم كشوت كيف ما لابس انا توا. قديش زرابي صغار وكبار معلقين على الحيوط. استنى اقف شوي.
1: صوص اش بيك زادة اش ثم
0: الحلوة. الحلوة قديس.
1: اسكت عليا طوقت حلوة.
0: فين ماشيين؟
1: قريب نص.
0: وبعد فين نمشيو؟ ها؟ فين نمشيو؟
1: أكثر توتك تتفرج واسكت.

0: olsun. Of, of. Acedik. عابد بشوية. قتلك بشوية ما تنقلش. ولو كانت قصرت ساخك. ما صدقنا ربي وصلنا سلامات. ايه تبعني.
1: سبحان الله. يخلق الله. اقربوا. اقربوا شوفوا. شوفوا الحسن. شوفوا الجمال والكمال. هذه من بلاد الروم. وهذا من بلاد القوقاز. وهذه من بلاد الطليان. والأخرى من فالنسيا إسبانية أندلسية. أقرب وشوفوا. ما شاء الله ما شاء الله.
2: السوق ما في سلعة. ما ثم كل الولاد اللي كيفي والبنات اللي قدي. قل لي باش بيعني لهنا.
0: أوه مانيش باش نبيعك. باشي شوف واحد صاحبي. باش بيك بصدتك. هيا اسكت توا. هيا امشي. اوصلنا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل مرحبا.
0: عارفك داخل.
3: اي نعم يا سيدي. اتفضل اتفضل.
0: السلام عليكم.
4: اهلا اهلا.
0: سبع سيدنا. انا جيت كما اتفقنا وجبت معايا القضية اللي قلت لك عليها.
4: الله الله. باهي. طيب طيب. خذ عد فلوسك. وقتي تبدأ عندك حاجة كيف من هكا جيبها طول لهنا. كل مرة نزيدك. هيا مع السلامة.
0: حاضر سيدي حاضر. بسلامة بسلامة سيدنا بسلامة بسلامة.
4: هز الولاد وحطوهم على الآخرين.
3: حاضر يا سيدي. هيا هيا معايا.
5: لوين لوين؟
3: ما تعرفش لوين؟ ما سمعتش سيدنا اش قال؟
5: سيدك وحدك. وين مشى الرجل اللي جاني؟
4: هز عليا وشوف شكون اللي برا.
5: سيدي سيدي.

0: دار شكون هيك؟ ما تعرفش تتكلم؟ وانتي تعرف تتكلم ولا لا؟ يظهر لي فيكم كلكم كيف كيف، واللي كيفي انا، كل واحد جاي من بر ومن بلاد.
1: اعطيوهم يفطروا.
0: ياسي احنا فين توا؟ في دار شكون؟
1: ما عرفتش لتوا؟ ما قالك حد؟
0: لا كلهم ما يعرفوش يتكلموا لغتي، حاولت معاهم ما لقيتش حد يكلمني، كلهم اما يبكيوا ولا ساكتين.
1: وانتي علاش ما بكيتش؟
0: انا بكيت حتى شبعت وقت اللي باعني هيك الراجل، وتوا ما عادش عندي بكاء.
1: صحيت صحيت، هكا نحبك.
0: ما قلتليش احنا في دار شكون؟
1: انتي في دار سيدك جديد، تاجر الرقيق، اشهر واحد في القسطنطينيه.
0: قولي باش يبيعني كيف ما بيعني صاحبي، ولا باش يشريني ويبيعني لواحد اخر؟ علاش علاش؟
1: لا ما تخافش ما تخافش.

0: أيوة. هاي حطوا الأولاد هون يترى، والبنات من جهة الأخرى. هاي طلعوهم شوية على السرير. أيوة. حتى ذاك بحضة الولد لشق. أي غادي غادي. أيوة بعد آخر شوية. أي صحيح صحيح. وينو دلال؟
1: حاضر سيدي.
0: هاي توكل على الله.
1: هيا بسم الله تبارك الله يخلق الخالق. هيا سيدي حرم وشوف الكلهم حسن جمال، حسن جمال، طول وقد، شوفوا البيضية، ها عينين الزرق، هذا شركسي، شوفوا صحة وعافية. هيا نبدأوا بألف ألف ألف. شو سمعت ألفين ألفين. شكون زاد؟
2: ثلاثة.
1: شكون زاد؟
2: خمسة آلاف.
1: سبعة آلاف. سمعت 7000.
2: عشرة.
1: شكون زاد؟ 10000. 16000.
2: 16.
1: مبروك عليك خويا. تفضل خويا. مبروك عليك.
3: خمرة بال 14. شوف هاك الشعر الحرير. قرب وشوف كيفاش تحب تقلب. قلب سيدي ماذا تعمل؟ قلب على روحك. وحدة تنسيك في الأخرى. تفضل سيدي تفضل. كيفاش تحب تشوفهم الكل؟ ماذا تعمل؟ تفضل. اطلع سيدي اطلع. فرصة ما تتعاودش. قرب وشوف سيدي قرب.
2: 10000.
3: اهو الناس اللي تعرف قيمة الزين. 10000. اشكون زاد؟ 12000. 12 مازال عندنا الخير سيدي مازال.
2: 20.
3: الله أكبر. يزيد فضلك سيدي. 20 ألف. شكون زاد؟ 20 مرة. 20 اثنين. 20 ثلاثة. جازاتك سيدي. هز صح عليك.
1: هذه قتلوا مسكتوا. قرب وشوف.
2: 50000.
1: هاو البدو صحيح. هاو الرجال اش تكسب؟ اشكون يزيد؟ اخزر العينين الخضر والوجه السمح. عسلة وشهد. ما تحط في دارك كان الخير. الشايب يولي شباب. اشكون يزيد؟
2: 100000.
1: 100000.
4: زعما كان نور الضوء خير مدرسيلي كيف ما الاخرين يعريوني تقعد الناس تتفرج عليا واحد يقلب والاخر يطبطب تقول عليا شريف الحيوانات. انا غريب نهر بخير. السوق كبير ورجال لاهيين في البيع والشراء. ما ثم حتى حد لا يبيع. جاب ربي جيت على الحرف.
1: اقعد ثم وين ماشي؟ اقعد
0: يا دلال. دلالي بهذا
1: هاتو
0: ظهر فيه نزق.
1: هاتو يا وذكاء ناطق من عينيه. اتفرجوا على حكمة الخالق. ابيض كيف الثلج ولا عينيه كيف موج البحر. سبايل كيف سبايل القمح. ذهب صافي. يا سعد اللي يشري ويربي. ها اشكون يستفتح؟ اشكون يضرب ضربة واحدة؟ دلال شوفوا وقفته هو اللي دلل على روح. ها نسمع فيه. الألف قديش؟ قرب يا سيدي ما سمعتش. قديش من ألف؟
5: هابط ولد وخوذ هذه.
1: ها مد يا سيدي. ما نحسبش عليك. باين عليك رجل تعرف الأصول. مبروك عليك. تفضل هاك الخيمة. يا أحمد هز السيد باش يكتب العقد ورد بالك على الولد.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: radiogafsa.tn.
1: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

0: أنا وأنت والليل. كلما زادت أقاصيص الهوى في بلادي قصة تحيل الوردة طيبا وهلال الصيف يكتظ حليبا.
1: تتساقط الأوراق من غابات الذكريات ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك أنا وأنت والليل.
0: بل كلما زادت أقاصيص الهوى في بلادي ألف قصة وعمر يتنهد. في بلادي ألف قصة وعمر يتنهد. ما عاد للورد مكان وما عاد للزهر طيبا، فهنا هنا ألف قصة وحسر وألم وغصة. في صدري وطن، في صدري وطن يتنهد يتنهد.

إني في الحب غيرت زماني مثلما غيرت تأريخ الأنوثة. ما هو الشعر إذا لم يغير؟ من هو الشاعر إن لم يتغير؟

0: ولن أتغير، بل بحبي سأقلب الموازين وأعيد حساباتي إلى عهدها الأول. أزيد أصفارا على أصفاري، فتلك الرقمية خلقت لي لوحدي أنا وأنت.
1: في صمت الليل كنت أبحث عنك فوجدتني، لنكون وحدنا أنا وأنت والليل.
0: يا التي جاءت إلى ذاكرتي من بياض الياسمين، من سواق الماء في غرناطة ودموع المندولين. ما الذي يمكن أن تفعله؟ البيانو غارق في دمعه، الموانئ كلها مغلقة، ونبيذ البحر أحمر. ليس عندي للهوى خارطة، فهو يوما وردة في عروقي، وهو يوما في فراش الحب خنجر، وهو يوما جمرة تحرقني، وهو يوما في فمي قطعة سكر.
1: رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

آه وألف آه، آه وألف آه، من سواق الدنيا يغرق فيها ألف بحار وبحار، ستفعل الأمواج ولا تبالي إنها أغرقت سمو الروح وكسرت عبر أمواجها ألف أمنية. فلا مرسى ولا انتظار ولا منار، نقف عنده لنختار، هل نستمر أم نتوقف عند مرسى الأسماء.

0: سنة وأنا أقفز من لغم إلى لغم وأدعو أمتي كي تتغير. لم أفجر حائط القبح كما خيل لي، إنما كنت بناري أتفجر.
1: تتساقط الأوراق من غابات الذكريات ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك، أنا وأنت والليل.

ومن من يبالي وأنا سيل من حريق؟ من يبالي وأنا طفل غريق؟ هل تعلم يا سيدي أنك إن غبت ستشعل نيران الشك وتحول ليلي إلى جحيم لا يطاق؟ مرة إعلان عن فراق، ومرة شغف لرؤياك، أنا وأنت والليل.

معك وجدت نفسي وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا نحن فقط أنا وأنت والليل. مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

مشاوي مرسوما خطوينا نمشيها في غرمة الليالينا مشاوي مشاوي

مشوي مرثوما خطوينا نمشي في غرمة لالينا مشاوي مشاوي.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
1: تقدم يا ابن عكرمة، اكتب العهد، اكتب أننا معشر قريش قد تعاهدنا وتوافقنا على ألا نزوج بناتنا إلى أحد من بني هاشم أو نتزوج من بناتهم، وألا نبيعهم ولا نبتع منهم ولا نجالسهم ولا ندخل بيوتهم حتى يسلموا إلينا محمدا. أتعاهدتم على هذا يا معشر قريش؟
2: إن قريشا لم تجمع على أمر كهذا يا أبا الحكم.
1: وهل رأيت أحد من العرب ادعى أنه جاء بمثل ما جاء به محمد؟
2: إن لنا أرحاما بينهم ولا أرضى هذا الأمر الذي تعاهدتم عليه.
1: يا معشر قريش، هل فيكم من يرى رأي هشام بن عمرو؟
3: لا.
1: لس إلا واحد من كل، وليس لرجل واحد أن يقف في وجه الألوف.
2: أعلم أني رجل واحد.
1: قم يا عكرمة فضع هذه الوثيقة فوق الكعبة، فإنها ميثاق قريش.
4: عاش المسلمون 3 سنوات في شعب من شعاب الجبل بظاهر مكة، مضيق عليهم في الكساء والطعام وكل شيء.
5: يا أبا طالب.
6: من المنادي؟
5: أنا.
6: ما بك يا أيتها المرأة؟
5: إلى متى نبقى على هذا الحال يا أبا طالب؟
6: اصبري حتى تثوب قريش إلى رشدها وتنقض صحيفتها.
5: إني

0: عابرة، ولكني لا أطيق أن أسمع أطفالي يطلبون الطعام، فلا أجد إليه سبيلا.
1: انتظري حتى أجد لك عندنا شيئا من البر تطعمين به أطفالك.
0: ولكن بيتك قد خلى أيضا من الطعام يا أبا طالب.
1: إني أرى جماعة من المسلمين قادمة إلينا، فانتظري حتى أسمع ما يقولون في هذا الأمر.
0: يا معشر المسلمين، إن في وسعنا نحن النساء أن نحتمل الأمر صابرين، ولكن أن نسمع أطفالنا يبكون لأنهم لا يجدون ما يسد لهم رمقا، فذلك ما لا طاقة لنا به.
2: ما ترى يا أبا طالب؟
1: أن تصالحوا قريشا وتمنعوا ألسنتكم عن سب آلهتها.
3: والله لن يكون هذا أبدا حتى تؤمن قريش بالله ورسوله. ولو قتلنا الجوع إنا لنضحي بالمال والولد من أجل نصرة دين الله القويم.
4: أجل. نعم أجل.
1: أكلكم على هذا الرأي؟
3: أجل. يا أبا طالب،
4: ولن يزيدنا العذاب والجوع إلا تعلقا بديننا وقربا إلى الله ورسوله.
3: أجل.
4: بعدا لقريش وكرها لآلهتها.
5: بعدا لقريش.
1: هل سمعت يا امرأة؟
0: أجل، سمعت يا أبا طالب.
1: فماذا تقولين؟
0: أقول ما قاله بنو هاشم، ليذهب أبناؤنا فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بوركت من هاشمية، وبورك لك في أولادك.
6: هل أمو بني هاشم؟ هل أمو؟ فقد أقبل البعير الذي تعودتم أن تجدوا عليه الطعام.
1: اذهبوا فأعطوا هذه المرأة حاجتها لتطعم أطفالها حتى يفعل الله ما يريد. ماذا يجزي ما يحمله بعير واحد لمئات الناس؟

0: ما وقوفك يا هشام بن عمرو أمام الشعب التي احتمى فيها محمد وأصحابه؟
1: أنتظر.
0: ماذا تنتظر؟
1: أنتظر عودة بعير الذي انطلق إلى الشعاب.
0: هل انطلق وحده؟
1: أتكتم الأمر يا زهير بن أبي أمية؟
0: كيف تخشاني؟ ألا تعلم أن أمي بنت عبد المطلب وأن أخوالي هم الذين أووا إلى الشعب؟
1: لقد تعودت منذ كتبت قريش صحيفتها أن أحمل بعيري ما أستطيع من الطعام وأطلقه بين حين وحين إلى هؤلاء القوم الذين قاطعناهم.
0: نعم، ما فعلت يا هشام؟
1: كيف ترضى يا زهير أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وإخوانك لا يبتعون ولا يبتع إليهم؟ أما أني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك ما أجابك إليه أبدا.
0: ما أصنع يا هشام وأنا رجل واحد؟ والله لو كان معي آخر لقمت ومزقت تلك الصحيفة.
1: قد وجدت رجلا ثانيا.
0: من هو؟
1: أنا يا زهير.
0: إذن هيا بنا.
1: إلى أين؟
0: إلى المطعم ابن عدي، فإني ألمس فيه المروءة والعزة.
2: ولم تجمع قريش على أمر كما اجتمعت على مقاطعة بني هاشم والتضييق عليهم.
3: من الطارق؟
4: افتح يا مطعم.
3: زهير بن أبي أمية وهشام بن عمرو، مرحبا بكما.
1: لقد جئناك في أمر يا مطعم.
3: هات ما عندك يا هشام.
1: أرضيت أن يهلك أطفال بني هاشم من جوعا يا مطعم، وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش عليه؟
3: ويحك يا هشام، ماذا أسمع؟ إنما أنا رجل واحد.
0: لقد وجدنا لك ثانيا وثالثا.
3: من هما؟
1: أنا وزهير.
3: دعم الرفيقان، فماذا نصنع؟
1: ننقض تلك الصحيفة التي اجتمعت عليها قريش.
3: وكيف ننقضها؟
1: نجتمع ثلاثتنا غدا صباحا عند الكعبة، ويبدأ زهير الجهر بنقضها، فإنه أقربنا إلى بني هاشم.
3: اتفقنا. هذا موعدنا يا هشام، ولكن لماذا لم يصل زهير؟
1: لا أدري سببا لتخلفه، إلا أن يكون عدل عما اجتمعنا عليه خوفا من بطش قريش وبني أمية. انظر، من هؤلاء؟
3: هذا الحاكم بن هشام وخلفه جماعة قريش.
1: تعسا له، أخشى أن يكون قد علم ما بيتنا عليه أمرنا.
5: ماذا تصنعان هنا وحدكما يا هشام؟ أراك بكرت أنت والمطعم دون سائر العرب هذا اليوم.
3: لا شيء يا أبا الحكم.
5: لم يتخلى بنو هاشم من بعد عن محمد؟ أم ينتظرون أن يقتلوا جوعا؟
3: أنت تعلم يا أبا الحكم ما كان بني هاشم من قريش والعرب، وما أظن قطيعة قريش لهم ستجعلهم يأتون إليك صاغرين ولو قتلهم الجوع.
5: سوف يأتي بنو هاشم صاغرين، فلا قدرة لهم على إجماعنا، وأني لا أعجب من هؤلاء القوم الذين يدعون أن بيننا نبيا يأتيه الوحي من السماء. واللات والعزى لن أتركهم ينبون في هذا الأمر.
6: يا أهل مكة، يا أهل مكة.
3: هذا صوت زهير بن أبي أمية.
6: أنأكل الطعام وبنو هاشم هلكا، لا يبتاعون ولا يباع إليهم.
5: ويحك يا زهير، ماذا تبغي؟
6: أعلم ماذا أبغي يا أبا جهل.
5: لا واللات والعزى، هل تريد أن نصالح محمدا وأهله وهم ما زالوا على ما هم عليه من شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا؟ تقدم يا زهير، تقدم.
6: لن أقعد حتى تلغى هذه الصحيفة.
5: واللات والعزى إنها لا تلغى، وقد اجتمع عليها العرب جميعا.
6: ما رضينا كتابتها حين كتبتها يا أبا جهل.
5: ويحك يا زهير، ويحك، كيف تشهر بهذا الكذب وكل الناس هنا شاهدوا إجماعا عليها؟ أيوجد بينكم يا معشر قريش من ينكر أمر هذه الصحيفة؟
7: أنا يا أبا جهل.
5: من أنت؟
7: أنا هشام بن عمرو.
3: صدق هشام وكذبت أنت يا أبا جهل.
5: وأنت أيضا يا مطعم بن علي.
7: وأنا معك يا مطعم.
6: لأمزقنها بسيفي هذا، ولو وقفت قريش كلها تمنعني.
5: لا ترتكب حمقات مثل هذه يا زهير، وإلا ندم.
6: لن أندم على شيء، وهذا سيفي في يدي.
5: يا السيوف يا معشر قريش.
6: إلى السيوف. إلى السيوف.
5: مهلا مهلا، هذا أبو طالب قادم إلينا وخلفه جماعة من بني هاشم.
6: لن يطأطئ خالي رأسه لك.
8: علام تقتتلون يا معشر قريش؟
6: لقد أقسمت أن أشق بسيفي هذه الصحيفة الباغية.
8: مهلا يا زهير، مهلا. فقد أخبرني ابن أخي أمرا أرجو أن يحسم ما أنتم عليه من خلاف.
5: أي أمر أخبرك به محمد يا أبا طالب؟
8: أخبرني أن الأراضة قد أتت على صحيفتكم ولم تبقي فيها إلا اسم الله.
9: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
10: فاطمة الحسناوي، لحبيب الحفناوي، حمادي بو عزيز، جمال ساسي، علي بن سالم، الناصر العكرمي، صلاح العمدوني، ورمزي بن رحومة.
9: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
11: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
12: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، أحي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة برمجت خلال هذه الصيف 16 مهرجانا، من بينها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية ومحلية، وقد انطلقت فعالياتها بداية من شهر جويلية الماضي، وستتواصل هذه المهرجانات إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة. موسم حصاد الحبوب يتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، حيث تم تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن إصابات قدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار. الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس سنة 2025 يسجل ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراسا تفيد بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. أخيرا وفي العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الجيش الأمريكي استخدم سفنا تجارية في مناسبات عدة لنقل أفراد وعسكريين ومعدات وعتاد حربية. وفي المقابلة، الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، وأضافت بأن إيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين حول العالم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إلهنا يا رب، قدرت أرزاق كل الخلق من عدم، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تزال مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. يا رب، يا رب، أنت الذي أعطيتنا كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدم، وأنت يا رب هادينا وكافلنا، وأنت كافل الرزق. أجل، أنت كافل الرزق للكل من عدم، وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي فتغني وتكفي سائر الأمم. فمن علينا برزق وافر أبدا، واجعله ربي حلالا سائغا بي.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

أحد الأدباء قال: إن الجمال نصيب المتأملين، أنصتوا إليه في أنغام الطيور وحفيف الغصون وخرير الجداول واستخاب الأمواج ووداعة الطفل وظرف الشباب وقوة الكهل وحكمة الشيخ. من آيات الله الجميلة ما تفيض به الدنيا من جمال الصباح، ومن يتفكر في ملكوت الله تعالى فقد أوتي الحكمة. أن تشاهد ولادة الشمس سنية مضمخة بالنور، فتلك فرصة تتاح لك لتملأ روحك ضياء. أن تنظر إلى خضرة الأرض الندية، فتلك أيضا فرصة لتريح أعصابك وتمتع ناظريك بالجمال. كل هذا وأنت قد أصبحت في عافية وصحة، فتلك والله نعمة لا تعادلها نعمة، فقل الحمد لله وكن من الشاكرين، فإنه لم يعط العبد أحسن من العافية. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا تحايا الطيور للجدول المطرب جلاسه بشدو رقيق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق. ثلاثة يذهبن الغم والحزن: الماء والخضرة والصوت الحسن.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. قال أحدهم: إن الفكرة الشائعة بأن النجاح يفسد الناس لأنه يدفعهم إلى الغرور والأنانية والاعتزاز بالنفس فكرة خاطئة، فالنجاح على العكس من ذلك يجعل من الناس في أغلب الأحايين متواضعين رحماء متسامحين، بينما يسلمهم الفشل إلى المرارة والقسوة. ولذلك لا تحلم بالشهادة ولا تسعى إلى إحرازها سعي شاهلا، فهي ورقة ليس غير إذا لم يكن في صدرك علم. علمتني التجارب كيف أحمل الصبر أمزق به القلق كلما حاول أن يقعد بي في الطريق وأنا أسير إلى أهدافي. علمتني التجارب كيف أسخر من المتاعب إذا أقامت بيني وبين ما أريد سدودا بنفس الصبر مضافا إليه الإقدام. وكيف لا أذيق ذرعا بالفشل ما دمت أحاول تصويب أخطائي على أن أجدد العزم لمحاولة النجاح. يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب. عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصبي. قال لي صاحب الحبيب: أشجار حديقتي تعرت من أوراقها. قلت: ستخضر ثانية. قال: وصحتي ليست على ما يرام، بالمعالجة تشفى إن شاء الله. قال: واختلفت مع أخي. قلت: لعلها صحابة صيف. قال: ومواردي شحت. أجبته: بعد كل ضيق فرج. قال: وانفض عني الأصحاب. قلت: اجتماع الشمل لا يستبعد. قال: رجوت أن تعينني.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: فالحاني قفايس ذهب ما يسعش نغامي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: أعدتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: العطر، كيف بدأ سحر الرائحة؟
1: هل تعلم أن استخدام العطور يعود إلى أكثر من 5000 سنة؟
0: كان السومريون أول من استخدم العطر، فأدخلوا النباتات العطرية والزيوت في طقوسهم الدينية عام 3000 قبل الميلاد.
1: ثم جاء المصريون القدماء وجعلوا العطر جزءاً من حياتهم اليومية، فاستخدموه في الطقوس الدينية والتحنيط والتجميل، وكانوا يمزجون الزيوت مع الزهور والرتنجات لصنع الكيهول، وهو بخور مخصص للآلهة.
0: الملكة كليوباترا مثلاً كانت تعرف بعشقها للعطور، وقيل أنها أبحرت لمقابلة مارك أنطونيو على متن سفينة معطرة بزيوت الورد.
1: أما في بلاد الهند والصين فقد تطورت صناعة العطور باستخدام الأعشاب والتوابل مثل الصندل والمسك والعود، فيما كان الإغريق يحرقون اللبان في المعابد اعتقاداً منهم بأن دخانه يحمل صلواتهم إلى الآلهة.
0: ولكن من هو أول شخص صنع العطر كما نعرفه اليوم؟
1: ورد في نصوص مسمارية طينية يعود تاريخها إلى 2200 عام قبل الميلاد في بابل القديمة أن تابوتي هي أول كيميائية في العالم وصانعة عطور ملكية، ولم تكن تركب العطور لأغراض تجميلية فحسب، بل كانت تستعملها في الطب والطقوس الدينية على حد سواء، فاستخدمت تقنيات تقطير الأزهار والرتنجات لصنع عطور فاخرة، وهي التقنية ذاتها المستخدمة اليوم.
0: في القرن التاسع لعب العلماء العرب دوراً كبيراً في تطوير العطور، خاصة الكندي وجابر بن حيان، فحسنوا عمليات التقطير وصنعوا مستخلصات أكثر نقاءً. لكن العالم ابن الهيثم حول العطر إلى علم في القرن التالي بعدما اخترع تقنية التقطير لاستخلاص الزيوت العطرية من النباتات، ودون ذلك في كتابه الرسالة في العطور.
1: الطبيب ابن سينا في القرن الحادي عشر ابتكر تقنية جديدة لتقطير الزهور، بخاصة زيت الورد البلغاري، ما أحدث ثورة في صناعة العطور.
0: في القرن الثالث عشر عاد الصليبيون إلى أوروبا حاملين معهم العود والعنبر، فانتشرت العطور في بلاطات النبلاء. ثم صنع غارنييه دي سان أول عطر كحولي عام 1370 من إكليل الجبل، وكان للملكة إليزابيث ملكة المجر.
1: عام 1709 اخترع جيوفاني ماريا فارينا ماء الكولونيا في ألمانيا، وكان مزيجاً من البرغموت والليمون، والذي أصبح رمزاً للانتعاش.
0: أصبحت العطور شائعة في فرنسا خلال القرن السابع عشر، خصوصاً في بلاط الملك لويس الرابع عشر الذي كان يعرف باسم الملك المعطر. وهنا بدأت مدينة غراس في جنوب فرنسا تتحول إلى عاصمة العطور العالمية، وهو اللقب الذي تحمله حتى اليوم.
1: صناعة العطور الحديثة ولدت في القرن التاسع عشر عندما قام الكيميائي الفرنسي فرانسوا كوتي بابتكار أول عطور حديثة مستخدماً تقنيات تركيبية جديدة جعلت العطور تدوم لفترات أطول.
0: ليأتي عام 1921 فأحدثت فيه كوكو شانيل ثورة في عالم العطور لما صمم إرنست بيو عطر شانيل رقم 5، أول عطر يحتوي على مكونات صناعية ليصبح أيقونة عالمية.
1: أما مفهوم العطور الأحادية فقد ظهر عام 1992 عندما بدأ المصممون في تقديم عطور تبرز مكوناً واحداً مثل الفانيليا أو الأخشاب وغيرها.
0: واليوم تباع زجاجة عطر كل 3 ثوان حول العالم في طقس إنساني يعيد إحياء تاريخ يمتد لآلاف السنين.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن

دينكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسن

0: وليجه والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

فإني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله وأصحابه يا خير الراحمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. حياكم الله وبياكم، طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه مصافحة جديدة معكم مستمعين الأفاضل من خلال برنامجكم والصبح إذا تنفس، برنامج يسلط الضوء كل مرة على سلوك حسن مهجور أو قيمة أخلاقية منسية. وحديثنا اليوم في الصبح إذا تنفس عن المبادرة. شو معناها المبادرة؟ المسارعة إلى الأصلح والأنفع، والمسارعة إلى الأولى في علاقة المسلم بربه وفي علاقة المسلم بالناس. فكيف يكون المؤمن مبادرا وإلى ما يكون سباقا؟ هاي الإجابة أحبتي. أولى المبادرات وأولى المبادرات هي أن نتوب لرب عز وجل، ونكون بذلك قد ركبنا طوق النجاة. رب يقول لنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. شو معناها المسارعة؟ تعني المبادرة، عدم التأجيل، عدم التسويف. ما تقولش تو غدوة نبدأ نصلي ولا نرجع لربي عز وجل. وشوفوا كلام سيدنا موسى عليه السلام، قال وعجلت إليك ربي لترضى. شو معناها عجلت إليك؟ بادرت إليك، سارعت إلى تحصيل مرضاتك. ولذلك المبادرة راي تكون في برشا حوايج في حياتنا. تكون مثلا في أداء الصلوات في مواقيتها، من أجلهاش أحب الأعمال إلى الله شنية؟ الصلاة على وقتها. سمعت لذان إذن، بادر بالتوبة والعودة إلى الله، وعشك اللحظات متاع الطمأنينة بين يدي الله. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولا يجب عليك أن تؤجل ذلك. أيضا المبادرة تعني أن نترك التثاقل في أداء الصلاة، لأنها صفة من صفات المنافقين. كيفاش قبل كانوا يعرفوا المنافق؟ ربي قال عليهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بالسيف يقوم للصلاة، وتلقاه ينقر نقر الغراب، يزرب في الأداء متاعها. والمبادرة أحبتي تكون أيضا بالتبكير إلى العمل والتجارة. واسمعوا الدعاء متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم بارك لأمتي في بواكيرها. أكل الناس اللي تفيق بكري وتسعى للتجارة وللعمل، وإلا تبكر زاد للمساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، باش يبشرهم بالنور التام يوم القيامة. ألوان أخرى متاع مبادرة وهذا هام جدا ونعانوا منها برشا في حياتنا، هو اغتنام الأوقات. أن تغتنم أوقات القوة قبل أوقات الضعف. خمس حوايج النبي صلى الله عليه وسلم حكى عليه، قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن مبادرات الشباب والجمعيات والمجتمع المدني اللي ديما نثمنوها ونحكوا عليها، مثلا حملات النظافة، ساعات حملات متاع غراسة الأشجار اللي النبي عليه السلام يقول فيها لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو دابة إلا كانت له صدقة. وقد تكون المبادرات بتزويق الأماكن العمومية، وإلا في بداية السنة الدراسية تزويق المدارس المعاهد. تكون مبادرات أحيانا في شكل حملات توعوية تحسيسية على جوانب الطرقات، مثلا ما يتعلق بالسلامة المرورية، الناس تعمل مطويات، تعمل إحصائيات وتحذر من السرعة الجنونية وتعطي أرقام مفزعة في حوادث الطرقات باش الناس تحتاط وتأخذ حذرها. فكن أيها المسلم دائما سباقا إلى فعل الخير، مبادرا إلى نفع الناس، كن إيجابيا، اترك بصمة، وكفى ترددا وتواكلا وتسويفا. ختاما لكم مني مستمعين الأفاضل أرقى عبارات المحبة والامتنان، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى باقة جديدة من باقات الصباح. أسعد الله صباحكم جميعا. اليوم أحدثكم عن الأناقة.
6: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح

تعتبر الأناقة والجاذبية الشخصية من الصفات الإيجابية التي يسعى كل إنسان إلى اكتسابها، لأنها تلعب دوراً كبيراً في تحسين العلاقات الاجتماعية وتطوير الحياة في العمل والحياة العاطفية، وتعزز الثقة بالنفس. ولا تعني الأناقة أن تكون الملابس والممتلكات باهظة الثمن أو مختلفة كلياً عن الملابس الشائعة، إنما معناها أبسط من ذلك.

الأناقة هي مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى جاذبية شخصية كافية لمنح حياة شخصية أفضل، ويكفي من أجل الحصول على الأناقة أن يتم ارتداء الملابس النظيفة التي تتلائم الشخص وجسده وتدفعه إلى أن يكون مرتاحاً خلال حياته اليومية بشكل يعينه على أداء واجباته بشكل أفضل. كما أن الأناقة لا تقتصر فقط على اللباس،

يتجلى مفهوم الأناقة في اختيار الملابس كما هو شائع بين الناس، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يحتاج الإنسان إلى مبلغ كبير من المال من أجل الحصول على ملابس أنيقة وباهظة الثمن، بل فقط يحتاج إلى اختيار الملابس التي من شأنها أن تلائمه وتجعله يشعر بمشاعر جيدة تجاه نفسه. ولكي يحقق الإنسان مفهوم الأناقة في اللباس، فإنه يحتاج إلى خيارات متنوعة من الملابس.

يختار الفرد الذي يبحث عن الأناقة في لباسه عادة خيارات متنوعة عند شراء قطع لباس جديدة، إذ يحاول أن تكون هذه القطع متناسبة مع مجموعة أخرى من الملابس التي بحوزته. وهذا النهج في اختيار الملابس سيؤدي إلى تقليل النفقات ويتيح للشخص أن يظهر بأسلوب حياة يعكس كل التفاصيل التي تمثله.

تعد الأناقة في كثير من الأحيان شكلاً يمكن الحصول عليه عبر أناقة مواد الخياطة والألوان المصنوعة منها الملابس، فيمكن للإنسان عندما يحدد نوع الشخصية الخاصة به أن يبدأ بتحديد الخيارات التي تناسبه من الملابس والتي يرى أنها تعبر عن شخصيته ووجوده. فمثلاً تعتبر الألوان الصارخة أبعد ما يكون عن الأناقة لأنها ذات إيحاء قوي بشكل زائد.

0: ولا انت ايه؟
1: تعد الأناقة في الأخلاق عنصراً أساسياً في المزيج الذي يشكل جاذبية الإنسان، إذ أن الافتقار إلى الأخلاق الجيدة لن يجعل الإنسان أنيقاً مهما حاول أن يبدو كذلك من خلال مظهره. لذا فإنه من الضروري أن يراجع الإنسان سلوكه وأخلاقه حتى وإن كان وحيداً وبعيداً عن الآخرين. تتشكل الأناقة في الأخلاق من خلال مجموعة قواعد معينة يجب أن يتبعها الإنسان وأن يلتزم بها، مثل أن يكون أنيقاً في أسلوب تعامله مع الآخرين، وأن لا يقلل من احترامهم، وأن يبدي لغة جسد مريحة للآخرين، وأن يعرف متى يستخدم الفكاهة ويعرف الحد الفاصل بينها وبين الوقاحة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير اخواتي الفلاحات اخواني الفلاحين مستمعي اذاعه قفصه. اليوم ان شاء الله نشوفوا الانشطه الفلاحيه بالنسبه للانتاج الحيواني خلال شهر الاوت. بالنسبه لتربيه الابقار عندنا مواصله تقديم الاعلاف الصيفيه، تخزين الاعلاف الصيفيه الذره والبشنه بطريقه السيلاج. بالنسبه لتربيه الاغنام عندنا تقديم فواضل الطماطم في تغذيه المجترات، وهنا شفنا كيفاش نجموا نقدموها في شكل قوالب غذائيه. يلزم زاده تقديم علف تكميلي للانعاش في مرحله الثلث الاخير من الحمل. بالنسبه لتربيه النحل توفير الماء بكثره خاصه في الايامات السخونه، ماذا بينا ديما نحرصوا باش يكون الماء متواجد قرب الخلايا نتاع النحل. وزاده يلزم الاحتياط من الامراض وخاصه بالنسبه للعسل. عندنا زاده تربيه الارانب، الارانب راهي ما تحبش السخانه، تحب حراره تكون منعشه في الصيف، ودرجة الحرارة داخل المرنبة عندها تأثير على سلوك الأرانب وتغذيتها وصحتها وإنتاجها. الأرنب ما تحملش الحرارة اللي تفوت 25 درجة، وخاصة الأمهات الحوامل، وذاك علاش احنا توا الفترة هذه هي فترة راحة بالنسبة للأرانب. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في توقف عملية التكاثر ورفض السفاد من الذكر والأنثى وموت الأجنة داخل الرحم، وكذلك انخفاض في استهلاك العلف ونقص في سرعة النمو. درجة الحرارة محبذة نذكر بها بالنسبة للأمهات بين 19 و17 درجة، بالنسبة للتسميم بين 15 و12 درجة، وبالنسبة للولادة بين 27 و30 درجة. الحرارة القصوى بالنسبة للأمهات هي من 25 حتى 30 درجة، بالنسبة للتسميم في معدل 25 درجة، وبالنسبة للولادة معدل 32 درجة. الرطوبة زادة عندها أهمية، الرطوبة المحبذة هي بين 65 و75%. الرطوبة المنخفضة راهي تتسبب في اضطرابات على مستوى قنوات التنفس وشربا كمية كبيرة من الماء اللي يتسبب في سوء الهضم والإسهال وربما نوصله حتى للموت. التهوية زادة عندها قيمة، التهوية راهي ضرورية لحياة الأرنب، وهي اللي تضمن تجديد الأكسجين وتنحي أكل الغازات الملوثة والتخلص من الحرارة الزايدة اللي هي تكون متأتية من الحيوانات. زادة يقع التنقيص من الغبار في الهواء، الغبر اللي يولي في الهواء، وتصفية المناخ، والتهوية زادة تكون طبيعية وإلا اصطناعية. بالنسبة للتهوية الطبيعية يدخل الهواء النقي من الشبابيك ويخرج من الفتحات الجانبية وإلا اللي عملناهم في السقف. يلزم تركيز نظام التهوية الاصطناعية اللي يتكون من مراوح وشفاطات متاع هواء وقت ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وقت اللي نعدم تنقل الهواء داخل المرملة يلزمنا نخدمهم. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: تمام والسادسة صباحاً. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلاً بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. برمجة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة خلال هذه الصيفة 16 مهرجانا، من بينها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية ومحلية، وقد انطلقت فعاليتها بداية من شهر جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 98% إلى حدود الأسبوع الفارط، حيث تم تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة منتصف النهار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامير ماجولة، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. أخيرا ومن أخبار العالم، وفي اليوم 46 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 155 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
6: نسائم الصباح.

ناسي مصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الاخبار الطيبه وصباح راحه البال. نتمنى لكم كل الامنيات اللي محلاها اللي ان شاء الله هكا تلقوها في الصباح وكل اليوم وكل يوم. نهاركم زين للناس اللي تسمع فينا، نهاركم زين وثنيتكم زينه للناس اللي تسمع فينا وهي على طريق توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها، وكيف كيف للناس اللي عملت على ربي ومشت لخدمتها كيفنا وكيف برشا ناس اخرى زاد كيف كيف. الله المستعان للجميع، ان شاء الله نهار يكون من احلى ومن ازين ليامات اللي في حياتكم. نهاركم زين، نبدا معاكم رسائلنا الصباحيه اليوم لحد

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح الخير وصباح النور وصباح الورد للناس الكل. صباح فيه كان راحة البال، حاولوا انكم راحة البال متاعكم هي اللي تكون عندكم عندها الأولوية، جنبوا النقاشات العميقة وارفعوا سقف التوقعات متاعكم، وما تضيعوش نهاركم بالمشاحنات، ما تضيعوش نهاركم بالعدوات، أهم حاجة ما تستهلكوش طاقتكم وجهدكم في أمور مش كل شيء يستحق. فإن أمس مشي في أمس والحاجة الخيبة مشت في أمس مشت في أمس، يبدو نهار جديد، أحلام جديدة، أمال جديدة، فرصة جديدة للتغيير، فرصة جديدة احنا نستحقوها، نبعدوا بها على أي حاجة تنجم تغششنا، نبعدوا بها على أي حاجة تنجم تنرفزنا، نبدو بها كان بالضحكة بالابتسامة براحة البال وصحة الأبدان للناس الكل. اليوم وكل يوم، اليوم لحد 2 أوت 2026 اللي هو الموافق للتاسع عشر من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 214 من عام 2026. عنا 31 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 65 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقة، العصر 16 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 37 دقيقة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 5 دقائق بعد الساعة 9 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

نهاركم زين، نهاركم يبدأ بطاقة محلاها وبطاقة باهية وفرص جديدة اليوم وكل يوم. تحية كبيرة من الأول لكل اللي اختاروا أنه يكونوا حاضرين معنا في نهار الأحد. نعرفنا لحد فمشكون اللي هكا يزيدك دريج بالحيلة على كل نهار هكا يفيق فيها بكري، فمشكون بالعكس يقولك نهار الأحد خليني نقضي قضيتي على بكري باش نجم هكا نرتاح في القيلة، فمشكون اللي يقولك نهار الأحد هكا نستغلها شوية باش نعمل شوية سبار صباحي، سورتو إذا كان فما أنسيمة اللي موجودة توا صباح قبل ما يتبدل الطقس. كل واحد واختياراته، وإن شاء الله كل الاختيارات تكون اختياراتكم مزينة اليوم وتفرحوا بها. خلينا نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم. طقس لحد 2 أوت بش يكون قليل سحب، بعد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للحرارة بش يكون في استقرار نسبي. خلينا نمشي ونشوف الاستقرار النسبي كيفاش بش يكون. دونك باش يكون 34 و38 درجة في المناطق الساحلية والشمال، وما بين 38 و42 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، يعني انه طقس عادي وعادي جدا بالنسبة درجة لشهر أوت بالنسبة لليوم. وفيما يخص الأخبار اللي يتم تداولها كنا أمس حكينا فيها، وعلى موجة الحر اللي باش تكون معناها ابتداء من غدوة، رانا ماناش باش نرجعوا لدرجات الحرارة نتاع الاستثنائية اللي عشناها الأسابيع اللي فاتت. لا راهي باش تكون سخونة، أسخن شوية مثلا كيف ما نقولوا، أسخن شوية من اليوم 41، غدوة باش تكون 42 ولا 43، معناها فقط باش ما ندخلوش في حالة نتاع معناها لا ونبدو إن شاء الله. معناتها نعرف فما برشا عباد تخاف من السخانة، وخاصة الأيامات اللي فاتت كانت سخانة استثنائية لمن يتحمل لها، معناها لا كبير لا صغير. لكن نحب نطمنكم انه السخانه باش تكون صحيح موجوده كما قلت لكم اعلى شويه من الدرجات العاديه، لكن رانا مانيش باش نوصلوا للمرحله نتاع 47 والمرحله نتاع 49 اللي ريناها المره اللي فاتت. وان شاء الله بعد السبعه ناخذوا التفاصيل الكل، وكل التفاصيل ان شاء الله تكون مزيانه وحلوه تخلي نهاركم من احلى ومن اجمل الايامات.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وهنا باش نحل ونقرأ لكم جوابي في برج اليوم. خلينا نبدو برج اليوم اللي هو الأسد. أعياد الميلاد والأفراح والمسرات. الأسد اليوم 2 أوت يحتاج لأنه يستخدم قوته بطريقة تكون أكثر هدوء، تتألق وقت اللي تكون هكا تقود بسخاء في معناتها في عوض أنك تحاول أنك تثبت قيمتك. لحد مناسب برشا للتأمل اليوم، كيف كيف زادة مناسب برشا بالنسبة لك أسد باش تخطط تخطيط هادي. مش الفكرة انك تبحث على تغيير درامي، انما باش تجعل قرار صغير باش تخليه اكثر وضوح. نبرة القمر المتنقض تدعم التحرر والمراجعة والتنظيف العاطفي، هذاك علاش اليوم يناسبك يا اسد باش تتقدم تقدم لطيف. ورد بالك من الاندفاع عبر وإلا خلف شعور عابر. بالنسبة لي السرطان اليوم تحتاج الى قوة بطريقة انك تستخدم تخدم قوتك بطريقة أكثر هدوء، تحس باللي نحسوه العبيد الآخرين اللي هم محيطين بيك قبل ما يقول ما قبل ما يقولوه، خاصة وقت اللي تكون الأجواء صادقة وآمنة. الأحد مناسب إنك تتأمل وإنك تخطط، مش الفكرة إنك أنت اليوم باش تكون هكا عندك مراجعة كبيرة، لكن ما تندفعش وتكون هادي اليوم. بالنسبة لي رقم الحظ اليوم بالنسبة ليك باش يكون 29، ولون الحظ باش يكون مرجاني. بالنسبة إلى الحب والعلاقات يا حمل، اليوم عندك تعبير بصدق من دور الضغط زايد. كان كنت في علاقة يساعدك توضيح سوء فهم صغير بدلا من أنك هكا تنتظر أنه يفهم الطرف الآخر كل شيء وحده. كان كنت عازف في حديث خفيف ومزين وصادق يكون أفضل من أنك تحاول لفت الانتباه بقوة. القوس في المال وفي الحظ، اليوم عندك يوم مناسب برشا للمراجعة وللمقارنة للتعديل البسيط. رقم الحظ اليوم باش يكون 19، ونجم يكون تذكير بأنك تتأكد من تفاصيل قبل القرار. ولون الحظ متاعك يكون إشارة صغيرة إلى مساحة العمل وإلا زيد كيف كيف. روم الحظ متاعك هو خلفية الهاتف متاعك. بالنسبة لليوم اختار هكا حاجة مزيانة ورد بالك من القلق المتكرر. نمشوا للجدي. الجدي في العمل في عندك مهمة صغيرة اللي باش تعيد لك النظام نهارك. طاقة الماء باش تأثر في إيقاعك، لكن النمط الأساسي متاعك يذكرك أنه سرعة وحدها راهي ما تكفيش. المهم أنه القرار يكون قابل للاستمرار. يدلو صحتك وطاقتك ما تحتاجش لتغيير كبير. الماء، حركة الخفيفة وتقليل الوقت اللي تتفرج فيه بارشة على التليفون ولا على الشاشة يساعدك أكثر من خطة والتنبيه أنك ما تحمي أنك تحمي روحك. وكيف كيف زيدة تتجنب اليوم أي معناها مواجهات وإلا أي مشاحنات. نمشي كيف كيف زيدة للعذراء. كلمة اليوم هي الوضوح.

انك ما تدفعش كل شيء مرة واحدة. الافضل انك تحدد اولوياتك واحدة واحدة، تقت ما تنفعك وتمنحك ايقاع خاص واساسي وثبات اهم من الضغط المؤقت. نمشوا زيد كيف كيف للحوت وين في العمل وفي المال اليوم باش تشوف نتيجة مزيانة على الاخر، نتيجة كنت تستنى فيها ورسالة قائمة ورقم مؤكد كان لمهمة كنت أجلها في كل مرة كنت تأجلها توفى اليوم، والنتيجة باش تفرحك على الأخر. الحاجة الوحيدة اللي نقوله لك عليها أنك اليوم حاول كيفاش تكون لطيف على الأخر وثابت على الأخر، خاصة في طريقة تعاملك مع الأخرين. وآخرتنا آخر حاجة هي نصيحة للميزان في العلاقات، قلل الاختبار وزيد الوضوح، والحاجة اللي تشعر بها قولها كيف ما أنت تحبها كيف ما أنت تشعر بها، ما تحاولش أنك تأخر الرد إلى حكم. وخاصة أهم حاجة أنك تحس باللي هما الناس اللي محيطة بيك واللي تحبك بالحق يحبوا يقولوه لك، خاصة وقت تكون الأجواء صادقة وخاصة وآمنة. رقم الحظ متاعك هو تذكير بخطوة صغيرة اليوم باش تفرح بها وبيفرح لك برجك صباحا حظ كبير برشا. وأكيد اليوم نصيحة اليوم ليك هيا ما تفكرش في الحزين، الحظ مواتيك والبس والحظ مواتيك وكل حاجة مزينة استنيتها اليوم تكون حاضرة معاك في برجك وفي حظك.

نسيمة، صباح صباح الخير، صباح النور من جديد، تحية طيبة لكم الناس الكل وخاصة لكل السواق اللي هم على طريق. إن شاء الله كل الطرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم اليوم ديما كالعادة. نقولكم ردوا بالكم في ثنية، ردوا بالكم على رواحكم، وإن شاء الله كل الطرق هكا وين ما تكونوا ماشيين توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. أكيد ديما نحاولوا ديما نتبعوا كل التوصيات اللي قاعدة توصلنا من المختصين في السياق وفي الحماية زادة كيف كيف، ومعتها نحاولوا أقل حاجة نقسم السرعة، نحو تليفونات ميساج، قول الموسيقى شوية ميساج، مش مشكلة، مش برشة زادة كيف كيف، وحاولوا أن يكون برشة انتباه في الطريق، وتفقدوا ديما العجلات، تفقدوا ديما الماء، خاصة الناس اللي مسافرة واللي باش تمشي وتعمل باوز هكا وباش تمشي وباش تتفرهد وباش ترتاح. للناس اللي خايفة زادة كيف كيف مسخنة، نقولكم راهي سخانة عادية، ما هيش أكثر من المعادلات العادية. احنا اليوم نعيشوا في المعادلات العادية لشهر أوت، وإلا حتى أقل من شهر أوت، وين أكثر درجة حرارة باش تكون في الجنوب، وباش تكون ما بين 38 و42 درجة. وكيف ما قلت لكم إن شاء الله بعد سبعة ناخذوا كل التفاصيل اللي باش تخص الطقس بالنسبة لليوم وليامات الجاية الكل. ثنيتكم زينة وإن شاء الله الشمس ما تحميش عليكم هذية، وربي يخفف الشمس على كل الناس اللي تخدم تحتها واللي خدمتها جد في الطقس هذا. Yeah.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: ضيوف أوتوماجي اليوم: الباحثة التونسية فاتن ندراوس تتحصل على براءة الاختراع في مجال المحرك الذكي للسيارات. مصافحة لصاحب ورشة لإصلاح الدراجات النارية بسيد علي بن عمر. استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجات إذاعة جافسا.
1: إذاعة جافسا إذاعتكم الأخبار.
2: تمام والسابعة صباحا، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تعيش مدن الحوض المنجمي بولاية قفصة خلال هذه الصيفة على وقع عدد من التظاهرات الثقافية المتنوعة على غرار مهرجان أميرة المناجم بالمضي لا انطلاقا من 27 من أوت إلى غاية 2 سبتمبر القادم، ومهرجان الفصفات برديف من 7 أوت إلى غاية 14 من نفس الشهر، ومهرجان المنجم الصيفي بأم العرايس من 13 أوت إلى غاية 22 أوت. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. يكون طقس اليوم الأحد عامة قليل السحب ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار والحرارة في استقرار نسبي. أما الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. ومن أخبار العالم، وأخيرا، استشهد 8 نازحين بينهم طفل، أصيب آخرون فجر اليوم في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب الدفاع المدني. وهذا واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس إثر غارات صهيونية على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، وذلك مع استمرار تنصل الاحتلال من استحقاقات اتفاق وقف اطلاق النار، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب ومجلس السلام التوصل لاتفاق ينص على وقف جميع العمليات العسكرية للمحتل والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: معك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: صباحات جميلة ورائقة، نتمنى لكم الناس كلهم عودة صباحة لكم وين ما كنتم وتوقيت باش نمشوا ناخذوا فكرة كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات الجاية. صباح الخير سي ميلاد، نهارك زين.
1: هذا صباح الخير، كيف
0: نهارك زين،
1: متابعينك؟
0: مرحبا بك وشكرا. إذا سي ميلاد، سي سليم، كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوا أنه درجات الحرارة هكا كيف ما أمس سألنا أنه باش تكون فما ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة، لكن ما هوش باش يكون الارتفاع اللي يخوف هكا ولا سي سليم؟
1: صحيح، طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا، اما العشيه تكثف السحب بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب، تكون مسحوبه بخلايا رعديه محليه مسحوبه بامطار مفرقه. ولايه قفصه معنيه بهذه الامطار، قفصه سيدي بوزيد والقصرين، ماهيش تكون كميات كبيره، ان شاء الله تكون كميه الخير وبلاش اضرار
0: ان شاء الله. يعني
1: بالنسبه للرياح من القطاع الشرقي ضعيفه في معتدله، اما تقوى زاد اثناء ظهور السحب الرعديه. البحر يكون هذا إلى قليل الاضطراب وصالح لكافة الأنشطة البحرية. بالنسبة للحرارة كما قلت في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله بجهة قفصة نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، توزر 42 وقبلي 42 درجة. بالنسبة لنهار الاثنين زاد يتواصل طقس ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والجنوب. والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وتواصل زاد نهار الثلاثة فما ارتفاع طفيف، بينما نهار الأربعاء تنخفض الحرارة تدريجيا.
0: واضح، يعني حتى درجات الحرارة باش يكون الارتفاع معناه أعلى شوية من المعدلات القياس معناها العادية لشهر أوت، مش ارتفاع في درجات بطريقة استثنائية اللي عشناه معناها في الأسابيع الفارطة. فقط لرسالة طمأنة للناس اللي تسمع فينا سليم.
1: صحيح، نطمنوا الناس، مش موجة حرارة كبيرة، جزء نهار اثنين وثلاثة ترتفع ارتفاع طفيف درجات الحرارة، صحيح تفوت معدلات العادية بقليل، بينما ماهيش موجة حرارة كبيرة.
0: واضح، يعطيك الصحة، يومك سعيد، شكرا لك سليم.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت نعم نطلع على أبرز المواضيع والأحداث التراند الشائعة للأسبوع هذايا على المستوى التونسي وكيف كيف زادة على المستوى العالمي. باش نعملوا هكا ريكاب للأسبوع كامل، في كل يوم نعملوا الآخر الأخبار متاع الـ 24 ساعة اللي فاتت نهار الأحد، نشوفوا أبرز المواضيع اللي حكوا فيها التوانسة والأحداث اللي هي كانت فيغال على امتداد أسبوع كامل. موجة الحر وانقطاعات الكهرباء وتأثيرها على قطاع الدواجن كان تصدر حديث الشارع التونسي، وين تسببت الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة وانقطاعات التيارات الكهربائية في أزمة حادة لقطاع الدواجن اللي أثار مخاوف من تراجع الانتاج. والأهم من هذية التوانسة هو خافوا أكثر من ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار قاعدين يشوفوا فيه توا حتى في المداجن. ليالي المهرجانات الصيفية والأنشطة الثقافية وافتتاح وتواصل فعاليات المهرجانات الصيفية كيف مهرجان قفصة الدولي، مهرجان قرطاج والحمامات يطغى على التداول الثقافي والموسيقي، وين نشغل الشارع التونسي استئناف العروض الفنية والحفلات وتكريم رموز الفن الشعبي والتونسي الأصيل. مازلنا باش نبقوا في تونس، وين تحركات الميركاتو الكروي وإعادة قرعة البطولة شهدت ساحة رياضية جدل واسع كبير وتفاعل واسع مع تحركات الصيفية للأندية التونسية وإعلان إعادة قرعة البطولة الوطنية لكرة القدم، هذا إلى جانب طبيعة الحال متابعة مستجدات الديون اللي حكينت عليها تقريبا الشارع التونسي والرياضي الكل حكى على مستجدات الديون والانتدابات في كبار الأندية مثل الترجي والنجم والساحلي والإفريقي. يعني التحركات لتاع الميركاتو الكروي كانت أبرز الأحداث اللي حكوا فيها تونس في الشارع الرياضي. موقف واشنطن وتطورات في شمال إفريقيا، وهذه كانت من أكثر الحاجات عالميا اللي دارت، وين استحوذ التجديد الرسمي للولايات المتحدة بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على صحراء مناسبة ذكرى عيد العرش على اهتمام إعلامي ودولي واسع كبير، وخلى الملفات والعلاقات الإقليمية في صدارة النقاشات السياسية. كيف كيف زادة نحكو على درجات استثنائية كنا عشناها في تونس، لكن التغيرات المناخية هذية كيف كيف توا موجودة في أوروبا، وين تتصدر كوارث الصيف في أوروبا وخاصة إخلاء مناطق في فرنسا بسبب موجات الحر وحرائق الغابات الحادة. الوسائط والترندات العالمية كدليل جديد على أزمة التغيير المناخي الشديدة لهذا العالم. ونختم الترند تاع الأسبوع هذايا بسباق الذكاء الصناعي والاستثمارات التكنولوجية، وين يستمر ملف الذكاء الصناعي في قيادة التوجه المستقبلي عالميا، خاصة مع إعلان أوروبا على أنها بش ضخ استثمارات كبيرة بالمليارات اليوروهات باش تبني مراكز بيانات. المراكز هذه باش تكون متطورة وباش تعزز استقلاليتها التكنولوجية أمام القوى الكبرى المعروفة بالذكاء الصناعي. كانت هذه أبرز المواضيع والأحداث الشائعة للأسبوع هذية على المستوى الوطني والعالمي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباح الابتسامة للحياة. كل صباح هو فرصة جديدة لبداية أجمل، أمل أكبر بطبيعة الحال، وحلم يستحق أنه الناس كلنا نسعوله، وحلم كل الناس هكا يستحق أنه هكا نتعبوا عليه. صباحكم قلوب مطمئنة وأخبار اللي تسر الخاطر. خليني قبل ما نخلي المجال لزملائنا من قسم الرياضة وفلاش سبار، والباش تكون فيه كل الأخبار اللي تهم الأندية وحتى الماركاتو زي دي كيف التونسي، خليني نعاود نذكركم بالحملات متاع التصيد الاحتيالي اللي فيها ارساليات قصيره، معناها ساعات توصلك ارساليه قصيره خاصه من ارقام اجنبيه، معناها ما هيش تونسيه. ثم زاد رسائل توصلك فيها اشعار انه انت عندك مخالفه مروريه والا فاتوره ما هيش خالصه، وتعطيك رابط. الرابط هذاك هو رابط مزيف للولوج الى منصه هي مخصصة لسرقة المعطيات البنكية للمستخدم، معناها يعطوك اليان هذيك انت تحلها لفات انك تحلها، يولي عندهم لكسي باش يسرقوا المعطيات البنكية اللي انت تستخدم فيها المود باس متاعك وإلا الكود. وتذكر الوكالة الوطنية للسلامة السيبرينية انه المواقع الحكومية تعتمد فقط على النطاق بوانتين، وبالتالي فإن كل تفهم دعوة إلى توخي الحذر من الإرساليات القصيرة خاصة اللي هي تجيكم من أرقام أجنبية. حاولوا على قد ما تقدروا أنكم تحلوش اليان هذاك، حاولوا على قد ما تقدروا أنكم إذا كان خاصة رقم أجنبي وإرساليات قصيرة، حاولوا باش ما تحلوش اليان هذاك، احسبوه ما هوش موجود وإلا بالوقت معناها نحوه على شي هذاك راهو معتها منصات مخصصة إنها تسرق المعطيات البنكية المستخدمة. تفاصيل أخرى تنجموا تلقوها زيدة كيف وتحذيرات أخرى تلقوها زيدة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لإذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. ضيف نسمة سيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة سيف بدايم الخمسة على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البطولة الإفريقية الخامسة عشر للرماية بالقوس والسام اللي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية، المنتخب الوطني التونسي للرماية بالقوس والسام حقق مشاركة متميزة بإحرازه على 4 ميداليات قارية، توزعت على النحو التالي: 2 ميداليات ذهبية بتحقيقها كل من أروى عبد القادر في منافسات الفردي سيد، وكذلك أروى عبد القادر ومحمد حماد ميدالية ذهبية في منافسات الزوجي المختلط. ميدالية ذهبية تحصلت عليها ريتاج الشايبي وساسي الخليل في منافسات الزوجي المختلط لأقل من 18 سنة، وميدالية برونزية تحصلت عليها ريتاج الشايب في منافسات الفردي إناث أقل من 18 سنة. بالنسبة لأخبار الانتدابات والميركاتو والأندية التونسية، نعطيكم آخر التطورات في الساعات القليلة الماضية. النادي الرياضي صفاقسي فوز لاعب الوسط المحترف الإمارات لؤي التريعي. الحارس الدولي السابق معز بن شريفية كان قريب من الالتحاق بالنادي الرياضي لحمام لمف، ولكن خلاف مالي وأجل الاتفاق. نادي حمام لمف ينتدب ثلاثي هيثم المحمدي محمد علي الماجري بهاء الدين السلامي، والمفاوضات بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد بن قردان تعثرت لانتداب اللاعب إياد التويس، وعديد الأندية تقدمت للاتحاد بن قردان بعرض الانتداب هذا اللاعب الشاب. اللاعب الوسط السنغالي عثمان يبيري دياكيتي رسميا في النجم الرياضي الساحلي بعقد لمدة 3 سنوات. دياكيتي ينشط في البطولة السنغالية، وكان في الموسم الفارط من أبرز اللاعبين. النجم الرياضي الساحلي فوض كذلك في الحارس صبري بن حسن لتمديد العقد متاعه. بالنسبة للنادي الإفريقي، اليوم يجري مباراة ضد النادي الرياضي البنزرتي في طرابلس وفي عين درهم، ويوم الأحد مباراة ودية ثانية ضد تقدم ساقيت الدائر. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، مفاوضات متقدمة مع الوسط الميداني الدفاعي خيسوس كاستيفو، هذا اللاعب بيروفي دولي ينشط في البيرو، يبلغ من العمر 25 سنة. النجم الرياضي بالمتلوي ينتدب اللاعب نادي كبسة الرياضية أمير المحمدي. مباريات ودية باش تكون اليوم للأندية الأوروبية، من أبرزها يونيون برلين مع نادي كاليري الإيطالي، ترخت البلجيكي مع إشبيليا، في نورد روتردام مع أتلانتا، نادي زيد الكمار مع السالمية الكويتي، برونلي مع تورينو، أودينيزي مع ترابزون سبور التركي، ريكيسها مع ساندرلاند، جينيك البلجيكي مع نادي تيفانتي، غالاتاسراي مع رين، وأسكولي مع لازيو، وليفربول مع ليدز يونايتد. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيب، إلى اللقاء.

0: هذا ملحم بركات، اهلا وسهلا مرحبا بكم وتحيه طيبه لكل من اختار موجاتنا. مواصلين معكم مشوارنا حتى للعشرة اليوم كالعاده. نعود نذكركم انكم عندكم حريه الاختيار في بخصوص النغمه الطربي اللي نسمعوه كالعاده بعد التسعة انت صباح. نعرفوا امس باش نبدلوا هكا شويه علاش يلزمنا نحكوا فيه، موضوع يلزمنا نحكوا فيه. انتم تعرفوا انه في الصباح واحد ديما ماذا بيه يسمع الكلمه الباهيه والكلمه الطيبه والحاجات المزيانة اللي تخليه يكمل نهاره، معناها لباس ويخليه تكمل نهارها بطاقة إيجابية. لكن ساعات فما حاجات يلزمها تفرض روحها ويلزمنا نحكوا عليها. أمس على شي ما يتنجمش موضوع كيف هكا يتعدى مرور الكرام. نحكي لهنا على شهداء الواجب رشدي بوعليق ورضوان حاجي اللي أمس للمرة الأخيرة رجعوا إلى المكان اللي عرفهم رجال أوفياء إلى مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة، وين كانت البداية وين كان زادة كيف كيف الوداع الأخير في موكب كان أشرفوا عليه، معناها زملائهم عائلاتهم اللي تقاسموا معاهم نداءات النجدة وتقاسموا معاهم زادة مهام الإنقاذ. في الحقيقة أنت وأنت تتفرج على الفيديو اللي وجعنا الناس الكل، معناها تشوف أنه الدموع اللي موجودة فيها على قد ما فيها ألم، على قد ما فيها فخر، على قد ما فيها صمت لاحترام ورجال اللي كانوا أدوا رسالتهم حتى آخر لحظة في حياتهم. صحيح كان وداع ثقيل برشا، وداع الزملاء اللي حملوا معهم الخوضة نفسها، اللي تقاسموا معهم المخاطر نفسها. اليوم أمس وقفوا في صفوف الشرف اللي حيوا التحية الأخيرة لزملائهم، وتحية عنوانها الوفاء وعنوانها العرفان. أكيد باش يبقوا موجودين ومحفورين في ذاكرة الناس اللي عرفوهم، في ذاكرة كيف كيف أصحابهم وزملائهم. وإن شاء الله ربي يرحم شهدي الواجب ويلهم ذويهم وزملائهم جميل الصبر والسلوان. لكن زادة هي فرصة باش نحكو على هذه الطريق الوطنية اللي تربط بين قفصة والقصرين، اللي مازالت تتواصل تحصد الأرواح وسط تدهور حالتها وغياب حلول جذرية ورغم تكرار الحوادث. ما هوش هذا أول حادث نحكو عليه في الطريق هذية، والمطالب مازالت متواصلة، والطريق هذا يشكل خطر يومي على مستعمليه في انتظار إن شاء الله أن يكون فما تدخل عاجل لإنقاذ الأرواح وتحسين البنية التحتية اللي باش يضمن سلامة المواطنين. أنا نقول ديما إن شاء الله السلامة للجميع، إن شاء الله تمشوا سلمين وترجعوا سلمين، والله يرحم شهداء الواجب. هذايا مشغل من بارشا مشاغل يهمكم أنتم كمستمعين.
1: مشاغل مشاغل.
2: مرحبا، باش نحكي أكثر شيء على ظاهرة المخدرات اللي انتشرت بصفة غريبة في كل مكان. ماذا بينا نكثفوا برشا من الحملات خاصة في الليسيات وخاصة في المدارس، شيء ولا خطيه برشا. ماذا بينا لفتة كبيرة من جميع المسؤولين ومن جميع الأولياء زادة ومن الناس كل.
3: ما عادش راح نخليكم خذين البرمي معناها عن جدارة ولا لا، خاطر اللي يسوق يسوق ما غير ما يشوف معناها ستوب تحتيه وكلها، معناها بالحق راهو كارثة، كانت نجم تصير كوارث في قفصة والكل مع الازدحام اللي صاير صرت نهار اثنين نهار الاربعاء يبدا عنا ايفنمون في قفصة. معناها بالحق شوية توعية، معناها خاطر بالحق هذيك روح بشرية في ثنية، شوف توصل الدار شوف ما توصلش معنا بالشيء اللي صاير.
1: مشاغل مشاغل.
4: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

هذا اللي بيك غنيه نسمعوها كامله بعد بصوت نبيها كراولي. لكن قبلها خليني نعود نذكركم انه اخر اجل لتعمير اختياراتكم فيما يخص التوجيه الجامعي باش تكون نهار الاثنين غدوه اخر اجل باش تعمروا اختياراتكم في الدوره الرئيسيه وباش تكون في نصف النهار. فهذا البلاغ اللي امس اكدنا عليه ونزيد ناكد عليه اليوم بالنسبه لكل ناجحين في امتحان البكالوريا 2026 الدوره الرئيسيه والا دوره المراقبه. غدوه اخر اجل انكم تعملوا اختياراتكم في الدوره الرئيسيه للتوجيه الجامعي حتى النصف النهار. ردوا بالكم تنسوا ديما نقول لكم هكا هذه بلاغ مهم جدا يزكم تاخذوه ديما بعين الاعتبار. هذه اكيد معناها الحاجة مستقبلكم واختياراتكم اللي نصور شو أنه فما واحد نساء ما يسالش. نعودوا ديما أن نذكروا زيدا كيف كيف. مرحبا بكم مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار بعد الثمانية. ضيوفنا باش يكونوا حاضرين كالعادة, صحتكم باش تكون حاضرة معنا, ضيوفنا والمهرجانات كيف كيف باش تكون حاضرة. احنا مشوارنا نهرح لحد معكم حتى للعشرة.

0: ضيوف أوتوماجي اليوم: الباحثة التونسية فاتن ندراوس تتحصل على براءة الاختراع في مجال المحرك الذكي للسيارات. مصافحة لصاحب ورشة لإصلاح الدراجات النارية بسيد علي بن عمر. استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام والثامنة صباحا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية نبدأها بالعناوين. بولاية قفصة المطالبة بالتسريع في تغيير الصبغة القانونية لمحطة اللواج قرب واد بياشة بما يتيح الانطلاق في مشروع تهيئة هذا الفضاء. ومع اقتراب موسم الحصاد من الانتهاء، ديوان الحبوب يعلن تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من القمح. وفي العالم، شهداء وجرحى بقصف طال منازل وخيام النازحين فجر اليوم، وتواصل غارات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. تفاصيل النشرة: طالبت الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة لواج بولاية قفصة ضرورة التسريع بتغيير الصبغة القانونية للأرض المستغلة حاليا كمحطة لسيارات الأجرة قرب واد بياشة بما يمكن من الانطلاق في مشروع تهيئة هذا الفضاء الذي يعاني من نقص كبير في المرافق العامة وتردي البنية التحتية منذ سنوات. وأفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج بولاية قفصة لطفي العرعاري في تصريح للإذاعة بأن قرار تغيير الصبغة معطل منذ سنة 21 و2000.
3: الإشكال موجود في المحطة قطعة الأرض، أعطوهانا كسلطة، أعطوهانا لصالح اللواجات، لكن لقينا الإشكال هي في قطعة الأرض أني منطقة خضراء. الإشكال اللي موجود من 2021 إلى حد الآن في تبديل الصبغة من منطقة خضراء إلى منطقة تجهيزات عمومية. احنا قبل مجيء المرسوم تاع الشركات الأهلية اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو كان باش يخدمها المحطة ويعمل فيها شركة خدمات، معناها وقت اللي جاء المشروع تاع الشركات الأهلية لقينا المصح نتاعنا أن نعمل شركة أهلية. الشركة الأهلية تو مستوفية الشروط كاملة كإجراءات قانونية أمورها مناقلة، نستنوا إلا في لوكين تاع قطعة الأرض. البلوكاج صاير في تبديل الصبغة اللي هو قلت لك راهو نقطة استفهام. 5 سنين في إجراءات تاع تبديل صبغة، في الأخر هو المواطن هو اللي يعاني في وقت الصيف ما يلقاش ما يستظل من حرارة الشمس ولا في الشتاء على المطر ولا في البرد، فماش إنارة. أنا حتى مع السلطة متجاوبة معنا بارك الله فيهم على التحبيس تاع اللوجات في الليل اللي هم يحبسوا بحذا الجردة، عطينا وقت من ثم من 8 تاع الليل حتى 5 تاع الصباح يقولوا يتنقلوا للمحطة. نطلبوا من المسؤولين، أنا إشكال كبير زاد في إجراء للسيارات العشوائية، السيارات هذه تدخل المحطة وتشد معك الجنب إلى جنب وما مجرى شنو ذي مجرى، لأن معناش محطة تليق بالمواطن وتحفظ كرامته.
2: ارتفع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوي بكبلي إلى 4 أقسام بعد قرار يقضي بمنح هذه الصبغة لقسم الطب الشرعي بالمستشفى، صدر يوم الجمعة بالرائد الرسمي وفق المدير الجهوي للصحة بكبلي جوهر المكني. ليرتفع بذلك عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى إلى 4 أقسام تضم إلى جانب قسم الطب الشرعي قسم أمراض القلب وقسم تقويم جراحة وتقويم الأعضاء وقسم الأنعاش والتخدير. وذكر المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني بأن المصالح الجهوية تسعى إلى تطوير قسمين آخرين للحصول على الصبغة الجامعية.
4: صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي. هنا نذكر أنه القسم هذا تم دعمه من طرف سلطة الإشراف بطبيب استشفائي جامعي مساعد، وهذا يسمح لنا باش يكون عندنا القسم هذا، وتم قيام بالإجراءات المستوجبة باش ياخذ الصبغة الجامعية متاعه. وهكذا يرتفع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 أقسام اللي هما قسم أمراض القلب، قسم تقويم جراحة العظام، وقسم الإنعاش والتخدير. نسعى لتطوير 2 أقسام أخرى باش تاخذ الصبغة الجامعية. التطوير الأقسام إلى صبغة جامعية يسمح بتطوير خدمات مقدمة للمواطنين، ويسمح لهم باش يعمل نقلة نوعية للمؤسسة في الخدمات المزداد لهم، ويقل عليهم عبء التنقل للأقسام الجامعية في ولايات أخرى. المكسب هذا هو مكسب نوعي، ويعكس تواصل المجهود في تطوير المنظومة الصحية بولاية قبلي، ويعزز مكانة المستشفى الجهوي كمؤسسة استشفائية جامعية قادرة على دعم التكوين الطبي والبحث العلمي، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع مواطني قبلي.
2: دائما في قطاع الصحة وفي ولاية سيدي بوزيد تعزز مؤخرا قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بآلة جديدة للتصوير الطبي المتنقلة تمكن من تصوير المرضى غير قادرين على التنقل في أسرتهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في النهوض بخدمات المستشفى، وفق رشيد قدري ناظر قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
5: ماكينة متنقلة يولي المريض لعين المكان نصوره في الأقسام ده، الإضافة أنه كل ما هو مريض إيرجون في ساعة تصور معش كما قبل مثلا الماكينة واحدة على السلافس كل هي زادت ماكينة أخرى. الآلة هذه هي تسهل على المريض أنه يتصور في السرير متاعه دون تنقل، هذه الهدف متاعها. الماكينة هذه هي مجعولة للتصور اللي هما على عين المكان، يلزم المريض ما نجمش يتنقل في حالة عملية كان العبء، أما توقيت حتى قبلنا احنا جاهدين باش ما نوليش رانا في عقدنا نصور فيها. الماكينة هذه سهل على المريض أنه يتصور في السرير متاعه، والحاجة الأخرى أنها أقل تنقل لها، هي كانت ماكينة واحدة على السلافس كله ولا ماكينتين تو ثلاثة، وهذا من شأنه أنه يحس الخدمات اللي قدموا فيها في قسم الأشعة.
2: وبولاية القصرين من المنتظر الانطلاق خلال الأيام القادمة في استكمال القسط الأخير من مشروع التزود بالماء الصالح للشراب لفائدة 235 أسرة من متسكني عمادة زاوية الشافعي ومنطقة هنشير الأحمام بمعتمدية تالا بعد تعطل الأشغال بسبب صعوبات إدارية وفنية. المشروع بتمويل من البنك الألماني لإعادة الأعمار، وتبلغ نسبة الأشغال حاليا حوالي 90% وفق تصريح العضو بالمجلس المحلي بتالا أحمد السعيدي.
6: مشروع تزويد عدد التجمعات السكنية بعمادة زاوية الشافعي ومنطقة هنشير الأحمام عمادة الدشرة بالماء صالح الشراب، هو مشروع عنده برشا قاعد يخدم لكن صارت تعطيلات، لكن في المقابل أكد المهندس المكلف بمتابعة المشروع أن الأشغال ستستأنف خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد التواصل اللي رفض وحل حالة مختلف الإشكاليات الفنية والإدارية التي كانت تعترض المقاول وتسببت في تعطيل المشروع تعليق الأشغال خلال الفترة الماضية. هذا المشروع يعد من مشاريع التنموية الهامة بالمنطقة، إذ يشمل بناء مقر المجمع المائي وإنجاز شبكات وقنوات توزيع المياه بكلفة جمهورية تقدر بحوالي 2,686,000 دينار بتمويل من بنك الألماني لإعادة الأعمار. ومن المنتظر بعد استكمال الأشغال ودخول المشروع حيز الاستغلال أن ينتفع نحو 235 عائلة بالماء الصالح للشراب بعد التجمعات السكنية، بما سيساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعزيز خدمات البنية الأساسية بهذه المناطق.
2: وفي الشأن الوطني تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية غدا الاثنين الثالث من أوت الجاري منتصف النهار. هذا وأفادت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالية سهام بوراسة بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الجاري.
7: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر. ننصحوا الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات متاعه، المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحوا باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حاب يبدل اختياراته مع إن كانوا ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
2: في شأن وطني آخر، أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود الأسبوع الفارط بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المدى الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ حوالي 350 دولار. ووفق الديوان ارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600,000 قنطار الموسم الفارط إلى 1.1 مليون قنطار هذا الموسم، ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية. ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين المعد لإنتاج الخبز أساسا. ومن أخبار العالم وآخر تطورات قطاع غزة، تواصل الغارات الصهيونية استهداف مناطق متفرقة في القطاع مخلفة مزيدا من الضحايا بين النازحين، في وقت يتزامن فيه القصف الجوي والمدفعي مع اتساع رقعة العمليات العسكرية جنوبي القطاع ووسطه ومدينة غزة. استشهد نازحون وأصيب آخرون فجر اليوم في سلسلة غارات للمحتل استهدفت منازل وشقق سكنية في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. وشمل القصف شقة سكنية قرب مسجد فلسطين بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة شخص، فيما أدى استهداف شقة في برج السوسي غرب غربي المدينة إلى استشهاد أب وطفلتيهم وأب وأم وطفلتيهما. كما استشهد زوجان في قصف منزل بمنطقة جنوبي غربي دير البلح، وثلاثة نازحين جراء استهداف شقة سكنية قرب الميناء الجنوبي القطاع. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف محيط دار السلام في خان يونس، وأطلاق نار من الآليات المحتل باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاحة شرقي مدينة غزة. ومع استمرار تنصل الاحتلال من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل لاتفاق ينص على وقف جميع العمليات العسكرية للمحتلة والانتقال إلى مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها: بولاية قفصة المطالبة بالتسريع في تغيير الصبغة القانونية لمحطة اللواج قرب واد بياش بما يتيح انطلاق في مشروع تهيئة هذا الفضاء. ومع اقتراب موسم الحصاد من الانتهاء، ديوان الحبوب يعلن تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من القمح. نهاية نشرة الثامنة، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: نوثق.
1: صحيح طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا، اما العشيه تكثف السحب بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب، تكون مسحوبه بخلايا رعديه محليه مسحوبه بامطار مفرقه. ولايه قفصه معنيه بهذه الامطار، قفصه سيدي بوزيد والقصرين، ماهيش تكون كميات كبيره، ان شاء الله تكون كميه الخير وبلاش اضرار
2: ان شاء الله.
1: بالنسبه للرياح من القطاع الشرقي ضعيفه في معتدله، اما تقوى زاد اثناء ظهور السحب الرعديه. البحر يكون هذا إلى قليل الاضطراب وصالح لكافة الأنشطة البحرية. بالنسبة للحرارة كما قلت في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 42 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في القفص نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، توزر 42 وقبلي 42 درجة. بالنسبة لنهار الاثنين زاد يتواصل طقس ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الشمال والجنوب، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وتواصل زاد نهار الثلاثة فما ارتفاع طفيف، بينما نهار الأربعة تنخفض الحرارة تدريجيا. صحيح طبعا نطمنوا الناس ماهيش موجة حرارة كبيرة، جزء نهار اثنين وثلاثة ترتفع طفيف ارتفاع طفيف درجة الحرارة، صحيح تفوت المعدلات العادية بقليل، بينما ماهيش موجة حرارة كبيرة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: وبسك تيجي حارتنا
8: يا عيوني
7: بدنا نسمعكم.

0: صحتك بين ايديك. صحتكم ديما عندها عنا الأولوية، وصحتكم ديما بين ايديكم، وحدكم تنجموا تستحفظوا على صحتكم أكيد، لكن ديما فما شوية توصيات ونصائح ديما نذكركم بها ونذكروا احنا زيدا بها أرواحنا. نعرفوا أنه ديما نذكروا قولوا أنه الماء مهم جدا، خاصة بالنسبة للكبار في العمر، اللي عاد على قد ما يكبر بهم العمر على قد ما هو إحساسهم بالعطش ينقص، والصغيرات زيدا كيف كيف اللي ما ينجموش يتكلموا ما ينجموش يعبروا، فمهم جدا أنه نشربوهم الماء، خاصة كي تبدأ درجات الحرارة استثنائية وإلا عالية برشا. سي طاهر الغربي حاضر معانا ومختص في التغذية، ومعاه أكيد باش تكون أكثر نصائح وأكثر توصيات. صباح الخير سي طاهر، نهارك زين.
1: صباح الخير
0: نهارك زين سيدي.
1: كذلك صباح الخير لكل مستمعين الإذاعة الجوية بكفة هذا الصباح.
0: شكرا. أهمية الماء سي طاهر، خاصة بالنسبة للكبار، عامة هو مهم جدا للكبار والصغار، معناه ما فماش واحد الماء ما يستحق لا شيء.
1: يعني هو الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء لابد مزبية منها نقطتين نركز عليهم.
0: أي
1: الأولى نقول لابد من شرب الماء دون الإحساس بالعطش، ما نشربوش الماء وإحنا عطشانين. هي حاجة العطش يعني كما الكونتور متاع الكهرباء نعرفه شعل بالأحمر، لا إحنا ما زلينا ما نشعروش معناها بالعطش، لأن هذا حاجة معناها كما نقول إحنا ضرب نجم ضرب الجسم. كذلك ماذا بينا نوزع حاجياتنا من الماء طوال اليوم، يعني طوال 24 ساعة. علاش؟ لأن الماء هو غذاء، ماهوش مشروب خصوصا نشرب الماء، هو غذاء لأن عنده العديد من المزايا والفوائد. من بين المزايا والفوائد أنه الماء ينظم درجة حرارة الجسم، يعني حاجة هامة. ثم كذلك يحسن عملية الهضم، إلى إضافة أن الماء يعني يحسن كذلك وظائف الكلى. يقول يحسن وظائف الكلى أن يخلص الجسم من السموم والرواسب موجودة معناها في الجسم. إضافة أن الماء كذلك يحسن عملية الانتباه، عملية التركيز، يعني الوظائف الذهنية، يعني يحسن المزاج والذاكرة، يعني حاجة هامة ياسر. ثم أن الماء وقاية من الإمساك، عند الإمساك أو لابد من شرب الماء يعني كمية معقولة، وكذلك من استهلاك من الخضار لغناها بالألياف الغذائية. كذلك من بين معناها الوظائف من الماء أنه يعطي معناها كما نقول احنا حيوية لكل معناها خلايا الجسم، ويمنع ويعطي الرطوبة الكافية، لأننا نعرف لكون الشخص اللي يشرب الماء بصفة كمية معقولة وكذلك بصفة منتظمة تلقاه منها الجلد بتاعه فيها ليونة، وكما نقول احنا كله فلان منور. يعني هذاك عبارة أن فيه رطوبة وحافظ على شربنا. لكن ماذا بينا نقطة أخرى هامة ياسر، أن دائما الخيار الأفضل هو للماء. علاش؟ لأن المشروبات الغازية أو المشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين ممكن تؤدي إلى فقدان سوائل الجسم، يعني وتزيد معناها من سعرة الحرارية الكالوري بدون فائدة معناها صحية حقيقية. هذا اللي من الأكتواليه. وكذلك بالنسبة اللي عنده ما يسمى بالرجيم تخسيس الوزن، نقول أن الماء هو ضروري ليساعد في التحكم في الوزن، لأن الماء ما فيش مناخ. نعم
0: ستاهر، حبيت نسألك بالنسبة للناس اللي تعمل ريجيم وبالنسبة للناس الكبار والصغار والإنسان العادي، هل ترى نسبة الماء معناها ولا كمية الماء اللي يشربوها معناها ما تختلفش من عبد عامل ريجيم العبد كبير العبد صغير، وإلا ثم اختلاف معناها مش كيف ما يشرب عبد كبير كيف ما يشرب عبد عادي كيف ما يشرب صغير؟ ما نعرفش إذا كان نجمت نوصل لك سؤالي بالضبط، معناها شنو التساؤل متاعي بالضبط.
1: أنت مشكورة على السؤال، لأنه يعني ما في شك الكمية تختلف حسب يعني العمر، لأن يعني شوفوا مثلا الرضيع نسبة الماء عند الرضيع توصل حتى 78%. علاش نقول ماذا بينا نراقبوا يعني، وخاصة لما تكون درجة الحرارة معناها مرتفعة يلزم نراقب بصفة يعني متواصلة الأطفال الصغار، كذلك المسنين، المرأة
0: الحامل.
1: الحامل، يعني كل هذه الفئات المستهدفة. قلت معناها حسب العمر، حسب الحالة الصحية، كذلك حسب المناخ. يعني تبدأ فما حرارة معناها كبيرة كذا، ما في شك فما تعرق، نخسر الماء عبر التعرق، عبر يعني التبول وغيره. كذلك معناها يعني لابد الركز على شرب الماء بصفة منتظمة، يعني اليومي، مش نقولوا احنا نشربها الماء، يعني 8 أكواب من كيسان ماء، مش الكاس الصغير يعني يكون
0: كيس متوسط.
1: مقبول، يعني الجسم على يحتاج إلى 2
0: 8 أكواب
1: حتى 3 لترات ماء وقت تبدأ الحرارة
0: مرتفعة.
1: يعني كبيرة. ثم حاجة أخرى نحب قبل ما ننهي مع الأمزاي، يعني فيما يخص أعراض نقص شرب الماء،
0: ب
1: لأن ربما لازم واحد يوصل لها من غير ما
0: من غير
1: يشعر،
0: ما يشعر. صحيح.
1: خاصة لدى المسن، وخاصة كذلك حتى المرضى.
0: ب
1: فنبدأ ممكن نقول احنا بالتعب والإرهاق، لازم يوصل حتى الصداع والدوخة، ضعف الذاكرة، هذه كل من أعراض نقص شرب الماء. ما في شك فما حالة كذلك قصوى وننبه عليها، هي حالة الاجتفاف، تبدأ بالعطش الشديد، ثم الجفاف في الفم والشفاء وغيره. وحالة الاجتفاف لابد من الإسراع، لأن يعني فما تولي منها حالة كما يقولوا احنا تتطلب تدخل معناها
0: طبي.
1: طبي، فلابد الحذر ثم الحذر، خاصة بالنسبة من كما قلت الأطفال الصغار، بالنسبة للمرضى، بالنسبة للمسنين. فلابد من اعتبار الماء هو غذاء،
0: أساسي.
1: وكذلك المكون الأساسي والرئيسي للجسم.
0: للجسم. يعطيك الصحة ستاهر، شكرا ليك، هذه تنبيهاتك في كل يوم نقولوها، وفي كل يوم معناها لازمنا تكون حاضرة معنا التوصيات هذه والنصائح هذه. شرب ماء، والماء أساسي جدا، معناها حطوه حتى قدامكم في كل مرة، حتى ما تصلوش لمرحلة العطش يلزم تشربوا كل ماء كل دقيقة الماء، وتفقدوا ديما كبارنا وتفقدوا ديما صغارنا. سي الطاهر الغربي شكرا ليك، نورتني اليوم، يعطيك الصحة على مختلف النصائح والتوصيات هذه. يومك سعيد
1: مرحبا.
0: سيدي، شكرا.

0: الاختتام اكيد باش يكون زيدا كيف كيف نهار 14 برشا برمجة ثرية في الحقيقة. خلينا نعرف تفاصيلها معك سي اسماعيل.
1: اول حاجه نحب نحيي الساعه معتمدي ترديف في شخص مسيرها الاول سيد معتمد، وكذلك بلدي ترديف كتب العام مسير بلدي ترديف، لانه مسح هو الطرق البلدي في حله جديده وفي وقت معناها قياسي، تجديد الرقح وكذلك تهي او صيانه يعني جديه يعطيهم الصحه وما زالت، رغم انه ننطلق ان شاء الله الجمعه القادم يعني يوم 7 اوت
0: اي
1: الاشغال ما زالت متواصله والمسرح باش يكون حاضر ان شاء الله.
0: نعيبي
1: الدوره هذه 37 داعمين الاساسيين طبعا اللي هم وزاره الشؤون الثقافيه ومؤسساتها من بينهم المندوبيه وكذلك مؤسسه المهرجانات، اضافه المجلس الجهوي بقصه وشركة اقتصاد قصة يعني المستشار الأول والداعم اللي هو يعني منحتهم اللي ما زالت ما وصلتناش حقيقة لحد الآن، لكن مطمئنين أنه باش توصلنا. تمكنا معناها من اقتناء معناها وبرمجة عروض اللي يحبها الجمهور تكون من الصف الأول والمعروفة، خاصة أنه المهرجان الصيفي هو مهرجان ترفيهي نعرف نسبة كبيرة ما تخرجش الاصطياف يعني متنفس يعتبر الوحيد الصيفي بخلاف المنتزهات الموجودة في الرديف وكذلك مقاهي. نشكر كذلك شركة قوافل القصة على دعمهم لنا عام نول وسناء، وبعض المؤسسات الخاصة اللي إن شاء الله هذه معناها عقلية جديدة أنهم خاصة المتغطين بالقانون الاجتهاد يدعموا المهرجان سواء كان في شكل هدايا أو تمويل مباشر مالي، وهذا يفيد المهرجان يخلي العروض تكون نوعية. البرنامج إن شاء الله يوم 7 باش يكون يوم 7 إن شاء الله انطلاقنا باش يكون يعني عنده خصوصية كي نقولوا جهوي يعني محلي مع الفنان تيلي القفصي في عرض يعني الفن الشعبي عنده مدة ما تخلص المهرجان فوسفات الطريق، آخر دورة كانت في 2017 إن شاء الله باش يكون عرض افتتاحي ليه، ثم سيكون يوم 9 وتعرض لمسرح ستاند اب لفنانة وجيهة جندوبي عرضها بيك بوصاء. يوم 10 اوت باش يكون عندنا عرض المحفل الجربي عشاق المحفل، هذا العرض هو في الفن الشعبي والتراثي واهم ميزه ليه هو انه عرض يعني فيه تفاعل مع الجمهور وتشريف الجمهور شبيه بعديد العروض الان المتداوله من نوع هذا.
0: اي حلو برشا هو العرض هذايا الجوهر هو ولد الجهه زايده جوهر ولد الجهه والمحفل الجربي هو صاحب المحفل الجربي ولد الجهه
1: هذا عرض عشاق المحفل يعني التطبيق لانه هو لو ثلاثه وسخ فما عرض جوهر وفما عرض عرضين اخرين، هذا هو عرض الاصلي يعتبر اللي يعرض معناه باش يعرض ان شاء الله في مهرجان فسقيه وكذلك في قرطاج ومهرجان صفاقس الدولي معناه توا فيرسيون يعني عرض متميز حتى هو وان شاء الله يعني بالتوفيق لهم. يوم 11 اوت باش يكون عندنا عرض الحدث يعتبر هو عرض رؤوف ماهر في مسرح اواد طلق طبعا. 12 اوت باش يكون عندنا عرض شبابي مع بينغوس عرض الراب. 13 اوت باش يكون عندنا عرض يعتبر محلي هو عنده صيت وطني حاليا عرض مسرحيه خيال جميل عرائسي للفنان محمد لخص هو ابن رديف
0: بالكدا
1: يعني هو عرضه كذلك يعني يخدم برشا حاليا في كامل يعني تونس. يوم 13 اوت عرض خيال جميل كما ذكرت، الاختتام باش يكون مره اخرى مع عرض للراب لسانفرا، كذلك باش نقوموا بتنشيط في المدينه في الافتتاح او في اي يوم اخر لي يعني لإظهار علامات يعني طبعا تنشيط الشوارع علامات الفرح خاصة أنه مهرجان يهم المدينة كله.
0: الحاجة اللي لاحظها سي إسماعيل أنه حتى معناها الأسوام أسوام التذاكر معقولة ومعقولة جدا، معناها أغلى حاجة هي 15 دينار أغلى حاجة
1: يعني 5 دينار و 10,000
0: 15
1: ما فكرناش هو لابد من المداخيل عملوا الحق معناها المداخيل حققناها وصلت النسبة 20% من موارد القارة نتاعنا، احنا لازم نطوروها لأنه معناها معاملين على المداخيل باش تخلص الحروب. احنا فقط طاقة الاستيعاب نقصت لأسباب يعني هذه خارجة عن نطاقنا طبعا تحديد الحماية المدنية والأمن. لكن يبقى مهما يكون طاقة استيعابنا بالكراسي في حدود 700 متفرج،

0: ربما في بعض العروض ولقيناها عملوه. المشكل مثال في اقتطاع التذاكر مثال بصفه متاخره ولا حاجه، عملناه في عروض مثال معنا عارضين امام شبابيك مغلقه سولد اوت
1: كومبلي. ايوه اي
0: اي
1: اي
0: كومبلي. السنه متوقع اللي باش تصير، لابد فما عروض باش تصير فيها هذه
1: اي
0: دعوه للجمهور. ان شاء الله احنا باش نطلقوا يعني قبل المهرجان في بيع التذاكر، اللي عنده رغبه لاقتطاع يعني بصفه مبكره لمواكبه هذه العروض.
1: بي. سي اسماعيل، احنا توا نحكوا على المهرجان، وفي البدايه انت حكيت لي على انه هيئه المهرجان بشراكه بطبيعه الحال مع البلديه وكل السلطات المحليه، اكيد مشكور على التفاعل، انها ضبطت جمله من الاستعدادات لانجاح هذه الدوره وهذا المهرجان، وقلت لي انك قمت باشغال صيانه وهكا تركيز في وقت قياسي. ما فما
0: من بين تجديد الركح، معناها الركح تم تجديده 100%، كذلك تم شبكة كهربائية.
1: هذا اللي مش نسألك عليه، علاش تو مستمعينا في رديف يسألوا فيها يقولوا لي نهاد، معناها يا هل ترى وحدات الإنارة جديدة في مسرح الهواء الطلق اللي باش يحتضن العروض وإلا لا؟ هذا السؤال.
0: السؤال بالنسبة للإنارة الخاصة بجمهور حاجة، وبالنسبة للإنارة الفنية هذيك الخاصة بكل عرض موجودة طبعا. مش باش يكون عرض مثال على ضوء البلدية، لابد باش يكون فما كل عرض عنده إنارة خاصة، وخذنا حذرنا في هذا بداية من عرض افتتاحي، لأن استطلنا في دورة من الدورات
1: هذا هو ذاك علاش
0: استطلنا ونسميه معناها مع عرض متضار فتيتي، وقتها الإنارة ما كانتش معناها يعني لايقة، خذنا حذرنا في هذا وإن شاء الله
1: إن شاء
0: معناها
1: الله.
0: ما كان خير.
1: هي في كل دورة أكيد نصلحوا بها النقائص، في كل نتاع الدورة
0: طبعا
1: اللي قبلها،
0: طبعا
1: كل دورة هي تجربة، وكل دورة باش تكون أنجح من اللي
0: طبعا.
1: قبلها بطبيعة الحال. شكرا ليك سي إسماعيل الترشيق. نعاود نذكر أنه تليلي القفصي باش يكون في الافتتاح نهار 7 أوت، وسنفرة في الاختتام نهار 14 أوت. يستنى فيكم برمجة ثرية برشا لمستمعينا في إرديف وفي قفصة زادة، تنجموا تمشوا زادة كيف كيف، القريب الكل ينجم يمشي ويتمتع بالبرمجة لهذه الدورة 37. شكرا لك سي إسماعيل الترشيق، موفقين.
0: شكرا.
1: شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، ما زلنا باش نوصلوا معكم المشوار حتى للعشرة، وخليني نعطيكم فكرة زيدة على مختلف المهرجانات اللي باش تكون حاضرة في مختلف الولايات. وبطبيعة ديما تنجموا تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تلقوا كل البرمجة الخاصة بمختلف المهرجانات اللي باش تكون حاضرة. فما مهرجانات في دورتها الأولى، وفما ده مهرجانات ما شاء الله، كيف ما كنا نحكوا تو على مهرجان المناجم الفوسفات ضيف الدورة 37. من الدورات الأولى والنسخ الأولى للمهرجانات اللي تحتضنها المدينة الأثرية بسبيتلا من ولاية القصرين، المهرجان الدولي للراب اللي باش يبدأ من نهار 8 حتى 14 أوت في تظاهرة اللي باش تجمع بطبيعة الحال بين عراقة المكان وحداثة التعبير الفني. وينتظم المهرجان من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبإشراف وزارة الشؤون الثقافية. وبش يكون برنامج السهرات أكيد هدايا، بش يكون فما نهار 8 بش يكون فما بلتي كانون، بش يكون نهار 9 أرمستا، نهار 10 لازارو، نهار 11 جنجون، نهار 12 و اف بيكا، نهار 13 هذوما زوز بنيات جدد هكا في الراب حلوه برشا. ونوردو باش يكون في الاختتام نهار 14، برمجه تعتبر جميله جدا في اول نسخه لهذا المهرجان اللي كيف ما قلت باش تحتضنوا المدينه الاثريه بسبيتلا من ولايه القصرين. كيف زاده نحكو على المهرجان الدولي لسيدي بوزيد في دورة 44 واللي باش ينطلق ابتداء من اليوم ويتواصل حتى 11 أوت 2026. برشا من الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في مختلف المهرجانات، قبل ما يكونوا حاضرين في المهرجانات هم حاضرين معنا على موجات إذاعة قفصة ونسائمنا الصباحية.

0: ضيف نسمة صيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة صيف بداية من الخمسة على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام التاسعة صباحا، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تعزز مؤخرا قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بآلة جديدة للتصوير الطبي متنقلة تمكن المرضى غير القادرين على التنقل من تصويرهم في أسرتهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في النهوض بخدمات المستشفى. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود الأسبوع الفارط، حيث تم تجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 أوت الجاري منتصف النهار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. ومن أخبار العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا من يوم أمس السبت حتى فجر اليوم جراء الغارات الصهيونية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف اطلاق النار من جانب المحتل. أخيرا، قالت الحكومة الإسبانية أن عدد القتلى في أزمة مدينة سبتة ارتفع إلى 67 شخص، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. هذا وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد على البحر بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير هذا الأسبوع. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

هذه فقرتنا الترابية بعد التسعة، وهذا اختياركم عزيز جلال. اليوم حبيتوا واجتمعتوا على انه عزيز جلال تكون حاضرة معنا. ان شاء الله تكون هكا صبحيتكم رائقة واستمتعتوا بالغنية كيف ما حبيتوه، وهذا هو اهم حاجة بالنسبة لنا. صباح الخير لكم الناس الكل من جديد، واثنية زينة للناس اللي تسمع فينا وهي على طريق. وما دامنا نحكوا على الطريق، خلينا نمشوا لتتويج شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز. وكانت هذه خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية أمس، وكانت تتويج لشركة تونس للاطلاع للطرقات السيارة. التتويج هذا جاء إثر عملية تقييم تم إسنادها، معتها استندت عفوا إلى جملة من المؤشرات وجملة زادة كيف من المعايير اللي هي متعلقة بالوقاية من حوادث الطرقات، وكيف زادة إرساء ثقافة السلامة المرورية. فقط خليني نقول لكم على حاجة، إنه الشركة هذية معناها حركة العبور فيها قرابة 183 ألف كهرباء يومياً، 183 ألف كهرباء يوميا، وتشغل الشركة تقريبا أكثر من 1417 عون، وتساهم بطريقة كبيرة في الجانب البيئي. علاش وقت اللي احنا متعدين هكا على الطرود، تعرفوا قديش فما من شجرة غادي، فما أكثر من 350 ألف شجرة بمحاذاة شبكة طرقات السيارة، معناها حاجة مهمة جدا للبيئة وجماليا زادة كيف مش نحكو جماليا بعد شوي في جارديناج وفي الديكور زيدا كيف.

0: جاردينج. ايه جاردينج؟ ما فماش ما احلى من انه الواحد هكا كيحل البورتفونيتر ولا شباك الصباح يتصبح في ورده مزيانه ويتصبح في الاخضر ويتصبح في حاجه تعطيه برشا طاقه ايجابيه. فقره الجاردينج ايه اليوم كالعاده نهار الاحد مع سيده خوله قويدر مهندسه تهيئه فضاءات خضراء حاضره معانا مباشره. صباح الخيرات خوله، نهارك زين.
1: صباح الخير.
0: مرحبا مرحبا بيك. اليوم باش نحكوا على حاجه بالحق انا قديش ليا حابه نحكي عليها وجت جت الفرصه هكا باش نحكوا عليها، اللي هي الجهنميه. كيفاش نتعاملوا معاها؟ فما شكون اللي يقول ان هي تصبر، ان هي ما تحبش الماء، فما شكون يقول لا بالعكس تحب الماء تحب، فما شكون يقول تيجي الشمس. معناها برشا كل واحد كثرت عليها الاقاويل، وحبينا هكا اليوم نعرفوا شنو صحيح وشنو الغلط، خاصه ان العبيد كل طول مشيت لها خوله ولت تحبها موجوده في دارها.
1: باهي شنو الجهنميه في تونس؟ احنا رانا معناتها اسم جديد علينا، احنا ماشي جهنميه حق في قاص في تونس، نقولوا لها بوغانفيليه، 90% يعرفوها بوغانفيليه. جهنميه اسم جديد معناتها جاي من الانترنت والكل. هي من احسن اللي بلو. ما احنا ما رفات تحكينا الكل ان احنا لازم نختار ونوع الشجره اللي تمشي معانا في الطقس نتاع السخانه ونتاع الشمس والكل. من احسن اللي بلانت اللي يمشوا معانا في تونس، معناتها في الولايه كامله، مش حتى
0: مش الجمهوريه
1: كامله. مش قفصه بركة، معناتها خاطر هي تحب الشمس بالقداء، تحب الشمس في التسوايع، معناتها شمس في النهار عادي. ما تحبش الماء، قلنا نفسر لك فصل الماء ومعناتها ولونها سمح زين على الاخر، تبدل الدار على طول فهمتي منظرها والكل. هي شنية جهنميه؟ هذه فيها زوج انواع، فما نوع قزميه تقعد صغيره نايم، وفما نوع الجرام بونت هي الشعبات اللي نعرفوها الناس الكل اللي يشوفوا فيها في الديار. هي قلنا كما قلنا هي تحب الضوء، والرأي نتاعها اول ما نغرسوها هي تحب الماء، كي تلقى الماء في لو في سنين في العام الاول نتاع الغرسان نتاعها تمشي ما شاء الله تمشي بالقدا. ومن بعد تالي ان فوا ولد فيها الورد وكبرت نقصوا عليها الماء، تولي هي كي تحبها مظهره بالقدا تعطشها.
0: اوكي،
1: نعصفوها تعطينا الورد.
0: باهي خوله امشي معايا امشي معايا باش نجم نفهم مكانيه بالكدا، امشي معايا بالخطوه. معناها في العام الاول اول ما نبدا انا شريتها مثلا شتله توا صغيره نتاع الجهنميه، اول ما نحطها في البول الكبير والا نحطها مثلا في الفلوطة، العام الاول لازمني نسقيها بالكدا، من بعد لو فات ان هي بدت تنور ولا بدت تطلع نعطشها
1: هكاك. احنا العام الاول بريوت الاولى كي انك تستقر جذورها امورها تتراجل تشد بلاصتها وتشوفها صايت نعشت، هي بريوت هذيك الاولى هي ما تحبش ياسر سخانه حراره والكل. من بعد اون فوا كبرت ومشت على روحها ما عادش تخافي منها خلاص. وقتاش نسقوها؟ نسقوها وقت لي نشوفوا التراب شاح بالقدام تاعها، معناتها نحاول نعطشوها شوي، مش نعطشوها لانه قتلوه، مش نسقوها ياسر، نعطشوها بشوي بشوي. حاجه اخرى ان هي ما تحبش ما تجيش في مصد نتاع ريح في كورون ذا، هي ما هي في الساعه طيح ورقه والعباد كل تتشكر يطيح ورقه وتنقص الدنيا وندر شنو وندر شنو. نحاول نحطوها في بلاصه ما فيهاش كورون ذا تتنقص هي من التطيح نتاع الورق وتمشي معنا مريقله. والحاجه الاخرى كي نجيو نغرسوها احنا في على حيط والكل، خاطر هي شعبات ما راهي ما تشدش طول وحدها روحها على الحيط، لازمنا نشدوها بخيوط مثلا نتاع حديد، والا فما نوع نتاع كل فيل صغير كل جرياج هكا تشدوه على الحيط فيها باش تتشعبط عليه. الحاجه الاخرى هي باش هي تظهر لنا بالقدا بالقدا احنا نشوفوها منوره مليح، عندها حاجات منهم التقليد، منهم التقليد راهي هي الزهور تطلع على الغصن نتاع السماء، معناتها على غصن جديد. دونك احنا في الشتاء في اخر الشتاء واول الربيع نعملوا لها زبيره نتاع تايب ستركتور معناتها تسمى هذه تنحوا له ماكسيموم من اليابس العواد العوجه العواد مش باهيه، نقصوا منها بالقدا نعملوا لها تقليم باهي باش في الربيع في الصيف تنور لنا، ما يبش نور على العواد الجديده تنور بالقدا. وفي الصيف زاد ديما نعملوا نتاع اونتروتيان تاع هكا نحاولوا نلقوا حاجات هكا تحب التقليم، معناتها هي نلقوا شخصان مكسره نلقوا شخصان هكا من داخل مشكبتين في بعضهم هذوك زاد نقلموا. الحاجات هذه تخلينا البوغانفيليا ديما منوره.
0: توا الجهنمية كيفاش نعرفها؟ ان هي معناها ماشيه في الطريق الصحيح خوله، معناها كي تبدا تطلع كي تبقى الاوراق نتاعها ديما خضراء، كي تبدا تطلع في الورق معناها في الوريدات هذوكم اللي هما نعرفوا برشا الوان ومحلاها الوانها، كيفاش نعرفها ان هي ماشيه في الطريق الصحيح وان هي باش تنجح؟
1: تمشي في الطريق الصحيح وقت اللي نشوفوها هي عملت خضرة منعنعة بالحق. ما يلزم تكون الورد أكثر من الورد. معناتها أنت بتشوفها منظرها مزيان، احنا عاملينها على جل الورد مش على الورد بتاعها. دونك احنا وقت اللي تكون هي صحيحة راهي وردها الورد أكثر من الورد.
0: حتى كي تبدأ شتلة صغيرة.
1: حتى كي تبدا، لا شتله صغيره عادي تبدا منوره من نورمال، هي بين بينين شتله صغيره. احنا بريود الاولى احنا ما نحكينا ديما على التسميد. بريود الاولى احنا مادام باش نغرسوها جديده والكل باش تقوى لازمنا نكسروا الورق اكثر من الورد. هذاك النمو الخضري نتاعها لازم يكون اكثر من الورد. اون فوا كبرت يولي العكس. اهم حاجه لا هي هي الري، الري لازم يكون معتدل والنقص فيه باش هي تعطي الازهار. هذه اهم حاجه. وحاجات اخرى فما هي مثلا يقول لك راهي الاوراق نتاعها طاحت والا ما عادش تعطي في الورد والا الاوراق ولات صفراء. هذوما الزو هذوما العلامات هذه شنو علامات نتاع انها فما يا اما حاطينها في بلاصه ظل ماهيش في الشمس والا كثرنا في الري تاع الفصوص عفنت الجذور. فهمتي؟ والا عطينا مثلا فما عباد تعطي اسمده عاليه النيتروجينك الان يبدا قوي برشا، هذوما الكل يسبوا في اصفرارها والا تساقط الاوراق والا ما تعطي الاوراق.
0: نعطوها
1: حاجه اخرى فما زاد
0: نعطوها الامبيكا معناتها عادي وكهوة خوله
1: تعطي الامبيكا عادي. اما بريود اللي احنا حبينا بها تظهر نعطوا الان ما عادش نعطوها، نعطوا التي والكا هما العالي. معناتها انت كي تمشي نتاع البي مواد فلاحيه يعطيك حاجه عاليه فوسفور وبوتاسيوم، الان ما يعطيها لك شيء، ماذا بينا ما نعطوهاش باش تعطينا ورد اكثر من ورد.
0: واضح به يعطيك الصحه خوله. ونعرف انه زاده فما حاجات هكا توقف كل مره ولينا ندخلوا على الفيسبوك والا تدخل جيميناي ولا اي حاجه تقول لها اعطيني حاجات طبيعيه اسم ده طبيعي ان شاء الله في مناسبه اخرى نحكوا عليهم. علاش فما حاجات مثلا موجوده عندنا في الدار تنجم تكون مهمه جدا بالنسبه للنبته وفي نفس الوقت زيد نصلحوا برشا مفاهيم والا برشا حاجات قاعدين نعملوها غالطه. مثلا فما شكون يعمل الباقي نتاع القهوه نتاعه بالسكر نتاعها يحطها، فما شكون يعمل قشره العظام، فما كل واحد شنو يعمل. ان شاء الله في حصه اخرى نعرفوا شنو صحيح وشنو الغلط في هذايا. خوله قوادر يعطيك الصحة، شكرا لك مهندسة تهيئة فضاءات خضراء، يعطيك الصحة نورتيني اليوم حبيبي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: وين ما كنتوا تسمعوا فينا ووقت ما كنتوا تسمعوا فينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كلها. توا باش نمشوا الموضوع يهم الذكر، وموضوع يهمكم علاش طلبتوه برشا انه باش يكون حاضر معانا اليوم. باش نحكوا على الألوان، وباش نحكوا على الدهينة نتاع الدار اللي هي مهمة جدا. عاش هكا في كل مرة في عالم الديكور ديما نكتشفوا انه هو عالم كبير برشا وبحر كبير برشا، وفي هكا مراعاة معناها للنفسية نتاع الإنسان، مراعاة الألوان نتاع الدهن، تراعي النفسية نتاع العائلة أصلا اللي هي موجودة في الدار. على كل يلا خلينا كيفاش نمشوا نختاروا الألوان وشنو

0: مش احنا بدلنا الحيوط صحيح، اما هو يعطينا هكا احساس كيف انها هكا، وهو كيف هو الكلاسير خاطر الحقيقه كل لون ودرجه نتاع لون يعني تنجم تعطينا احساس بالفضاء بطريقه معينه، يعني ديما الالوان الفاتحه واللي هي الاكثر الحقيقه يستعملوها العبيد عاده هي الالوان الفاتحه اللي خاطر تعكس اكثر الضوء والكل، دونك تحسسنا ان البيت اكثر كبر وباش يدخل فيها الهواء بشكل طبيعي وتعمل انعكاس للضوء، فتعطينا احساس انه هو الدار ولا البيت اوسع من الاستقبال.
1: أوسع.
0: ديجا ديما في المينيماليزم اون جينيرال نستعملوا اللي هو النمط البسيط، يعني نستعملوا فيه الالوان اللي هي فاتحه كيف ما البيج كيف ما اللون الترابي ليفوار اللي هو اللون العاج الابيض العادي اللي احنا نستعملوه، هذوما ديما الوان اون جينيرال نستعملوهم كحتى اساس في الدار
1: باي
0: يعني بصفه عادي، خاطر اول حاجه خاطر بالنسبه للناس مضمون معناها ينجم يدوم وما يسيحش، وزاد يقبل من بعض الوان اخرين نجم نضيفهم في حد بطريقه معينه.
1: معناها نجم نحط
0: كيف
1: عليه لون اخر في صوره ماسه محني يا سنه، معناها مثلا نحط لون اللي هو وقت اللي انا باش نحط نحب نبدل ولا نحط عليه لون اخر والا حتى زينه اخرى ما يقلقنيش.
0: بالضبط هو هذيك هي اللي يعني الاختيار كي يكون هكاك العباد اللي في العاده اللي يحبوا الالوان هكا بخلاف ان هي معناها موضه والا تسي، العباد تقول لك يقبل اني كيف ما قلت مثلا جيت كنكي بلون معين قوي اني نعمل جست نلون حيط بركه معين في الاسفلت والا في الفضاء هذاك معناها من غير ما نبدل والا نحط جست تابلو مثلا في البيت تبدل لي كريمون معناها الاسفلت ويقبل انه هو يعمل الالوان كيف من هكاك. بس خاطر في المقابل الالوان الغامقه يعني في العاده تحسسنا بان هي تمتص الضوء والكل، تحسسنا في ساعات الاحساس بتاع الدفء في مواضع معينه، اما زاد تخلي لنا الاحساس صغير مثلا نستعملوه مثلا في شنو تشد تقاس عالي برشا، احنا نحبوا ان ما يبقاش الاحساس نتاع ان العلو برشا نتاع الدفء، نولوا نخيو ان نعملوا لون غامق شوي في السقف تحسسوا انها كانها اقل ارتفاع، والا عندنا بيت مرتفع ولا برشا يعني في بلاصه ما نخلوه كلها ابيض، ولو نستعملوا الحيط اللي هو في اخر البيت مثلا اللي هو باش يكون العكس نتاع الطول نتاع البيت تعطينا كانه هو قرب شوي، وبالطريقه هذيك كان نعدلوا لي بروبورسيون ونسد نتاع الطول والعرض معناها بالطريقه هذيك كيف نحطوا جوست في يعني حيط بركه باش يكون اغمق من البلايص من الحيوط الاخرين. دونك هذيك تبدلنا كيما قلنا الطول مثلا والعرض شويه. كيف الملمس نحكوا على الملمس مش جوست كان على اللون، خاطر قبل الوجود يهمنا في النظافه والا كان في يكون ليس هو هذاك بس بالينا حيت ناجح ولا لي تكستور زادوا دخلوا، خاطر الملمس هذاك مثلا نشوفوه سيرتو كان نركزوا في النمط نتاع البحر الابيض المتوسط ونشوفوه في الجربه زاد برشا يستعملوه اللي هو نحسوه كانه حيت مدهون بالجير والا هكا نقول ما هوش مدهون دهنة معناها رطبه باش، اما هو هذاك له تاثير احنا يعني احنا لوجنا عليه معناها هو هذيك اللي فيه نتاع الدهن حبيناه كيف من هكاك باش يعطي ملمس طبيعي وديما يقربنا من الطبيعه، وديما نعرف ان اي حاجه باش تقربنا من الطبيعه راهي باش تخلينا هكا في استرخاء وفي تناغم مع المحيط نتاعنا، وتعطينا حتى هكا ريفليت صغير معناها يخلق الضوء هكا الخفيف تموجات صغيرة برشا على الحيط معناها نتاع الظل معناها على الحيط اللي تعطينا نوع من الدفء معناها في الاستاذ هذا
1: تخليك تحس كأنك في الطبيعة أكثر من عطها من الدهن الآخر معناها أكل رطب وكل
0: بالضبط
1: شيء.
0: بالضبط يعني تقربك هكاك دونك تخليك هكا أهدى، وكيف ما نحن نختار ساعات التكتير نتاع الحجر وإلا ديجا من الألوان مثلا اللي صارت من عنا ولحتى سنة موجود اللي هي التيراكوتا اللي هي لون شوية كيف ما لون الأرض اللي هو الصين ساعات والى اللون نتاع الارض اللي نستعملوه في ساعات في حيط والى في حيط كامل نتاع الديك والى حاجه هكاك معناها بخلاف اللون هذيك او التكستير اللي نحكوا عليها الابيض هذيك نتاع البحر الابيض المتوسط ساعات نجمو نزيدو لون هكاك هذاك من الحاجات مثلا اللي طلعت. كيف زاد الالوان كيف ما بكري سالتيني على الالوان اللي هي تقبل هو صحيح دراسنا باشا طالع اللون مازال مره اخرى روج بوردو عندي مزايده ومع روج بوردو خاطر هو الحقيقه لون ياسر عنده هكا شخصيه ويعطي يلفي فيه تحط كناتي والا تابلو هكا باللون نتاع روج بوردو الحقيقه يتبدل الفضاء، وفما عباد تجرى اكثر اني تحطها في حيط مثلا والا كمان في الكويزين والا في لي سالدو فما شكون يستعمل معناها روج بوردو حتى في الفايونس والا في الدو، وفما كيف عمل الفير انتونس اللي هو الاخضر الغامق والبرون اللي هي لون اللي شوي كيف ملعونة

0: جزاهك موف شوية بالضبط،
1: اها
0: معناها خاطر هم ألوان قوية وتعطي يعني كيف ما قلنا هكا
1: مش ألوان شتوية شوية
0: إحساس.
1: معناها سنة هدية، وإلا معناها احنا نحكو تو على شتاء معناها على خريف وشتاء 2027،
0: احنا نحكو
1: وإلا عادي.
0: لا احنا نحكو على التوندونس تاع 2026،
1: اه
0: يعني هدية طالعة للزو. بون نعرف الديكور ما نخليه تكون الحقيقة يبدل بين صيف وشتاء، دونك احنا ناخذ العام كامل اللي هو طالع فيه، معناها الالوان هذا الكل. اما يبقى له ديما كيف ما قلنا الالوان اللي هي الجريش كيف ما قلنا والبيج اللي هم ينجموا برشا عباد يستعملوهم ويفضلوهم على برشا حاجات اخرين معناها. وهي راهو كائن انا نخلق لك ليبر من الذوق، معناها تنجم انت تخدم بالباز نتاعك نتاع الدار الالوان هذيك التوريدية والهاديه، وتزيد اون اكسيون شو معناها باب مثلا دهن نتاع الضيب والا نتاع حيطك والا اللي هو اقل يحب حتى كنبي ولا تابلو ولا حاجه من هكاك، تكفي انه هو يدخل اللون اللي هو حاجته بيك ويبدل راهو يعطي الافير هكا اللي نلوجو عليه والراحه والدفء كما نقولوا هذاك في الاسكات نتاعنا يعني
1: أكيد
0: حاجة.
1: مهم جدا، أكيد إنه نغيروا في الألوان علشان يتغير برشا النفسية نتاعنا حتى بتغير الألوان، والألوان راهي عندها طاقة كبيرة برشا برشا برشا، تأثر برشا زايدة حتى على المزاج نتاع العبد وعلى نفسيته. فمهم جدا اختيار الألوان قبل، والتكستور زايدة كيف كيف، مش كيف التكستور نتاع اللي باش تختارها، مثلا عائلة عندها صغيرات كيف التكستور نتاع اللي صغارها كبروا، والعائلة معناها
0: صحيح
1: كلهم كبار، ففرق كبير معناه
0: صحيح
1: في الاختيار تاع
0: صحيح
1: التكستور نتاع الالوان. شكرا ليك سناء، يعطيك صحة ان شاء الله،
0: عايشة
1: يومك فيه برشا الوان زاهية وبرشا الوان محلاها. شكرا ليك.
0: عايشة ميرسي جانا كريم.

0: شكرا.
1: الأجندة الإذاعية. أو نختم جولتنا اليوم في نسائم الصباح بأجندتنا بأجندتنا الإذاعية. شنو يستنى فيكم من برامج وأصوات باش تسمعوها معنا لحد 2 أوت. بعد شوية برامج الأثير وريم مولا مع مختلف الصغيرات اللي يكونوا حاضرين معها متميزين في مختلف المجالات زي كيف كيف يكونوا حاضرين معنا على امتداد ساعة كاملة. من بعدها تكنوماج رياض دبوبي. ما تنسوش المسابقة العادة والتوصيات والنصائح اللي تهم كرهبتكم.
2: ضيوف أوتوماجي اليوم: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة الاختراع في مجال المحرك الذكي للسيارات. مصافحة لصاحب ورشة لإصلاح الدراجات النارية بسيد علي بن عون. استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: للرياضة كالعادة فما نصيب في برمجتنا، واليوم كالعادة بخلف لفلاش إسبورت تلقوا معنا برنامج بونا بين موسمين اللي ينطلق معاكم ابتداء من ساعتين. الخمسة استضافات فنانين ومصافحات وبرشا إيقاعات في نسمة صيف.
3: ضيف نسمة صيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة صيف بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.
1: ويحلو سهر في الصيف بطبيعة الحال، وسهر الليالي في المنتزهات بإمضاء سعيدة إكريت. يبدأ معكم المتبدأ سعيدة معكم المشوار من العشرة حتى النص الليل. ضيوف ومصافحات زيدة ليكم أنتم لرواد المنتزهات. وهكا نكونوا ختمنا معكم برمجتنا لليوم لحد 2 أوت. وأنا زيدة كيف كيف نوصل معكم لختام نسائم الصباح اللي بديناه معكم من 6. شكرا لأنكم كنتم معنا في الموعد، وشكرا لتفاعلات كيف كيف زادة المساجاتكم وتصبيحاتكم الحلوة اللي خلت تصبحنا أحلى. صدقي يعطيك الصحة. كيف كيف زادة كمال عبادي. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع. موعدي معاكم يتجدد إن شاء الله غدوة في خليك الربح. باي باي.

0: ضيوف أوتوماجي اليوم: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة الاختراع في مجال المحرك الذكي للسيارات. مصافحة لصاحب ورشة لإصلاح الدراجات النارية بسيد علي بن عون. استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة جاسا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام والعاشرة صباحا مجددا، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. أفادت المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر بأنه يجرى حاليا إتمام الإجراءات الإدارية والفنية لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية في معتمديتي حزوة وتمغزة من أجل تكثيف الزراعات العلفية لتوفير أعلاف لمختلف أصناف الماشية، وذلك ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة الممول عن طريق وكالة التعاون الإيطالية. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لسنة 26 و2000 والصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. أخيرا، تراجعت حدة المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة مع إيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء هجوم كان مقررا على طهران، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة تعليق أي عمل عسكري والعمل على التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق محتمل. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، مع أجمل تحيات سميرة سوري، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
4: هيا يا أطفال،
5: براعم الأثير.
6: براعم الأثير.
7: مرحبا أصدقائي.
8: لا لا.

صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية. ديما نسأل على صحتكم النفسية، إن شاء الله ديما راهي في أحسن حال، وأكيد عطلة راكم مستمتعين برشا حاجات بمواهبكم، مستمتعين بالبحر وغيرها. ديما كالعادة تبعونا توا في براعم الأثير، فقراتنا متنوعة باش نبدوها بحوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا على أهمية الصداقة في حياة الطفل بمناسبة احتفالنا باليوم العالمي صداقة اللي احتفلنا بيه نهار 30 جويليا 2026. بنحكوا على صداقة لعلاقة اللي مليئة بالحب، المليئة بالصدق، المليئة بالتعاون والاحترام المتبادل. برشا تفاصيل باش يحكوها صغيراتنا اليوم على الصداقة والنصايح تقدمها نرمين ديلي، مدربة برمجة دماغية وتنمية الحياة للأطفال. فقرة محلاها بلادي اليوم مريم عكرمي باش تزور مدينة من مدن الحوض المنجمي، مدينة المذيلة التابعة لولاية قفصة. في فقرة قصة وعبرة قصتكم اليوم بعنوان الابتسامة صدقة من تقديم مريم قذومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. فقرة مواهب اليوم خصصناها للأيادي الذهبية فاطمة الزهراء مطوي، حاضرة معنا ومنورتنا في الأستوديو. فاطمة عندها موهبة في صناعة الحلي بالخرز، موهبة جميلة برشا، إن شاء الله باش نكتشفوها خلال لقانا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، يجي بعدها إن شاء الله نزار رويسي، ريمبولا والأطفال الكل يحيكم من أمام الميكروفون. مرحبا بكم أصدقائنا الأطفال، تابعونا حتى ال11 برشا فقرات أكيد تستنى فيكم.

0: الصيغة.
1: حوار مع الصيغة.
2: مرحبا بكم مستمعينا حوار مع الصغار. وقبلها سمعنا أغنية هابي بيرثداي تو يو، كل عام وهم حيين بخير. مواليد أبراج برج الأسد زوز معانا اليوم في الأستوديو، حاضرين معانا من مواليد برج الأسد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. صباح الورد وليد، مرحبا بك.
3: صباح الخير، صباح أشرق بشمس ساطعة. كل يوم ونحن فرحون مسرورون بالإنجازات والأصدقاء العامرين في حياتنا.
2: شكرا لك، إن شاء الله كل عام وتحيي بخير. ومواليد برج الأسد إن شاء الله كلهم حيين بألف خير، هذا هو الشهر متاعهم حنين. إن شاء الله كل عام تحيي بخير برج الأسد، هكا ولا لا؟ إن شاء الله كل عام تحيي بخير. صبحي على مستمعينا.
4: كل عام وأنتم أصدقائكم بخير.
2: يعطيك الصحة حنين بنية، لأول مرة باش تحضر معنا في برنامج براعم الأثير، مشرفتنا ومنورتنا، مرحبا بيك.
5: عسلام.
2: عسلام، مرحبا، عارفين بروحك.
5: اسمي فاطمة الزهرة مطري، باسيزيام إن شاء الله، نقرأ في اللابيسين، عمري 11 سنة.
2: مرحبا بك معنا في إذاعة قفصة، مرحبا بك معنا في براعم الأثير. برشا أكسسوارات محطوطة على الطاولة في الإذاعة لبستهم زادة فاطمة الزهرة. فنانة فيش فاطمة الزهرة؟
5: في الأكسسوار بالخرز.
2: بالأكسسوار بالخرز، إن شاء الله بعد باش نكتشفوك خلال الحصة في فقرة خاصة بيك، هي فقرة مواهب. شرفتينا ونورتينا، فرحانين بك برشا اليوم.
5: نشكرك على الاستضافة.
2: مرحبا بك معنا.
5: نشكر تتصمي.
2: تحية لها زادة التصومي. مرحبا بك معنا. نرجع لصغيراتنا ونرجع الحوار مع الصغار. موضوعنا اليوم هو أهمية الصداقة في حياة الأطفال بمناسبة احتفالنا باليوم العالمي للصداقة اللي احتفلنا به نهار الخميس 20 جويلية 2026. إن شاء الله نتمنى أنه أطفالنا الكل يعودوا عندهم أصدقاء باهين سمحين في مرحلة الطفولة، خاطر مرحلة الطفولة هي أحسن مرحلة في حياتنا، نتعلم منها برشا أشياء. لكن اللي خليها أكثر سعادة هو وقت يعود عنا أصدقاء باهين في حياتنا، يشاركونا مرحلة الطفولة، يشاركونا الفرح، لحظات الفرح، لحظات اللعب، الضحك، حتى لحظات الحزن ربما في بعض الأحيان يشاركونا. والأصدقاء هذوما يبقوا معنا حتى كي نكبروا، ما ننسوهمش ونبقوا أصحاب احنا وياهم حتى وإحنا صغار. ومن أحسن الأصدقاء هما أصدقاء الطفولة، كي نتفكروهم يفكرونا بأحسن مرحلة في حياتنا واللي هي مرحلة الطفولة. مرحبا بك حنين، شنو رايك في موضوعنا اليوم أهمية الصداقة في حياة الأطفال؟
4: موضوعنا اليوم مهم برشا، على خاطر فما ناس تحس انه فما اختلاف ما بينهم، ما ينجموش يصدق. مثلا نقول لها لون بشرتها مختلفة، ما نجمش نكون صحابة انا وياه، ولا هذا الجنس نتاعها مش كيما الجنس نتاعي انا، ما نجمش. فما صداقات تكون باختلاف لون البشرة، باختلاف العمر، اختلاف الجنس، زادة نجم تكون طفلة وطفل زادة اصدقاء مقربين، وتنجم تكون بالعمر، يعني تنجم تكون صداقة ما بين الخالة وبنت أختها، ما بين الأم وبنتها، ما بين البرشة يعني.
2: يعطيك الصحة حنين، باش نرجعوا لك بالتفاصيل في موضوعنا. نمشوا لضيفتنا اللي شافتنا لأول مرة في البرنامج، فاطمة الزهرة مطوي. محلى اسمك يا فاطمة. مرحبا بك معنا. عندك أصدقاء فاطمة؟ برشا أصدقائك شوي، شكونهم صديقاتك؟
5: عندي بنت عمتي اسمها بيا.
2: قربي ديما الميكرو، قوي شوي في الصوت يا فاطمة.
5: عندي الصحابي اللي يقروا معي في القسم.
2: شنو نعملوا لهم؟ نقدموا لهم
5: تحية.
2: تحية، هذوما أصحابنا، أصحابنا نتفكروهم، توحشتيهم تو في العطلة. شكون شفتي في العطلة؟
5: شفت بنت عمتي.
2: بنت عمتك اللي هي صديقتك انتي بيها نفس العمر، تقروا نفس القسم وإلا كيفاش؟
5: نقروا نفس المدرسة مش نفس القسم.
2: وسارة صديقتك تقري معها في نفس القسم؟
5: لا، نقرأ نفس المدرسة مش نفس القسم.
2: مباي، وشكون آخر؟ زو صديقات؟
5: مرام
2: ومرام زادة. تحية ليهم صديقاتك، شنو تقولي لهم صديقاتك؟
5: توحشتهم برشا،
2: تحبي تشوفيهم توا؟ ثم إمكانية أن نشوفوهم في العطلة وإلا كنكي نرجع للقراية؟
5: نجم نشوف زوز باك.
2: نجمو نشوفو زوز. مباي، يعطيك الصحة فاطمة، شكرا ليك. نمشو لحنين، مرحبا حنين.
4: في دروب الحياة قد تتغير الوجوه وتتبدل الأحوال ويبقى الصديق الصادق كالنور إذا دلهمت الخطوب وكالغيث إذا أجدبت الأيام. فالصداقة ليست لقاء عابرا ولا حديثا مؤقتا، بل هي ميثاق من الوفاء وحديقة من الإخلاص تثمر طمأنينة في القلب وسكينة في الروح وأملا يتجدد كلما ضاقت السبل. ألسنا جميعا بحاجة إلى شخص نطمئن إليه ونأتمنه على أفراحنا وأحزاننا؟ أليس من أجمل نعم الله على الإنسان أن يجد قلبا يصدقه الود ولسانا يرشده إلى الخير ويدا تمتد إليه كلما تعثرت به الخطى؟ إن الصداقة ليست طرفا في الحياة، بل هي ضرورة إنسانية، لأنها تمنح القلب سكينة وتزرع في النفس قوة على مواجهة الشدائد. والصديق الحق لا يعرف في ساعات الرخاء، وإنما تكشفه المواقف وتظهره المحن، فهو من يفرح لنجاح صديقه كما يفرح لنجاحه، وينصحه إذا أخطأ ويستر عيوبه ويقف إلى جانبه إذا ذاقت به الدنيا. وقد أرشدنا الإسلام إلى حسن اختيار الصديق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالصديق الصالح يرفع صاحبه إلى معالي الأخلاق ويعينه على الخير ويكون له عونا في الدنيا والآخرة. وفي اليوم العالمي للصداقة نقف إجلالا لهذه الرابطة الإنسانية النبيلة التي تتجاوز حدود اللغة والوطن وتبني جسور المحبة والتسامح بين البشر. إنها رسالة تؤكد أن القلوب إذا تصافت والأرواح إذا تآلفت أصبح العالم أكثر دفئا وأقرب إلى السلام. لنجعل هذه المناسبة فرصة لنسأل أنفسنا: هل نحن نبحث عن الصديق الوفي فقط، أم نسعى أيضا إلى أن نكون نحن ذلك الصديق الذي يؤتمن ويذكر بالخير إذا غاب؟
2: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة. قبل ما نمشي الوليد، صفاتي في أصدقائك حنين، شنو صفة اللي تحبها؟
4: الوفاء.
2: قربي ديما الميكرو.
4: الوفاء والإخلاص. ما يكونش صديق استغلالي.
2: عندك أصدقاء حنين؟
4: أي
2: باهي، أشكر أصدقائك.
4: أصدقائي في القسم الكل، أما صديقتي المفضلة لجين نقرأ معهم سنة.
2: عنا أصدقاء نلعبوا معهم في الوقت الراحة في الساحة وهكا ولا لا، وقت اللمجة نأكلوا معهم اللمجة. وعنا صديق ديما مقرب هكا ولا لا، اللي هي صديقتك لجين. شنو تقولي لها لجين؟
4: نقدم لك أكبر تحية، أحسن صديقة ملي تعرفت على أصدقائي الكل.
2: من وقت إيش صحاب أنتي وياها لجين؟
4: من سنة أولى.
2: من سنة أولى، معناها تو 6 سنوات هكا ولا لا؟ تشوفوا بعضكم في العطلة؟
4: أي
2: كل يوم تشوفوا في بعضكم وقراب في السكنة تقروا مع بعضكم؟ كيفاش صحاب؟
4: مش كل يوم، أي نقروا مع بعض.
2: وقراب تسكنوا بحضة بقراب في السكنة زيدا ولا؟
4: لا مش قراب.
2: أما لك كيفاش تشوفوا؟
4: نمشوا مثلا مع بعضنا المكتبة، نمشوا للباصة.
2: معناها تبرمجوا انكم تشوفوا بعضكم في العطله، تمشوا تقروا قصص في المكتبه العموميه. يعطيك الصحه حنين، شكرا لك. تفضل وليد، مرحبا بك من جديد.
3: عايشك. بالنسبه للصداقه هي ليست فقط اكتساب رفيق يعني يذهب معنا الى المشوارات او يضحك معنا، بل هو صديق يكون صديق وفي يساعدنا وقت الشده، ينصحنا وقت الاخطاء، يحزن لحزننا، يفرح لافراحنا، يساعدنا في اقل الاشياء. نجد الصديق في أوقات الشدة وأيضا نساعده هو أيضا في مشاكله.
2: الصفات اللي تحبها في صديقك وليد؟
3: بالنسبة صديقي لازم يعني الصفات اللي نحبها تكون في الصديق، لازم يكون صديق يعني صادق، يعني يكون صديق وفي مخلص، ما يكونش يعني ذو يعني إذا يعني يحب مصلحته فقط، معناه يجعلك صديق فقط للمصلحة، يساعد وقت الشدة، ليس أناني بل يعني يضحك مع كل الناس.
2: إذا اختلفت وليد مع صديق شنو تعمل بالضبط؟ صديقك المفضل صار اختلاف ما بيناتكم، كيفاش تصرف؟
3: نحاول نصلح يعني ما بيناتنا إذا يعني ونشوفوا يعني الأخطاء يعني المرتكبة ما بيناتنا ونوصل الحل يعني.
2: تعتذر وليد؟
3: إذا كنت غلط نعتذر.
2: إذا كان مش غلط؟
3: يعني نحاول نصلحه، يعني ما نجبروش أنه يعتذر، ما نحاول نصلحه من بينات.
2: فمش موقف صار لك مع صديق يشبه الهكة معناه وتجوزتوه الاختلاف، وإلا صارت حاجة ما بيناتكم، حاجة باهية، حاجة ما تفهمتوش فيها، وإلا تنجموا تفهمتوا أكثر من لازم ربما؟ فمش موقف صار مع صديق
3: وقتها في الراحة يعني في الساحة، كنا يعني مع مشني معاه هو يعني بل معاه صديق آخر. هو ناداني وقتها ما يعني على قال لي حشتي بك ما أنا نسيت الموضوع أصلا وكملت مع صديقي. كي النهار اللي بعده حسيته يعني مش وكل عادة. قلت له
2: متبدل شوي.
3: اي متبدل شوي. قال لي راك ماني امس ناديتك وانت ما حبيتش تجي يعني مع خاطرك يعني حابه. قلت له راني نسيت الحكايه واعتذرت منه وكملنا يعني اصدقاء عادي.
2: معناها انت حسب رايك اذا كان نخطئ في حق اصدقاء انا يلزمنا نعتذر هكا ولا لا؟ وليد شكون صديقك؟ وليد
3: يوسف.
2: صديقي يوسف شنو نقولوا له يوسف اليوم؟
3: تحيه ليك صديقي يوسف ويعني اقرب صديق ليا يعني من الابتدائي نقروا بعضنا ونجحنا بعضنا في المناظرة وهنا نقروا تمو بعضنا
2: تقروا في نفس القسم. يوسف من وقتش ما شفتش
3: ملي وفات القراية.
2: ملي وفات القراية قديش تقريبا؟ شهرين.
3: شهرين وشوي.
2: شهرين. باهي شنو نقولوا له يوسف تو في الميكرو إذا كان يسمع فينا يتبع فيك في الراديو مادام صديقك أكيد يتبع فينا. تبع فينا في الباج ولا في الراديو؟
3: في الراديو كل مرة كيف
2: يسمع يسمع في الراديو. باهي تفضل.
3: تحية ليك صديقي يوسف أنا نحبك برشا وإن شاء الله نجوا نفس القسم زادة يعني في السنة الثامنة ورانا تنعدوا معنا عام جيد كما السنة السابعة.
2: يعطيك الصحة. تحية كبيرة لأصدقائكم. حنين كلمة الختام شنو تقولي لأصدقائك؟
4: نحب نقدم لهم تحية وبالأخص نحب نقول حاجة لصديقتي المقربة. نحب نقولها صديقتي العزيزة لا أنت صاحبة ولا أنت أخت، أنت أجمل من الاثنين، أخذت جمال الصحبة وحب الأخت، صديقتي يا نبض القلب والأفراح، فيك الأمان وماء والأحلام الوضاح، كل يوم معك هو عيد وبصوتك ينشرح الصباح والأرواح، أنت نجمتي في سماء الظلام بك تشرق أجمل الأحلام.
2: يعطيك الصحة شكرا لك. حلوة برشا التحية لصديقك. تسمع فينا توا ولا لا؟ باهي. تحيه كبيره لصديقه حنين ذكريني بالاسم
4: لجين.
2: تحيه كبيره ليك لجين محلاها التحيه جاتك اليوم من عند صديقتك المفضله حنين. نرجع لك فاطمه الزهره مطوي مرحبا بيك فاطمه من جديد.
5: معاشك.
2: شنو نقولوا لاصدقائنا؟
5: تحيه اصدقائي الكل. توحشتكم ونحب نشوفكم.
2: توحشتكم ونحب نشوفكم. شكون يسمع فيك اليوم في الاذاعه؟ ما قلت لهمش اللي انت جايه الاذاعه؟ باهي تكتشفوك هكا ولا لا؟ ولا نبعثوا لهم من بعد نبارتاجوا لهم الفيديو. باهي يعطيك الصحه فاطمه. شكرا لكم اصغيرتنا الكل. شكرا لكم على مشاركتنا اليوم في موضوع مهم برشا اللي هو اهميه الصداقه في حياه الاطفال. كان هذا رايكم. توا نسمعوا اهل الاختصاص النصايح تقدم هنا نرمين الدالي مدربه برمجه دماغيه والتنميه الحياتيه للاطفال.
0: يا أطفال
1: براعم الأثير.
6: براعم الأثير.
7: مرحبا أصدقائي.

0: برايمو
1: براعم الأثير.
2: عسلامة ومرحبا بكم، معكم مدربة البرمجة الدماغية والتنمية الحياتية للأطفال نيرمين دالي. موضوعنا اليوم حول أهمية الصداقة لدى الأطفال. الصداقة عند الطفل ما هيش مجرد لعب وضحك، هي مدرسة يتعلم فيها بارش حاجات الحياة. وقت اللي يكون عنده أصدقاء يتعلم كيفاش يحترم غيره، يتعلم زادة كيفاش يعيش مع أصدقاء مختلفين عليه في التفكير. على خاطر الصديق يفرح لك تفرح، يوقف معاك حتى في أصعب الأوقات. الطفل اللي عنده أصحاب يحس روحه محبوب ومهم، ويعرف إني ديما فما حد يسنده ويشجعه. الصداقة الحقيقية تعطيه ثقة في روحه وتخليه يواجه الصعوبات بقلب قوي. أما أثر الصديق على نفسي صغير كبير برشا. صاحب المزيان يعطي طاقة إيجابية للصغير، يخليه يحس براحة ويزيده أمل وفرح، ويعلمه كيفاش يكون إيجابي هو زادة. وقت الصغير يلقى حد يشاركه اللعب ويسمعه، نفسيته تولي مستقرة ويعيش طفولة صحية وسعيدة. لكن إذا كانت صداقة خيبة نجم تجره للسلوكيات السلبية أو إلى الكلام الجارح، هنا يأثر عليه بالسلب، نجم يحس بالنقص ويولي منطوي. ولهنا يجي دور العائلة باش تراقب وتوجه الطفل وتعلمه كيفاش يختار الصداقة اللي تعاونه وتفرحه، مش الصداقة اللي تضره وتوجعه. وفي الأخير الصداقة الحقيقية عند الطفل هي أساس السعادة والمفتاح اللي يخليه يكبر بشخصية قوية، قلب كبير وابتسامة ديما منورة وجهه. وفي الأخير نحب نشكر برنامج براعم الأثير على الاستضافة هذه.
3: شكرا لك نرمين ديلي، مدربة برمجة دماغية والتنمية الحياتية، على كل النصايح اللي اعطيتيها لنا اليوم فيما يخص موضوع حوارنا اللي هو أهمية الصداقة في حياة الطفل بمناسبة احتفالنا باليوم العالمي للصداقة اللي احتفلنا به نهار الخميس 30 جويلية 2026. مازلنا مواصلين معكم ومع الفقرات، فقرة أخرى مهمة في حصتنا، فقرة محلاها بلادي من تقديم مريم قضومي، من تقديم عفوا مريم عكرمي. اليوم باش تاخذنا المدينة جميلة برشا، مدينة من في الحوض منجمي، هي مدينة المظلة تابعة لولاية قفصة. نسمع مع بعضنا.
4: محلاها بلادي،
5: محلاها بلادي.
6: صباح الخير يا غياث، صباح الخير يا أصدقاء المستمعين.
7: مرحبا مريم، إلى أين الوجهة اليوم في ثنايا بلادنا الجميلة؟
6: نحط الرحالة اليوم في منطقة المظيلة التي تقع جنوب مدينة قفصة، تحدها جنوبا ولاية قبلي وشرق المعتمدية الكتار.
7: هل تعرفين أصل تسمية المنطقة يا مريم؟
6: لا، أنا يا غياث.
7: أصل التسمية هي الحجرة العملاقة على شكل مظلة أو قبعة الموجودة في جبل صهيب.
6: كذلك كانت مدينة المظيلة منطقة عبور القوافل التجارية.
7: المنطقة كذلك مشهورة يا مريم بتربية الأغنام والماعز والإبل.
6: ومع اكتشاف الفوسفات في جبل صهيب تحولت المنطقة إلى مدينة منجمية.
7: إلى هنا تنتهي رحلتنا أصدقائي الصغار.
6: جولتنا اليوم كانت في موطن ربوع المظلة العطرة، القرية الحنون.
4: محلاها بلادي،
5: محلاها بلادي.

0: براعم الأثير.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل أطفالنا في الجزء الثاني من براعم الأثير. خصصناه لفقرة قصة وعبرة وفقرة مواهب، ننطلقوا بقصة وعبرة. قصتكم اليوم عنوانها مميز، عنوانها جميل جدا، الابتسامة صدقة من الابتسامة صدقة من تقديم ريم قذومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نسمع القصة بعد نقشها مع صغيراتنا في الأستوديو.
2: محلاها بلادي.
3: صباح الخير يا غياث. صباح الخير يا أصدقاء المستمعين.
4: مرحبا مريم، إلى أين الوجهة اليوم في ثنايا بلادنا الجميلة؟
3: نحط الرحالة اليوم في منطقة المزيلة التي تقع جنوب مدينة قفصة، تحدها جنوبا ولاية قبلي وشرقا معتمدية الكتار.
4: هل تعرفين أصل تسمية المنطقة يا مريم؟
3: لا، أنا يا غياث.
4: أصل التسمية هي الحجرة العملاقة على شكل مظلة أو قبعة الموجودة في شبال صهيب.
3: كذلك كانت مدينة المزيلة منطقة عبور القوافل التجارية.
4: المنطقة كذلك مشهورة يا مريم بتربية الأغنام والماعز والإبل.
3: ومع اكتشاف الفوسفات في جبل صهيب تحولت المنطقة إلى مدينة منجمية.
4: إلى هنا تنتهي رحلتنا أصدقائي الصغار.
3: جولتنا اليوم كانت في موطني ربوع المظلة العطرة، القرية الحنون.
2: محلاها بلادي.

0: قصة وعبرة.
1: مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم بعنوان الابتسامة صدقة. في غابة مليئة بالحيوانات عاش طاووس يدعى بهاء. كان مشهورا بجماله وألوان ريشه المميزة، كان محط أنظار الجميع. كان بهاء يشعر بالفخر الشديد بنفسه، ولم يكن يبتسم أو يتكلم مع الحيوانات الأخرى. كان دائما معتزا بنفسه ولا يرى حاجة لمحاولة كسب الأصدقاء، معتقدا أن جماله يكفي لجذب اهتمامهم. حاولت الحيوانات في الغابة التحدث إلى بهاء والتقرب منه، ولكنه كان يصدهم بغرور، مما جعله وحيدا، لم يكن له أصدقاء.

0: تقلق يا بهاء، الريش سيتجدد، دعني أساعدك في الوقت الحالي.
1: أدرك بهاء في تلك اللحظة أن الابتسامة البسيطة من القرد جعلته يشعر بالراحة والطمأنينة، ولأول مرة فهم أن الجمال ليس كل شيء، وأن فخره الزائد بنفسه وبجماله كان سبباً في جعله وحيداً ومعزولاً عن الآخرين. بدأ لبيب بجمع أوراق الشجر الجميلة، وبدأ في ترتيبها بعناية على ظهر بهاء، وعلى الرغم من أنها لم تكن مثل ريشه الحقيقي، إلا أن لمسة لبيب وابتسامته جعلت بهاء يشعر بالراحة. في اليوم التالي عندما رأى بهاء الحيوانات الأخرى بادرهم بابتسامة صادقة، تفاجأت الحيوانات بلطف بهاء وصاروا أصدقاء له. تعلم بهاء أن الصداقة هي الدعم والسند في الأوقات الصعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
3: كانت هذه قصتكم اليوم الابتسامة صدقة، من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة، نقشها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو. مرحبا بك من جديد وليد. مرحبا حنين، شكون ينطلق معنا؟ تفضلي.
4: تعد قصة الابتسامة صدقة قصة رمزية تربوية، إذ اتخذت من الحيوانات شخصيات بها صفات وسلوكات بشرية لتقديم رسالة أخلاقية بأسلوب مشوق يناسب الأطفال، ويكشف عنوانها منذ البداية عن القيمة المحورية التي تقوم عليها أحداثها، وهي قيمة الابتسامة وما تحمله من معاني اللطف والإحسان. ويرمز الطاووس في القصة إلى الغرور والإعجاب بالنفس والانشغال بالمظهر الخارجي، بينما يرمز القرد إلى التواضع وحب الخير وروح التعاون، في حين يرمز الريش إلى الجمال الزائل الذي قد يفتقده صاحبه في أي لحظة. أما الابتسامة والمساعدة فترمزان إلى الجمال الحقيقي الكامن في حسن الأخلاق ونبل المعاملة. وتطرح القصة قضايا تربوية مهمة، من أبرزها مخاطر التكبر وأهمية التواضع وقيمة التعاون وأثر الكلمة الطيبة والابتسامة في تقوية العلاقات الإنسانية. وتنتهي القصة بعبر مفادها أن الأخلاق الفاضلة والتواضع وحسن معاملة الآخرين هي أجمل ما يملكه الإنسان، وأن الابتسامة الصادقة ومساعدة المحتاج خير من كل مظاهر الزينة والجمال. رسالة إلى أصدقائي الصغار، أصدقائي مستمعي برنامج براعم الأثير، تذكروا دائما أن الابتسامة صدقة، وأن الكلمة الطيبة تزرع المحبة في القلوب. كونوا لطفاء مع أصدقائكم، وساعدوا من يحتاج، وقدموا المساعدة لمن يحتاج إليكم، ولا تتكبروا على أحد، فالجمال الحقيقي ليس في المظهر بل في الأخلاق الحسنة والقلب الطيب. اجعلوا الابتسامة رفيقة وجوهكم والتعاون عنوان لتصرفاتكم، لتكونوا مصدر فرح وسعادة لكل من حولكم.
3: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة. نمشي الوليد كالعادة في مناقشة قصة الابتسامة صدقة. تفضل.
5: بالنسبة لقصة الابتسامة صدقة، قصة مليئة بالعبر التي تفيد الأطفال في حياتهم اليومية. هناك كثير من القيم المطروحة والعبر المستفادة وبعض النصائح. أولا، القيم المطروحة: التكبر والغرور بالمظهر، الاعتماد الكامل على الشكل والجمال الخارجي، والتعالي على الآخرين، العزلة والوحدة. النتيجة الطبيعية للتكبر ورفض التوادد للأصدقاء والتعامل معهم بغرور، تقلبات الحياة وعجز الجمال الخارجي. كيف يمكن لحدث بسيط كالعاصفة أن يذهب بالجمال الخارجي ويترك الإنسان وحيدا إذا لم يملك رصيدا من المحبة؟ أهمية الصداقة والتضامن: موقف القرد لبيب الذي بادر بالمساعدة والدعم رغم سلوك الطاووس السابق. أثر الكلمة والابتسامة: قوة الابتسامة الطيبة والكلمة الطيبة المشجعة في رفع الروح والمعنوية لمن هم في ضيقة. ثانيا، العبر المستفادة: الجمال الحقيقي هو جمال الروح والأخلاق، الجمال الخارجي زائل ومؤقت، بينما حسن التعامل والأخلاق هي ما يبقى. الابتسامة مفتاح القلوب، الابتسامة البسيطة تدخل الطمأنينة والأمل وتفتح أبواب التواصل والصداقة. الصديق وقت الضيق: الصداقة الحقيقية تتجلى في الدعم

0: والمساندة أثناء الأزمات. التواضع يقرب الناس، التواضع مع الآخرين يحيط الإنسان بالصداقة والدعم. ثالثا، النصائح المستخلصة. ابتسم دائما في وجه الآخرين اقتداء بالحديث الشريف، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ابتعد عن الغرور والتكبر، لا تتفاخر بما تملك من شكل أو مظهر، بل اجعل تواضعك هو ما يميزك. كن بادئا بالخير والمساعدة، عندما ترى شخصا في ضيقة أو حزن بادر بلطفك وكلمتك الطيبة لدعمه. حافظ على أصدقائك وتواصل معهم، لا تنتظر الأزمات لتعرف قيمة من حولك، بل بادر بتبادل المودة والكلمة الطيبة دائما. قولة صغيرة وجامعة لما جاء في القصة، الجمال يلفت الأنظار لكن حسن الخلق والابتسامة هما ما يكسبان القلوب.
1: شكرا لك وليد، شكرا لكم حنين، كانت هذه أهم العبار اللي خرجتوهم من قصة الابتسامة صدقة من تقديم مريم قذومي أميرة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. شكرا لكم أصدقائي. نمشوا لآخر فقرة في فقراتنا، فقرة حاضرة فيها بنية مزيانة برشا، بنية عندها برشا حلي حاضر على الطاولة. نسمع عنوان الشارة فشارة الفقرة ومن بعد نرجع لها.

0: مرحبا بك في فقرة مواهب فاطمة الزهرة متوي. مرحبا بك من جديد. عسلامة فاطمة. مرحبا بك. عارفين بروحك من جديد؟
1: اسمي فاطمة الزهرة متوي. باسيزيام إن شاء الله.
0: عمرك قديش؟
1: 11 سنة.
0: ومرحبا بك معنا في براعم الأثير. موهبتك اليوم في الأشغال اليدوية، عندك أيادي وأنامل ذهبية في صناعة الحليب الخرز هكا ولا لا؟ عندك برشا صبر هكا ولا لا؟ تصبري برشا بتصنعي هذا الكل؟ برشا تنسق في الألوان. خلينا نكتشف موهبتك من وقتش بدت معك الموهبة فاطمة. مرحبا.
1: أول ما كملنا القراية
0: عم نول السنة به
1: جتني فكرة باش ما نبقاش قاعدة، جتني فكرة أني
0: نستغل وقت فراغي. به
1: ما انت نصنع دي زاكسسوار بالخرز.
0: انتي تحبي برشا الاكسسوار، تحبي تلبسيهم ولا كيفاش جاتك الفكره؟ على خاطر علاش ما جاتكش فكره اخرى؟ ربما تحبي من قبل الخرز، تحبي الالوان.
1: انا حبيت نعمل سمول بزنس.
0: قوي شوي في الصوت فاطمه.
1: حبيت نعمل سمول بزنس يا اخي، جاتني فكره اني نعمل الاكسسوار بالخرز.
0: معناها حبيتي تستغلي وقتك في العطله، وحبيتي زاده تعملي تجاره صغيره.
1: حبيت نعمل حاجات هاند ميد،
0: تكون منها تتعملي منها مدخول مادي في العطله هكا ولا لا؟ به فكرة ممتازة برشا. محلاهم الاكسسوارات اللي صنعتهم فاطمة. ورينا في الكاميرا، هزي بالحاجة وورينا كل اكسسوار قديش يشد تقريبا في الوقت، قديش تبقي وانتي تصنعي فيه؟
1: ما أقلش من 4 ساعة كيك.
0: 4 ساعة قربي ديما الميكرو.
1: شركة مثلا، شركة
0: اي ورينا الشركة كيفاش بضبط هي شركة هذيك. اي تقريبا قديش تقعدي؟
1: درجين البصاء.
0: الالوان محلاه، الوان ثم تناسق كبير في الالوان، ذوقك محلاه يا فاطمه. ولي لبستها انت في كرومتك هذيك شكون صنعها؟
1: صنعتها
0: انت. زاده محلاها، زاده حلوه برشا الالوان. كيفاش تختاري الالوان؟ كيفاش يصير التناسق هذا يا فاطمه؟ من عندك، عندك الموهبة، ماما تعاونك، تسألي صاحبتك شنو يحبوا يلبسوا، خاطر انتي تحبي تبيعي الاكسسوار هكا ولا لا؟
1: هو بنات خالاتي هما اللي شجعوني، معناتها الاكسسوار هما اللي شجعوني، بعثوا لي الفلوس قبل ما يشوفوا اصلا الاكسسوار نتاعهم.
0: وعلاش اختاروا فاطمة بالذات؟ يعرفوا عندك ذوق، تحبي الحاجات هذه؟ هو اختاروا انهم الحلي متاعهم الصيفي يكون بيد انامل ذهبيه اللي هما انامل فاطمه متوي هكا ولا لا؟ فاطمه الزهره متوي هكا ولا لا؟ احكي لنا شوي فاطمه، كيفاش طلبوا منك بنت خالاتك؟ احكي لنا شوي شنو صار بالضبط.
1: حكيت لهم،
0: قربي الميكرو قوي شوي في الصوت.
1: حكيت لهم على المشروع متاعي يا اخي، قلت لهم كل واحده تبعت لي موديل اللي تحب عليه وانا تو نعمله لها. هما بعثولي وعملت لهم، فما خايت بعثولي الفلوس قبل ما يشوفوا
0: بعثولك الموديل بالضبط كيفاش وفي تناسق الالوان والا دخلت اللمسة؟
1: فما اللي بعثولي الموديل كيفاش، وفما اللي قالوا
0: لي وانتي اخترتي الوان جديده، نسقتي الوان اخرى مع بعضها. انتي تحبي من قبل تنسيق الالوان، تنسقي برشا في اللبسه مع بعضها؟
1: فما اللي قالوا لي اختارينا انت على ذوق.
0: هذوما ما زالوا متبعوش، عندهم أصحابهم باش تبيعيهم وإلا؟
1: أي فما اللي عندهم باش نبيعهم وفما متاعي، فما اللي ما زال متبعوش.
0: أنت معناها ما تصنعي الحاجة كين كعود ثم شكون باش ياخذها معناها؟
1: ونصنع ما أنت نصنع من غير ما يقولولي. نصنع يقولولي ونعمل حاجات ما أنت اللي يحب يشيهم.
0: كيفاش نجم نتصلوا بيك نحبوا نشروا من عندك فاطمة الزهرة متوي؟ اللي يحب يشري توا ورينا برشا، ورينا عجبتي معاك برشا نماذج، ورينا. شكرا على الهدية الحلوة هذه.
1: عايشك.
0: شكرا.
1: عايشك.
0: هذه صناعتك انت هكا ولا لا؟ نحل الهدية فاطمة، شكرا عليها، محلاها الهدية نتاعك.
1: عايشك.
0: شكرا ليك. ورينا شوي الاكسسوار اللي حاضرين وقولي لنا كيفاش تنسقي الالوان، علاش عملتي اللون ازرق مع وردي مع ابيض؟ علاش مثلا اخترتي الالوان هذيك مع بعضها؟
1: حسيتهم يجوا مع بعضهم.
0: هذه هديه من عند فاطمه، محلاهم الالوان هذه في اللون الوردي هكا ولا لا؟ واخترتي الابيض مع
1: الغاز.
0: الغاز وهذا شنو لونه بالضبط؟
1: غاز ودوري.
0: محلاهم الالوان. شكرا لك على الهديه الحلوه. شكرا لك فاطمه، يعطيك الصحه. كيفاش تختاري الالوان؟ كيفاش تنسقيه مع بعض؟ معليش اخترتي ازرق مع الاصفر مثلا؟
1: انت حسيتهم يجوا مع بعضهم. وزيد ساعات نسال ما
0: اي
1: انت ساعات انا وما في الالوان
0: تعاونك ماما شوي في الالوان في اختيار في اختيار الالوان. شنو تصنعي بالضبط؟ قلاده كيف اللي لبستها انت وغيرهم؟ ورينا. وشنو اخر مثلا؟ ورينا في ديك، وري هكا في الكاميرا. محلاهم الالوان هذاكم زاد في بالودعه هكا ولا لا؟ اي. وشنو اخر تصنعي؟
1: نعمل بلاليت هكا.
0: باهي بلاليت تعملي خواتم زاد. ورينا الخاتم. باهي. شنو اخر تصنعي؟
1: نصنع بغسليات. نصنع هذوما نتاع التليفونات
0: هذوكم لي زاكسيسوار نتاع التليفون. باهي. شنو اخر؟
1: بغسليت شوفي
0: هذيك برسلي نتاع رجل. باهي. هاي شنو اخر؟ شنو مازال شنو اللي مازال في الصندوق العجيب اللي بحذاك؟ شنو فيه بالضبط؟ شنو اللي مازال؟ فما حاجات ما برسليات. هاي
1: فيه
0: ديما قرب الميكرو.
1: في برسليات ودي زاكسس مانتا تاع التليفون.
0: باهي. كيفاش نجم نتصلوا بيك باش نشرو من عندك؟
1: في الفيسبوك، في الانستغرام. اروى نيس مطوي.
0: اروى
1: اروى نيس مطوي
0: معناها تصنعي. هو الفيسبوك والانستغرام تاع ماماك، وانت تعرضي فيه منتوجاتك اللي لتبعين مشروعك. كما قلتي انت مشروعي الصغير اللي حبيت نستغل العطله الصيفيه اني باش نصنع حاجات ان نستغل وقتي، ومام طوم تحبي تدخلي شويه فلوس هكا ولا لا؟ تعاونوك تدخلي بهم للقرايه. شنو باش تعملي بهم الفلوس؟ اكيد لمينا شويه تو فما شويه فلوس مدخول. شنو احساسك وقت يجيك المدخول تعبتي عليه صنعتيه وحدك؟
1: فرحت.
0: شنو عملنا بيه بالضبط؟
1: مسيت معناتها شويه زدت شريت بيه الخرز.
0: طورنا في المشروع، كبرنا شوي المشروع. يعطيك الصحه، تفكير سليم هكا ولا لا؟
1: شويه خبيته.
0: اللي خبينا شنو نعملوا بيه؟
1: مثلا اي حاجه تعجبني نشرها.
0: تعجبني مثلا معناتها تعجبنا حاجه في لبسه، في حاجه ما نبقوش نقولوا لماما فيها برشا ثم برشا مدخول، ولا شوي شوي من الاكسسوار؟
1: هو
0: اللي يحب يعمل مشروع كيف كنتي، مازال الصيف طويل ويحب يعمل مشروع كيف كنتي في الصيف، شنو تقولي له؟ تشجعيه دخلوا برشا فلوس نقولوا لهم. وبالنسبه للتليفون بعدك شوي على التليفون، ولا انت في العاده ما تشديش برشا تليفون، ما تلعبيش بالتليفون؟
1: نشد التليفون مش برشا، اي بعدني على التليفون.
0: كي بدينا في لي زاكسيسوار لقينا وقت للتليفون والا لا؟ ولا خذنا وقتنا لي زاكسيسوار صناعه الحلي؟
1: خذنا وقت،
0: خذت لنا وقتنا الكل. معناها من غير ما نشعر بعدنا على التليفون.
1: اي
0: حاجه باهيه ولا لا؟ كلمي فاطمه.
1: اي باهي.
0: حاجه باهيه فرحتي بها؟ فرحت بها ماما.
1: اي
0: باهي. نعاودوا قولي لنا كيفاش نتصلوا بيك. خلي الصغيرات اللي يتفرجوا فينا تو اللي يحبوا ياخذوا الحلي من عند فاطمه الزهره مطوي تتصلوا بها، راهي تعرض فيهم في الانستغرام تاع ماماتها.
1: فيسبوك.
0: في الفيسبوك وفي الانستغرام. عاودينا الاسم.
1: اروى نيس مطوي.
0: اروى نيس مطوي. موهبه جميله برشا، عرفتي كيفاش تستغلي العطله الصيفيه نتاعك، دخلتي زاده شويه فلوس عاونتي بهم روحك هكا ولا لا؟ ضقتي فلوس يديك هكا لبتعبك. يعطيك الصحة فاطمة.
1: نشكر عائلتي. نشكر عائلتي كل اللي شجعوني، و معناتها أنا في الأول بديت قلت لمي باغون قالوا لي باهي وشروا لي، وحتى خالي جاب لي من سوسة وصفاقس. وحتى أخويا الصغير شرالي.
0: يخبر عليك فلوس ولا لا؟ ما خلصتيش معناها؟
1: اي. وفما اللي شريتهم انا معناتها.
0: فما اللي شريت
1: انا مخبيه معناتها، جاتني الفكره من مشتا معناتها من في القرايه، قلت نكمل ونصنع. خبيت معناتها فلوس معناتها عندي فلوس خبيتهم. حتى جدودي حتى مي غران بارون عاونوني عطوني وانا شريت.
0: يعطيهم الصحة. شنو نعملوا لهم اليوم؟ نقدم لهم تحية الناس الكل.
1: تحية كبيرة.
0: موهبتك محلاها، موهبتك جميلة برشا، أنامل ذهبية. فرحانة برشا إني كنتي حاضرة معانا وعرفتي كيفاش تستغلي العطلة الصيفية متاعك. وننصحوا صغيرتنا الكل، فكروا في حاجات تحبوه، مو عارفوا كيفاش تستغلوا عطلتكم الصيفية، مازال الوقت قدامنا. تحيتك لشكون؟ عايشك.
1: مي باغون.
0: باه. شكونهم؟ شكونهم؟
1: أروى وأنيس.
0: أروى شنو؟
1: أروى سيلة.
0: أروسيلة قدموا لها التحية اللي جابتك اليوم هي أخوك هكا ولا لا بابا شنو اسمه؟
1: أنيس مطوي.
0: أنيس مطوي تحية اليوم. شكون آخر؟
1: وجدودي
0: وخالي. جدودي شكون؟
1: عبد الرحمن وخديجة ونعيم.
0: خويا اللي جا معنا اليوم شو اسمه؟
1: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن. شكون اللي شرينا لي زكسي اللي شرينا الخرز المادة الأولية اللي صنعنا منها خالي هكا ولا لا؟ هو اللي جاب لنا زادة. شنو اسمه؟
1: لسحتيل.
0: باه وشكون آخر باش ما ننسوا حد؟
1: بنات خالاتي زادة اللي شون عندي وشجعوني.
0: وكهو شكرا ليك على حضورك معنا.
1: نشكر زادة طاطا آية.
0: يعطيك الصحة فاطمة الزهرة متوي، موهبة جميلة برشا عندك، نتمنوا لك التوفيق ونجاح إن شاء الله في مسيرتك الدراسية. شكرا ليك على حضورك معنا، فرحانة برشا إني كنت معنا اليوم. كل الشكر ليك. شكرا لكم أصدقائي. لا تفضلي.
1: باش أنا عملت هكا في الصيف سمول بزنس، أنا اسمها سيزيام، إن شاء الله كي ننجح متى باش نحبس في السيزيام باش نكمل نقرا، وكي إن شاء الله كي ننجح نواصل حتى في القراية متى
0: نرجع في الصيف وفي القرية أما بعد السيزيام بعد المناظرة. إن شاء الله ربي ينجحك بنتي. شكرا لك على حضورك، فرحانة برشا أنك كنت حاضرة معنا. هكا أصدقائي نوصلوا لختام مشوارنا اليوم. شكرا لك حنين نكوع، شكرا وليد حرشي، شكرا أصدقائي الكل. إن شاء الله راكم استفدتوا واستمتعتوا من حصة اليوم. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. بعد قليل يجيكم رياض دبوبي في أوتوماج. إلى اللقاء.

0: المواعيد يتجدد مع قسم الأخبار مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة تم استكمال إنجاز عدد من المشاريع في قطاعي الشباب والرياضة خلال السنتين 2025 و2026، من بينها تهيئة الملعب البلدي القديم بالكسار وتهيئة قاعة الألعاب الفردية محمد الجمودي بقفصة وصيانة دار الشباب بالكتار. ينطلق المهرجان الصيفي بدقيش من ولاية توزر في الدورة 38 يوم 5 من أوت الجاري، ليتواصل لغاية 13 من الشهر نفسه من خلال مجموعة من العروض الفنية والتنشيطية. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لغاية يوم غد الاثنين 3 من أوت على الساعة 12 ظهرا وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه يوم 7 من أوت. يتميز طقس اليوم بسحب عابرة ومغيمة جزئياً بأغلب جهات البلاد، تتكثف تدريجياً بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتتشكل خلايا رعدية من صحوب بأمطار محلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بمناطق الجنوب الغربي بين 39 و 42 درجة. أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية نقلاً عن مصدر عسكري بأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز غير صحيحة، والمضيق سيبقى مغلقا ما دامت الأعمال العسكرية الأمريكية متواصلة وفق هذا المصدر الإيراني. قالت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ما زال خارج السيطرة، بل يزداد سوءا في جمهورية كونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقال إلى الدول المجاورة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
6: ضيوف أوتوماجي اليوم: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة الاختراع في مجال المحرك الذكي للسيارات. مصافحة لصاحب ورشة لإصلاح الدراجات النارية بسيد علي بن عون. استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
7: أوتوماج.

0: لحد 2 اوت 2026 مستمعي مستمعاتي بعد قصة، مرحبا بكم في أوتوماج، الموعد كل نهار حد من 11 حتى للمدي ساعة، ساعتين من البث المباشر بين ميكانيك السيارات، عالم الكراهب، جديد الموتوات، تصليح، الخبراء باش يكونوا حاضرين معنا، السلامة المرورية، نصائح وإرشادات. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل، توصلوا وين ما أنتم، قصدين ربي سلامات. مرحبا بكم الفريق الكل، يسلم عليكم اليوم. رياض دبوبي معكم قدام الميكرو، يرافقني في الإخراج التقني نزار رويسي، الإخراج الرقمي كمال عبادي، سامي حرافي باش تستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730. مرحبا بكم معنا، يرافقني في البلاتو الخبير في السلامة المرورية ورئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقصة، سي مختار إبراهيم. صباح النور.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: عايش خويا، لاباس.
0: مرحبا بيك. احنا كيما كل اسبوع عودناكم بمسابقة، لعبة السيري متاع الكرهبة متاعك، السيري متاع كرهبتك. سي مختار، اختار لي رقم يلا من 0 حتى 9. يلا
1: 7.
0: رقم 7. يلا رقم 7، هذي رقم 7. نزار اختار لنا رقم اخر، ترى من 0 حتى 9. يلا رقم 3. يلا 37. اللي في سيري نتاع الكهرباء نتاعو 37 يجينا تو المقر اذاعه قصه، مش مشكله في الاخر في الاول في الوسط، المهم 37 يعني رقم 3 بعده 7، 37 يجينا تو المقر اذاعه قصه ويتسلم معنا هديه. مرحبا بكم معنا في اوتوماج، عندنا زاد كفيف 100 دينار كاش، نجموا تلعبوا تربحوا معنا، تبحثوا على الكراهب من خلال بعض المؤشرات اللي تنجم توصلكم. مرحبا بكم معنا، توا تبدا موسيقتنا وجونا في اوتوماج.
2: ما تكون نازل من بيتكم رايح على الور، او بتجيب حاجه من البنزينه او حاجه من الكشك، بتقول للناس اللي تقابلك يا صباح الفل، عايزك تنطق كلمه بدل دي وتقول للكل
3: سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك.
2: داخل داخل داخل على عيلتك، او داخل حتى على مراتك، او شفت جيرانك في الشارع، او شفت اصحابك، وبدل ما تقول عامل ايه يا صاحبي ويا مساء الفل، عايزك تنطق كلمه بدل دي وتقول للكل

0: سلام عليكم. رايح تقعد كده على القهوة أو حتى كافيه تشرب كده شايف الخمسينة أو حتى لاتيه، بعد ما خلصت كده القعدة وماشي يا بيه عايزك تنطق كلمة بدل باي هقولك إيه.
1: سلام عليكم
2: سلام عليكم
1: سلام عليكم
2: سلام عليكم
1: سلام عليكم
2: سلام عليكم
1: سلام عليكم.
0: وانت يلي كل ما تدخلي مفيش غير هاي، وانت يلي كل ما تخرجي بتقولي باي باي. انا عايزك انت وهي في كلمة ما تتعبوناش، خليك على طبيعتك كده عادي ما تقفوريهاش. انا عايزك تقولي بقى

0: صنع محتوى أو مضمون بالتصوير.
1: مرحبا.
0: شارك بفيديو قصير ما يفوتش دقيقة. موضوعه السلامة المرورية واربح جائزة مالية. شارك معنا في برنامج أوتومان
2: كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
0: أرسل الومضة في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. راديو قفصة، إذاعة قفصة. حظ سعيد.
2: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر. برنامجك لي همك.
3: مسابقة أفضل ومضة تحسيسية، ما تفوتش دقيقة، ما تفوتش 60 ثانية. نجموا تصوروها، تستعملوا الذكاء الاصطناعي، تستعملوا كل التقنيات، الوسائل، سواء كان في شكل سكتشات، نصائح مرورية. مهم ومضة تحسيسية ما تفوتش 60 ثانية. بعد ما سجلوها تبعثوها للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. المسابقة ما زالت متواصلة، باقتراحها منكم باش يتم التمديد فيها. وشكرا اللي بعثونا عدد كبير من المشاركين، بشكل نعطوا فرصة أكثر للمشاركين معنا في لعبة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية. نمشي معكم لسياقة ولا بقى.
0: سياقة ولا بقى.
3: سياقة ولباقة. اليوم سعداء جدا بحضور سي مختار إبراهيم، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة. مرحبا من جديد سي مختار.
4: شكرا سي رياض، ونشكرك على الاستدعاء هذا، وخاصة وأنك أنت مهتم برشا برشا برشا بالوقاية من حوادث الطرقات، وهذا دل على شيء في دل الحفاظ على الأرواح البشرية.
3: هذا هو. احنا خلينا نمشي مباشرة في السؤال سي مختار. تعتبر الطرقات الكلها معناها بمختلف التفرعات متاعها، مش حاول احنا نشخصوها ونشخصوا للواقع، كيفاش تبدو صورة السلامة المرورية اليوم في ولاية قبصة؟ وهل الأرقام والأحصائيات الأخيرة تسجل تراجع في عدد الحوادث، وإلا نحن مزلنا في مناطق الخطر؟
4: شكرا على السؤال. أنا قبل من نجاوب على السؤال هذا، نحب أن نفسر للمواطنين والمستمعين تبعية حال المثلث من متكون الحادث، خاصة من متكون الحادث، وأنا متكون من ثلاثة عناصر.
3: أيه.
4: هما اللي عندك السائق والطريق والسيارة. أيه. المثلث هذا يلزم الاعتناء به. كما تعرف وأنا هذا المثلث في الفترة الأخيرة، المجالس الجهوية بصفة عامة والمجلس الوطني للسلامة المرورية، وبإشارة من السيد وزير الداخلية، أكد على ضرورة العناية بهذا المثلث باش يعطي المسؤولية للجميع، خاطر هي السياقة الحوادث هي مسؤولية الجميع. وبالتالي كنا مركزين دائما على السائق.
3: أيه.
4: وأن السائق هو سبب في الحوادث والسائق، لكن توا أعطوا عناية أخرى لدوز ليمون الآخرين، وهو الطريق وكذلك الطريق وكذلك السائق. لا سمحني، السائق والطريق وال مش بدي نسيت انا طريق السياره. نحبوا تحطوا على احنا في الفتره الاخيره اعطوا اهميه كبيره كبيره كبيره كبيره ياسر اللي قلت لك للسائق. توا بنحبوا نعطوا على الاقل شوي اهميه للطريق، وكذلك نعطوا اهميه للسياره. باهي، من ناحيه السياره كما تعرف في تونس عندنا ثم كراهب في الحقيقه، مازالوا الحاله نتاعهم مش مهتريه ولازمها صيانه. وكذلك وان السياره الانسان يلزم قبل ما يخرج وانه يلزم يعمل لها بصفه عامه فيزيت تكنيك. فيزيت كيفاش؟ على الاقل يجي يشوف السويكلاس نتاعها، يشوف العجل نتاعها، يشوف السيستم الفريناج، ويشوف الاضواء. هذوم الاربعه الحالات هذوم يلزم يتفقدهم. علاش يتفقدهم؟
3: يوميا، مره في الاسبوع، مره في الشهر،
4: كل خروج من المفروض في كل خروج، خاصه كذا مسافه طويله، وانه يتفقدهم. وكذلك ما ننساش حاجه، بما ان احنا في فصل الصيف راهو الكهرباء يلزمها على الاقل ديما معها الماء. وكما تعرف سي رياض، يظهر لي سمعت بك الحالتين اللي وقعوا، وأنا خلى ولد صغير في الكهرباء وسكر البرام مشي يقضي في قيادات، رجع قال الوليد توفى على خاطر يتسكر. وبالتالي لهنا يلزم السواق يحتاطوا اكثر ما يمكن. هذه من ناحيه الكهرباء. وعندك الفيزيت تكنيك الدوريه، من لازم كل كهرباء لازم تكون عندها الفيزيت تكنيك. أيه. تبدا صالحه للزيلمون تاعها، الكل صالحين باش على الاقل كي يبدا يسافر مرتاح. تو من ناحيه هذه، من ناحيه السياره. اما تو كي باش نمشوا في الحقيقه في الطريق، كما تعرف الطرقات نتاعنا توا للأسف الشديد عديد من الطرقات رديئة وعديد من الطرقات فيها برشا حفر، وخاصة بعد ما صابت المطر وكذا ظهرت برشا عيوب. وبالتالي يعني مسؤولية الدولة، مسؤولية المواطن، ومسؤولية الجميع. لذا يلزم نكونوا كل واقفين وقفة واحدة لا لشيء، خاطر حوادث المرور هذه راهي قاعدة تطور بكل صدق وقاعدة تنزيد، خاصة وأنا تنتحدث على الوضعية نتاع قفص.
3: ونرجع للسؤال نتاعنا لهنا، تشخيص للسلامة المرورية في ولاية قفصة، الأرقام الأحصائيات الأخرانية بقت نفسها، فما تراجع فما ارتفاع؟
4: شوف تشخيص الوضع في قفصة، عندنا حصيلة الحوادث خلال الفترة من 1 جانفي حتى 31 جويلية 2026 عندنا 129 حادث، منهم 23 قتلى و129 جرحى. هذا على نطاق الجهة القفصة. لما إذا نشوفوا النطاق الوطني عندنا 2639 حادث، منهم 740 قتيل و3 و3 3459 جريح، ومنهم شكون باش يصبح معاق.
3: أرقام صادمة،
4: أرقام صادمة،
3: هذه مشكلة مفزعة.
4: باش نمشوا خلال سنة 2025 25 في قفصة عندنا 280 حادث. إذا نقارنوا توا من 281 حادث وحنا توا وصلنا في بلاسك في الشطر نتاع العام وعندنا 129، يعني إن شاء الله احنا ماذا بينا تنقص.
3: سي مختار، احنا كنشوفوا حصيلة الحوادث هذه الأرقام مفزعة الحقيقة، شو السبب الرئيسي المتكرر ويتعاود تقريبا في أغلب الحوادث الأرقام هذه؟
4: في بالك وأن قفصة الأولى في الحوادث، قفصة والسبب الكبير نتاع الحوادث هذا اللي أعطى أكثر عدد نتاع الحوادث هي كل صدق الفرصات وحكاية الموبيليتات،
3: الدراجات النارية.
4: الدراجات النارية، الدراجات النارية هي مصدر خطر بكل صدق. عندنا باش نعطيك الإحصائيات نتاع اسمه نتاع الموبيليتات، وخاصة نتاع عندك الإحصائيات. قفصة توا احتلت المرتبة الأولى فاش وطنيا، نحكي لك نسبة الدرجات حوادث نسبة الدرجات لولوية، لولا في عدد قتل مستعملي الدرجات، وكذلك لولا في عدد الجرحى نتاع الدرجات. يعني العدد الكبير الموجود توا في قفصة راهو هي ما حكاية الدرجات النارية. أكثر معتمدية تعرض للحوادث بولاية قفصة عندنا قفصة الجنوبية وكذلك قفصة الشمالية، حتى الأخرين فيهم حوادث أما الأكثرية الموجودين في قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية. الأسباب من الحوادث هذه هي أول حاجة السرعة المفرطة، عدم احترام شيارات المرور والأولوية، التهور في سياقة الدرجات النارية، خاصة نحل قوس لهنا ثم زدنا حاجة أخرى باش تزيدنا في الحوادث وربي قدر الخير هي تروتينات. تروتينات توا ما عندهاش دي بيست، ما عندهاش دي سيركوي خاصة بها، وليدات الصغار قاعدين يستعملوا فيها توا، بدو يكثروا في قفصة وخاصة في الليل. ولهنا يلزم الواحد
3: حتى وليدات سي مختار
4: كبار يعني وصغار، اما خاصة
3: تمشي بال الخدمة توا
4: الكبير، الكبير راه يعرف كود داروت ويعرف كيفاش يتصرف وكذا، اما الصغير هنا نصيحة للأولياء وأنهم يسيبوش وليداتهم في أي وقت، وما يعطوهمش التروتينات هذوما يستعملوها إلا في أوقات ضرورية ولا في مساحة على الأقل ما فيهاش خطر.
3: التروتينات لازمها ترخيص،
4: غير ترخيص
3: كما جاء في وقت من الأوقات على الدرجات النارية
4: لحد الآن ما عندهاش ترخيص. أنا في أوروبا ما يجب لك يعملوا ترخيص أستاذ كود لاروت على الأقل يقول لك. وكذلك عندك التهور في سياقة الدرجات النارية كما كنت تذكر، عدم استعمال الوسائل الوقاية كما الخوذة سيرتو اللي مهمة، وكذلك حزام الأمان، الإرهاق زادة، عندك الكيران والوجات والسميات، هذوم يرام قاعدين فلربما كل واحد وظروفه، مرات تلقى سائق تاعب اكثر من اللازم وياخذ الفيكول نتاعه ويبدا يسوق اختر صافي. وهي ديجا برشا حوادث وقعوا على خاطر نتاع النوم ونتاع الارهاق ونتاع غير كذلك. من ابرز الاشكاليات سي رياض عندنا عدم احترام اشارات المرور والاولويه، بس السواق ما ينجموش قاعدين يحترموا، التهور في سياقه الدراجات كما كنت تذكر فيها.
3: خلينا بربي في الدراجات الناريه بين ظفرين الفرزه، سي مختار، المشكلة في الفورزا هي كآلة والكل، وإلا مشكلة السائق اللي ما يعرفش يسوق وصارت فيها كوارث كما قلت لي توا قفصة الأولى،
4: قفصة الأولى
3: في نوعية الدراجات هذه، شنو مشكلتها الفورزا هذه؟
4: أول حاجة الفورزا هذه لا عندها سيرونس ولا عندها برمي، وتلقاه هز فيها ثلاثة وأربعة عائلة كاملة هز، والحوادث نتاعها كلها أكثرية مرتيرة قاتله الحوادث تاعها على قطر اللي عامل مش محمي يعني لو في وانا يدخل هو حتى هو يدخل في الكرهب ولا يدخل في حيط ولا يدخل في كذا اخترع عليه نجم يتوفى وبالتالي وكثرت فيه كثرت مهر لظروف ما نجموش نحكوها تو، اما كثرت على خاطر هي اقل مصاريف واقل ومواطن قادر على شرائها، هذاك علاش خلى تكثر هذه المؤسسه الفرزات. ولكن للاسف الشديد لازم ثم تو بكل صدق لازم الامن ياخذ موقف ويحاول باش يردع السواق هذوم، على خاطر تسبوا في برشا حوادث وبرشا حوادث وكوارث في برشا عائلات.
3: عديد الطرقات الموجودة في قفصة، نحكي على طريق رقم 15 من الشريان الحيوية في جهة قفصة، خاصة في طريق قفصة القسرية، لكنها ارتبطت في أذهان المواطنين بكثرة الحوادث، شفناها في برشا حالات. شنو اللي يخلي الطرقات هذه تحديدا نقاط سوداء قاتلة بين ظفرين الناس؟
4: احنا تو باش نتحدثوا على النقاط السوداء، كما تعرف النقاط السوداء عندنا في تونس 6 نقاط والبقية كل تنجم تقول مناطق مخطرة. احنا في قفصة عندنا النقطة السوداء الوحيدة هي مدخل المتلول، هذيك
3: مصنفة
4: وطنية.
3: وشنو مشكلتها؟
4: هذيك فيها برشا حوادث.
3: هي مشكلة شنو؟ البنية التحتية، الكياس متهري، شنو هو المشكلة؟
4: هي أول حاجة
3: نقص الإضاءة.
4: باش نفسر لك إيش معناها النقطة السوداء السعب قبل كل شيء، على خاطر النقاط السوداء هذه
3: غالي فينا احنا سي مختار. حلينا الدوسية اليوم، حلينا الدوسي على حوادث المرور ولا الأسباب متاعها وهالنقاط السوداء هذه، ايه شنو هي حكاية النقاط السوداء سي مختار؟
4: باهي، النقاط السوداء في تونس أقول كما كنت أحكي لك عندنا 6 نقاط
3: ميكرو، أي
4: عندنا 6 نقاط احنا بون في نابل وفي صفاقس وفي تونس لكن تنتحدث على قفصة. عندنا النقطة الوحيدة هي نتاع المتلوي.
3: وين بالضبط في المتلوي؟
4: في المدخل نتاع المتلوي.
3: في المدخل
4: نتاع المتلوي برشا حوادث تقع،
3: مدخل مدخل من شيرة قفصة ولا شيرة التوزر
4: كي تجي داخل المتلوي. عندنا معناها هي شنو هي العملية؟ هي كل 5 سنين يشوفوا البقعة اللي تقع فيها أكثر من 5 حوادث، تقولي هذيك النقطة سوداء.
3: نقطة سوداء.
4: سوداء هذيك دونك لهنا. مع العلم في قفصة هناك النقطة السوداء هذه اللي كنا نتحدث عليها تايم مدخل المتلوي، في بالي توا وأنهم باش يعملوها رادار آلي. إن شاء الله تتركب، على خاطر الوحيدة توا اللي فيها برشا خطر وبرشا برشا موتى. هذه من ناحية النقطة السوداء، البقية يسموا نقاط نتاع خطر كيما في القصر كيما في القطار كيما برشا، لكن دي أقل حدة. هذه من ناحية النقاط السوداء. باه أنت حبيت قلت لي تحب وأنها الفترة نتاع الأخيرة هذه.
3: اي
4: الفترة هذه تشخيص للوضع عملناه احنا توا
3: اخر الارقام اللي سجلتوها
4: المحاور الطرقية اللي تحب تعرف الخطورة نتاعها في قفصة.
3: اي
4: عندنا الطريق الوطنية رقم 15. المشكلة في السلكوية ذاك قفصة المتلوي رضيف ام العريس، الطريق هذا يشهد كثافة في حركة الشاحنات نقل الفوسفات. ومن ناحية مع الكماين هذوم قاعدين يعملوا في تجاوزات كبيرة برشا، ومرة تتناطحوا. تصور كاميونة مع كاميونة تتناطح، اش معناها؟ واحد منهم ضيع على كليبر والا ولا راقد ولا عنده مشكلة. وبالتالي هذا السيركوي هذا في الأكثرية نتاع الحوادث هي من حكاية الكمين نتاع الفوسفات. عندنا طريق الوطنية رقم 3 قفصة، نجم تقول القصر. وباش تعدى جي بي 3 جي بي 3 على سيدي على سيدي بوزيت. يتميز بحركه مرور كثيفه خاصه الشاحنات والسيارات الخفيفه الكهرباء الصغيره والحافلات مع وجود قطع مداخل من جهات برشا. ثم قصران يخرج تركتور يخرج مواطن يخرج كوريتا هذيك تسبب في برشا حوادث في الطريق هذاك.
3: السكن تاع الترانز
4: هي هذيك ذكرناها تاع هذيك بين قفصه جيبس جي بي 15
3: جي بي
4: 15 انا قفصه جيبس كيف كيف كنا نحكوا في حكايه السكه هذيك ترقعت شويه ابرك شويه كانت قبل في حاله توانية ابرك شوي لكن ديما تبقى اخطر. الطريق ذاك في الحقيقه هو يتعدوا منها الشاحنات نتاع الفوسفات تعدوا منها الشاحنات نتاع نتاع ليبيا تعدوا منها اسمها الكرهب الصغيره والواجات وبالتالي فيه كثافه في كثافه. لكن المشكله فيه في الطريق ذاك هي السرعه يجروا فيه برشا وبرشا حوادث وقت غاتي مع العلم وانهم عملوا لها الضوء في في في, في البعض منها ولا هنا تو تحسن شوي. وكيف تمشي الكياس تو تعدى مغادي الكياس ولا بومبي بكلها علاش على خاطر الكمين تاع الفوسفات والبوان تاعها الكياس ولا بكلها داخل بعضها.
3: سي مختار كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات شنو إشعاراتكم المستعجلة اليوم الموجهة للسلطات الإشراف وإلى إدارة التجهيز للحد من نزيف اللي قاعد صاير هذايا الكل خلينا نحدوا من حوادث الطرقات.
4: احنا توجه
3: بالكاميرا عندك الميكرو للسلطة المعنية الكل خلينا نشوفوا أرقام بعد
4: شكرا
3: نشوفوا أرقام على الأقل نحدوا شوية من هالنزيف هذايا.
4: بالمناسبة هي وأني أنا في الحقيقة حضرت جل الجلسات نتاع الجلسة الجهوية للسلام المورية بحضور السيد معتمد الأول بطبيعة الحال والتجهيز والبلديات وكذا وأكدت عديد المرات أنا وأني وطلبت وأنه حبيش نعمل زون 30 زون 30 وين قدام المؤسسات التربوية وقدام المعامل ولا لي شيء وان زون 30 هذه اعطت الاكله نتاعها عالميا وتجربه ناجحه وبالتالي اكدت عليها ومع العلم وانها تجهيز وعد قال كنا قاعدين نحضروا في البلايك باش يركبوه ان شاء الله في اقرب وقت يركبوه هذيك باش تنقص حتى زون 30 الوقت يمشي 30 نجم اتوما ما تحبس بالكهرباء نتاعكم والحد حتى الحد يجي خفيف زياده على ذلك واني طلبت من البلديات والتجهيز وانهم التشوير نتاع الممرات وخاصه لدوت اللي دودال ما حدش يظهروا وكذلك التركيز على العلامات في الناقصه في الشوارع عندنا برشا شوارع ناقصه وعندنا برشا شوارع بكلها حفر وبالتالي اكدنا عليهم واكدنا عديد المرات وانهم هذوم باش يتصلحوا ان شاء الله. احنا توا هم ديجا مشوا خطوه باهيه نقصوا من من من الدودان العشوائيات العشوائيه هذيك نحوا منها برشا ثم تحسن كبير برشا هذا اللي حبيت نبلغه وبلغته في الجلسه وقعدت جيل نتاع وان شاء الله احنا توا قاعدين نتابعوا الولايه قاعده بكل صدق قاعده تتابع وان شاء الله نوصلوا للنتائج على الاقل اللي تولي ايجابيه.
3: سي مختار ابراهيم نورتنا بارك الله فيك على الحضور معنا المجال والحصه مفتوحه على ذمتكم نتابعوا مع بعضنا كل المستجدات والحملات التحسيسيه اللي قاعدين تقوموا بها.
4: انا والله ماذا بيا زاد بالمناسبه هذه سي رياض كان مترشمان نقدم بعض النصائح للخيان اللي قاعدين يسمعوا فينا تو خاصة السواق وأن احنا في فصل الصيف
3: في دقيقة يلا
4: في دقيقة أول حاجة نأكد على الفحص الفني نتاع الكراهب لازم يعملوا الفحص الفني نتاعهم ويصلحوا كراهبهم وما يخرجوش في الصيف الدنيا سخونة وأن تو راهو بالحق اخطر. الحاجة الثانية تخفيف السرعة خاصة في الليل ويخلوا المسافة نتاع بين الكراهب دائما خاصة في الليل وفي الأوقات في المطر ولا كذا أكثر تكون استعمال الأضواء بشكل صحيح خاصة توا وأن مرات يجهرك بالضوء وتولي مجبور أنت باش تجهر الحل الوحيد وأن كل سائق يركز على على على الحافة نتاع الطريق اليمنى باش بور ايفيتي الأكسيدون. كذلك عدم السياقة عند شغول بالنعاس الإنسان يجب يرتاح في المسافة الطويلة التزام بإشارات المرور مهما كان نوعها سواء سطحية ولا ضوئية ولا إشارة الأعوان ولا سيستم البلايك لركبة كذلك الحرص على سلامة الإطارات والمكابح قبل ما يخرج لازم يثبت في المكابح نتاع الفريناج والعجل وكما كنت حكيت في الاول وكذلك الاضواء وسوي كلاس. هذو رغم حاجه ضروريه، وبالتالي اذا احنا نطبقوا القانون كما يقولوا فيها راهي السلامه المرورية سي رياض. السلامه المرورية هي في الحقيقه راهي تنجم تكون سلوك حضاري، تنجم تكون تطبيق القانون، السلامه المرورية تنجم تكون الاحتياطات اللازمه اللي كنا نحن نذكروا فيها، هذيك هي السلامه المرورية.
3: وبطبيعة الحال ربي يحفظ
4: ان شاء الله كل انسان.
3: ويعطيكم الصحه على المجهود اللي قاعدين تقوموا به سي مختار ابراهيم رئيس الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. شكرا لك.
4: شكرا يا سي رياض، وان شاء الله يعطيكم ان شاء الله عطله امنه للناس الكل، وان شاء الله ديما سالمين.
3: صالح.

0: على الكياس.
1: على الكيس نمشي معكم مباشرة الفتن الخليفة. كل مرة نشوف واحد من الشوفرة وسائل النقل بمختلف أنواعها. فتن الخليفة مباشرة على الكيس. أهلا وسهلا فتن.
2: صباح النور رياسة، حيا لك ولكافة المجتمعات والمستمعين. نعم أنا حاليا على الكيس في واحد من التاكسيات وفي أكثر تقريبا التقاطعات حيوية وازدحام في معتمدية الكسر. ياد وشكون خير باش يحكينا على تحديات اللي تواجه السائقين، بما انه انت كنت تحكي على السائقين افضل من سائق التاكسي باش يعطينا الصوره كامله، خصوصا كي نحكوا على شخص يقضي اكثر تقريبا من 12 ساعه خلف عجله القياده، يعرف الحفره قبل المنعطف ويعايش تقلبات اسعار الصيانه وليقود يوميا واحد من سائقي التاكسيات. الرافق اليوم في الجوله نتاعو تقريبا هي 15 دقيقه الرافق فيه في الجوله نتاعو، حتى نسالوه اكثر على ظروف العمل، نسالوه على الصيانه، نسالوه زاد كيف على موجات الحراره، كيفاش زاد كيف يخدموا خلال الموجات هذيا. عسلامه، مساء النور، مرحبا.
3: عسلامه اختي، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصه، معكم نوف البناصر سائق تاكسي. والله المعاناه كما كانت تحكي لك الاخت تو، التاكسي في قفصة تعاني برشا، تعاني من واحد كل، تعاني من السيركلاسيون، تعاني من الحفر، تعاني من الدودانات، نعاني ساعة ضغط كبير، بالأخص في تو نحن كنا كان في الوقت نتاع الشتاء دوبلسيونس والقراية، السيركلاسيون بس تولي على طول العام في قفصة، تو كيما هاي راكبة معايا زميلتك تو السيركلاسيون يكون 5 ولا 6 سميات ورا بعضنا في الكسر، هذه معناتها والله ما نشوف والله الحل، مشكلة في قفصة الحل بتاع السيركلاسيون. صراحة تعبنا ومع السخانة هذه ومع الضغط، تعرف كما قالت لك زميلتك تو 12 ساعة في الكرسي مع السخانة هذه، وانت تعرف السياقة، تعبنا برشا، زملائي كل تعبنا من السخانة، تعبنا من السيركلاسيون، تعبنا من الحفر. والله انما ما بيه صلاة تشوف حل السميات هذه وتشوف حل الطرقات في قفصة، راهي بخلاف طريق راس كاف باش نقولها لك، معناتها حتى طريق في قفصة
2: هو الحقيقة، واحنا جايين يعرضونا السميات متعدين في الطريق يعطلوا شوية تقريبا في الكسر، مأساة السميات هذه المفروض ما عاش باش تتعدى في النهار، ولكن الظاهر انه مش صحيح. على كل حبيت ان كنت نحكي على عدد الساعات الكبير اللي تعدي فيه معناها في الكرسي والسخانة وهذا الكل، شنو هو الحافز اللي يخليك يوميا ترجع تخدم؟
3: ليه الحافز شنو هو؟ خلي ابا واجب علينا في خدمتنا احنا، الحافز ما تنجمش انك ذاك انت محبس وكليونات قاعده في الشارع في السخانه هذيا، ما تنجمش ديما تخزر الكليون قبل ما تخزر روحك، تخزر الكليون، ثم كليونات مرضى، ثم كليونات ماشي للسبيطار، ثم برشا حاجات ما تخليكش اللي يلزمك تخرج تخدم في الليله، علاش الكليونات معنا مضحيين، هذه واجب علينا، هذه خدمتنا، ما عندناش حتى مزيعنا.
2: حقيقة خدمة التاكسي فيها مسوار باهي ولا لا؟
3: والله شوفي هو الحمد لله روعتي.

0: نقطة اللي كانت معاه البلدية شوفوا لنا حل على كراهة الحادثة منه ومنه. هي هذيك اللي عملت مشكلة في الكسر. شوفوا لنا حل ماذا بينا كانت بالعام الجديد تاع الكسر شوفوا لنا حل. علاش راهو مسكة مسكة يمكن للعجامة لكراهة حادثة عمين اللي صار في بعض السميات حبس البلاد راهي حادثة.
1: في موجة الحرارة خاصة توا نحن زاد يمكن تما موجة أخرى جاية كيفاش تخدموا في أوقات الذروة معناها تخدموا ولا لا ولا كيفاش؟ نعرفوا أنه خاصة من الـ 11 حتى الـ 3 معناها الناس تلقى تاكسيات برا.
0: والله شوف التاكسيات موجودة. ما هيك هو كيما نحن هذيك تعرف قفصة يقول لك مول المول يخدم الصباح الشفور العشية. والله يعانوا الشفورية أقسم بالله ولا صحتي يعانوا في القبيل يخدموا قايلة كاكاكا برك قاعد في المحطة ولا يدور بالكهرباء السخانة كتشوف فيها عامل منشفة عامل تبوزة ماء يصب روحه ماء يعانوا في السخانة نعانوا معاناة كبيرة مش مستعمل هذاك القسم نعطيهولنا ربي. والله نذكر زملائي بالنسبة لي أنا ما كذبش عليك أنا في الجيل الرتح ما كذبش عليك علاش نخدم وحدي زملائي الشفورية ربي يعينهم ربي يعطيهم بالقسم معاناة زرقاء والله ما في السخانة السخانة تصوري أنت الموتور يرجع عليك البرابريز يرجع عليك سخونة وربي يعينهم وربي يعطيهم بالقسم إن شاء الله.
1: انا سوا نحكي معاك ونأكد لك انه ويمكن حتى رياض راهو جات على باله الكليونات يسال يقول لك رانا فدينا مثل يقولنا ماكش فتنيتي تحب الساكسي يقول ايش تقول انت في الموقف هذا
0: في هذه مشكله نحن في قفصه والله هي والله نقول لك شنو راهو مش باعت فتنيتي والله حتى نقول لك مشكله قفصه شنو في الزملاء معناتها مش يتلعوا راهي مش والله والله وهاني نوصلها للكليونات راهي مشكله سيركيلاسيون راهو ضغط علاش نحن تو قسموهم الكسر ولا لا راس كاف هاي النور واحد والله نحكي على الكليونات زملائي والله ساعات باش ما نعطيهم عذر ما فماش عذر علاش القفصه تخدم تاكسي تخدم قفصه كامل ثم مشكله وين في السيركيلاسيون صدقيني تضربها التاكسي من المأمون للكوانتي بريمي الكهرباء تشعل صدقيني الموتور يشعل راه علاش نحن نعرف في الصيف علاش زملائي يكون يصلح راهي مشكله السيركيلاسيون والله الكليونات ما عرفش حتى مشكله معاها رغم كل خيانة وخيات أري مشكلة سيركيلاسيون مشكلة سيركيلاسيون كي صارت هذيك المشكلة في مع تاع الكورس كيفاش مشكلة في كنيت وعاد هذيك المشكلة وياه
2: فاتن
0: بربي سامحني تنقول ثم نقطة أهم نقطة في قف معاناة الغاز عندنا بريسك تو 5 أيام التاكسيات من غير غاز والله المشكلة هذه تو صيف كامل نعانوا في الغاز عندنا موقع عندنا كيوسك زروك سكر كان الكيوسك كراولي يرحم والديه معناتها مشكلة في الغاز قاعدين نعانوا زملائي قاعدين نعانوا ونحب نكلمك ونتعلمك عن طبق القانون الحاكم خويا قال لك طبق عليه القانون تخدم الغاز عادي ولا طبق عليه القانون هي لو سمعني اذا كان انت اسبوع فبعيله غاز ما ثماش يحبس الخدمه فما يتكش ياخذ عليها عائلتين ولا لا ياخذ عليها عائلتين يصبحوا بطاله معناتها اذا كان ما ثماش كلوس يلزم التاكسيات تحبس هي عائلتين من يصرفوا اسبوع كامل والله شوفوا لنا حل في المشكله تاع الغاز الله يرحم والديكم اتصلونا بالسلطه كان انتم ميلاد قفصه بارك الله فيكم ديما معانا وديما يرحم والديك والنقطه هذه الله يرحم والديك شوفوا لنا حل في الغاز والله تعبنا كل تو مثال غاز 5 أيام ما تمات الريزرفوار لا طارت يشدك نهارين ونص خدمه الخمس ايام الاخرى شنو نعمل نحبسه مش نقعد في الدار الدبوس قال لك الحاكم قال لك طب خلي قانون خلي نشدك بالدبوس انا مالك خطيه
2: واضح واضح
0: هذا الموجود
2: واضح
1: شكرا لك واضح.
2: فاتن عندنا احنا مسابقه للتاكسيستي الكريم كان يذكرنا بالاسم نتاعه
1: الاسم نتاعك
0: نوف البناصر تاكسي رقم 415
2: نوف البناصر فاتن نحبك تسالوا سؤال وقتاش اعتمد تونس اللون الاصفر للتاكسيات باش نسالوا احنا في اواخر الخمسينات والا اواخر الستينات والا اواخر السبعينات والا اواخر الثمانينات تم اعتماد اللون الاصفر للتاكسي المميزه اواخر قديش خمسينات ولا ستينات ولا سبعينات ولا ثمانينات
1: كما سمعت السؤال وقتاش تونس اعتمدت اللون الاصفر للتاكسينات لي بروبوزيسيون هما الاصفر الخمسينات رياض الستينات
2: اخر الخمسينات ولا اخر ولا اخر الثمانينات
1: ولا اخر الثمانينات اخر الخمسينات الستينات السبعينات او الثمانينات
0: اخر على حسب رايك الثمانينات
2: اخر الثمانينات
1: الاجابه نتاعو
2: ثبت
0: هذا على حسب راينا هذا اللي نعرف
2: تم اعتماد اللون الأصفر رسميا لسيارات التاكسي الفردي في تونس في ثمانينات القرن الماضي تحديدا أواخر السبعينات وبداية الثمانينات مع

0: هيكلة قطاع النقل البري وتحديث كراسات الشروط المنظمة للجولين. نحسب الإجابة متاعك صحيحة. ربحت معانا سي نوفل لافاج كومبلي للكهرباء متاعك. دل الكهرباء متاعك.
1: يا رحم والديك ربي يفضلكم اخوي عايش بارك الله فيك عايش.
0: مرحبا بيك.
2: اليوم ربحها معنا مدار اليوم خلال الحوار مع ربح لافاج كومبلي. وين رياض المكان؟
0: في كاروتش الفضاء مغسلة السيارات في راس الكيف قفصة. ينجم يجينا توا حتى المقر إذا عاد قفصة يتسلم الوصل ويمشي يدل الكهرباء متاعه.
2: اوكي
1: انا يرحم والديك وبارك الله فيك.
0: مرحبا بيك يا سي نوف.
2: المزروب نوف القلق توا.
0: الف الف مبروك. مرحبا بيك. شكرا لك فاتن. يعطيك الصحه. احنا مواصلين معاكم المشوار متواصلين حتى المدي ساعه في اوتوماك.

0: ديما في إذاعة قصة، باش نمشوا للباحثة التونسية فاتن المولدي دروازل، تتمكن من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. حاضرة معانا على الطرف الثاني من الخط فاتن، أهلا وسهلا ومرحبا بك معانا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفة، ونتشرف اليوم اللي كنت معاكم.
0: مرحبا فاتن، خلينا نتعرف عليك أكثر.
1: فاتن مولي درويش، دكتورة اختصاص اقتصاد كمي، تولد الحين في جامعة الملك فهد بالسعودية
0: أيه،
1: كأستاذ مساعد، ودكتورة باحثة في نفس الوقت.
0: مرحبا بيك، ألف مبروك ليك براءة الاختراع تحصلت عليها. خلينا ناخذ على أكثر فكرة على الاختراع هذا.
1: والله الاختراع هو بمثابة موتور سيارة، المحرك هذا محرك ذكي 100%، يخدم تقريبا 4 موارد، يعني من الطاقة اللي هو كيما البنزين، معناتها المازوت، ليسونس،
0: اي
1: والزيت، والأهم شيء هو في البراءة اللي هو الزيت. الزيت القليل اللي هو صارت فيه براءة اختراع قبل في كزيت، هو معناتها مادة تعتبر نفطية يعني، لكن فقط ما اخترعوا لهاش موتير خاص بها. جيت أنا الفكرة هذه لميت فيها أنواع البنزين اللي هو موجودة طبيعية أو غير طبيعية يعني موجودة.
0: ابرز الخصائص التقنيه اللي يميز هالمحرك هذا على المحركات الموجوده حاليا في السوق، كي نحكوا على محرك ذكي.
1: محرك ذكي ويشتغل معناتها يعني فيه الـ AI، يعني بالذكاء الاصطناعي بالخوارزمية،
0: اي
1: يعني أنت تبدأ لك في سيارتك هو اللي مش يقرأ لك، مش يقرأ لك نوعية البنزين الموجود، كيفاش باش يتصرف مع البنزين، اللي هم اللي يفهموا في الانفورماتيك الخوارزميات، يعني حاطين خوارزميات للموتور. أول موتور موجود في العالم، يعتبر أول موتير موجود في العالم يخدم بالذكاء الاصطناعي، خاطر اللي موجودين يا إلكتريك يا موتير عادي، يعني
0: قديش
1: كان في
0: استغرقت عملية البحث ولا التطوير قبل ما توصل للنموذج النهائي فاتن؟
1: تقريبا 3 سنوات،
0: 3 سنوات.
1: بالضبط 3 سنوات، من أواخر 2023
0: أبرز
1: بيخدم
0: التحديات
1: المشروع.
0: العلمية والهندسية اللي واجهتي خلال إنجاز الابتكار؟
1: هو أكثر حاجة التقنية، يعني الحاجات التقنية في الهندسة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا عندي فيه دبلوم، ما عنديش مشكلة،
0: اي
1: لكن التقنية كيفاش مثلا قطعة باش تركب عليها خوارزمية كانت صعيبة شوي.
0: ثم شركات ولا جهات صناعية أبدت اهتمام بالتطبيق هالاختراع هذا؟
1: الحين تقريبا مازال معناتها ما فماش حاجة صحيحة،
0: اي
1: يعني مش نعطيك أوفيسيال، ما فماش حاجة سياحة، لكن فما إن شاء الله، إن شاء الله في المستقبل فما حاجة معناتها باهي.
0: ان شاء الله يا رب. فاتن، كيف تشوف مستقبل صناعة السيارات الذكية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا؟
1: مش تولي السيارة رخيصة إن شاء الله، معناتها تكلفتها رخيصة،
0: ايه
1: ومش تولي الناس الكل عندها ينجم قادر باش يشري كهرباء، خاطر كيما تعرف موتور الكهرباء أهم حاجة في الكهرباء الكل، يعني إذا إحنا اليوم تكلفة الكهرباء شو هو؟ تكلفة الكهرباء هي الموتور.
0: فاتن، شنو مثل لك الإنجاز هذه كاميرا تونسية وباحثة في مجال ميكانيك السيارات؟
1: أنا أول حاجة راني خارجة الصندوق، مانيش بها معناتها مانيش بالضبط في الميكانيك،
0: اي
1: لكني نخدم على الطاقة المتجددة.
0: اي اي
1: كان تحدي كبير وحسيته معناتها هذا كل فضل ربي أول حاجة يعني عليا، كان معناتها حاجة كبيرة برشا عليا. أنا مهما كان واحد يخرج على الصندوق ويكتشف حاجة ثغرة من الثغرات يعني
0: اي
1: في العالم، اللي هي العلماء معناتها اعتبرت من العلماء، زي حاجة كبيرة برشا بالطبيعة.
0: الرسالة اللي تحب توجهها للشباب التونسي الراغب في دخول مجال الابتكار والبحث العلمي؟
1: نحب نقول لأي واحد، مش لازم هو مهندس ولا عنده انفورماتيك ولا حاجة، الحمد لله اليوم طريق الذكاء الاصطناعي سهل علينا برشا حاجات،
0: اي
1: ولينا نجمو نتعلمو من دار ونعرفو برشا حاجات، فقط إنك عندك فكرة. طريق الوسائل الكل موجودة والمعلومات متوفرة، مش كما قبل كانت صعيبة. نقول لهم قدموا، برشا عنا طلبة ما شاء الله في اختصاص راهو ينجم حتى في الآداب، راهو مش لازم إنه يكون اختصاصه معناتها في الهندسة ولا أي شيء، فهمني؟ فأنا نشجع كل الطلبة ما شاء الله قوي طلعت النتيجة، فما ناس نجحوا مبروك عليهم، واللي
0: اي
1: تحقوا نقول لهم ما تخافوش، راهو بالعكس ماهيش مشكلة إنك نجحت أنت باهي واللي تحت كنترول خايب، بالعكس نشجع الطالب خاطر الطالب ينجم اللي تحت كنترول يولي متفوق في المستقبل، معناتها
0: ان شاء الله.
1: بالتوفيق للناس الكل نشجعهم على الطريقة دي. الابتكار راهو ماهوش للاختصاص، الابتكار يعني لازم تكون خارج الصندوق.
0: فاتن بعد تسجيل براءة الاختراع على المحرك الذكي وانت كباحثة، شنو الحلم ولا الهدف العلمي المقبل اللي تسعي لتحقيقه؟
1: والله هو ديما كل مرة عنا أهداف، يعني إن شاء الله فما مشاريع أخرى وإن شاء الله ربي يوفقنا فيها. نشكركم كولاية قفا على هذا
0: عايشة
1: الاهتمام بطبيعة الإذاعة، ونشكر كل زملائي الموجودين عندي اللي موجودين في قفا، نوجه لهم التحية ونشكرهم برشا.
0: شكرا، شكرا لك فاتن، نورتنا ان شاء الله. ديما ديما التونسية والتونسي رفعنا روسنا في كل المحافل.
2: إذاعة قفا محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. مازال مع اخبار الانديه التونسيه وتحذيراتها للموسم القادم. منذ حين انتهى لقاء الودي اللي جمع النادي الافريقي بالنادي البنزرتي، فوز الافريقي 2-0 اهداف صادق بوقديده وغيث الزعلوني. بالنسبه لتنقلات اللاعبين، الامل الرياضي بحمام سوسه يوقع عقد مع ايوب شعبان، والجناح فخر الدين العوجي. الاولمبي الباجي يتراجع عن ضم سليمان وترى قلب الدفاع البوركيني اللي كان منذ ايام رفض مواصله الاختبار مع النادي الافريقي. بقيه الانتقالات، اعلان انضمام لاعب الامير المحمدي من نادي كابسا الرياضيه الى نجم المتلوي، مفاوضات متقدمه مع متوسط الميدان الدفاعي خيسوس كاستيبو مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للاعب الوسط السنغالي عثمان يبيري دياكيتي وقع بعقد 3 سنوات رسمي مع النجم الرياضي الساحلي. المفاوضات لم تفضي بنتيجة بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد بنقردان بتحول اللاعب الشاب إياد تويس من بنقردان إلى النجم الرياضي الساحلي. نادي حملنف يعلن عن توقيع ثلاثي هيثم المحمدي ومحمد الماجري وبهاء الدين السلامي، بينما توقفت المفاوضات مع معز بن شريفية. والنادي الرياضي صفاقس يعلن عن بداية مفاوضاته مع اللاعب لؤي التراعي. على المستوى الأوروبي والعالمي، اليوم بعض المباريات الودية التحضيرية، من أهمها يونيون برلين مع كاليري الإيطالي، ترخت مع إشبيليا، فينورد روتردام مع أتلانتا، نادي زيد الكمار الهولندي مع السليمية الكويتي، بيرلي مع تورينو، أودينيزي مع ترابازون سبور التركي، ريكيس هام مع ساندرلاند، جينيك البلجيك مع ديفانتي، غالاتا سراي مع رين، أسكولي مع لاتزيو، وليفربول مع ليدز يونايتد. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
2: ضيف نسمة سيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة سيف بدايم الخمسة على موجات إذاعة قبصة. أوتوماك.

0: o tua madre.
1: أهلا بكم إلى موعد منتصف النهار.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تقام الدورة الأولى لمهرجان الدولي للرابس بيطلة بولاية القاسنة في الفترة الممتدة من 8 إلى 14 من أوتال جاري. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصرين عبر المنصة الرقمية speciality.amsante.tn. وأضافت أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم غد الاثنين الثالث من أوتا لغاية الأربعاء الخامس من الشهر نفسه. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضع طبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق الانتاج المستمرة والتي توقفت بسبب انقطاع المتكرر التيار الكهربائي في الفترة السابقة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية. وتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج. توصلت دراسة تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء ونشرت في أحد المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس، إلى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب. في العالم ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيداً منذ يوم أمس حتى فجر هذا اليوم جراء الغارات الصهيونية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من جانب الاحتلال. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معكم في أوتوماج مواصلين المشوار. مرحبا بكم الكل معنا. خلينا نرحب بالخبير في الميكانيك السيارات الإلكتريك عمر راشدي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك خوي.
0: مرحبا لبس.
1: مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بإشكاليتهم تساؤلاتهم، بعد شوية إن شاء الله باش يكونوا معاك في الفقرة. مرحبا بكم أنتم زادة اللي في السيري الكهرباء متاعه 37 أول كهرباء جينا مقر إذاعة قفصة عندها هدية. خلينا نمشوا معاكم توا الفقرة أنت الحكم. زوز كرهب كالعادة وأنتم اللي تحكموا بيناتهم أنهي الأفضل. زوز كرهب متقاربين مع المهندس في ميكانيك السيارات محمد العازري. تابع معاكم
2: أنت الحكم. أنت الحكم.
3: متابعي إذاعة قفصة، مرحبا بكم في فقرة أنت الحكم ضمن برنامج أوتوماج. اليوم باش نعملوا مقارنة ما بين زوز كرهب إيكونوميك. كرهبة الأولى باش تكون فيات باندا كروس 1.2 MPE فاير. كرهبة ثانية باش تكون هونداي إيديس 1.2 MPE كيف كيف. محركات زوز باش يكون فيهم أربع أسطوانات كيف كيف، باش يكون وزن تاع السيارات زوز متقارب. كرهبة الأولى فيات باندا تولد في حدود 69 شفودين، عزم دوران 102 نيوتن متر. كهرباء ثاني هونداي إيديس تولد في حدود 84 أو 84 شفودين، عزم الدوران 118 نيوتن متر. هونداي إيديس توزن تقريبا 935 كيلوغرام، بينما الفيات باندا توزن في حدود 1055 كيلوغرام، اللي يخلي هونداي إيديس تتفوق من حيث الخفة وعزم الدوران. خصوص محرك 1.2 MPE كابا تبع هيونداي باش يكون سهل الصيانة، قليل العطب في فيابيليتي نتاعو باش تكون عالية، لكن باش يكون حساس نوعا ما، وقطع الغيار نتاعو باش تكون غالية مقارنة بالفيات. في شيم ميتاليك دونك أقل أونترتيان من الفيات. أما بخصوص 1.2 فاير تبع فيات باندا، محرك هذا باش يكون أقل حساسية، قطع الغيار نتاعو باش تكون أرخص نسبيا مقارنة بالهيونداي وسهل الصيانة. خلف هذا كل محرك هذا باش يكون أكثر مقاومة من المحرك الهيونداي، لكن نقطة هامة إنه محرك الهيونداي باش يكون أغلى أضعاف مضاعفة من محرك 1.2 فاير تبع الفيات باندا كروس. زيادة على ذلك محركات زوز يقبل الانستالاسيون جي بي ال، الجماعة اللي باش يخدموا بها تاكسي أو باش يخدموا تابع مدرسة تعليم السياقة. زوز كومبورتمون روتي الهيونداي إيديس باش تفوق من ناحية العزل الصوتي، دقة ديريكسيون كيف كيف باش تفوق من ناحية الكونفور، لكن الفيات باندا كروس باش تميز كونها مرتفعة نسبيا كيف كيف باش تكون رؤية متاعها مرتفعة نوعا ما. وصل السهلاك باش يكون متقارب في حدود 5.2 لتر كل 100 كيلومتر لهيونداي، و 5.5 لتر من البنزين كل 100 كيلومتر للفيات باندا كروس. وستوفر قطع الغيار بصفة عامة، هيونداي إيديس متوفرة أكثر لكن باش تكون أغلى، فيات باندا كروس باش تكون أبسط متوفرة أقل نسبيا من هيونداي إيديس، باش تكون السوق متاعها أرخص. خصوص ليزيكيبمون داخل السيارة باش يكونوا متقاربين، جيس لهيونداي زيد عليها بكرون تكتيل بلوتوث، والفيات باندا زيد عليها بالمود سيتي. خصوص ترانسميسيون زوز باش يكون فيهم بوات مانيه الى 5 رابور، زوز تراكسيون افون، لكن هيونداي باش تتفوق من ناحيه ايتالاجمون دي رابور. سبونسيون هيونداي باش يكون فيها ام سي فيرسون افون سيو دي تورسيون افون، باش يكون امورتيسمون بلي كونفور واكثر راحه مقارنه بالفيات باندا كروس اللي باش تكون السبونسيون تاعها اكثر صالح. لين نحوصوا تو هيونداي إيديس باش تفوق من ناحيه بيرفورمانس دي موتور، اغريمون دو كوندويت، ستيكتير بيرفورمانس وتيني دو روت. اتمنى باش تفوق من ناحيه غاردو سول روبستيس او نيفو دي موفيشن. راه بزوز باش يكونوا السوق المستعمله يتراحوا ما بين 35 و 40 مليون تقريبا، وكره بزوز باش ينجحوا صفه كبيره ياسر في الاستعمال الحظ.

0: المهنة. سر المهنة.
1: سر المهنة.
2: سر المهنة لليوم شمشو الورشة لصيانة وتصليح الدراجات النارية مباشرة من سيد علي بن عون. حاضر معنا سيف معروف سيف ميكانو. سيف أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا أخوي رياض، مرحبا بإذاعة قفصة، مرحبا بالناس الكل.
2: مرحبا، إيش نحوالك سيف وربي عينك؟
3: والله عايش أخوي رياض.
2: مرحبا سيف، تو قداش ليك تو في المجال هذايا في تصليح الدراجات؟
3: والله أخوي رياض عندي 7 سنين. ميدان تاع الميكانيك.
2: عصامي التكوين، والى تلقيت التكوين قريتها هذه معناها هالعالم هذايا نتاع الصيانه والتصليح؟
3: لا رياض خويا، تعلمت عند الوالد شوي وكملت مع عمي.
2: وكيف
3: يخدم ميكانيك نتاع موتورات نتاع كراهب كل شيء تعلم.
2: دخلت صانع يا اخي اليوم ولا عندك انت الورشه وكسبت هالخبرة؟
3: صحيح أخوي رياض، نخدم خدمة نظيفة، نخدم عبيد كل جيل مبايس كل معروفين صاحب البيت.
2: سيف، المجال هذي شغف بالنسبة ليك غرام وإلا هو مهنة وباب
3: وكل شيء؟
2: فيه مسوار فلوس؟
3: إيه، مثلا مش خدمة فيش فلوس رياض، هي خدمة تحب تخدمها تطنها فيها فلوس صاحب البيت.
2: الميكانيك عالم واسع ويسكنوا برشا تحديات، شنو السر المهنة اللي يميز الميكانيك؟ اي شنو السر المهنة اللي يميز الميكانيك الشاطر والناجح على غيره في المجال متاعك سيف؟
3: كيفاش هذا اخويا ما فهمتكش؟
2: شنو اللي يميز الميكانيك الشاطر والناجح واللي يخليه مميز على بقية الميكانيكيين الاخرين؟
3: والله يا رياض خويا، انت هو الميكانيك، ثم ميكانيك باهي ثم ميكانيك خايب، ثم معامل تخدم ميكانيك باهي ثم معامل تخدم ميكانيك خايب مزاد.
2: اي
3: ثم خايب زاد.
2: خلينا ندخلوا معاك للورشه نتاعك سيف، تقدم خدمات كما صيانه الميكانيك، تصلح العجلات حتى الحداده والحام، كيفاش توازن ما بين كيفاش نجم توازن ما بين التخصصات هذه لضمان جوده الخدمه والسرعه نتاعها؟
3: والله يا خويا، كتحل موتور هنا باش تابع في الحديد ولا تابع في الحاجه لازم تخصص كل شيء، باش اي بون تاع الحام، باش يبين العجله، باش يركع كل شيء. ميكانيك عام فهمتي، كي تدخل موتور
2: اي
3: من لازم نعاودوها الكل، نخدمها الكل، ما غير ما نبعثك هنا لفلان وبرا غادي وبرا غادي، وتقعد بالنهارين بثلاث ديما الصباح مع نص النهار ساعتين ثلاثة نركع حالك تقصد ربي.
2: سيف، شنو اكثر الاعطال الشائعه اللي تواجه اصحاب الدراجات الناريه كما الدراجات نحكوا على البيجو سونتر واو والماكسي وغيرها، كيفاش يمكن تفاديها؟
3: الاعطال والله عندك زاد كي تغسلها الموتور، ماذا بك تشيحها موتور، ما تضرب بطوله كيكه تضرب بوبينه، وزاد ثم ديفوات مثلا تهز على دبوزه غاز تهز على حكايه، لاني فورز ماهيش نتاع ذهك برش.
2: اي
3: تعمل سفيت صحيح طويلة ما مش نتاع ذاك، ثم شكون يهز عليها علفة، ثم شكون يحط عليها كروسة. هذاك شنو فهمتيني؟
2: شنو هي النصائح الذهبية والصيانة الدورية البسيطة اللي يمكن المالك للدراجة القيام بها بنفسه وحده من غير يهزها لميكانيسيان
3: ولا سكريس؟ كما هكا كما الزيت، فقد الزيت، فقد السلسلة، حاجات كما هكا، العجل ما حاجة أخرى لا ما ينجمش. يعني يصلحها، يجي يصلح حاجة يفزد حاجة ما هوش يصلح.
2: سيف، نسمع برشا مشاكل كما الخلطة ما بين الزيت مع ليسونس ولا الانسدادات في الكربيراتور، كيفاش يتعامل ميكانيكي مع الإشكاليات هذية؟ كيفاش نجم يتجنبها صاحب الدراجة؟
3: والله يهز مثلا يهز الميكانيكي، يهز السكليست، يثبت له عجلة الزيت، يثبت له في ليسونس، وليسونس ماذا بيك مزاد تصبهم عند واحد من برا نظيف يكون ليسونس مخلط بالماء بالوسخ، والزيت زاد صب زيت سمح مثلا كيما توتال شيل زيت سمح. سمع بيت صب في زيت الصادع تاع 8000 6000، ويقول لك موتور ما مشيتش معايا، موتور رفزنته عنده عام ما شدش. فهمت يا خويا رياض؟
2: نمشوا للهيكل نتاع الدراجة النارية. سيف، شنو هي العلامات هكا ديزانديس اللي تعني انه الموتور والا الدراجة هذيك اصبحت تشكل خطر على صاحب على مولاها وتحتاج صيانة فورية حتى بالعين المجردة؟
3: مثلا كما سيفون موتور ديما من فيبراسيون يتقزم، لازمك تثبت فيه انت، تحس فيبراسيون اكثر تزها يشوفوا هذا كي ثبت لك، لانه سيفون موتور موتور اقوى من الكادر، ساعه يتقزم سيفون موتور لازمك انت تزها لشكون، مثلا بعد في شهرين ثلاثه تحسها ولدت زبي تزها الميكانيكي يركح حالك، سكليت يركح حالك، ما يخليهاش تشوف باش يتكسر الموتور ولا سيفون موتور يطيح.
2: يجينا سؤال من عند خونا رمزي يقول كيفاش نجم نفرق، انا عندي موبيلات، كيفاش نجم نفرق ما بين قطاع الغيار الاصليه والمقلده في السوق؟
3: والله تم لمبي، تم جي اس ام، تم برشا انواع،
2: كيفاش نجم نفرق بيناتهم؟
3: المبلاش تلقى فيه طابع،
2: اي بالطابع تعرف
3: تلقى فيه طابع ابيض، الطابع هذاك اللي يدل لي هي سوريجي. وزاد صاحب البيك تدخل كونكري يقول لك ثم قطعة 10,000 وثم قطعة 20,000،
2: اي
3: تفرق راه بيناتهم، ثم الفرق بعيد صح.
2: خلينا نشوفوا اخر موبيلات، اخر دراجة صلحتها، شنو هي المشكلة نتاعها وشنو الحل اللي لقيتوا فيه؟
3: والله يا امبرياج جتني موتور طبطب هزه لشكون، قالوا عندك فيه بروكان لازم تحل الموتور كامل،
2: اي
3: قلت له نحلو كلوشنا ونصلح حالك،
2: اي
3: قال لي لا ثم شكون، قال لي هكا هكا، قلت له لا هاك بحذايا، والله عامل قهوه بحذايا، جبت له قهوه ودبو زعما نحن نخدم بحذا قهوه،
2: اي
3: بحذايا سوي عرك تحتيل بسم الله وما شاء الله خرجت موتور سمحه. وثم بعد زاد ما تخافش ربي راه يجي يخدم لك حاجه يسجل لك حاجه. ثم بعد ما يصنعيه
2: الميكانيسيان السريع يحتاج دقة، كيفاش هنا سيف تعتمد على الأذن متاعك وخبرتك حتى تعرف المصدر متاع الصوت الغريب وإلا المشكلة في المحرك قبل حتى ما تحله؟
3: والله يا خويا بالمارسة، مارس برشا خدمة نعرف، مانيش غفاص باش نجي نخسرك في حاجة، نقول لك اقعد بحذايا وشوف،
2: اي
3: كيف تمارس انت الخدمة وكثرة الخدمة كل شيء تولي في قبيل الطعم مش اللي يجي يطلع لك طعم.
2: خلينا نمشي شويه للعجالي، الاصلاح نتاع العجالي جزء كبير برشا من السلامه، شنو الاخطاء اللي نجم يرتكبها السائقين في التعامل مع الضغط نتاع الهواء والا الاطارات المتاكله اللي تنجم تسبب الانزلاق لا قدر الله؟
3: والله رياض خويا ثم شكون يمشي بها العجله ناقصه تتفلق على جنب تضرب، وثم زاد اللي ينفخها اكثر من قيمتها. مرات تقول بالعجله مرات تطرشق قدر الله. لازمك الهواء تعطي حسابها بالضبط ما تفوتش.
2: بيه برشا، ربي يوفقك سيف، يعطيك الصحة، احنا اليوم ما دخلنا للجراج متاعك ان شاء الله ربي يوفقك، وهذا هو هذا هي يوميات سيف ميكانو، سيف ميكانو ربي يوفقك ان شاء الله. هذه هي كانت سر المهنة لليوم في منوعة اوتوماك على إذاعة قفصة.

0: الخبير يجاوبك.
1: الخبير يجاوبك معنا اليوم في منوعة أوتوماج على إذاعة قصة. مرحبا من جديد عمر.
2: مرحبا بك خويا عايشك.
1: أهلا وسهلا بك.
2: المستمعين.
1: حاضرين المستمعين إذا كان عندكم أسئلة، مشكلة في الكهرباء ما كنتش فاهمينها، هز التليفون وطلبنا 31 376 730، وإلا زدنا نستقبلوا الإجابات ولا الأسئلة متاعهم على صفحة إذاعة قصة حتى في كومنتير معنا.
2: ما فهمش حتى مشكلة.
1: هيت نبدو مع الأسئلة وسؤالنا اليوم عمر. هذايا فؤاد يقول الكهرباء تخرج في دخان أزرق من الشكمو كي ننزل على الأكسيلاتور، شنو هو السبب؟
2: لا، الدخان الأزرق جنرال ما يدل على استهلاك زيت في الكهرباء.
1: أي
2: هنا شنو نعمل؟ أول حاجة نثبته في استهلاك الزيت.
1: أي
2: بعد إذا ما فماش استهلاك زيت نمشي نشوفه التيربو أسكو قاعد يأكل في الزيت ولا معناتها قاعد يسرف في الزيت ولا لا.
1: باين نمشي لخونا فوزي. فوزي يقول الكهرباء تسخن لي كي نكون واقف في اللومبوتياج والماء قاعد ينقص. سيف عمر خونا فوزي، المشكله هذه شنو الحل نتاعها ولا شنو تفسيرها
2: لهنا؟ بما انها هي قاعده تسخن، اول حاجه نعملوها نثبتوا في الفنتيلاتور البريمير والدوزيام تاعها يخدموا.
1: اي
2: بعد نثبته في الترموستا، بعد نثبته في ال في شو اسمه في الك في الكابتور تمبيراتور، بعد نثبته في البومباو. إذا لاباس معناتها لازم نثبته في البوشون، معناتها اللي هي ريت حاجة ساعات ريت ما تفيقش بها، معناتها فهمتني؟ خاطر هو البوشون تاع الماء فيه كروسور.
1: أي
2: فهمتك كيفاش كيف يتضغط الماء يخرج ماك مشيرة البوشون، فهمتك كيفاش؟
1: أي نمشي لنوال. نوال تقول نسمع في حس الكهرباء عالي برشا في الموتور أول ما ننزل على الأمبرياج، شنو هي المشكلة بالضبط؟ حس تقول كركب هكا تكركيب هكا عالي، مش عادي، مش متاع العادة. شنو هو التفسير متاع حالي؟
2: جنرال موريت رو الحاجات اللي فيها أصوات كيف من هكا راهي ريت ما تنجمش معتها تعطي معتها كم نقول احنا معلومة دقيقة، أما نحاول نقربه احنا للسادة المستمعين. إذا الصوت عندك معناتها جوست أنك تنزل وتسيب،
1: تنزل وتسيب
2: كيف تنزل معناتها ذيك راي عندك الرولمو. إذا الصوت معناتها بقى راي ذيك عندك أمبرياج.
1: نمشوا النوف اللي يقول الموتور يرعش برشا كي تبدأ واقفة في الرلونتي والضو ينقص.
2: الضوء ينقص. إذا الضوء ينقص معناتها راهو عندك غالبا انه الالترناتور تاعك ضعيف ماهوش قاعد يشرجي بالمليح. نوعيه الاعطال هذه ريت ماذا بيك تدخل بالدياغنوستيك، تدخل على اللايف داتا تقرا البيانات نتاعك، فهمتني؟ ومن غادي تحدد شنو السبب بالضبط. كما ينجم زادا يكون سيبور موتور، معناتها سيبور تاع الموتور هو اللي فيه ديفو، معناتها تدخل تشوف تقرا لي فالور ريال بتاعك، فهمتني؟ تلقاهم لاباس الكل، دونك هنا تولي عندك مشكله ماهيش ميكانيكيه ولا الكتريكيه كهربائيه.
1: كهربائية. خلينا نمشوا العادة. العادة اللي يقول الكهرباء طايحة تيراش وكي نوصل 80 كيلومتر في الساعة تتخنق ومعاش تزيد، شنو هي المشكلة؟
2: جنرال موي نجم يكون اللي ديفو هذوما في تبعين الكاتاليزور.
1: اي
2: وإلا ليجيير كيف كيف زاد نجمش تحددهم كان بالأباري ديجنوستيك وفي الطريق، معناتها فهمتني؟ تخرج بالكهرباء تجربها تشوفها تجاوب ما تجاوبش، زاد كيف كيف حتى التيربو زاد ينجم يعمل حاجة هضامة، فهمت؟ كهو هذا ما
1: تفسيرات
2: التفسيرات الممكنة معنا.
1: ممكنة احنا رانا نحاولوا نقربوا لكم نحاولوا نقربوا
2: نحاولوا نقربوا معناتها راه مش 100% معناتها خطريت الميكانيك راهو كما يقولوا يبدا مش في بالك حاجه وهي تبدا حاجه اخرى.
1: هو احنا لنا في البرنامج الهدف كثقافه عامه تقريب المفاهيم نتاع الميكانيك الكهرباء نجم تفهمها والكل. وائل يقول نسمع في تصفير قوي برشا من شيرة الموتور اول من ديماري والكهرباء باردة.
2: لهنا نجم يكون عندنا الكروا ديستريبسيون مرخوفة.
1: داكسسوار.
2: اي داكسسوار.
1: اي.
2: نجم يكون عندك رولمون. نجم يكون عندك زادة جوان تاع التيربو يتنفس قاعد يعمل لك في الحصة ذاك التصفير.
1: اي.
2: انت يبدأ مش بالك انه هو التيربو في سدة ما هو ما هوش فيس جيست الكولي ما هتا ما هيش مكوسة. فهمت.
1: نمشو معكم الإيهاب. إيهاب يقول الماء ينقص من الدبوزة ما فماش حتى قطرة تحسها تحت الكهرباء. ما فهمتش شنو شنو هي المشكله بالضبط لهنا؟ شنو تفسير هالحاله هذه؟ الماء قاعد ينقص من الدبوزه وما فهمش حتى قطره موجوده تحت الكهرباء.
2: لهنا ريت نجم يكون عندك شو معناتها فويت انتير.
1: اي.
2: فصل البلوك موتور من داخل قاعد قاعد الماء قاعد يدخل الموتور معناتها مش قاعد يخرج لبرا.
1: شو لازم يعمل مثلا في الحاله هذه عمر؟
2: في الحاله هذه ما نجم يعمل حتى شيء كان ينزل الميكانيسيان ولا الالكتريسيان.
1: ما يتفقدش حاجه هكا.
2: هو ريت ينجم يتفقد ريت تحت التابلو دوبور معناتها فهمتني خاطر ينجم يكون الراديتور شوفاج خاطر ريت هو الراديتور شوفاج جاي من تالي تحت التابلو دوبور.
1: اي.
2: يبدا عرفتي يضيع من غادي تلقى الطبيب كلها مبلوله.
1: اي
2: فهمت الطبيب من الطبيب من داخل تحط يديك تلقى اذا كان فما معناتها بلل وكل هذيك راهي عندك ديفو غادي معناتها الماء قاعد يمشي غادي سينو تولي بقى كما قلت لك فويت انترن جو كاش شوباب لا اله الا الله جوان كلاس.
1: خلينا نشوف ثلاث صفاء قلت لي الكهرباء راهي قاعده تكلاكسوني وحدها كي ندور الفولون على اليمين.
2: لهنا البلي بارت نجم تكون كومودو.
1: اي
2: نجم تكون باك سبيرال. نجم يكون الكونتاكت تاع الفولون معناتها مقروس.
1: اي
2: هذا هو ضمن الجينيرالمون الحاجات التبعين.
1: نمشوا الفتحي يقول شعل لي الضوء الفويون موتور والكهرباء دخلت في المود ديغرادي.
2: هنا برشا اسباب راهي.
1: اي
2: بالحق ريت سيرتو في المود ديغرادي اول حاجه تمشي تعملها تريك لاباري ديغنوستيك تشوف شنو هما لي ديفو اللي باش يخرجوا لك وعلى ضوء هذاك تولي انت تعرف شو تفهم سينو باقي ريت النجم يكون ليجير النجم يعملها الكاتاليزور النجم يعملها التيربو النجم يعملها لي كابتور لي زانجكتور هذوما الكل اللي كينجم يدخلوك في المود ديغرادي.
1: تو الاله نتاع الدياغنوستيك اي مواطن نجم وسهل الاستعمال نتاعها.
2: سهل على الاخر
1: سهل نجم باش يفهمها ويعرف.
2: اي ما فيهاش تعقيدات كبيره معناتها سيرتو ريت تنكار من احسن اللي زاباري عرفت نجم
1: تقريبا قديش الاسوام تاعها تاع لاباري هذه نتاع ديغنوستيك.
2: شوف
1: يعني كان المواطن ما تنجم يكسبها وينجم يتفقد بها ويفهم بها كهربته واحد
2: ريت من 1,500,000 للعشرة ملايين. لزاباري
1: انواع
2: احكي لك معناتها فهمتني من 1,500,000 وانت ماشي وانت واش تحب. فهمت.
1: باهي نواصلوا معاكم. عبد القادر يقول الفراما يرج في الساق كي ننزل عليه والفويون ابيس يشعل ويقص.
2: هنا نجم يكون كابتر ابيس نجم يكون الكورون ابيس نجم يكون فيسو نجم يكون رولمون انتجري. هذوما الحاجات اللي نجموا نجم ريت مثلا ريت هو راهو شنو هو لابياس ريت هو ستان كابتور فهمتني فما سيبل في الرولمون ريت ديجا ريت حتى في بعض الاحيان ساعات الميكانسيان يغلط
1: اي اي اي
2: كي يجيبش يبدل الرولمون يبدل هي ريت فما سيبل
1: اي
2: فهمتني لازم تركب سانس واحد الرولمون هسه في انت ركبتها في معناتها بالعكس الكابتور ما عاش بشي ناجم مع لي روبير ما عاش بشي اللي مال فقر عليهم ما عاش بشي يلقاهم فهمت كيفاش دونك ولي يخرج لك ديفو ديريكت معناتها فهمت سينو انا قلت لك انا ريت هذاكم الحاجات اللي نجم يصيروا
1: إذا كان عندكم مشكلية في كهربتكم هزوا تليفون وطلبونا 31-376-730 وإلا 76-29-600 ولا صفحة لذاعة www.facebook.com/radiogafsa هدى تسأل تقول كهربة ما تحبش الديماري بالبوتون ستار وتكتب لي كارت نون ديتكتي يا عمر شنية الكتيبة هذه ما فهمتش
2: لهنا نجم تكون عندك بيل بتاع الكارتة هي بيدها وافية سيتو تفي نورمال باش تقول لك نون ديتكتي
1: خاطر قداش تشد هي الكارت تقريبا
2: تشد بالباهي معناتها ما عندهاش عمر معين حقيقة فهمت لكتور نجم يكون لكتور نجم يكون لي زونتين نجم يكون الكارت بيدها هي فزت فهمتها تولي هنا ريت مثلا اذا هي عندها مفتاح الدوبل تجيب تثبت معناتها فهمتني اسكو من المفتاح من الكارت اللي عندها ولا من حاجة أخرى ولا ديفو أخر
1: في رأسي يقول مؤشر متاع السخانة يطلع روج ويطيح فجأة في نفس اللحظة شنو هي الإشكالية لهنا
2: أنا نتصور سون تمبيراتور تعملها كما ينجم يكون الفيسو مقروض كما ينجم يكون الكونتور بيده داخل بعضها كما ينجم تكون ترموستازات
1: بي عمر راجدي تخدم أدوميسيل وين الكهرباء فيها إشكالية تمشي تتنقل على عين المكان
2: تنقل لك على عين المكان نشوف لك ندخل لك بالأباري ديجنستيك نقرأ لك اللي ديفو متاعك ونصلحوا لك ديفو متاعك إن شاء الله
1: كيفاش ينجموا يتصلوا بيك عمر
2: يتصلوا بي على نيميرو 90-700-462
1: عاودنا الرقم متاعك
2: 90-700-462 وإلا على الباج فيسبوك عمر دياغ دوميسيل
1: عمر دياغ
2: دوميسيل
1: أي يلقوا المعطيات
2: يلقوا المعطيات لكل غاديك
1: يعطيك الصحة شكرا لك على الإيضاحات والنصائح هذه تبقى معنا عمر بعد شوية عنا مسابقة ألعب مع وربح مع البنيولة مع المستمعين تشاركوا تحضروا روحكم بعد شوية باش تطلبونا بالتليفونات وتلعبوا تربحوا معنا لـ 100 دينار كاش

0: زهرك مع البانيولا. صوتك اللي
1: زهرك مع البانيولا، مرحبا بكم معنا وين ما كنتوا. تلعبوا وتربحوا معنا الكادوات، منها 100 دينار كاش وجوائز اخرى. ان شاء الله ديما فرحانين معنا بمساهمه اذاعه قفصه، كروش الموجود في راس كيف قفصه يسحبها نضال، مقصد السيارات كيف كيف، الفضاء الجراج، جراج موجود في طريق سيد احمد زرو قفصه مقابل الكيوسك، جراج فضاء كافي ريستو موجود ومستوحى من عالم السيارات. مرحبا بكم، كنت تحبوا تلعبوا وتربحوا معنا الكادوات. عنا مجموعة من الأسئلة باش نبحثوا على كراهب، لوجوا على كراهب بالاقتراحات. إذا كنت حبوا تلعبوا تربحوا معنا هدية من الهدية، اطلبونا على 31-376-730. أول لغز حاضر معنا اليوم، أنا كرهبة يابانية مشهورة في تونس.

0: بالسيارة العائلية اسمها ميكرا، صغرونة وسهلة في الباركينج وتعيش سنين. شكون البراند زعمة؟ نسألوا على الكرهبة هذه اللي لوجوا عليها. أنا كرهبة يابانية مشهورة في تونس بالسيارة العائلية المظلومة اسمها ميكرا، صغرونة وسهلة في الباركينج وتعيش سنين. زعمة نيسان ولا سوزوكي ولا الهوندا ولا المازدا؟ مرحبا بكم، نستنوا تليفوناتكم 31 376 730 وإلى 76 29 600. مرحبا من جديد عمر. مرحبا من جديد. احنا مش نحاولوا نلوجوا على الكراهب، وكل كرهبة من خلال المسابقة هذه عندها ميزات على بقية الكراهب الأخرى. اي خلينا نمشي ناخذوا أول اتصال حاضر معنا. أهلا وسهلا.
1: ألو عسامة.
0: عسامة مرحبا بك زهرة.
1: عايش خير ربي فضلك.
0: مرحبا بك زهرة تليلي.
1: تحية ليك وتحية للفريق وكله، تحية معك
0: عمر. عمر هاي زهرة يلا يلا. أنا الكهرباء اللي لوجوا عليها توا نيسان ولا سوزوكي ولا هوندا ولا مازدا؟
1: والله ما
2: عود لها سؤال. عود لها سؤال.
0: أنا كهرباء يابانية مشهورة في تونس بالسيارة العائلية المظلومة اسمها ميكرا، صغرونة وسهلة في الباركينج وتعيش سنين. يلا
1: جبلولة.
0: لجبلولة نشوفه ترى معاك عمر.
2: إجابة صحيح.
0: برافو نيسان. نزهر هاو عندك زهر يا زهرة.
1: والله ما شفت.
2: اسمع لمسامة.
0: باهي باهي. هاي شكرا ليك زهرة تدخل معانا للقرعة. يلا نمشي الاتصال الثاني. أهلا وسهلا. ألو مرحبا بيك سي الأخضر.
3: حفناوي.
0: حفناوي الأخضر مرحبا بيك. مرحبا سي حفناوي.
3: تحياتي ليك وفريق الكل ولسعد قلو.
0: مرحبا. عايش حفناوي. أنا كرهبة ألمانية فاخرة من عائلة مرسيدس مشهورة بالكلاس سي، يحبوها رجال الأعمال وتتسمى ملكة الكونفور. شكون أنا؟ نحكو على المرسيدس بنز وإلا البي ام دبليو في وإلا لودي وإلا البورش؟
3: بي ام دبليو
0: في. بي ام دبليو في. عمر شو تقول؟
2: إجابة غلط.
0: إجابة صحيحة. شكرا لك سي حفناوي، إن شاء الله في مشاركة أخرى. يلا نواصلوا معاكم مع المكالمة والمتبادل رقم 3. ألو.
4: ألو عسلامة خويا.
0: عسلامة مرحبا بك سي مبروك.
4: تحية لك والعمر ولسعد قارو وكافة الفريق.
0: مرحبا بك. هاي سي مبروك. هاي السؤال متاعك. أنا الاس يو في الكورية اللي تنافس في التكسون اسمها سبورتاج، وشكلها جديد تبدل 180 درجة ومحبوبة برشا في الكياسات التونسية. شكون انا زعما؟ شكون البراند؟ نحكو على الكيا ولا الهيونداي والا السانج يونغ والا الهوندا؟
4: الهوندا.
0: الهوندا.
2: اجابه غلطه.
0: شنو يا عمر؟
2: كيا. كيا
0: نحكو على الكيا سبورتاش. شكرا لك يا سي مبروك. نمشوا للاتصال موالي. اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا كيا خويا.
0: اهلا مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك خويا ريان. لاباس
0: ده؟ عايشك الحمد لله. شكون معانا؟
5: محمد صالح. شكري من المدير.
0: مرحبا سي محمد صالح.
5: أهلا بيك.
0: هاي سي محمد صالح. هاي السؤال متاعك. السؤال متاعك عمر.
2: أنا كرهبة فرنسية كلاسيكية نلقاها برشا في الجنوب والداخل التونسي.
0: اسمها
2: كاسحة.
0: أي
2: لدرجة يقولوا عليها ما تتقلعش. شكوني
0: على شكون نحكو احنا؟ نحكو على
2: البيجو 504 الرنو 12 ولا فيات؟ موجودة بكثرة في بلادنا زادة في قفصة.
0: حمصالة.
5: الاحتمال الثالث.
0: الاحتمال الثالث رينولت؟
2: لا اللي هو بيجو 404.
0: إن شاء الله في مشاركة أخرى يا سي محمد صالح. شكرا ليك. يلا نمشوا للمتبالي رقم 5. ألو. وعليكم السلام. مرحبا بك سي علي. عايشك ربي يخليك الحمد لله. عايش علي. انا كرهبة صينية غزيت تونس برشا عالية وفخمة وبسعر منافس جدا في الفئة متاحة. شكون البراند زعما؟ نحكو على الهافال وإلا شيري وإلا جيلي وإلا لمجي؟
5: السؤال الأول.
0: الاقتراح الأول هافال والجواب صحيح يا سي علي. تدخل معنا القرعة يا سي علي. شكرا ليك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
6: الله
0: عسلامة. يا أهلا عسلامة مرحبا بيك.
6: تحية ليك الفريق معك وتحية لي معك خبير الكرا.
0: سي عمر
2: مرحبا بك اختي.
0: هاي اختي عايشه عيساوي من ام العرايس.
6: يلا عرفتيني.
0: ايه هاي عايشه. انا كرهبه فرنسيه صغيره اخت البيجو 108 واسمي معروف برشا. معروفة بالراحة والسيسبونسيون متاعها. شكون البراند؟ نحكو على سيتروين ولا الرينولد وإلا الداسيا وإلا البيجو؟
6: الإجابة الثانية.
0: رينولد.
2: إجابة غلطة. سيتروين.
0: سيتروين. شكرا لك يا عائشة. إن شاء الله في مشاركة أخرى. ألو.
7: ألو عسلامة سريان.
0: أهلا عسلامة مرحبا بيك.
7: وبيك تحية لك سرياد والأخ نهز علي التليفون.
0: مرحبا. شكون معانا؟
7: وبيك عايشك سعيد عمارة مستلة.
0: هاي أختي سعيدة. يلا السؤال متاعك سعيدة. أنا الكهرباء الألمانية الشبابية الصغرونة من VW اسمي معروف اقتصادية جدا وتخدم ديما في وسط المدينة. شكون أنا؟ نحكو على VW أب الاقتراح الأول وإلا VW بولو وإلا سيت مي وإلا سكودا سيتي جو؟
7: نقول إجابة الأولى.
2: إجابة صحيحة.
0: برافو يا سعيدة. برافو عليك. تعرفها ولا كيكة بالزهر؟
7: والله ما نعرف كان وجه ربي ما نعرف نقرأ لنكتب. والله تحية ليكم خويا رياض
0: وعايش
7: كل
0: سعيدة.
7: من يسمع فيه
0: مصابنا من زهرك يا سعيدة. أي مستمع توا يقول سعيدة
2: والله
0: لا يكسر الأحجار. هاي سعيدة شكرا لك تدخل معنا القرعة. نمشي للمكالمة اللي بعدها. ألو
6: رياض.
0: أهلا
6: أهلا بيك يا رياض. معك فدوى سعد من البصر.
0: فدوى سعد
6: هي ليك للضيف معك.
0: عايشك. أيا فدوى يلا فدوى ركز معايا. أنا كرهبة عائلية واسعة برشا. اسمي لوغان ولوغان ام سي في اقتصادية والميكانيكا متاعها بسيط. يخدموا أي ميكانيك. شكون أنا؟ نحكو على الداسيا لوغان وإلا رينولد سيمبول وإلا بيجو 301 ولا فيات سينا؟
6: نفسر أخويا رياض.
0: فيات سينا. الإجابة
2: ما سمعتهاش ني قلت
0: فيات سينا.
2: الإجابة غلط. داسيا لوغان.
0: شكرا لك يا فدوى. إن شاء الله في مشاركة أخرى. نمشي الاتصالي بعدها. مرحبا بكم. 31-376-730 وإلا 76-29-600. هذه هي معكم منوعة أوتوماج على إذاعة قفص الربح. ما يفيش معانا البرنامج بمساهمة الجراج الكافيه المستوحى من عالم السيارات الموجود في طريق سيد أحمد زارور قفصة قبلة الكيوسك كيف كيف كاروتش الموجود في راس كيف قفصة. وعندكم زادة هدية من إذاعة قفصة 100 دينار كاش. يلا نواصلوا مع الموسيقى.

0: o tua marca.
1: هكا مستمعينا نوصل معكم لختام مشوارنا لليوم في منوعة أوتو ماغ. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد. يعطيك الصحة.
2: يعطيك الصحة. مرحبا
1: عمر راشدي. شكرا لكل ضيوفنا. تحية لكيب اللي كان معايا اليوم الكل: نزار الرويسي، سامي حرافي، لسعد قروي، طهر جبالي، كمال عبادي، ورياض دبوبي. كنت معكم قدام الميكرو. بالنسبة للفايز معانا اليوم بعد عملية القرعة علي العلوي. علي العلوي ربحت معانا 100 دينار. علي العلوي ربحت معانا 100 دينار، مبروك عليك يا سي علي. الكادوات مازالت متواصلة معاكم، استنونا إن شاء الله نهار لحد الجاي في منوعة أوتوماك. شكرا لكم الكل. بعد شوية نشرت أخبار الواحدة ظهرا، وإن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: ضيف نسمة صيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة صيف بداية من 5 على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الواحدة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: وتتابعنا في هذا الموعد الإخباري. عروض موسيقية ومسرحية وأنشطة موجهة للأطفال تميز الدورة الجديدة من مهرجان الفوسفات بمعتمدية تردي بولاية قفصة. بولاية قبيل انطلاق فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء تلق بعرض أفلام قصيرة على امتداد شهر كامل. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الساعات الماضية إلى 16 شهيدا جراء الغارات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة. أهلا بالجميع، تحية إليكم في موعد الظهيرة. يعمل برنامج التوأمة الرقمية الذي يشمل مختلف جهات البلاد بما فيها ولاية قفصة على ربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيرتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. المشروع التربوي تشرف عليه وزارة التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وبدعم الاتحاد الأوروبي، ويقدم برامج تكوينية مرتكزة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي للتلاميذ والمدرسين لتعزيز التبادل المعرفي. الأستاذة بمعهد الإكتار بولاية قفصة كريمة جراجبة، التي تم اعتمادها في الأسابيع الفارطة كسفيرة للتوأم الرقمية، تحدثت للإذاعة عن هذا البرنامج.
4: اختاروني في 2024 بشارك في برنامج في الولايات المتحدة الأمريكية، 20 أستاذ من دول مختلفة. ممتاز. طولة شهرين عديتهم معاهم وتبدلنا الخبرات وتعلمت برشا حاجات معنا في التجربة هذيك اللي عندها أثر التو علي. التوأمة الرقمية برنامج أوروبي في الأصل، طبعا هو يهدف إلى إنشاء مشاريع تربوية بيداغوجية عن بعد. هم الأساتذة المسجلين في منصة اللي هي European School Education Platform، منصة تشارك فيها الأساتذة في أوروبا وفي طبعا في تونس وفي دول أخرين. تونس شاركت فيه، معناها يندرج تحت إشراف وزارة التربية، والمشرف الأصلي ولا الشريك هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. أهم حاجة فيه هو إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، يعني يلزم يكون المربي متمكن من أدوات الرقمية تو من توظيف الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي نخدموا عليه. هي في صلب البرنامج الرسمي اللي نقروا فيه. أنا من 2021 نعمل في مشاريع توأمة رقمية كمربية، وحنا تلمذتنا يقروا في الإنجليزية. المشروع هذاك فرصة ليهم باش هم يعاودوا يستثمروا اللي قاعدين قروا فيهم في القسم. يعني الخدمة الكل تصير في المنصة في مجال آمن ليهم طبعا، ونركزوا ياسر على حماية المعطيات الشخصية. التأثير بالنسبة للمربي يتعلم برشا حاجات. أنا كلفوني عندي عامين باش نعمل تكوين للأساتذة في مجال التوأمة الرقمية. توظيف الذكاء الاصطناعي نخدموه، معناها نعاونوهم يستعملوه في المشاريع التوأمة الرقمية، وفي نفس الوقت نجموا يستعملوه حتى في القسم. عندي ممكن جماعتين تحصلت على الشارة تاع الامباسادور، وكل ولاية على فكرة راهي فيها سفراء. وهذا مجال ان ندعو المربين الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا، بطبيعة ساهل ما فهمش حتى شيء ومجاني. وعلى فكرة راهو ماهوش حكر على الثانوي مثلا، اي مربي يعني يحب يشارك هو الباب مفتوح.
2: ينطلق مهرجان الفوسفات بردي بن ولاية قفصة ضمن الدورة 37 بداية من يوم 7 من أوت الجاري، ليتواصل لغاية 14 من الشهر نفسه بتنظيم عروض للفن الوتري والشعبي إلى جانب عرض مسرحي وفقرات موجهة للأطفال. تفاصيل مع إسماعيل تورشاق مدير هذه الدورة.
5: مسرح هواء الطرف البلدي في حلة جديدة، تجديد الرقح وكذلك تهيئة أو صيانة، يعني الأشغال مازالت متواصلة والمسرح باش يكون حاضر إن شاء الله. الدورة هذه 37 داعمين الأساسيين طبعا اللي هم وزارة الشؤون الثقافية ومؤسساتها من بينهم المندوبية وكذلك مؤسسة المهرجانات، إضافة المجلس الجهوي بقفصة وشريك فات قصة يعني للمستشار الأول والدعم، كذلك شريك قوافل قصة. تمكننا معناها من برمجة عروض اللي يحبها الجمهور، خاصة أنه مهرجان الصيفي هو مهرجان ترفيهي انطلاقنا مش يكون يعني عنده خصوصيه مع الفنان تيلي القفصي في عرض يعني الفن الشعبي ان شاء الله باش يكون عرض افتتاحي ليه. ثم سيكون يوم 9 اوت عرض للمسرح ستاند اب للفنانه وجيهة جندوبي، 10 اوت باش يكون عندنا عرض المحفل الجلبي عشاق المحفل. هذا العرض هو في الفن الشعبي والتراثي، واهم ميزه ليه هو انه عرض يعني فيه تفاعل مع الجمهور وتشريف الجمهور. يوم 11 اوت باش يكون عندنا عرض الحدث يعتبر هو عرض رؤوف ماهر في مسرح اواد طلق طبعا. 12 اوت باش يكون عندنا عرض شبابي مع بينغوس عرض الراب، باش يكون عندنا عرض يعتبر محلي هو عنده صيت وطني حاليا، مسرحيه خيال جميل عرائسي للفنان محمد لخص وهو ابن رديف. الاختتام باش يكون مرة أخرى مع عرض للراب لشنفرة. كذلك باش نقوموا بتنشيط المدينة خاصة أنه مهرجان يهم المدينة كله.
2: تنطلق اليوم فعالية الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق بدار الشباب بشلة بمعتمدية قبيلة الجنوبية، وتتواصل على امتداد شهر أوت الجاري بهدف تنظيم أنشطة ترفيهية من خلال عرض أفلام قصيرة للمساهمة في التوعية والتحسيس، وفق تصريح مدير دار شباب شلي شكر الساعي في متابعة لمجد عمر.
6: تظاهرة هذه تحت إشراف مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي، مبادرة هذه قام بها نشطاء نادي السينما بدار شباب شلي إلى جانب العروض الفنية والسينمائية اللي تم عرضها طيلة شهر أوت. فما أهداف أخرى من وراء هذه التظاهرة، لعل أبرزها إتاحة الفن السابع لجميع فئات المجتمع خاصة المناطق الداخلية. كما تعرفوا قرانا معناها القرى الداخلية تستحق الأنشطة هذه ترفيهية وتثقيفية. كذلك استغلال هذه التظاهرات لعرض أفلام قصيرة للهدف منها توعية والتحسيس، كذلك التطرق لبعض سلوكات المحفوفة بالمخاطر، كذلك نشر الثقافة السينمائية بين الشباب والأطفال، تطوير حسهم النظري والفني والنقد. من جملة الأهداف الاجتماعية كذلك لهذه التظاهرة هو خلق مساحة تجمع بين العائلات طبعا والشباب والأصدقاء في أجواء تفاعلية. هذه التظاهرة تدوم شهر كامل مفتوح للجميع ولهواة كذلك الفن السابع من القرى الأخرى المجاورة كذلك.
2: إلى القصرين يتواصل تنفيذ مشروع هاك فور انكلوجن لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية بدور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية لدفاع حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. محمد برتول عضو منتدى الشباب للثقافة المواطنة المشرف على تنظيم التظاهرة بالقصرين يتحدث.
7: هدف هذا المشروع هو حقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية الدفاع على حقوقهم. معناها هما صارت الدورة التكوينية الأولى في المركب الشبابي بالقصرين، اليوم دورة تكوينية ثانية بمشاركة معناها شباب ناشطوا في 10 دور شباب في القصرين. مبدئيا بارتيسيبون معناها هم 10 شباب، والمرحلة الأخرى باش يكونوا شباب مع المنشطين نتاعهم، معناها كل دار شباب شاب وإطار من المركب الشبابي اللي هو موجود. بعد الفورماسيون باش ندخلوا في مناظرات محلية، إنه كل شاب تم التكوين نتاعه باش نمشوا نتنقلوا له دار الشباب اللي هو في المعتمدية اللي هو فيها، يجيب تروا جروب باش يصير مناظرة بيناتهم، والجروب اللي باش يفوز على 10 دور شباب باش يشاركوا معنا في مناظرة جهوية، والمناظرة الجهوية هذه باش تصير في القصرين، باش يخرج إيكيب واحد باش يدخل في مناظرة وطنية هو اللي باش يحاول يوصل معناها حق الأشخاص ذوي الإعاقة شنو الصعوبات اللي تعترضهم. خذوا فكرة في المناظرة الوطنية باش نحاولوا نستدعوا معناها شخصيات وطنية وخاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الهدف نتاعنا في الموضوع. معناها تكوين شباب من المعتمديات من دور الشباب هو الهدف، انه الشاب اللي باش يتكون باش يفهموا شنية المعاناة نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارات، استخراج الوثائق، في الحق في الشغل، في الصحة، في كل شيء.
2: في الأخبار الوطنية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسي والمراقبة تتواصل لغاية يوم غد الاثنين 3 من أوت على الساعة منتصف النهار. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه يوم 7 من أوت الجاري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لإفادة الناجحين في مناظرة دخول المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. واعتبرت هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لنجاح هذا الاستحقاق المهم. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرض السكري من النوع الثاني لدى الكهول وجهته لمهني وهيكل الصحة. ويتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 بصفة دورية كل 3 سنوات. إلى أخبار العالم في هذا الموعد الإخباري. ارتفع عدد شهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا منذ يوم أمس حتى فجر هذا اليوم جراء الغارات الصهيونية وتواصل خروقات اتفاق وقف اطلاق النار من جانب الاحتلال. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة إلى 3 شهداء. قال مسؤولون محليون في روسيا أن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط أكثر من 600 طائرة مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع نفذ البارحة. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في المقابل مقتل 10 أشخاص أمس جراء هجوم روسي ليلي استهدف العاصمة كييف ومحيطها. في ختام هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام نذكركم بالعناوين. عروض موسيقية ومسرحية وأنشطة موجهة للأطفال تميز دورة جديدة لمهرجان الفوسفات بردي بولاية قفصة. بولاية قبيل انطلاق فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهوى الطلق بعرض أفلام قصيرة على امتداد شهر كامل. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الساعات الماضية إلى 16 شهيدا جراء الغارات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

0: حكاية ذاكرة. هنا حيث تمتد الأغصان في هدوء نحو السماء، تقف شجرة الزيتون شامخة كأنها حارسة الزمن. جذعها الملتوي يحمل آثار سنوات طويلة، وخطوطي العميقة تروي حكايات مواسم تعاقبت وأجيال مرت من تحت ظلها. ليست شجرة الزيتون مجرد نبات يثمر حبات خضراء أو سوداء، بل هي جزء من ذاكرة الأرض. جذورها تتوغل عميقا في التربة، تتشبث بها بقوة، فتقاوم الجفاف والريح وتقلبات الفصول. أما أوراقها الفضية الخضراء فتلمع تحت أشعة الشمس كأنها قطع صغيرة من الضوء تتراقص مع النسيم. تتحول الحقول إلى لوحة نابضة بالحياة في موسم الجني. تمتد الأيدي لقطف الثمار بحرص، وتتردد بين الأشجار أصوات العمال والأهازيج الشعبية. تتساقط حبات الزيتون على الشباك المفروشة تحت الأغصان، فتملأ المكان برائحة الأرض والعطاء. ومن هذه الثمار الصغيرة يولد الزيت الذهبي، صافياً لامعاً يحمل في قطراته خلاصة الشمس والمطر والصبر. زيت ارتبط بالمائدة التونسية منذ قرون، وأصبح رمزاً للبركة والكرم وجودة الحياة. شجرة الزيتون لا تستعجل الزمن، تنمو ببطء وتثمر بصبر، وتعلم الإنسان أن العطاء الحقيقي يحتاج إلى جذور راسخة وإرادة لا تنكسر. ولهذا ظلت عبر العصور رمزاً للسلام والصمود والاستمرار. إنها شجرة لا تمنح الثمار فحسب، بل تمنح الظل والراحة والذكريات. شجرة راسخة كالأوطان، كريمة كالأمهات، وصامتة كالحكماء، تظل واقفة في وجه الزمن، تمثر خيرها على الجميع، وتروي للأجيال قصة الأرض التي لا تتعب من العطاء. حكاية ذاكرة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: سوق الربع بصفاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة، جذورها تمتد إلى

0: العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخاً ومقاماً. وإن لم يسعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع، الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
1: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم تاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحس اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوف فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي، وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاو اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاو دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذية راهو موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوها في مدينة طرابلس، نلقاوها في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاهم يا أما في الصور القديمة، اللي حب يشوف المصطبة هذية في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاها.
0: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
2: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهج بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرد مستواه وحريفه الذي يكون بالنهج. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذن التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
0: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
1: مواد وتقنية البناء، أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاعها، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت هذاك هي الحجارة. حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولان، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي نعرفه إحنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
0: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلاً اختص في نوع من التجارة، فكان منه الملبوس الصفاقسي.
2: اختصاص السوق بذلك الشك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب. هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت لعل هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
0: وإلى جانب الحركية التجارية ودورها الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دوراً ثقافياً تاريخياً مهماً بالجهة.
2: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان للمرحوم محمد المصمودي والدكتور علي الزواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
0: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية. ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبيس فاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: جو زهو وطرب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام والثانية بعد الظهر.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: بولاية قفصة تم استكمال إنجاز عدد من المشاريع في قطاعي الشباب والرياضة خلال سنتي 2025 و2026، من بينها قاعة الألعاب الفردي محمد جامودي بقفصة وتهيئة دار الشباب بالكتار. ينطلق المهرجان الصيفي بتجيش من ولاية توزر ضمن الدورة 38 يوم الخامس من أوت الجاري من خلال مجموعة من العروض الفنية والتنشيطية تتواصل لغاية 13 من الشهر نفسه. كما انطلقت اليوم فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهوى الطلق التي تنظمها دار الشباب شلي بمعتمدية تكبلي الجنوبية وتمتد على كامل الشهر. أعلنت وزارة التعليم العالي أن عملية تعمير اختيارات الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسي والمراقبة تتواصل لغاية يوم غد الاثنين. من المنتظر أن تساعد الكميات المجمعة من القمح الصلب خلال هذا الموسم وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة إلى غاية جانفي 2027 بما يساهم في تقليص كلفة التوريد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والكيان المحتل اتفقت على تعليق الضربات المخطط لهذا الدائران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة لاستهداف صهيوني في بلدة كفر بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. شكرا وإلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: لمت الحباب ما تحلكين بيكم، العائلة لصحاب والحباب.
7: لمت الحبايب.
6: تجمعنا إذاعة قفصة في لمت الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: بين موسمين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم الناس الكل. هذه إذاعة قبصة وبرنامج بين موسمين، توقيتنا الساعتين ثلاثة دقائق، تواصل معكم حتى الماضي ثلاثة. ديما عودة كل نهار أحد، عودة على آخر المستجدات الرياضية، متابعة للجلسات العامة الانتخابية، تحضيرات الفرق لانطلاقة الموسم الجديد من المحترف الأولى حتى للرابطات الجهوية. نحكو ديما على السوق، الانتقالات الصيفية، الميركاتو كما ذكرنا بين اللاعبين والمدربين، ونحكو زادة على تتويجات إذا فما تتويجات، ومتابعة لبقية الرياضات مش كان فوت فقط، نحكو كل الرياضات اليوم. في الحقيقة مبرمج إن شاء الله واحد تقبلي، كنا مبرمجين مع المدرب سهيل خشروم باش نحكو على تحذيرات الفريق، الانتدابات والتربص المغلق باش يدخل فيه الفريق بداية من الأسبوع القادم. تعذر على سهيل خشروم أن يكون معنا عبر الهاتف، نشوفه ناخذ يعني شخص من الإطار الفني، باش نحاول مع محمد عميمية عن الإطار الفني طبعا المعد البدني باش يكون معنا عبر الهاتف. وكيف كيف باش نبقى في ولاية قبلي باش نحكو على نادي الرماية بجملة بعد التتويجات والتألق متاعهم في البطولة الإفريقية الخامسة والخمستاش للرماية بالقوس، والسهم اللي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية. منتخبنا كان حقق زوز ميداليات ذهبية، ميدالية فضية وبرونزية. والي قبلي معز العبيدي كان كرم مع نصر المنتخب الوطني للرماية والسهم المنتمي للمنتخب الوطني التونسي. نذكر واي عبد القادر ومحمد حماد، ريتاج الشايب ساسي خليل، وريتاج الشايب كما ذكرنا زوز ذهب، زوز ميداليات فضية وثلاثة ميداليات برونزية. نحكو على طبعا سبع ميداليات بالنسبة لتونس ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نستنى في هذه الصفة إن شاء الله باش ناخذ بعد شوية إطار فني أو يعني مسؤول على كما ذكرنا النادي الرماية بجملة. إضافة حديثنا زاد باش نحكو على تحذيرات النجم الرياضي بمتلوي لانطلاقة البطولة، كيف كيف باش نرجعوا على بقية التحذيرات بالنسبة لفرقنا التونسية. يرافقني في التحليل الفني نضال نسيب، المدرب والمحلل الفني، وملكم الحصة التقنية نزار ويسي. باش تابعونا بعد شوية على لايف ستريمينغ للإذاعة، على الصفحة الرسمية للإذاعة، على الفيسبوك في الديجيتال. طبعا نوجه تحية للطاهر جبالي، معكم حيدرون. بعد شوية بعد الموسيقى يكونوا معنا طرف من فريق الواحة الرياضية بقبلي.

0: ريتمو.
1: الو الو، سهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد في تار التنسيق. نسقوا للبرنامج طبعا، نسقنا قبل بداية البرنامج طبعا بساعات للضيوف متاعنا. حاولنا كذلك ناخذ معنا فراس طبعا اللي هو صحراوي، رئيس واحد قبلي، بعد تعذر سهيل خشروم مدرب الفريق طبعا باش يكون معنا كان عبر المباشر او عبر اذاعه قبصه في المباشر، باش نحكوا شويه على تحذيرات الواحه الرياضيه بقبلي. على كل هذا طبعا يدخل في اطار العمل نتاعنا، وك ساعات يكونوا ضيوف معنا، ساعات طبعا ننسقوا، لكن يتعذر طبعا بعض الاشياء ترى ربما يعني يجي في قبل بداية البرنامج بلحظات، دونك يتعذر على ضيوفنا انه يكونوا معنا. مثال شوق نحاولوا مع رئيس واحد قبلي سيد فراس صحراوي، باش نحكوا شويه على الواحه الرياضيه بقبلي، تحضيرات للسيزون الجديده، فما تربص مغلق قبل بدايه الموسم القادم. نذكر واحد قبلي عمل سيزون باهي، يعني ذا الموسم الماضي سنة طبعا كنت نحكي انا وهادي بوصفها، يعني اليوم يقول لي انه باش يبدو حضره على بكري في السيزون، باش تقوموا بانتدابات مهمه، ظروف باهيه، الهدف يعني واضح بالنسبة لواحد قبلي هذا الموسم حسب هذه بوصافة، فإنه صعود طبعا اللي يستنى فيه جمهور واحد قبلي الفريق الكبير هذا. باه مادام حكينا تحذيرات الفرق، خلي على الأقل قبل ما نحكي لواحد قبلي نحاولوا باش يكون معنا رئيس النادي، خلينا نحكي شوية النجم المتلوي، لأنه بدا في تربص في مدينة عين دراهم، تربص مغلق تحت إشراف الإطار الفني الجديد بقيادة أمين قارة. الفريق كان عمل انتدابات، سبع انتدابات، والانتداب الثامن كان اليوم اللي هو منتصر تومي المدافع السابق لفريق مستقبل ليلة قواف القفصة هلال الشابة، كانت له تجربة زادة في السعودية. باش نذكر نضال بال يعني بالانتدابات اللي قام بهم الفريق، باش ناخذ تقييمك للانتدابات هذه بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي، بعد خروج طبعا عدة عناصر مهمة خاصة على مستوى الخط الخلفي الدفاع، لأنه كان قوة نجم المتلوي الموسم الماضي. نحكو على محمد الوريمي متوسط ميدان هجومي قادم من مكارم المهدية، وسامة هيشري ظهير أيسر قادم من مستقبل سليمان، عزيز الغريسي قادم من نادي إفريقي ظهير أيمن، أحمد الباجي مهاجم طبعا عمل كونترا بعام مع نجم متلوي قادم من الانتصار السعودي، عزيز الغريسي كذلك ظهير أيمن كنا حكينا عليه. باش علاش حكيت على عزيز؟ لأنه قاموا زادة انتدابة يوبا تليلي ظهير أيمن قادم من حضرموت اليمني، أحمد الباجي كما ذكرنا، نجد بابي مهاجم، أنا نشوف المهاجمين زوز مهاجمين، ظهير أيمن زوز، متوسط ميدان هجومي لاعب متوسط ميدان اللي هو عبيد الشابي بعقد لمدة موسمين إعارة من ملعب التونسي. إذن هذه انتدابات فريق نجم متلوي، زوز مهاجمين زوز أظهرة، طبعا مريناش مدافع محوري في القائمة هذه، بعد يجي الانتداب متاع منتصر التومي. في الانتدابات هذه شنو تقييمك بالنسبة للأسماء القادمة لنجم المتلوي؟ شنو الإضافة ربما تقدمها في ظل يعني مغادرة عدة عناصر أساسية كما ذكرنا كانت يعني حاسمة الموسم الماضي بالنسبة لنجم المتلوي، كسوا في الهجوم أو الدفاع وسط الميدان، خرجوا برشا ملعبية، هل إنه ضم يعني يكفوا بالنسبة لنجم المتلوي؟ وأعتقد إنه مازال الميركاتو مفتوح بالنسبة للفريق، يعني هل إنه ترى الانتدابات هذية والخطط متاعهم، يعني نحكوا ظهير أيسر ظهير أيمن ظهير أيمن، مهاجم متوسط ميدان متوسط ميدان هجومي، يعني مدروسة ولا لا بالنسبة لنجم المتلوي؟ شنو رأيك في القائمة هذه؟
2: والله يا أخوي حيدر، بالنسبة للأسماء والانتدابات اللي قامت بها النجم الرياضي بمتلوي، ما نجموش نجزمو أسكو تنفع ولا ما تنفعش، على خاطر على مر السنين اللي فيها الرابطة المحترفة الأولى، النجم المتلوي في الرابطة المحترفة الأولى، دائما كل في دبيت سيزون ديما نقولوا الأسماء هذه ما تنجمش تقدم الإضافة في نجم المتلوي، ولكن ما راح نشوفوا كان الملاعبية قاعدين يعطوا في البليس، يعني ما نجموش نجزمو أسكو الملاعبية هذوم ينجموا يعطوا الإضافة ولا لا. بأكثر ما يكون أكثر موجود معناها الانتدابات تكون مدروسه خاطر حسب الاسماء اللي وقع انتدابهم.
1: هذا هو احنا نحكوا على الاسماء، مثلا هناك ناخذ نجد دبابي مثلا او ايوب تليلي او وغيرهم الملاعبيه، نظرا لما قدموه الملاعبيه هذوما سابقا مع الفرق نتاعهم مع خارج حدود الوطن في تونس، ترى انه نجموا يمشوا مع نجم المتلوي مع طريقه لعب نجم المتلوي مع ظروف نجم المتلوي مع ظروف البطوله، ينجموا يكونوا يعني بلغتنا ملعبية قادرين انه يعوضوا الملعبية اللي يخرجوا.
2: والله علاش لا نجموا يعوضوا، خاطر شوف نجم متلوي راي من الميزات اللي عندها
1: أي.
2: انه اي ملاعب ينجم يجي يلعب في نجم متلوي نجم يبرز. هي خاطر المتلوي ما عندهاش الضغط الكبير نتاع البرشا الفرق اللي تنجم تخلي الملاعبية ما تقدمش الإضافة. يعني أي ملاعب نجم يجي نجم يعطي البليس في الجمعية، ولكن أسكو حسن التوظيف نتاع الإطار الفني نجم يوظف الملاعبية ينجم يعمل الانسجام بيناتهم، خاصة كما تعرف أنت 7-8 ملاعبية أول مرة باش يتلموا مع بعضهم يشاروا مع بعضهم مع بعض الملاعبية القدم، يعني يزمك شوية وقت باش ياخذوا على بعضهم الملاعبية باش ينجموا يعملوا لك توليفة نتاع 11 ملاعب.
1: وهذه النقطة عانى منها عماد بن يونس خاصة الموسم الماضي، بقى حتى لآخر سيزون يعني يغير في تركيبة اللاعبين وفي أو تركيبة يعني المجموعة طريقة اللعب. مثلا اللاعب السابق للترجي اللي موجود في نجم متلاوي توي اللي هو مهاجم نعرفوه يعني نسيت اسمه، اللاعب لعب ظهير أيسر يعني
2: ليلى محمد رسول الله ظهير جوش متحم لجاء إعارة
1: مترجي
2: ايه
1: اللي هو طبعا كان عمل موسم به مع الترجي الحقيقة، ومن بعد بعد شوية ثم رجع مع نجم متلوي كان عمل
2: رائد الفادع
1: نعم، كان عمل يعني برغم الإصابة كان عمل موسم يعتبر محترم. بقى عماد بن يونس حتى حكاية في أكثر من تصريح قال أنه بقيت اللوج على التوليفة اللازمة بالنسبة للنجم المتلوي، ولهذه صعيبة يعني اليوم. يعني هل تعتقد أنه مع بداية قبل بداية الموسم بشهر أو بعشرين يوم باهي الفترة أنه للإطار الفني أنه على الأقل يحاول يدمج الملاعبية ذوما يلقى الخطط نتاعهم صحيحة الفترة باية ولا؟
2: والله على حسب البداية، هنا محالة تسمى بدو مؤخر شوي في التحضيرات يعني مدة 4 جمعات يعني شهر موش كافي باش يخلي الملاعبية تاخذ لبعضها، أكثر من أني يحاول يلموا الجروب، خاطر كما كنا نحكوا إذا كان 10 ملاعبية يخرجوا لك في كل سيزون تقريبا بالطريقة هذه، يعني تاخذ تلقى روحك في كل ديبيت سيزون قاعد تجيب في 10 ملاعبية جدد، يعني مش سهل أنك باش تعمل توليفة. كما كنا نحكوا يعني نشوفوا ثم انتدابات صارت الموسم الفارط مع عماد بن يونس، يعني ثم اللي جبناهم إعارة ثم اللي صح دي كونترا، يعني نجيبوهم على بوست في آخر سيزون باش تلقى روحك كونفيرت يلعب في كيما سليم القاسم جبناه على أساس باش يلعب بيفو آخر موسم ولا يلعب ظهير أيمن، يعني هنا تحكم فيك الافكتيف، يحكم فيك الرصيد البشري نتاعك، التوظيف نتاع المدرب، فكر المدرب كيفاش باش يكون، كيفاش باش يلعب، شنو الخطه اللي معناها الاستراتيجيه نتاعو، يعني على حسب الاسماء اللي صارت تو في الانتدابات معناها هو تقريب من المدرب مس لي كومبارتيمون الكل.
1: نعم
2: سوف الغارديان بيان سور، ما لي كومبارتيمون كو سوا في الديفونس وفي الميليو تيران ديفونسيف ولا اوفونسيف ولا لاتاكون، يعني ثم دي ريكري مو احنا نأمل ان شاء الله نقول ان شاء الله الملاعبيه هذا ياخذوا لبعضهم في اسرع وقت خاطر السيزون صحيح على الابواب باش تبدا، حتى وكان اونكور يبدو شوي يا اخي ياخذوا لبعضهم في ديبي سيزون، خاصه كي تشوفوا التقسيم نتاع البطوله اللي صار، يعني اول زوز ماتشوات مش مسهلين يعني بالنسبه للنجم متلوي، يعني كيما نقولوا شويه وقت باش الملاعبيه شويه زاد عقلانيه شويه من الجمهور زاد شويه من الاطار الاداري، خاطر تعرف انت ملاعبيه واطار فني واداره تعاني من مشاكل ماديه، يعني شوف على قد فلوسك ما تساقيك كما يقولوا المثل التونسي، انت فلوسك حاكمه فيك انك تجيب ملاعبيه بإعارة معناها فان دو كونترا اللي يخليك انك انت باش تجاري الموسم نتاعك لو طون حتى لين تجيك الفلوس باش تعمل دي ريكروتمون معناها على قيمة باش يخليك انك تكمل الموسم نتاعك على احسن ما يرام. يعني كيما نشوفوا كيما كنت ذكرت انت في الاسماء يعني كي نشوفوا اظهر الظهير ايمن ظهير ايسر ومدافع محوري مع معناها وسط ميدان دفاعي وسط ميدان هجومي اتاكون يعني كيما كنا نحكوا لي كومبارتيمون كنا مسهم نحن نأمل كيما كنت نذكرت انه يلزم الانسجام يكون في اسرع وقت ممكن اللي هو كيما كنت ذكرت لها شهر وماهوش كافي باش تاخذ الانسجام ثم شكون يبدا قبل بشهر ونص وشهرين باش يوصل بعد 3-4 ماتشوات معناها في لي ماتش اوفيسيال باش يلقى التوليفه نتاع 11 ملاعب ولا 3 ولا 4 معناها الجوار لي رومبلاسون اللي باش يعاول عليهم باش معناها نشوفوا هنا نقولوا تعرف الفكره نتاع الجمعيه وين ماشيه بالضبط وصايل كيما نقولوا 90% من اللي كيب صايل عرفناها اللي باز نتاعهم تحطوا يعني شويه وقت شويه صبر لوطون حتى انت تتحرك شويه الدنيا وتتحرك شويه الفلوس وان شاء الله نلقوا دعم من من من من الشركات الداعمه والجمهور خاصه. كيما كنت ذكرت هما خرجوا في تربص معناها نعم. قلت البارح في في في عند راهم يعني اكيد باش مازلت باش تتواصل الريكروتمون اكيد مازلت باش تتواصل الرؤيه نتاع الاطار الفني اكيد باش موجود مازلت موجوده نقائص باش يحاول يكملها ثم اكيد ثم جوار ينجم
1: هو انا اعتقد انه الميركاتو مازال بالنسبه للنجم المتلوي
2: اكيد
1: خاصه على مستوى الخط الهجوم لانه الموسم الماضي تعب شويه
2: تعب برشا مش شوي تعب برشا انك توصل للتاكوم ما توصل تجيب التاكوم ماركيك زوز ثلاثة بونتو مش ماهوش باش يخليك في بقية سيزون باش تعمل ماتش كامل وتدافع يعني يزم عندك مهاجم يخليك تتنفس يسرق لك بونتو في في في بعض من دقائق المباراة يخليك انت تكمل في باركورك بالباهي. صحيح في اخر موسم كان المنصري كان بدا بشوي في الكور باصدوم طيب بدا يطلع شوي في الـ في الـ في الـ في النسق ولكن هذا غير كافي راه البطوله من 30 مباراه راه تنجم من الفاز للي تلقى روحك معناها في موضع في وضع كارثي يخليك في الرتور ما تنجمش تلحق باش تعمل
1: ما تنجمش ترجع
2: اي معناها
1: ماذا بك تاخذ بايك على
2: بايك لازم تاخذه من الاول وهذا يزمو شويه تركيز شويه خدمه شويه خاصه في لازم يكون عندك اتاكون اللي يخليك ترتاح يعني واتاكون الدوبلور نتاعو معناها نجم اتاكون سبحان الله ينجم يكون في مش في فورما عندك شكون يعوضه في البنك يخلي اصحابه ينجموا يتنفسوا ينجموا يعاون كيما كنا نشوفوا قبل في احمد ولاد باية وسيلا كانوا يخلوا المليو تيران والديفونسرات مرتاحين شويه. كي شفت بعد ما نوعا ما سيلا طاح في النيفو واحمد ولاد باية خرج من الجمعيه شفنا انه تلاوي تقريبا طيله الماتشوات الاخرانيه تلعب على
1: هذه نحكوا على الفاز اللي
2: هاي بالضبط فهمتني
1: بعد يعني كي جاء النصري بالحقيقه هو في اخر مباريات بدا ياخذ ياخذ ثقه وبدا
2: بالضبط يعني كنا شفنا شاهدنا حتى في الهدف نتاعو ضد النجم الساحلي معنا المخالفه المباشره اللي كان
1: سجلها
2: اللي زاد كملت نقولوا حلت جوانحه وخلاته يزيد يتحرك اكثر ويخدم واللي خلاته رجع لجمعيته يعني قاعد معناها عنده دقائق من اللعب مع جمعيته الام النادي الافريقي ونتمنوا له التوفيق بالذكر يعني يعني كما كنت ذكرت في اول مداق قلت لك النجم تلوي روي اللي يجي نجم
1: ينجح ونجم ينجح
2: على خاطر ما ثمش الضغط الكبير اللي يخلي الملاعبيه تتقلق بالعكس ثم الناس كل لحمه مع بعضها حتى كي يبدو اول عام ليهم واول مره يتقابلوا يلقوا الاوتوماتيزم وكل كورون يتعدى في ساعه فصيل كسوا بين الاطار الفني والملاعبيه والملاعبيه في بعضهم يعني ان شاء الله نحن نقولوا لي ريكروتمون اللي صاروا هذوما يكونوا على عند حسن الظن خاصه الريكروتمون الاخراني في معنى المدافع محوري على حسب المعلومات اللي يعني منتصر التومي من خيره المدافعين اللي كانت في مستقبل لا لو كان ليها عديد من التجارب يعني اكيد باش يقدم اضافه في الخط الدفاعي ونتمنى ان شاء الله يلقى البيرم اللي معاه اللي بيشلب معاه يعني في الخط الدفاعي يخلوهم ينسجموا مع بعضهم ويقدموا موسم محترم وهذا اللي نتمنوه وديما نعاود ونرجعوا راهو العامل المادي هو اللي باش يخلي ديما الفريق في احسن وجه واحسن صوره ليه.
1: نعم رئيس النادي سيد رباح ديناري اكد انه فريق نجم التلوي بيشارك في البطوله بعد ما خلص كل الديون الداخليه بالنسبه للفريق. ما دام حكيت على الوضع المادي نضال باش نرجع لتحضيرات الفرق باش نحكوا زاده شويه على الترجي التونسي النادي الافريقي سورتو الترجي والميركاتو الكبير اللي عامله توا حسب الأسماء اللي مطروحة واللي بصح في الساعات القادمة. نرجع للوضعية المادية مادام ذكرتها. فريق نجم متلوي من الفرق اللي كانت شكت برشا من الوضعية اللي يعيش فيها حاليا قبل بداية موسم، تطلب برشا فلوس، تطلب برشا إمكانيات، تربصات تحذيرية، سيزون، انتدابات، ميركاتو، يعني بداية سيزون، دونك تطلب برشا برشا فلوس. هو اللي يخوف ديما المسؤولين في الجمعيات هو بداية الموسم ولا فترة التراف، يعني بين الفاز دالي والرتور، يعني هذيك اللي يعني تدخل فيها زاد تربصات تحذيرية للمرحلة الثانية. ومع الميركاتو الشتوي زاد، لأنه الجماهير اليوم تطالب بالانتدابات. اليوم فريق نجم متلاوي غادروا من عناصر أساسية، غادر مدرب، دونك طبيعي جدا باش تجيب ملاعبية جدد ويطر فني جديد باش ينسج على نفس المنوال متاع يعني المواسم الأخيرة بالنسبة لنجم متلاوي، خاصة أنه كما ذكرنا كان عمل زوز مواسم أخيرة نجم متلاوي ممتازة وممتازة جدا، كان الحصان الأسود إن صح التعبير في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجماهير طالب بالانتدابات، الجماهير تعرف وضعية صعبة متاع فريق نجم متلوي، نفس الوضعية يعيشها فريق قوة في القفصة. نسمعوا وسمعنا خالد بنور كان دخل معنا، إدارة قوة في القفصة تعلن انسحاب من البطولة، كيف كيف غزلهم العرايس، هلال الرديف، سامك سار قفصة، كل فرق ولاية قفصة اليوم تعاني. أنا مش أطرح سؤال كما تروحوا برشا ورينا زادة تعليقات على الصفحة الرسمية للإذاعة، نفترضوا ما فماش سي بي جي في ولاية قفصة، شكون شنو كان المآل متاع الجمعيات متاعنا؟
2: والله هو سؤال صعيب برشا، خاطر جرت العادة يعني في ولاية قفصة الناس كلها تعرف السي بي جي هي اللي هي الممول الرسمي بنسبة 90%، هي اللي تمول في الجمعيات. هنا إذا كان نرجع، إذا كان السي بي جي ماهيش موجودة، هنا تعمل على ذراعك، يعني يزم يكون عندك رجل أعمال عنده فلوس باش يحاول يقيم بجمعية، ومام طول علاقات، إذا كان عندك علاقات مع شركات داعمة أخرى يعني بخلاف السي بي جي، كما نشوفوا في برشا جمعيات يعني في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية، يعني عندها شركات داعمة أخرى ما عندهاش السي بي جي وقاعدة تقدم في مواسم محترمة. هنا ندخل كما كنا نحكو، إذا ما عندك شوية شوية شوية من العلاقات اللي يخليك ديما تتقدم في المواسم بتاعك، اللي يخليك تعطي الدفع على الجمعيات، خاصة ديبيت سيزون كما كنت ذكرت، راه ديبيت سيزون هي اللي باش تخليك تكمل السيزون تاعك،
1: هي تحدد الوضعية نتاع الفريق في البطولة. به اليوم السي بي جي تقول كان أخويا ما عنديش فلوس، ما فماش فلوس، وضعية صعيبة ونعرفوا الناس كل وضعية متاع شركة فوسفات قفصة. باهي، انت كنت تحكي على عقود استشهار، على علاقات، على طبعا رجال أعمال. المؤكد واللي يعرفون الناس كل انه في ولاية قفصة حتى في تونس كل توا ما عادش فما رجل أعمال يحب يتحمل مسؤولية متاع جمعية.
2: صحيح،
1: الناس كل ولت تهرب من هذه المسؤولية لأنه ولت صعيبة برشا. فما حاجة زادة باش نوضحوها للجمهور الرياضي وين يسمعوا فينا، انه حتى رجل اعمال باش يجي راك ماكش على اللي عامل عليه مزيه، انت كمحب هو راهو عامل مزيه على الجمعيه هذيك، صحيح ولايته او جمعيته او معتمديته او اللي هو هذا هو، لكن ماكش عامل عليه مزيه لانه سيد جاب باش يدفع فلوس من جيبه، دونك تعاونوا بالكلمه الباهيه، توفوا الجمعيه نتاعكم، تعاونوا انتم كجمهور زاد باللابونمو ولا بالمناش الاشتراكات السنويه، وكيف كيف تحضروا المقابلات وتدفعوا اذا كنت تحبوا الجمعيه نتاعكم تكون في مكان محترم جدا. انا حكيت انا مؤخرا مع رجل اعمال كان حاب يفكر انه باش يشد جمعيه، لكن في السيزون الماضيه كان تبع شويه وقرب شويه من الجمعيه اللي كان باش يشدها، شاف الجمهور يسب في المسؤولين، جمهور غاضب على المسؤولين، وقت اللي تلك حدود الله كما يقال، يعني هذيك الامكانيات نعرفوا رابح ديناري والهيئه نتاعه، ونعرفوا رضا المحمدي الهيئه نتاعه، يعني نعرفوا الوضعيه كيفاش. دونك مساله رجل اعمال اليوم خاصه في ولايه قفصه باش يسير جمعيه هذه حاجه صعيبه برشا، لانه يعني يقول كان اليوم مانيش مستعد باش نتعب روحي ونتعب عائلتي ونسمع يعني من كل صوب يعني الشتائم من البلايس الكل.
2: بالتأكيد المعلومة نتاعك ديجا ثم برشا رجال أعمال شرطوا من بين الشروط إنهم باش يشدوا جمعيات إنه يدخل على جمعية زيرو ديون،
1: هذا حتى دين يجي بعد يلقى ديون يعني. دونك مثلت رئيس جمعية إنه باش ياخذ رجل أعمال اليوم وضعية هذه ما هذه نستبعدوها في ولاية قفص, خلينا نحكوا على الأقل حتى في الولاية هذه. به نمشي تو للمسؤولين اللي باش يتقلدوا المناصب في الجمعيات, كي سوا نعاود نرجع سيد ربح لينا الولاية نتاعو, سيد خالد بن نور رؤساء الجمعيات الأخرى في ولاية قفص. اليوم أنتم مطالبين أنكم تلقوا الحلول. اليوم الشركة تقول لك أنا ما عنديش فلوس يا أخوي, ما فماش فلوس. اليوم الشركة غير قادرة أن تعطيك, شنو الحل؟ يا تنسحبوا وتخلوا السلطة الجهوية تحمل المسؤولية بتاعها, ولا أخوي تشوف يزتلك تلقوا حلول. شنو هي الحلول؟ نعاود نظام مرة أخرى, ما نجموش نشوف مستشارين, ما نجموش ندخلوا مثلا البروموسبور الشركات الكبيرة في تونس, ناخذ هذا من 50 مليون, هذا 20, هذا 4 ملايين, هذا 3 ملايين, ما نجموش نعملوا هكا.
2: لا نجموا, اي فريق منخرط في صلب الجامعه التونسيه لكره القدم من حقه باش يعمل عقود استشهار, وعلاش لا يكون عنده عقود استشهار مع اي شركه كانت اللي يخليه باش تعاون الفريق نتاعو ماديا, باش يخلي الموسم نتاعو يتعدى على احسن ما يرى. يعني من حق اي جمعيه باش تكون عندها مستشهر وتنجم. هنا ندخلوا في طريقه العلاقه وطريقه التصرف نتاعك, ولكن احنا مشكلتنا في ولايه قفصه ولفنا على الـ على الـ على الـ كيما نقولوا احنا الحاجه سهله. نحنا تو تحصيل حاصل ان سي بي جي معنا شركه فوسفات قفصه هي اللي باش تكون عندنا الممول اول كل شهر, ولا كل ترونش عندها باش تصب للجمعيه. يعني ولت تقريبا الهيئات المتعاقبة على بعضها قاعدة كل اللي بيش يجي يقولك تيما وبعد ثلاثة شهور يسبونا ترانش, تيما وبعد في ستة شهور يسبونا ترانش. عندهم هما تحصيل حاصل, يهانا طحنا في كونديسيون سيدي تو سي بي جي ما عندهاش فلوس, ما بيش تخلص حتى الخدمتها, ما تنجيبش تخلصها. ايش نعمل هنا؟ نحلوها جمعيه؟ ما هنا ندخل فيك السيركوي اللي قلت لك عليه, علاقاتك مستشهرينك. زاد مش المستشار مش لوح له مطلب وبعد ما ننساه خاطر شنو نعمل على سي بي جي, راهو لازمك تجري وراه, راهو هو اللي باش يعطيك فلوس.
1: ما تحب الجمعيه نتاعك اليوم وتحب تسير ميساج خويا نوقفوا معاك ونعاونوك الناس كلنا. نحكي من هنا من راهو مش رايح يدرعونا داير,
2: راهو الشارع الرياضي, هذا
1: الشارع الرياضي ايش يحكي؟ الشارع الرياضي شنو موجود فيه؟ بلاي خلينا نقرا مادام جبتنا الموضوع هذايا. اعلان انسحاب رئاسه جمعيه ترقيب بعد ترقيب, انفيذة رياضيه بلاغ استقاله, بير مشاركه رياضيه, هذوما الكل انا قريتهم تو. انت كنت تحكي نضال, نسمع فيك وعيني في نقرا في البلاغات هذه الصادره عن الجمعيه هذه كلها تعاني من مشاكل ماديه. هي جمهور اليوم, انا اليوم مر بوضعيه صعيبه, ما نجموش نعدوا سيزون ما فماش سي بي جي مثلا, ولا ما فماش شركات بتروليه, ولا ما فماش المجمع الكيماوي التونسي. ما نجموش نعملوا سيزون انا كجمهور كاولاد المنطقه اللي من ميسوري الحال يوقفوا الجمعيه نتاعهم
2: حاليا بالظروف اللي موجوده تو بالديون على جمعيات. ما نجموش خويا, ما نجموش. خاطر انت كي تدخل على جمعيه مساله في 800 مليون قديش باش تجيب فلوس باش تخليك انت تبدا في السيزون تاعك مرتاح؟ راهي هذه الاشكاليه يكون. كان جيت معناه نقول احنا ديون بسيطه يعني تنجم تخليك نعملوا كيما يقولوا لطخات, تنجم تعمل ديزابونمون يخليك تخلص ديونك وتدخل في التحضير معناها في الموسم الجديد ب 200 و300 مليون معناها في الكاس نتاعك باش تبدا بها سيزون معقوله. ولكن تلقى جمعيه عندها 800 و900 ومليار معناها ديون, كيفاش باش توصل انت؟ معناها اللي باش تجيبه من المستشار من من من من الجمهور الرياضي معناها بالابونمون باش تخلص بيه ديونك, كيفاش باش تبدا سيزون جديدة؟ هذه الإشكالية كبيرة. علاش قلت لك تو راي كان جد معناها في بدايات يعني نحن عاملين استراتيجية نحطوا البلان انه تنجم سبحان الله سي بي جي طاحت في كريز كيما هكا ما تنجمش تعاونك. هاو عندي ديجا انا معناها ما عنديش ديون تخليني اني باش نطيح في مونك تاع في الكاس نتاعي زيرو ولا في المو. معنى ان نكون محضر, ولكن نخلي روحي للنغرق ومن بعد نحب نلوج على المستشارين. ايش يعطيك المستشار؟
1: ما يعطيك شيء, ما هيش حاجه كبيره. معناها فما مستشارين شركات كبيره تعطي في الحقيقه, اما هيش مبلغ معناها كبيره برشا.
2: قديش باش تعطي 50 60 100 مليون؟ انت عندك مليار دي. معناها لازمك اقل حاجه باش تستعمل 14 15 مستشار, وكل واحد قديش باش يعطيك باش توصل انت تبدا في السيزون تاعك في الكاسه تاعك 300 و400 مليون باش تخليك تبدا في السيزون تاعك.
1: اليوم فما مشكل نضال توا. فما مثلا نقولوا احنا مثلا قوا في القفص نعرف المبلغ اللي هو قرابة 800 الف دينار ديون بالنسبه للجمعية, وصابت شركة صوت قفص هو باش يبقى فما ديون بالنسبه للفريق
2: كي العاده باش نرجعوا ديما الشيكات, ولكن بلاد ديما تمشي وخلي حتى
1: مشكل كبيره فيها الجمعيات التونسيه في الحقيقه. مشكلة كبيرة اليوم.
2: خاطر كل اللي بريزيدون اللي شادين كل
1: نعم.
2: تقريبا صوف كعبة ولا زوز يعني عندهم الفلوس وينجموا بعلاقاتهم معناها بشركاتهم وينجموا يجيبوا فلوس نعم. ولكن باقي الجمعيات الكل قاعدة تتعامل بالشيكات راي بالشيكات وبالكمبيالات معناها يسيب شيك ويخلي حتى نجي الفلوس تصب سي بي جي ولا تصب الولاية ولا المندوبية ولا الوزارة تصب له فلوس باش يمشي هو يخلص هك الدين هذاك الكل تتعامل هكا راي. ثم شكون يا اخي تو كيما نشوفوا هاي دارنيير موت متلاوي سيلا وكواسيزا شكون الفيفا بنجمة لو
1: نجمة وهو اللي هو كواسيه مازال مع نجمة لو
2: شاكي بالفلوس هو وسيلة
1: من حقه يطالب فلوس لأنه
2: شوف هي. كيفاش معناه قديش باش تجيب فلوس من المستشارين قديش معناه باش تجيب برك باش تلقى روحك عندك ديون مادامك أنت خليت روحك لأخر لحظة أنك معامل على السي بي جي باش تصب لك الترانش متاع ولا الفلوس متاعك مدة موسم كام مليار مليار ونص ولا مليار وربعمية ولا مليار ستمية أنت معامل على السي بي جي هاك طحت في موك 10 شهور ما عندكش فلوس.
1: نذال قبل ما نخرج الموسيقى بلاي باش نطرح الموضوع هذا والنقطة هذه قانون الهياكل الرياضية اللي يستنوا فيه الناس كل تراش انه حل باش ينقذ كرة قدم التونسية سيتو نحكوا على الجمعيات خلينا من المنتخبات الوطنية وال لكن هو في الحقيقة باش يهزنا الحاجة باهي لانه اليوم اذا باش تولي الجمعيات الرياضية كشركات ربحية كشركات نجم يكون فيها اكثر من اكسيونير معناها ديزاكسيونير يتلموا وياخذوا الجمعيه هذه اون شارج وشويه فلوس الدور والجمعيه معناها هذا هو القانون الهيكل هذه اللي فهمناها حسب ما فهمنا معناها شويه منه معناها الجمعيات زادت تتحرر معناها السوق نتاع كره قدم التونسيه تتحرر كيما موجود في مصر وكيما برشا برشا برشا دول لكنه معطل القانون هذا معناها تراش اليوم مقيد باش نفعلوا القانون هذا على الاقل خلي رجال الاعمال تستثمر في الجمعيات الرياضيه تعرف انه مش ترجع لها فلوس ما بقاش يستنى في السي بي جي ولا يستنى في المجمع الكيميائي التونسي ولا الشركات التكرير البترول ولا
2: صحيح.
1: غير
2: صحيح هو احسن حل هيك باش الكوره اصل في حد ذاتها حتى الكاليتي نتاعنا نتاع الكوره نتاع كسوة تكنيك ولا تكتيك ولا الاداري ولا معناها التسيير هو احسن حل باش يكون هكاك راه معناها باش تبقى معمل على على على على, على الدوله راه زاد حتى هي عندها شارج تاع موظفين نتاع واحد عنده استثمارات
1: دولة عند الدولة
2: خلي روحك انت تولي تدخل عباره شركه معناها الجمعيه تولي عباره شركه هي اللي فلوسها منها فيها هي اللي تجيبها فلوسها هي اللي تجيبها هي بالفلوس معناها كيما كنت تحكي مستثمرين يدخلوا يحطوا الفلوس في جمعيتها وهما عارف روحه باش ترجع له الفلوس كيما البورصه يعني برشا جمعيات
1: كتحسك جمعيه كيما البورصه كانوا بنك او شركه كبيره باش يدخل
2: دخل فلوس اسهم تاع جمعيه مثال عنده كل مستثمر دخل باسهم تاع جمعيه عنده الحق فيها وخلي يحطوا فلوس وباش ترجع له بالمنفعه عليه وباش ترجع منفعه الجمعيه وعلاش لا نوصل لمرحله انه كل جمعيه بالسادها.
1: انا نسمع مرفت في محلل في احدى الاذاعات تحدث قال انه اليوم اذا هو في طرح لموضوع قانون الهياكل الرياضيه الوزارة فهمنا أنه التعطيل من وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة مش واضح ثم برشا أمور لأنه اليوم مش واضح وحاجة زادة للجمهور والناس تسمع فينا أنه ما عادش متحصين على المسؤولين يعني اليوم في بالك باش ناخذوا مسؤول معانا باش نستفسروا على يعني موضوع معين ما عادش قادرين في الحقيقة سيرتو اليوم ما

0: الجمعيه نتاعهم والمسؤولين نتاعهم يقولوا لهم راهو ما فماش دفع، ناخذوا الطرف المقابل زاد نشوف شكون صحيح شكون الغلط، ونشوف اذا كان فماش حلول يعني للمشاكل هذه. به سمعت انا محل ثم اقتراح عطاه، هو قال انه اليوم اذا كان فما عجز عن تسيير جمعيه الرياضه اخويا يعطوا المسؤوليه لوزاره الشباب والرياضه، ما دام ما لقاش الحلول خلي هي تلقى الحلول، قدموا الاستقاله نتاعكم. هو في الحقيقة مشكل كبير هذا بالنسبة لكرة القدم التونسية، لأنه الفلوس ما ثماش، لأنه فما جمعية بركة اللي هي الترجي الرياضي التونسي اللي عندها نوع متاع يعني استقرار مادي، بقية الفرق تعاني كلها.
1: صحيح.
0: بقية الفرق نحكي أنه معز النيلي عضو المكتب الجامعي يعني الأسبوع الفرد قال لي أنه كل الفرق تقريبا مع الترجي الرياضي التونسي نادي الفريقي بقال درجة كلها عندها ديون وعندها مشاكل مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تحدثوش على الفيفا.
1: صحيح صحيح، ودرناها كشوفوا نحن معناها وصلت الجمعيات بالسيف باش توصل تاخذ ليسونس نتاعها نتاع المشاركة موسم جديد، يعني بشوف انت الوضعية اللي وصلت لها جمعيات الكل، يعني كما كنت ذكرت يعني ما عندناش حتى حل. راهو شوف الجمعيات اذا كانت حابة تتحسن نبدو بشوي بشوي اخوي، نمشوا في قانون هياكل الرياضية، خلي الجمعيات تتحرر شوي، خلي المستثمرين، خلي حتى تتنحى العقلية نتاع انه رئيس جمعية ياخذ اونشارج، باش هو اصلا في حد ذاته يدخلش خايف، خاطر اي رئيس جمعية راه ماعادش حاب يقدم يشد جمعية يقولك انا غدو باش نتحاسب، انا غدو باش تلقاني نجري على فلوسي، باش تلقاني ندفع من جيبي، وتلقاني استنى 4 و5 و6 سنين باش نخلص في الفلوس اللي صرفتها من جيبي. يعني الكل ولت تتهرب من المسؤوليه، يقول لك اخويا ولي يقعد 6 شهور يلقى روحه معاش، يقول لك اخويا تنعلق النشاط نتاعي، تن خلاها هيئه تسييريه وبرا عاد مش مازال
0: هيئه تسييريه. شنو عندها
1: شنو باش تعمل؟ هو نفس
0: الناس هي كاو
1: ما هاي تلموا، خلينا نشوفوا الجمعيه كيفاش بتو، وكيما العاده حلول ترقيعيه لو طون تكمل السيزون كيما تكمل، تكمل كيما تكمل الجمعيه تطيح، شكون باش يهزها بعد الجمعيه كان طاحت؟ راي بالحق برشا برشا برشا حاجات لازمها مراجعه من اعلى سلطه، يعني كي نشوفوا من وزارة ونحن هابطين في برشا حاجات لازمنا نعاود نشوفوا قوانين، نشوفوا أمورنا في الكورة، خاصة ماشية تدهور أكثر من هكا، رو بالطريقة ذي باش نوصل معاش نلقوا جمعيات لا تكون لا تخرج لا تلعب لا أنا جست بركة.
0: هو ذيك التكوين أنا توا نتبع زادة منذ قليل برنامج، حتى وسائل الإعلام في الحقيقة مساهمة بشكل كبير في الوضعية اللي وصلنا لها. تبع في برنامج يحكي على تكوين الشبان، وإيش من تكوين يا معلم، أنت ما عندكش أبسط الإمكانيات اليوم. صحيح. إذا كان كيفاش اليوم بلاي سامحوني أنا به أنا مركز تكوين متاع النجم الساحلي في الحقيقة اللي هو مركز مشهود له لكن ما عادش يخرج من لعبية اليوم.
1: صحيح.
0: كانت الجمعيات قبل هي تخرج، يعني نحكوا على الشباب القيروانية، نحكوا على مستقبل مرسى، نحكوا مثلا على مستقبل جابس، يعني الفرق هذه كانت تخرج يعني ملعبية الملعب التونسي وغيرهم قبل مراكز تكوين الشبان. اليوم تطرح في موضوع كما موضوع هذا تكوين الشبان في تونس، شنو الحلول وشنو كذا، كيفاش حلول وجمعيات غارقة؟
1: بالضبط
0: جمعيات ما عنديش الإمكانيات، كيفاش اليوم طالب جي طالب نجم المتلاوي أو مستقبل القصرين تقول له خويا نحي لي نسبة من الميزانية نتاعك للتكوين الشبان، هي والكبار اش عملنا فيه؟
1: هو مش لاحق باش يكمل سيزون تاعو للكبار،
0: هو ساندويتش ما عادش يعطوا فيه للصغيرات.
1: صحيح.
0: نحن نترينو قبل في نترينو في ستاد قفسيان ملعب القفسي، ناخذوا في ساندويتش ودبو زمان ونرجعوا للقرايه نتاعنا، هذو ما توا ما عادش قادرين نوفروهم معنا للصغيرات. راهو
1: انت مشيت لابسط حاجات، نحن جمعياتها وكانوا في السي يعني في الرابطه المحترفه الثالثه وفي الريجيونال، وثم كانت لي باراد لي سيرفيتمون لي كرامبون يجيب فيها جمعيه، ثمش ملاعب يجيب كرامبون من دارو لي كرامبون، يعطيك كرامبون تاعك تترينا بيه وتخليه ثم في الستاد، اخر سيزون تهز وتروح بيه كل واحد بكرامبون تاعو باسمه، تو ما عادش تو.
0: انا ما حكيتش ما هذوما تنجم توفر من تكلاب، انا احكي على لمجه تتعطى للصغيرات بالقرايه، لانه ترينو بين من نص نهار حتى للساعتين، انا يكملوا نص نهار، يبدو من نص نهار ونص يكملوا ماضي ساعه ونص، يرجعوا للقرايه ساعتين ما يروحش للدار، ساندويتش دابو زمان، هذوما عادش قادرين يوفروا من الجمعيات. فيش تحكي انا
1: تكوين، نحكي لك على تجربتي انا البسيطه مع ديما نذكر جمعيتي الام النجم متلوي، عامين وثلاثة سنين التالي كان لي تجربة في شبان نجم متلوي، التوقيت يترينوا الخمسة تاع العشية وتا خمسة العشية مزليق، أنا السيونس دونترانمون نمشي الخمسة الأربعة ونص نستنى الراكح ماتريال راكح دينيتي الكل ويجوا، نبقى نستنى في الملعبية حتى يجوا. انا مربوط بوقت يزمني 6 و4 نعطي ستاد

0: للمدرب اللي بعدي باش يتعادل للكاتيجوري اللي بعد. هو يجي يصل لي الملاعبي يوصل الاستاد الخمسة وخمسة يبدل دبشو يدخل يعمل شوفمون اعمل شوفمون يدخل اول سيتياسيون نبدا نخدم فيها ستة غير ربع سيزمني ستة ودرجين حبس لونترينمون بس ستة ربع يعمل يعمل في خمسة درا يعمل 25 مينوت لونترينمون ومن بعد طالبه باش يعمل التكوين هو هو ديجا توشينا يلزم عندك عدد مرات من خاصة الصغير عنده عدد من مرات من توج دبال معناها يلزم يحس بالكورة يلزم يمس أكثر ما يمكن
1: ياخذ وقته ياخذ وقته بالكده بالكده زاد
0: باش تلقى ملاعبي أنت باش تلقاه شوف يوصل لك 60-70% من التكوين نتاعه أنت تشوف ملاعبي 25 مينوت معناها يترينا في 25 مينوت تحب من بعد في السينيور تلقاش باش تلقى ديفيرونس راه باش تلقى فارق كبير أنا نعطيك مثال بسيط لو أي تراعي كان عامتها وقتها جاي يلعب مع مستير فيلا اللي يلعب مع الجينيور متاع مستير في الرتور يلعب مع السينيور متاع مستير عند البنزرتي يعني شوف الديفيرونس فيلا اللي يلعب ضد الجينيور متاع نجم متلو في الرتور يلعب مع السينيور يعني شوف الديفيرونس يعني هنا جفال كيف كيف جفالي اللي مشى للزمالك كيف كيف في الليلة مع الاسبوار في الرتور لعب مع سينيور يعني شوف الفارق هنا خاطر التكوين والعدد الساعات والستاد وبرشا ظروف تحكم في التكوين تاع الملاعب اللي يخليك اللي انت بعد باش تعمل عليه هنا تقول شنو نعمل اعطيني الحاضر ماشي تب اعطيني الحاضر حتى الفرق الكل راهي ماشي في تمشي هذا راه حتى الفرق الكبيره راه ولو يعمل في سكاوتينغ تو يهزوا في ملاعبيه حاضره ماشي يحب يهز الملاعب من الصفر
1: ربحنا الوقت لكن هذا مش عطينا النتائج حينية للجمعية لكن ما نحكوش زادة أنا يهمني زادة اليوم منتخبتنا الوطنية نتائجها كارثية وسلبية وبقت مسخرة في الصحافة العالمية يهمني هذا أنا بالنسبة لمنتخبتنا الوطنية باش يجيبوه مظلمة هاو عملنا التجربة متاع لاعبين مزدوجية الجنسية وما نشحتش إلى حدرة هاو قلنا يا خويا احنا ما عندناش باش نكونوا نخرجهم لاعبيه في البطوله نتاعنا وافضل ملاعب نتاعنا مركي 12 هدف في بطوله تعتبر دون المتوسط او بطوله ضعيفه دون المتوسط قيمه كبيره بطوله
0: حتى المزدوجين الجنسيه وصلنا حتى للكادي يعني لل
1: اي هذا هو هذا توجه نتاع الجامعه كانت واضحه الجامعه التونسيه كره القدم قالت اليوم من الوضعيه هذه نتاع الجمعيات ما عنديش مراكز تكوين شبان مع الجمعيات ما عادش خرج من لعبيه بطوله ضعيفه وضعيفه جدا دونك اليوم ما عادش نحكي على منتخبات وطنيه ونساعدوا ملاعبيه دونك نمشي مباشره لاولادنا اللي يعيشوا خارج تونس مزدوجي جنسيه يلعبوا فرق كبيره على الاقل متكونين نجيبوهم لكن هذا ما مشاش معانا هذا ما مشاش معانا ما نشوفوش النتائج لحد الان
0: ماكش بتشوف تبقى ديما كيما هيك وماكش بتشوف حيدر على خطر هي راهي كل حلقه كل سلسله مربوطه ببعضها نبدو حتى من التقسيم نتاع البطوله نتاعنا راهي بالحق راهو شيء يحبس المخ يعني انت ملاعبيه على طول الاسبوع تقرا ونهار سبت تعمل ديبلاسمون نهار لحد تكون نهار اثنين يصبح يقرا توقيت تاع لونترينمون
1: فوزي بنزرتي في يوم ما يعني نذكر 2010-2009 كان قدم اقتراح للجامعه التونسيه لكره القدم وقت اللي فتره شاد فيها ليكيب ناسيونال ولوزاره الشباب والرياضه وقت اقتراح انه يعني يحاولوا يعدوا في التوقيت المدرسي كله كملوا الاربع نتاع العشيه ومن الاربع نتاع العشيه وانا معناها عندهم وقت للملاعبيه
0: علاش قلت لك حلقه مربوطه ببعضها هو المقترح هذا راهو من احسن المقترحات ولكن شنو وزاره التربيه والتكوين تقول لك انا ما عنديش عدد القاعات الكافي اللي تخليني باش نعمل السوايع معناها ورا بعضها تجي انت باش تولي تلز السوايع على بعضها للتلامذه باش تلقى انت الصاله في عود باش فيها 30 تلميذ باش تولي تهزك 45 تلميذ وما عادش عندي عدد القاعات الكافي اللي باش تخليني نقري الناس الكل باش من بعد الناس الكل تكمل الاربع تاع العشيه يعني شفت عاش قلت لك مربوطه حلقه مربوطه ببعضها حتى وزاره التربيه تقول لك انا ما يساعدنيش وما عدد ولا ساده ما يولي ما
1: اي هذا هو معناه شارج كبير شوالي هو
0: باش تولي برشا
1: بيبات لكن لازم تضحيات نضال باش اليوم باش نخرجوا على الاقل ونحاولوا لانه راهو هي شنو هي المساله كل متعلقه بالاراده اذا فما اراده للتغيير وللتصحيح والتصليح فانه باش يتغير الوضع إذا باش نبقوا هكا زادة أنا خليني باش نحكي في الكورة مانيش نحكي لحتى حاجة أخرى باش نحكي في الكورة يعني ما عنديش حق مانيش نفهم في الحاجات الأخرى لكن نفهم على الأقل شوية في قطاع الرياضة في تونس يلزم اليوم إرادة يلزم يا خويا وزارة تكون حاطة برنامج متاع عمل لكل الرياضات نحكوا على السبور انديفيديال حتى حتى للرياضات الجماعيه معناها من الرياضات الفرديه للجماعيه ويكون برنامج واضح ونعملوا مستشارين وناس ناس قادرة ونجيبوا معناها ناس قادرة تقدم لي ذبحتي بداية توا نضال فما ري فما حاجاتي توا مستشار وزير الشباب والرياضة يعني أحيل على التقاعد منذ سنوات شنو الإضافة باش قدمها اليوم في الوزارة يعطوا فرصة للشباب وخلي الناس تخدم وخلي يعملوا برنامج واضح وخلي تخدم وخلنا يعني نتيروا خلنا نغيروا الوضع متاعنا أنا لا بش أحكي في الرياضة كاو لكن هذا هو هذا هو نضال به جوست باش نكمل مع الترجي التونسي في الحقيقه نشوف في الميركاتو نتاع المكشخه يعتبر محترم جدا نحكوا على ملاعبي اللي هو البيروفي يقال انه لاعب يعني كبير في الخطه نتاعه اللي هو لاعب كاستيو لعب البيروفي خفض من شروطه المادية مقارنة بشهر جوان وجويليا اللاعب كان قريب من العودة لدوري البرتغالي في الفترة السابقة 2.6 مليون دينار قيمة انتقال هذا اللاعب من النادي اللي يلعب فيه للترجي الرياضي التونسي
0: هنا نرجع نشوفوا الطريقة يعني التمشي متاع الترجي الرياضي التونسي ما عاد شكل الملاعبي كيما نقولوا احنا كارت بلانش يعني الناس كلها كيما شوفوا تو مع البلايلي اثرت مو تحسوا تمرد شويه على على على الجمعيه ولكن الهيئه ولا الاداره الجديده تنجم تقول معناها حدت من الحاجه هذه خاصه بعد الجلس اللي صارت الاخرانيه مع انه تخلف على الفحص الطبي ومشى المولدية ومن بعد رجع عمل الفحص الطبي مع ترجي نشوفوا الملاعب الجديد هذا اذا كان يوصل يخفض من من من الراتب نتاعو يعني ثم ثم ثم تمشي ثم ثم برنامج يمكن مقتنع به كملاعبي يخليه ينجم يقدم الاضافه في الجمعيه وهذا حاجه تحسب للترجي الرياضي التونسي على خاطر حبينا والكرانة الترجي الرياضي التونسي راي من اكثر الفرق اللي تخلي انه ديما صورة تونس موجوده في في في افريقيا خاصه افريقيا مش نحكوا وطنيين عندنا برشا فرق كبار ينجموا ينافسوا على البطوله ولكن افريقيا تنجم تقول من اكثر الفرق اللي تخلي ديما تونس موجوده في اعلى المراتب في في
1: بيه.
0: في كاس افريقيا بصفه عامه يعني
1: بيه. نحكوا على الترجي توا عندي صديقي بعث لي هو زميل قريب برشا من الترجي التونسي سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي واحد من نجوم المنتخب المغربي قريب برشا من الترجي الرياضي التونسي الترجي دخل في مفاوضات منذ الأسبوع الماضي مع هذا اللاعب سفيان بوفال كما ذكرنا اللي عمره 30 سنة
0: تقريبا
1: 30 سنة وربما مش يكون من الصفقات المهمة للترجي في هذا الصيف
0: يمكن من أحسن الصفقات أصل باش تمر على الترجي الرياضي التونسي
1: هذا هو
0: على خاطر أنا من أكثر الملاعبية أسرتان ماما كنت معجب بالملاعبي هذاك
1: لاعب
0: ممتاز ممتاز ممتاز جدا خاصة فك الأنصاف المساحات والكاليتي تكنيك يعني راو عادي جدا في الأمات الكارية يعملك العجب يعني الناس تو تشوف البلايلي صحيح البلايلي يعتبر ملاعبي ولكن بوفال حقيقة ملاعبي كبير أنا كنت نتمنى يكمل في الاحتراف متاعه ولكن هو فضل أن يمشي للخليج يكمل في معناها في جمعية أخرى في الخليج وكان في إسبانيا يعني ملاعبي رو بالحق رو ملاعبي باش يكون عنده وزن ثقيل برشا على الفرق المنافسة للترجي الرياضي التونسي يمكن يكون من أحسن الانتدابات اللي باش تتعدى على الترجي التونسي خاصة أن يولي عندك زوز أجنحة إذا كان البلايلي معناها
1: البلايلي
0: يعني. يولي بالحق معناها هجوم مرعب عند الترجي
1: حتى وسط ميدان إذا كان تم صفقة اللاعب اللي كنا نحكو فيه نحكو عليه توا لاعب بيروفي فانه عمره 26 سنة لاعب ممتاز جدا زاد لعب مع منتخب البيرو 17 مقابلة دولية منها 4 في تصفيات كأس العالم الأخيرة شارك أساسي ضد الأرجنتين مرتين وضد البرازيل والباراغواي أو الأوروغواي لعب زاد عنده إمكانيات كبيرة نحكوا على حمزة رفيع اللي بدا يرجع المستوى زيد كيف كانت تم الصفقة نتاع لاعب الاتحاد الليبي البرازيلي ريبيرو يعني نحكي اليوم على صفقات كبيرة مع سفيان بوفيل مرة أخرى وشدوا علينا تو زاد في ذات قرصة اليوم 2 أوت. يعني هو خبر في الحقيقة أنا متأكد من المصدر متاعي، لكن ديما باش من مادام ما فماش إمضاء رسمي ديما نقولوا خبر يبقى للمتابعة. لكن إدارة الترجي دخلت في مفاوضات منذ الأسبوع الماضي مع سفيان بوفال، يمكن يكون من الصفقات الأخرى للترجي الرياضي التونسي في هذا الميركاتو. بالنسبة لريبيرو باش يصح مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار الإمضاء غدوة مع يوسف البلالي بعد ما وافق على العام، يعني حب يكون عامين هو حتى الشروط نتاع العقد نتاعه. بالنسبة لوضعية البلالي الوالد نتاعه، باش نوضح زاد النقطة هذه لأنه نفس المصدر، الوالد نتاعه كان حابو يمشي لمولدية العاصمة الجزائري، كان من قبل زاد رفض الترجي الرياضي التونسي. اللاعب يعني عمل نوع نتاع حيلة هو على المولدية. كيفاش؟ قولي كيفاش يا نضال؟ انه قال ناخذ نصح الكونترا وناخذ فلوسي قبل ما نعمل الفحص الطبي، وهو الملعب يلبس عليه. الاداره نتاع مدير رفضت هذا، دونك رجع للترجي التونسي عمل فحص طبي. الاداره الطبي للترجي يعني اكد انه سلامات اللاعب قادر انه، لكن يلزمه مرحله نتاع تاهيل
0: اكيد،
1: دونك صحح بعام مع الترجي التونسي نفس الامتيازات اللي كان يخدم.
0: هنا حاجه تحسب للاداره، على خاطر في الادارات القديمه كانت نجم تقول للاعبي معناها يفرض في شروطه على الاداره، ولكن بنشوفوا الاداره الجديده معناها انك يوصل لبلالي انك تحد من الشروط نتاعه وتفرض عليه انه معناها هذا اللي موجود صحح حسينو ما عجبكش تحب تمشي على روحك. يعني حاجه تحسب لها خاصه للاعبي كيما هكا. ونرجع ديما ناكد راه الترجي السنه باش تكون من اقوى الفرق افريقيا خاصه على النطاق الهجومي. تبقى فقط الحاجات البسيطه للترجي هي حكايه الدفاع. الدفاع لازم تحاول
1: تعمل خط الخلفي. شكرا لك نضال سيبي، يعطيك الصحه. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه. نزاروي ستار جبالي ودوكلاس الحمد بعد شويه هيفا في موجز الساعه 3 الاخبار. الى اللقاء.

0: الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من المنتظر الانطلاق خلال الأيام القادمة في استكمال القسط الأخير من مشروع التزود بالماء الصالح للشراب لفائدة 235 أسرة من متساكني عمادة زاوية الشافع ومنطقة هنشير لحمان بمعتمدي تالا بولاية القصرين بعد تعطل الأشغال بسبب صعوبات إدارية وفنية. المشروع بتمويل من البنك الألماني لإعادة الإعمار وتبلغ نسبة الأشغال حاليا حوالي 90%. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين الموافق للثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا أو الثانية بعد الزوال وفق ما أعلنته أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الجاري. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إجابة على سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم أن قوات الاحتلال قصفت مرتفع علي الطاهر الواقع عند أطراف منطقة النبطية الفوقة بالجنوب اللبناني بالقذائف الفوسفورية لأشعال حرائق في الأحراش الموجودة بالمنطقة. أخيرا، نقلت وكالة فارس الإيرانية اليوم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني قولهم إنه لا يوجد أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
3: العلم والحياة.

0: متتبعي إذاعة قفصة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نحلة آلية تخترق حاجز المستحيل وتفتح عصر التلقيح الرقمي. هذا إنجاز تقني غير مسبوق. تمكنت نحلة اصطناعية متناهية الصغر من البقاء في الهواء لمدة 17 دقيقة متواصلة، محطمة بذلك كافة الأرقام القياسية السابقة التي كانت تعجز عن تجاوز ثوان معدودة، وهو ما يمهد الطريق رسمياً لعصر جديد من التلقيح الآلي للمحاصيل والمراقبة البيئية الدقيقة باستخدام آلات لا يتجاوز وزنها وزن مشبك الورق. فلسنوات طويلة حاول المهندسون محاكاة الحشرات عبر زيادة عدد الأجنحة لضمان الاستقرار، حيث اعتمدت النسخ السابقة على 8 أجنحة مرتبة في إطار مستطيل، إلا أن النتائج كانت مخيبة للأمال، فقد اكتشف الفريق بقيادة البروفيسور كيفن تشين أن كثرة الأجنحة كانت تخلق تداخلات هوائية سلبية، حيث يدفع كل جناح الهواء باتجاه الآخر، مما يقلل من قوة الرفع الكلية ويستنزف الطاقة. جاء الحل في التصميم الجديد عبر العودة إلى البساطة وتقليل عدد الأجنحة إلى النصف من خلال تخصيص جناح واحد لكل وحدة من الوحدات الأربع وتوجيهها نحو الخارج. تمكن الفريق من تثبيت تدفق الهواء وزيادة قوة الرفع بشكل كبير. هذا التحول الهندسي لم يحسن الأداء فحسب، بل وفر مساحة داخلية ثمينة ستخصص مستقبلاً للبطاريات وأجهزة الاستشعار الذكية، كما تم تطوير مفاصل مجهرية بقطر 200 ميكرون فقط باستخدام تقنيات القطع الليزري الدقيق، مفاصل قوية بما يكفي لتحمل ترددات الخفقان العالية دون أن تنحني أو تفقد كفاءتها. خلال التجارب بلغ متوسط سرعة الروبوت 35 سنتيمترا في الثانية، مع القدرة على تنفيذ قلبات جوية مزدوجة بمرونة تضاهي الحشرات الحقيقية. والأكثر إثارة كان قدرة الروبوت على رسم مسارات هندسية معقدة مثل حروف اسم المعهد MET بدقة مذهلة، تؤكد نجاح ناقلات الحركة الجديدة في مضاعفة عزم التحكم 3 مرات. تعتمد هذه الحركة على عضلات اصطناعية مرنة تستجيب للنبضات الكهربائية بسرعة هائلة، مما يسمح للأجنحة بالخفقات مئات المرات في الثانية الواحدة. ورغم هذا التقدم، يقول الباحثون بأن الطريق لا يزال طويلاً لمحاكاة النظام العضلي للنحلة الطبيعية، والذي يتميز بقدرة فريدة على إجراء تعديلات مجهرية لحظية لمواجهة الرياح أو العوائق، وهو ما يعمل الفريق على تطويره حالياً عبر دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم الخاص بالروبوت. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
2: هيا خي أنا برني وأنا شلبي، ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
3: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
2: هيا إيش بي منه
4: أبي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
2: عرفتهم يكذبوا لي ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
2: إيه
5: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حافز.
3: انا ماذا بيا حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
6: على خاطر اخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
1: فج الصفصاف.
7: برا وليدي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
1: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
3: مرحبا بيك يا سي زيزي، مرحبا بيك.
8: الأمور مريقلة شيخ؟
3: مريقلة على الحال، باش تجي عاد غدوة للعرس متاع العقبي وخيرة وتشوف بعينيك كيفاش الشيخ كيخطط الحاجة يوصل لها.
8: بيان سور باش نجي نحضر عرس، طبال كوسكسي الخام وزيد كان يطلع تخمامك صحيح، ويجيوا فلاقة ونشدوهم ولا نقتلوهم تولي ليلة شيخ.

0: حناه حناني يا حناني واش خاصو كان مات لي واحد بالعين وكان مات لي واحد بالعين خير يا شيخ حناني وكان متنا خير وكان متنا خير يا شيخ
1: تكلم تكلم يا ولدي ثم لاباس
2: مسيو الفرنساوي انا كنت نقيد في البهيمه والمراه تعرف الشياه في الزريبه وقدور ولدي قاعد ينحي في شويه ظلف من ظهره من ظهره الدار وكي صديت للحوش ما لقيتش خير بنت يا مسيو الفرنساوي ناديت شي ما جاوبتنيش كاكا وجاني ياك الطفل الصغير بالقاسم بن يونس اللي يسكن وراها حانوت عمار هذاك قال لي هو شاف فرس راكب عليها راجل يا مسيو الفرنساوي راجل متلثم ومركب معاه خير بنتي يا مسيو الفرنساوي وطالع ثنية جبل يا فضيحتي في الفج احلالي عباس تفضح يا ناري على روحي
3: سيدي الشيخ اخي سيدي الشيخ اجري لي سيدي الشيخ
4: ايش بيكم العشية المنزوسة ايش بيك الحيم
3: العقبي يا سيدي الشيخ العقبي
4: ايش بيه ثاني العقبي مات
3: لا ما ماتش شافوا طفل ولدي مكتفينه من يديه ورجليه وحاطينه على حصاه وطالعين بيه للجبل
1: شيخ غابه فلاقه وصلوا لك للدار وقالوا لك ما فماش عرس انا هو غلط وما عمل عليك انت كبرت وخفت يا شيخ على خير على خير على خير
5: مسيك بالخير يا ذيب
6: مسيك بالخير يا سلطان
5: خوي فهمني في حكاية الفرسان اللي خطفوا خيرة والعقبي خيرة بنت عمي لباس خوي أكيد تابعين قايد حبيب الفج الكل يحكي على الغريبة اللي وقعت كل واحد يحكي في خلافة من راسه
6: اسمعني يا سلطان اللي نعرفه اللي بإذن الله خيرة ما يتاهى شيء جمعة من زمان وتروح لدار باباه والعقبي مشني عارف إيش بش يعملوا معاه الحكاية عند قايد حبيب تهنى وطمان
5: خويا ذياب تحب الحق انا ما حبيتهاش تصير كي الحكاية فيها برشا كلام خايب باش يتقال على خيرة بنت عمي وما تنساش اللي هي بنت عمي قبل ما تكون المرأة نحبها
6: ما ثماش حل اخر سلطان وكلمات الناس ما سلم منها حد المهم العرس اللي مبرمجو الشيخ ما يصيرش وباذن الله ما ثمك الخير
5: ان شاء الله
6: وخيرك كما هي بنت عمك حتى انا بنت عمي
5: نعرف
6: باذن الله خيرة ما تبات عروسة كان في دارك سلطان هاي موضوع هذا نحيه من مخك
5: باهي
6: وما تنساش العشية نتقابلوا في نفس التوقيت متاع أمس
5: باهي
6: باش نبدو نعبو شكاير الطين
5: باهي
6: الحصان وصلني اليوم الفجر الأول
5: هاي باهي ربي جراها على صلاح إن شاء الله أي وعلى ذكر الحصان هذي يا بخي نا خايف قلت كان يزيد يبدو جماعة الشيخ والمعمر يتبعوا فينا ونحن كل نهار باش يكون عنا حصان بلون مختلف على بقية الحصان زعما
6: لا لا لا لا تهنى سلطان الحصن الكل نفس اللون
5: هاي.
6: ونفس لون البهيم زين وهنا نحن نعبوا في الطين مع المغرب باش نحاولوا ما نخلوهمش يفرزوا بين الحصن والبهيم
5: مليح
6: قايد حبيب قاري حسابه كل صغيره وكبيره هاي
5: هاي
6: في الامان توك
5: في الامان يا ذيب في الامان يا ولد عمي

0: قال غدوة عرس العقبي على خير. شوي شوي قبل بنهار ليل قول عقبي ليل قول خيرة.
1: ويش يا خالتي شامتة في خيرة؟
0: لا لا لا لا هي جميلة مش دي شامتة فيها، ناية فرحانة ليه، ناية راني شاكة اللي الثوار هم اللي عملوها العام ونهيرين ثلاث أو تو يرجعوا. كيف لك الشيخ رابح بول حنيك باش ما عادش يدور بحتى ولية في الفجر.
1: زعمة خالتي زعمة
0: ناية هذي قلبي وش قال لي بنيتي.
2: بنيتي ناث أنا قلبي قال لي اللي الثوار حبوا العرس يبتل وما لقوش حل كان انهم يخطفوا خيرة والعقبي.
1: كانوا ينجموا يخطفوا العقبي برك، ليش خيرة ثاني؟
0: ها بنيتي يا اخي ما تعرفيش الشيخ رابح. ها سمعيني فهمك، كان الثوار خطفوا كل العقبي راو جبد راجل اخر من الخدامة وعرسله، همك يخطفوهم الزوز ما عادش يلقي حتى حل. الشيخ رابح بول حنيك راو يفرفت كل عصفور.

0: على بنيتي يا حليلي على بنيتي يا ناري عليك يا خير بنيتي يا حليلي يا حليلي عليها مدري فانا برية تو يا حليلي يا حليلك على روحك يا تبر يا حليلك على روحك في الفجة وينك يا خيرة وينك
1: يا تبر اسكتي
0: اسكتي
1: يا مشوم اسكتي يا مشوم يا وجه البوم اسكتي اسمع هاني ماشي ناوي قدور تاني مشي ناوي اهل لوجو عليها ولا على نلقوها ولا على هربت وحدها تبر اسمعني وربما كطفل بالقسم يخرف وحده ما تدريش والله ما تدري هرا
0: معش تقول لي اسكتي معش تقول لي اسكتي انت اللي سبب انت اللي فرط في بنتك انت عباس وحتى كان هربت خيرة حتى كان هربت وحدها ما عادش تقوليها جرة عندها الحق بنيتي تهرب عندها الحق ما دام بويها باش عرس ليها بالسيف وانا قلت لك باك العام عطاها السلطان ولد عمها قلت لها اشبيه سلطان اشبيه
1: يا تبر بنيت عمي خلينا نعطي بنتي لسلطان البوهالي هكا توا سلطان البوهالي نعطيها لهنا
0: سلطان بوهالي عباس يا حسرة مين سلطان كان بوهالي بارتا وشوفوا سلطان أنا ابن دويرة وعطيه المد بشويهات بالعشر صل عنده 10 معزات وخمسة نعجات وكبش ويخدم على روحه داب وداب روحه وحتى كان بوهالي ماله إلا ولد عمها لحمها ودمها سلطان ولا تعطيها أنت للعقبي قواد الشيخ هاني هربت خيرة وشقت الخلاب نيتي ياه

0: اش الحايم؟
1: اه سيدي الشيخ.
0: اش الحايم؟ كالعادة راقد انت والخدامة؟
1: لا مش
0: تو اسبوع التالي يجوا الفلاقة ويكتفوا العقبي ويطلعوه للجبل وانتم ما تفقوش بيهم؟
1: ما فقنيش شي
0: تعرفوا وترقدوا كي الغنم. الا منعود نتفقدكم نابدية.
1: ليه؟
0: اللي نلقاه راقد الا من نحيلوا سلاحه ونسحته من الخدمة. ما تجوش لثنية كان بالكبس. هيا هيا توها وقريب صلاة العشاء. كل واحد يشد بلاسته وردوا بالكم تغفلوا حتى لحظة.
1: سيدي الشيخ سيدي الشيخ نشوف خيال جاي يمشي.
0: ما
1: يظهر لي العقبي يا سيدي الشيخ. العقبي
0: عرضوا تراه وسلاح قديم في يدك كفل. لا يطلع واحد من الفلاقة يزيد يقتلنا هنا ونقعدوا فضيحة في الفج.
1: أسيدي الشيخ
0: أنعم.
1: أسيدي الشيخ اطلع العقبي يا جماعة تيجوا تعاونوني تشدوا معايا تسخطها ومدبدب بطريحة. تيمشي هي هز مغاد هز بالروم هز مغاد. أسيدي الشيخ
0: أنعم.
1: راهو شاد في دبرية هيك شد تراه.
0: حضر لي الكاليس.
1: حاضر.
0: وطلع فيه العقبي.
1: هي.
0: وخلي يطلع معنا التيجاني بسلاح متاعو.
1: الله يبارك.
0: وهيا نمشوا للفيرما. نبلغوا مسيو زيزي. هيا ازرب روحك.
1: باهي. الله يبارك.

0: أي السلطان ابطينا على الجماعة، هما يعرفوا اللي المطر عطلتنا شوي وما لازمناش نكونوا كل ليلة في نفس الوقت.
1: متفاهمين هذي يا بلد عمي متفاهمين، اسمعني نفس الثنية ونفس المفاهمة القديمة.
0: أي نعم ما تبدل شيء، كيما أمس كيما اليوم يا سلطان. اسمعني مليح، سايس روحك وعمل على ربي، كان شدك عارض متاع مطر ما تحبسش، واصل ثنيتك حتى توصل لاخر واد الدفل.
1: متفاهمين متفاهمين اذيب، اسمعني كان حبست شوي ما تتشغشبش علي. المطر هاي المطر هاي بدت تبخمس ونحن ما ناش عارفين ايش تيصادفنا في ثنية. المهم باذن الله نكمل ونجيب لك الكريتة للدار.
0: هاي عمل على ربي،
1: هاي ربي لا عمل عليك، هاي في الامان، هاي

0: مسيو زيزي مسيو زيزي مسك بالخير مسيو زيزي.
1: وي وي
0: العقبي وصل للدار بكري شوي وكما تشوف فيه هاو مدمدم بطريحة ويمكن راهو لا ماك لا لا ما من اللي خطفوه لتو وهام بعثين معاه برية دوب ما وصلني للدار هاني جيتك تو
1: اعطيني بغاية هات
0: ايه
2: من قائد السوار خبيب بن حسن بن محمد بن عبدالله إلى المعمغ الفرنسي بفج الصفصاف زيزي.
3: نحن ندافع عن وطن اغتصبته أيادي الاستعمار منذ سنة 1881. نحن نستعمل السلاح أمام من يرفع في وجهنا السلاح ونتواصل بأسلوب الحوار ونبحث عن السلم أينما وجدنا حوارا وسلما. نعلمكم أننا نحن من قتلنا 4 جنود الفرنسيين في حادثة جنان الرمان وذلك دفاعا عن وطننا العزيز تونس.
2: ونحن من قمنا أيضا باختطاف العقبي بن ليفا وخيغة بنت عباس وذلك غدا على تصرفات شيخ رابح.
0: يا والله حارس
2: يا الغير مسؤولة تجاه متساكني فج الصفصاف وسنضل ندافع عن وطننا حتى تغادروه غادروا كما غادر من سبقكم فنحن لن نرضى بغير وطن حر للتونسيين فقط.
0: خطينا
2: وقد أزر من أنذر وأنصف من حذر.
0: باي باخشة
2: شيخ
0: خطينا
2: شيخ مسيو زيزي يهدد فيه واخد فلاق مطيش في جبال
0: والله وكفقت بينا
2: لو كنت نجمو تلعبوا مع شيخ رابح أما معينا نو نو هنا صحيح باخشة
0: صحيح
2: أصبوا علي شوية برك ونمرغيكم اللعب كيفاش.
4: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود زبيدة العرفاوي أحسونة ناجي سامي تليلي محمد حملاوي عادل رابح وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي رمزي محمدي انتظار قاهري ملاك جرمازي ريم جبنون أحمد نصر اللي وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت الجمع العماري وأنيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد بي مولا. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: الرابعة على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قفصة تم استكمال إنجاز عدد من المشاريع في قطاعي الشباب والرياضة خلال سنتي 2025-2026، من بينها تهيئة الملعب البلدي القديم بالإقصر وتهيئة قاعة الألعاب الفردية محمد القمودي بقفصة وتهيئة دار الشباب بالقطارة. تقام الدورة الأولى لمهرجان الدولي للراب بسبيتلا بولاية القصرين في الفترة الممتدة من 8 إلى 14 من أوت. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسة الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية الموضوعة في الغرض. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم 2/3 من أوت إلى غاية 4/5 من أوت. توصلت دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء ونشرت في أحد المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس، إلا أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. أصدر الجيش اللبناني بياناً اليوم ذكر فيه أن الإصابة التي تعرض إليها 5 عسكريين سببها جسم مشبوه، وذلك بعد إعلانه في بيان سابق تعرضهم إلى استهداف صهيوني. سجلت كوريا الجنوبية اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن وفق لهيئة الأرصاد الجوية الكورية. وقالت الهيئة أن الحرارة في مدينة يانغستان في جنوب شرق البلاد بلغت 42.5 درجة مئوية، وأصبحت بذلك يانغستان بؤرة موجة الحر التي تجتاح البلد حاليا، مع تجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: من يومين كنا صغيرين،
3: جو جو زهو ترب،
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
5: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة،
7: مراية تتكلم.
8: من أنا؟
9: مين أنا؟
10: أنا مين؟
11: من؟
8: من؟
11: أنا؟
8: أنا؟
10: أنا أنا؟
8: من أنا؟
12: من أنا؟
8: من؟
10: أنا؟
13: تعبير، إشارة، حركة، إيماءة، ما تتوقعوا وما يفاجئك. الشخصية في حضورها وتواصلها قد تكشف وقد تخفي.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
14: مرايا تتكلم.
13: مرحبا، من أنا؟ الشخصية قد تعبر على حالة أو حضور أو اهتمام بإيماءات متعارف عليها في العادة، ولكن باختلاف البيئة والتكوين والظروف المعيشية يبقى لكل شخص طرق خاصة به للتعبير. فكل جسد يمتلك لغته الخاصة، وحسب معرفتنا بالشخص نتوقع منه سلوكات معينة، حتى وإن تغيرت فقد تعود لحالته أو لمشاعر أو حقيقة يحاول يخفيها. وإذا كان شخص جديد فإن قراءتنا الحركات وتعبيره ولغته ستكون على أساس كل موقف وما يتطلبوا من سلوكات وردود أفعال، مع مراعاة نوع الجنس ذكر أو أنثى والعوامل الخارجية الآنية. شخصيتنا اليوم إذن هي شخصية وتعبيرها، الشخصية اللي قد تكشف بعض المواقف المحرجة والمفاجأة خفاياها الحقيقية، لأنها تفقد حينها السيطرة المتكلفة على إيماءات جسمها. اللغة قد توصل رسالتنا بوضوح، قد تبعث إشارات تثير الحيرة والشك، أو تثير فينا مشاعر وأحاسيس. لما نتحدث عن الشخص ولغة الجسد نتحدث على النظرة، على نبرة الصوت، على حركة اليد وتعبيرات الوجه، وحتى على الهيئة. جسم كل واحد منا قد يفضحنا ويكشف بواطننا، وشعورنا بقيمة التواصل قد يبدأ مع الكلمة اللي تأثر فينا وتسحرنا.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. تأثير كل كلمة تتلفظ بها قد يفتح جسور التواصل والمحبة مع غيرك، قد يدمر شخصيته إذا اختل الأسلوب أو الصياغة، مثل كلمات الاستهزاء أو الشكوى أو التنمر، مما يبعث على عدم الارتياح واهتزاز الشخصية. وقبل ما نحدد لغة الجسد وأبجدياتها، نعود إلى بعض الدراسات اللي تتحدث على شخصية اليوم. ولا تعتقد أن كل الإيماءات عفوية، لأنه ما هو عفوي يسبق الكلام دائما، دون شرود العينين الناتج عن التركيز. وبالتالي فكل إيماءة تم التدرب عليها أي ليست عفوية تأتي مع بداية الكلام، أي تصاحب الكلام أو تتبعه، حتى نفك رموز هذه اللغة اللي قد تتحكم في الشخصية ويكشفها العقل الباطن. معنا سيد سيف الدين بن رمضان، مكون تنمية قدرات. رحب بيه، أهلا وسهلا بيك سي سيف.
2: مرحبا مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة، ويعطيكم الصحة استضافة.
1: عايشك ربي يخليك سي سيف. نتسائل أولا عن الحالات واللغة المنتظرة اللي تصاحب كل حالة، يعني عادة إذا كانت سلوك أو تعبير أو إيماءة أو إشارة وغيرها، كيفاش يمكن نعبر عليها باللغة؟ يعني المنتظر والمتعارف على هذه اللغة.
2: والله الحقيقة هو اللغة أنواع، وبما يعرف بلغة الجسد، ولغة الجسد برشا يمشي في بالهم أنه لغة الجسد معناها حركات، وإلا معناها جوست باليدين، وإلا معناها ديتري هكا كما نقولوا
1: تعبير فتيان. تعبيرات نعم.
2: تبقى لغة الجسد هي أعمق من هذا. لغة الجسد هي فما دي مشكل عنا مثلا في الوجه متاعنا، عنا 42 معناها مشكل اللي هما
1: عضلة. نعم
2: عضلة بيانسور، اللي هما ينجموا يحيوا برشا حاجات، وجنرالمون اللي تقاهم معناها اللي خادمين مسرح وإلا عندهم خبرة في المسرح نقولوا عندهم وجه معبر جدا معناها على الحالة. تبقى بالمتعرف عليها أنه تنجم في حالة الفرح دونك ردة الفعل تكون منتظرة، دونك لهنا تتحل العينين، كيف كيف زاد الفم يكون يضحك، يكون هكا الوجه هكا كما نقولوا بلغتنا العاميه مجبد شويه. كيف كيف في حاله الغضب فما الانكماش على مستوى معناها الجبهه الاماميه. هذوما حاجات متعارف عليها. تبقى فما اشخاص اللي هما ما يعبروش على الاحاسيس نتاعهم بلغه الجسد. اش معناها؟
1: يعني مخفية. نعم. عندهم اللغة هذه
2: مش ظاهرة. أي مش ظاهرة، على خاطر ساعات عبد يبدأ بحليك، لا تفهم ولا فرحان، لا تفهم ولا متغشش، إلا ما تزيد معناها هو ما يبين لك بالكلام معناها، وإلا بالرياكسيون بتاعه. بقى هذوما العباد جنرالمون الأكثرية معناها تلقاهم مش تيميد، مي باطنيين برشا معناها، ما
1: غامضين
2: يعطيك الصحة معناها، يا إما منزوي على نفسه يا إما يخبي برشا. ولهنا تنجم راه تكون بصفة عفوية، وإلا فما اللي تدخل في الانتليجنس ايموسيونيل، الذكاء العاطفي
1: نعم،
2: أنهم يتحكموا في المشاعر متاعهم. وهذه من جنرالمون من صفات العبد اللي يكون قيادي، اللي هو مثلا كما نقولوا في دارنا ولا في اي عائله، يجي مثلا اكل عبد وقت الازم، يحاول باش يفرح العباد، اكل باش يغطي الحزن نتاعو، اكل باش يحاول يواسي العباد، ولا كيف كيف زاد في حاله اخرى باش هو يبدا مثلا مكتئب ولا حاجه والعباد فرحانه، يحاول انه يكون فرح كيفهم. لهنا لغه الجسد هي لغه حتى في التفاصيل نتاعها في البارابور الكوميونيكاسيون والتواصل.
1: نعم.
2: عندها برسنتاج 55% معناها من نسبة
1: ماهوش هين. نعم نسبة ماهيش هينة بالطبيعة. نعم.
2: لهنا باش نمسحوا، فما شكون يقول لك لغة الجسد 93%، لكن نحكيو على 93% راهو نجمعوا معاها الصوت،
1: نبرة الصوت. نعم.
2: الصوت هو وحده اللي تتسمى الكوميونيكاسيون بارافيربال، اللي هي 38%، معها اللي معناها معناها لغه الجسد اللي هي 55%.
1: باش نظهروا انه متوازنين، كيفاش يمكن ندرب انفسنا على بعض الحركات او السلوكات؟
2: يعني صح والله، هو فما اول تمرين هو اللي نقول عليه هو المرايه. خاطر نحن عن اول حاجه الساعه لازمناش نعملوا برشا جلد الذات، لازم نعملوا كيفاش نكونوا
1: معاتبة فقط
2: نكونوا فخورين بأنفسنا. دونك نقف قدام المراية، نعملوا نحاولوا أول حاجة نشوفوا وقفتنا، على خاطر بتشوف روحك أنت إسكو متزن وإلا لا. الثقة في النفس هي تبدأ من الوقفة نتاعك. دونك ما يلزمكش منزوي القدام، ولا ما يلزمكش مؤخر ظهرك التالي،
1: ولا منحني. نعم،
2: لازم مؤخر ظهرك التالي كأنك ما تحبش تواجه الجمهور ولا ما تواجه الشخص اللي قابلك. زاد كيف ما يلزمش يكون عندك معناها إفراط في الثقة في النفس، أنك تحاول تقدم القدام وكل شيء. دونك يقف وقفتك العادية اللي عبارة تستنى في الكار، تستنى في صاحبك، وقفتك العادية
1: استقامة. نعم مستقيم. نعم
2: نعم، وقفتك هذيك العادية تخلي تحاول كتافك ديما تهزهم شوية، على خاطر جينيرالمون الكتاف هو اللي كي تبدا هذيك يعبر على اليأس، ويعبر على حاجات كيما نقولوا اللي انت نقولوا نحن بلغتنا العامية هز الدنيا على كتافه معناها
1: مهموم.
2: تحاول أول حاجة مش تصلح، تبدا من البوستور من الوقفة نتاعك. الحاجة الثانية زادة كي باش توصل المعلومة وتحاول تبين أنك أنت موجود، تحاول تستعمل يديك.
1: نعم،
2: مش لعبت تنتبه ليك. اش معنى تستعمل يديك؟ تستعمل يديك باش ترمز الأرقام، تحكي على أحداث معينة، مش تحكي على،
1: قلت لك حتى بعض الصور أو الأمكنة يمكن نحددها بحركة اليدين، معناتها نقربها للطرف المقابل.
2: أكيد أكيد، العبد يبدأ مقابلك راه ساعات ما تظنش أنه مركز معك.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: هي اللي تخلي حتى الشخص اللي مقابلك ولا الجمهور اللي مقابلك وقت اللي يضيع الكلام اللي انت تقول فيه لغة الجسد ترجعه للسكة وتخليه يركز معك. دونك بعد القارة بعد ميدين هذا كيف كيف هما الوجه اللي هو قلنا فيه 42 عضلة. جنرال مون احنا العبد اللي يكتب الأحاسيس متاعه موش يستعمل في العضلات متاعه. لهنا فما دي زيكزرسيس
3: تمارين
2: يحاول مثلا ينطق كلمة الآه وهو فرحان مثلا هكا مثلا يخلي ذاك الميسكل يتزبد كيف كيف يتغشش يحاول ينطق حرف الأو معناها يبدأ عبارة عبد
3: على صرخة
2: يتغشش ثم زادة اللي عبد خايف مثلا يقول حرف الإي مثلا وهو هكا عبارة كما عبد خايف لكن ما سنفهم دي الجزيسيس يحاول واحد يعملهم في الدار ولا يعملهم في إسباس كما هكا في غابة ولا على البحر مش يلقى راحته هكا
3: في فضاء مفتوحة يعني خير
2: في فضاء مفتوح يعني في ساحة في الثانية ولا في بلاصة تكون بعيدة ينسوا مش ما يقولوش عليه يصدر حاجات
3: عايشة تنقلب بالصورة عليه
2: يقول لك أنت إذا كان محبول وما عرفش عليك أنت تتدرب وقتا
3: نعم
2: يعني دي ما راو نصلح رواحنا بالبراتيك هذوما دي زيكزرسيس يخدموهم مسرحيين باش يحاولوا يخدموا على النطق نتاعهم باش يخدموا على الفوا نتاعهم على فوا
3: على الصوت نعم
2: المعنى الصوت نتاعو زاد كيف كيف قاعد يخدم على الميوزيكال نتاعو والتعبير نتاعو تولي تعب فما تعبيرات اللي هما يجيو بصفة عفوية اللي ينجم الشخص ما يتملكش فيهم يعني لازمك تفيق بهم كي يتعودوا لك مثلا يجي عبد يقول لك راو شبي وجهك هكا صفار شبي وجهك هكا ولا مكمش شبي كان عود لك برشا مرات تولي انت هنا تعمل تقييم ذاتي وتشوف هالحالة وهنا نرجع للذكاء العاطفي اللي هو تحاول تتحكم في المشاعر متاعك تحاول تتحكم في الديفونتيمون متاعك مش هكاك تحافظ على
3: علاقاتك مع
2: علاقاتك يعطيك الصحة لخاطر فما عبيد يقول لك
3: لأنه لغة الجسد هي لغة التواصل بالأكيد نعم
2: يظهر على وجهه نعم فما عبيد مثلا كي تحس بحاجة ديركت ما تراها في وجهها معناها
3: أكيد
2: وفما عبيد اللي هي تكتب دونك فما شكون عنده الملكة هذيك مي جنرال مور أي حاجة تخدم حاجة تحاول تحسن فيها بالتقييم الذاتي بالتحفيز النفس دونك تحكي مع روحك أي نتملك روحي توا نقوي روحي اكسترا دونك تخلي روحك أنك أكل مشاعر هذوكم تتحكم فيهم خاصة وقت يبدأوا مشاعر هذوكم لازمكش توريهم في حالة ضعف ولا
3: تخوف ولا غيره نعم
2: ممكن يعرقلوك ولا حاجة
3: نعم وخاصة أنه الحالات هذية اللي تقريبا هي حالات سلبية سي سيف يمكن تعيق الشخص ذاته يعني في أنه يقدم في عمله في علاقاته الاجتماعية وغيرها من العلاقات احنا اللي متفهمين فيه أنه لغة الجسد هي لغة التواصل معناتها احنا كيفاش نكسب وكيفاش ندرب أنفسنا أنه باش ننجح نتواصل مع الآخرين ولكن لو تسمح سي سيف كان قرب للسادة المستمعين خاصة إذا كان إنسان في أول مقابلة مع أشخاص كما طلبة كما تلامذة كما أو لقاءات في وغيره كيفاش يمكن أن الإنسان يتجاوز حالة التوتر الاضطراب فماش تمرين صغير يعني يمكن نقدمه للسادة المستمعين
2: والله الحقيقة ديما ثم هم حاجتين أساسيين يوم التنفس معناها الريسبيراسيون اللي هي تكون بهدوء جنرال مع وقت الواحد في الشهيق بتاعه في الزفير يحاول يتبسم ويخرج نفس بالسياسة جنرال ما يرتاح كما قلت يحاول يحفظ نفسه بالسكنة باللوجيكا متاله دونك يحاول المنطق
3: الداخلي نعم
2: يحكي مع روحه يحفظ نفسه دونك هكاك يزيد يقوي من روحه وديما عبد كي باش يمشي خاصه يمشي قابل لاول مره.
3: نعم.
2: ديما يكون يقول انا باش ننجح في المقابله نتاعي، باش ننجح في الدرس الاولاني مع التلاميذ، باش ننجح في الـ
3: يعني دعم ذاتي، دعم ذاتي وحافز ذاتي قبل ما يكون حافز خارجي.
2: يجنن المغلق متى تكون
3: تركيز
2: معناها مركز معاه بالقدية معناها.
3: نعم، مش يظهروا في حركات لا إرادية تقريبا. احنا المهم لأنه هدفنا من هذا البرنامج سيف أنه نقرب العلاقات، وخاصة أنه نكون يعني تجمعنا المحبة ويكون تواصلنا على أساس صحيح. هذا هو اللي يهمنا في من أنا. شكرا لك سي سيف على كل المعطيات، كل تحياتنا لك، إن شاء الله في حصص قادمة إن شاء الله.
2: عايشك،
3: شكرا شكرا شكرا على يعيشك، الله يخليك.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. إيماءات العيون هي أهم ما يعتمد عليه الخبراء في قراءة لغة الجسد، لأنه يصعب التحكم فيها إرادياً. فمثلاً إذا اتسع بؤبؤ العين دليل السعادة أو الانبهار بما سمعه الشخص، إذا اتجه بصر الشخص إلى اليمين وبالتالي يسار الطرف المقابل فذلك دليل صدقه أو نتيجة تذكره أفعال أو أقوال أو مشاعر محددة. إذا اتجه الشخص إلى يساره فعلم أنه غير صادق، وإذا اتجه البصر إلى الأرض فهو يحاور نفسه عادة. النظر مباشرة في العينين أثناء المصافحة دليل الثقة واحترام الشخص اللي يقف أمامك. حركة حك العين عند الحديث تكشف عدم اتفاق الطرف المقابل معك، وحتى انتظار اللحظة اللي تنهي فيها كلامك بفارغ الصبر. بعد النغم نتعرف على دلالات تعبير الوجه.

0: قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: أول تعبيرات الوجه أجملها الأكيد الابتسامة، فالابتسامة لها مدلول هام في لغة الجسد، هي بالإضافة إلى كونها تضيف لك الثقة وتجعلك شخص جذاب، فإنها تساعدك على تجاوز حالات القلق اللي قد تتعرض لها وتبعد عليك الضغط النفسي وتخليك أكثر راحة. أيضا الإيماءة خاصة عند الاستماع مصدر أمان وتركيز. حركة حك الأذن، الأنف أو الذقن مع عبارة فهمتك دلالة العكس تماما. مثلا وانت تشرح في فكرة ولاحظت أنه الشخص اللي تحاوره حك أنفه أو أذنه مع تحريك رأسه موحيا بأنه فهم ما تقصده، فعلم أنه ما فهم شيء. حركة لمس الوجه باليدين قد تعكس حالة توتر أو كذب أو إخفاء شيء ما. إذن تعبيرات الوجه مرتبطة أساساً بالأحاسيس والمشاعر.

لغة الجسد اللي قد تكشف الشخصية، كما ذكرنا لغة العين، تعبيرات الوجه، كذلك الهيئة. فطلتك قد تحمل العديد من الدلالات. الشخص اللي يحرك كتفيه ويرفع رأسه عند المشي يمتلك علامات القوة، الثقة والجاذبية. وحركة الجسم مثال الميل نحو الآخر قد يساعدك على أن تكون أكثر تأثير منه. وقوفك، جلوسك، انحنائك قد تعكس ثقتك بنفسك إذا كانت بشكل طبيعي وتجنبت الانكسار والحركات الدرامية. هذا الحضور يتطلب حركة باش تعبر الشخصية على ذاتها ووجودها. فحركات اليد لابد أن تكون مدروسة، لا فجئية ولا عنيفة، أي حركة تحاكي وتناسب الكلمة. مثال: ما نعبرش على حاجة صغيرة أو صفة عادية بحركة علو أو حركة مضخمة. أيضا حركة اليد واهتزازها يعني الكثير، خاصة عند المصافحة. فالسلام الدافئ والمصافحة القوية مع هز اليدين قد تعطي راحة للطرف المقابل وتحسه باحترامك وتقديرك ليه.

0: أنا.
1: أنا من اللغات الأخرى اللي قد تكشف خفايا الشخصية لغة اليد. إذا تحدد بعض الدراسات بعض الوضعيات فوضع أحدهم اليدين على الرقبة أثناء الحوار دليل على أن الحوار مفتوح، قد يتخلى عن موقفه ويقتنع بكلامك. وضع اليدين في الجيب مع طقطقة الرأس قد يدل على الندم أو حالة اكتئاب لا قدر الله أو لا مبالاة. تقاطع اليدين عادة دليل على نفوذ الشخص وثقته في نفسه وبمواقفه. ضم الذراعين والشخص في حديث معك دليل اتخاذه وضع دفاعي أو سلبي من كلامك أو دليل القلق والحيرة. إذا عدنا إلى المسافة والتقاطع

0: بعد قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: عندك شخصية حاضرة ولامعة وقت اللي تنحني قليلا احتراما لغيرك مع ابتسامة صادقة، وقت اللي تتجنب حركة تربيع اليد لأنه الحركات المنغلقة تعكس حالة خوف أو قلق، وقت اللي تتجنب فرك الأصابع اللي تعتبر من علامات عدم الراحة والارتباك، خاصة في المواقف اللي تتطلب ثقة بالنفس كما حضور اجتماع أو اللقاء عاطفي وغيره. شخصية محترمة وقت اللي تنادي الناس بأسمائهم وتكون قريب منهم وتحترمهم، وقت اللي تكون نبرة صوتك هادئة وكلامك واضح، وقت اللي تسمع أكثر ما تتكلم مما يسهل لك سرعة التفاعل مع غيرك ويكسبك حضور وحكمة.

0: الكل شخصية لغة جسد خاصة بيها، لأنه مع كل ما هو عفوي تلقائي تعلمنا تجارب الحياة وتعطينا فرصة تعديل ذواتنا وتصرفاتنا وتقديمها في أحلى صورة. فكل موقف يتطلب سلوك أو رد فعل، وكل شخص مقابل يستدعي أسلوب لمعاملته. المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الأحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟

0: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: انتم في الاستماع الى اذاعه قفصه.

0: ضيف نسمة صيف اليوم الفنان عدنان الهلالي يتحدث عن عروضه في المهرجانات الصيفية. نسمة صيف بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخميس مساء على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ينطلق المهرجان الصيفي بدقاش بولاية توزر في دورته 38 يوم الخامس من أوت الجاري، ويتواصل إلى غاية 13 من الشهر نفسه. وتؤسس الدورة الحالية مجموعة من العروض الفنية والتنشيطية التي تراعي جميع الفئات والأذواق. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد دمزاح حول نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمرة، وذلك أثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرض السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة. وتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. استشهد 18 شخصا بينهم أطفال، وأصيب آخرون اليوم في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. توغلت قوى للاحتلال الصهيوني اليوم على طريق الحيران الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة. أخيرا أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإطار الاستراتيجي الإقليمي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية، وذلك خلال فعالية رافعة المستوى عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف على هامش الاجتماع 17 للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة بمشاركة ممثلي الدول العربية ووكلاء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. الموجز إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم اللدغة. كيفاش الإنسان يتصرف وقت يتعرض للدغة؟ أكثر التفاصيل مع الدكتورة سند سسماري، طب عام. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة، مرحبا.
1: معرضين للدغة، كيفاش نتصرف أول ما يتعرض الإنسان للدغة؟ الوقاية حتى ما تتطورش حالة اللدغة، تفضلي دكتورة.
2: اللدغة العقرب تزيد في فصل الصيف، لذلك اخترنا الموضوع هذايا. دونك أول حاجة باش نعملوها نحافظوا على هدوءنا وهدوء المصاب أساسا. ثاني حاجة باش نغسلوا مكان اللدغة بالماء والصابون، باش نحطوا كمادات ثلج لتخفيف الألم، نبدلوها كل 10 دقائق. ثم أخيرا وأهم حاجة التوجه إلى أقرب مركز صحي موجود بالمنطقة. فما حاجات أخرين نحاولوا أن نتجنبوهم، اللي هما قطع أو شفط مكان اللدغة، اللي نحاولوا أنه نمص السم إلى ذلك، استخدام أي أعشاب أو خلطات على مستوى الجرح، واستخدام الضمادات الضاغطة أن نربط إيدينا، نحاولوا أن نحبسوا انتشار السم، لأنها الحاجة هذه ما هيش حاجة ننصح بها. ودمتم سالمين.
1: دمتم سالمين، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: ستة دقائق بعد الخمسة، مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا في هذا الفضاء المباشر نسمة صيف كالعادة. مرحبا بكم من توا حتى الثمانية، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. أنتم مالي في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار وين ما كنتم موجودين. إن شاء الله عشوية رايقة لكم وممتعة مع إذاعة قفصة ومع برنامج نسمة صيف اللي تلتقوه كل نهار جمعة وسبت وأحد في الوقيت هذية. هكا إن شاء الله نكونوا خفيف خفيف عليكم من خلال الفقرات اللي قدموها لكم، من خلال الاستضافات والباقة الموسيقية اللي نختاروها لكم خصيصا لكم أنتم كل الفريق. يسلم عليكم وسيلة في التقديم والأعداد، من طبعا ريم في الأعداد، لزهر على جهاز الكونسوليت، طهر في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، لسعد في غرفة الهاتف في استقبال تليفوناتكم. إن شاء الله بعد شوية مرحبا بالجميع.

السلام عليكم من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وين ما كنتم. الطقس سخون في الحقيقة، درجة الحرارة مرتفعة في كل الجهات. هذاك علاش نسيسوا رواحنا وخاصة كبارنا وصغارنا، هنردوا بينا بالقديم بالقديم، ما نقولوش كان الذروة بركة، لا نستحفظوا عليهم ليامات هذية. وما زال راهو تقريبا حتى لنهار الأربعاء درجات الحرارة ما زالت مرتفعة، فنعطوهم برشا ما نحاولوا نمنعوهم من الخروج في أوقات الذروة خاصة، والأوقات الأخرى ديما نعطوهم الماء ويحاولوا يكونوا في الظل أقصى ما يمكن. إن شاء الله ربي يحمينا الكل وربي يرحمنا بالغيث النافع إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. فقراتنا كالعادة في نسمة صيف كما تعودتوا، صيف معنا كالعادة نسلط الضوء على تجربة شبابية. اليوم التجربة الشبابية ثرية في الحقيقة، عاشوها شباب ولاية قبيلي، انطلقت من المشاركة في الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي وانتهت بالمخيم، أجواء المخيم الشاطي بهرقلة. اليوم انطلقوا في هذا المخيم، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا الشباب والمناسقة، ونحكوا أكثر على أجواء المخيم وعلى مشاركتهم في الأكاديمية. أيضا في فقرة برافو اليوم، برافو باش نقولوها الشاب اختار أنه يعبر على موهبته بالفن والإبداع، أدهم الزغبي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد الستة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. اليوم بش يكون حاضر معنا أبرز الأصوات الفنية اللي اختارت إنها تخلي الفن، تجعل من الفن رسالة، أي من الفن رسالة، ونشوفوه على الرقح مساحة، يخلي من الرقح مساحة هكا للتفكير والمتعة. وإحنا سعداء جدا بحضوره معنا اليوم في نسمة صيف الفنان عدنان الهلالي، باش يكون حاضر معنا ونحكوا معاه بأكثر تفاصيل على عروضه وعلى الجولة اللي باش يقوم بها واللي قام بها في المهرجانات الصيفية. إلى جانب فقرة عندك بحرية، كونوا في الموعد الفقرة الخاصة بأجندة المهرجانات، مهرجانات جونة تونسي والإيقاعات التونسية والتراثية خاصة بتوزيع جديد. إلى جانب الفقرات، إلى جانب الفقرات عندكم المسابقة، أي أنتم من نهار الجمعة شاركتم معنا الجمعة السبت ولحد نقوموا بعملية القرعة، ولكن قبل ما نقوموا بعملية القرعة زيدا نستقبلوا تليفوناتكم بعد الستة ونص على الرقم 31 376 730، هذا الرقم، وإلا الرقم اللي تعرفوه زادة 76-226-600. مرحبا بكم الناس الكل. به لهنا باش تشاركوا في سؤال المسابقة، وكل عادة يترشح معنا الثالث بعد عملية القرعة يولوا عندنا الثلاثة، معناها اللي ترشح معنا نهار الجمعة اللي هي عفاف عليمي، ونهار السبت اللي هي شادلية بعزيزي، هذوما زوز مترشحين نحبوا على الثالث اليوم. هذاك علاش نحبكم برشا برشا تتصلوا بينا وبرشا تشاركوا معنا، مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين والفائزين بعد عملية القرعة لثلاثة من الناس. الجائزة متمثلة في 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. مرحبا بكم الكل.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف
3: الأجواء كلها صيفي. مرحبا بكم الكل في نسمة صيف على موشة الأفام، مواصلين معكم المشوار حتى لثمانية. مرحبا بكم الكل، نستقبل تليفوناتكم بعد الستة ونص على الرقم 76-216-600 وإلا 31-376-730. هذه الأرقام اللي تنجموا تطلبون عليها ونستقبلكم هكيك بكل حب، ونسمعوا مقترحاتكم على سؤالنا. سؤالنا سهل برشا في الأخير حقيقة، بالحق سهل برشا، خاصة مسمعينا في الكسرين. سؤالنا هو شنو عنوان عرض افتتاح مهرجان العبادلة؟ نقطة وارجع لستر. أي عنوان عرض افتتاح مهرجان العبادلة لدورة السنة. في دورة السنة كان فما عرض جميل جدا في الحقيقة، ونال أعجاب الجماهير وأعجاب المتفرجين حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تابعوا الكل أعجبوا بهذا العرض. شنو عنوانه العرض هذية؟ في كلمتين هو العرض، عنوانه كلمتين. اطلبونا، تواصلوا معنا، مرحبا بكل مقترحاتكم. ناخذوا مترشح في آخر الحصة، ومن بعد نعاودوا نعملوا عملية القرعة بين ثلاثة من الناس، وواحد منهم يفوز معنا بمية دينار مهدات من إذاعة قفصة. الخمسة ونص موعدكم رياضي، موعدكم مع الرياضة، آخر الأخبار الرياضية. في الرياضة طبعا نحكو على أخبار جهوية وطنية وعالمية مع زملائنا من قسم الرياضة. مرحبا بالجميع.
4: Play hits and all hits.

0: thing, miss. Can I shake that thing, miss? Can I shake that thing? باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: لمت الحباب ما تحلى كان بيكم العائله لاصحاب والاحباب.
2: لمت الحبايب
1: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. أتم نجم من التلوي تعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي ابن المستقبل الرياضي بلال لمدة موسمين قادما من نادي النجوم السعودي، وسبق للاعب تقمص زي كل من روضة السعودي ونادي الأنوار السعودي، كما خاض عديدة التجارب في تونس مع كل من قوافل القفصة والسكيك الحديد الصفاقسي ومستقبل المرسى. تواجد المدافع الجزائري الشاب وائل قروجة اللي عمره 20 سنة في مقر طرابلس الرياضي الإفريقي بمدينة عين دراهم، حيث سيخضع لفترة اختبارات فنية وبدنية تحت أنظار الإطار الفني الجديد لتقديم إمكانيات هذا اللاعب قبل حسم مسألة التعاقد معه. وائل قروجة قلب دفاع متكون في اتحاد العاصمة ويصنف كأحد المواهب الواعدة في الخط الخلفي، وسيتم حسم مصيره النهائي مع الفريق خلال الأيام القليلة القادمة بناء على تقرير المدرب. اللقاء الودي لجماعة اليوم الصباح بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتي بمركز الترابوسات بعين دراهم انتهى بانتصار النادي الإفريقي بهدفين مقابل صفر، هدف صادق قديدة وغيث زعلوني اثر ضربة جزاء. اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم امس السبت على انضمام من خليل بوزيان ويوسف ارناز الى الاطار الفني لفريق الاكابر لتولي مهمة الاعداد الذهني، واكد الترجي الرياضي التونسي ان هذا التعزيز ياتي في اطار حرص النادي على دعم الفريق بكفاءات مختصة وتعزيز مختلف جوانب الاعداد، وقد بشر الثنائي مهامهما مع الفريق في المدة القليلة الماضية. الحارس علي جمل تراجع عن الانضمام إلى نادي حرم الأنف بعد ما كان قريب من الإمضاء لمدة موسم واحد بعد نهاية عقده مع نادي تضامن حضرموت اليمني، حيث شارك الحارس في بعض الحصص التدريبية ثم انسحب بعد عدم الاتفاق بخصوص الأمور المادية مع إدارة الفريق. للتذكير أن جمل سبق اللعب مع الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي ونادي المريخ السوداني. أصدرت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بن قردان بلاغ أكدت فيه أن جميع الأخبار المتداولة بشأن انتدابات اللاعبين أو انتقالاتهم أو المفاوضات الجارية مع مختلف اللاعبين عبر الصفحات والحسابات غير الرسمية لا تمت للنادي بأي صلة ولا تمثل سوى الجهات اللي قامت بنشرها. وشددت الهيئة على أن المصدر الوحيد للمعلومات والأخبار الرسمية هو المنصات والقنوات الرسمية لنادي اتحاد بن قردان. نهاية فلاش فور، مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
0: Flash Sport. Flash Sport.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني
3: بزين.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
4: عندك بحرية. اليوم في عندك بحرية باش نمشوا لوحدة من أجمل الجزر التونسية، نحكو على جزيرة قوريا. الجزيرة هذه موجودة قبالة سواحل المنستير، من أول ما تقرب لها بالقارب بطبيعة يلفتك لون البحر والمياه الصافية اللي تخليك تشوف القاع والرمال الذهبية اللي تزيد المكان سحر وجمال. قوريا مش كان وجهة للسباحة والاستجمام، أما زادة محمية طبيعية من أهم المحميات في تونس. كل صيف تستقبل السلاحف البحرية اللي تختار شواطئها الهادئة باش تبيض. كذلك تعيش فيها أنواع عديدة من الطيور المهاجرة، وهو ما يخليها جنة حقيقية لعشاق الطبيعة. الرحلة القورية تبدأ من المنستير في رحلة بحرية قصيرة، لكن بمجرد وصولك تحس روحك في عالم آخر. هدوء، بحر نقي، هواء منعش، ومناظر تختف الأنظار من أول لحظة. المكان مثالي لنهار بين السباحة والغوص الخفيف والتصوير والاكتشاف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: كونوا في الموعد
4: خلينا ننبسط من القلب الضحكة طالعة.
5: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نعود نذكركم بنص المسابقة. نسألوا على عنوان عرض افتتاح مهرجان العباد. لا في دورة سنين نستقبلوا تليفوناتكم بعد الستة ونص على رقم 76216600. مرحبا بكم الكل، وأيضا رقمنا 31-376-730. كونوا في الموعد في المهرجانات ومختلف العروض الصيفية. نحكي على البرمشة الخاصة بالدورة 37 لمهرجان الفوسفات برديف. الانطلاقة انطلاق العروض باش يكون يوم 7 أوت بسهرة مع الفنانة ليلي القفصي، 7 أوت 9 أوت مع وجيهة الجندوبي في عرض مسرحي بعنوان بيك بوسا، والمحفل الجربي باش يكون 10 أوت، رؤوف ماهر 11 أوت، 12 أوت باش يكون مع بلانغوس وخيال جميل أي 13 أوت 2026 كما ذكرت، و 14 أوت مع السنفر. هذه بالنسبة لمهرجان إرديف، مهرجان الفوسفات بإرديف. كونوا في الموعد اللي باش ينطلق نهار 7 أوت. المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد ينطلق اليوم الليلة، فما عرض لغازي العيادي، عرض الافتتاح 4 أوت رؤوف ماهر، 6 أوت عرض ربوخ وفرجة، حلم كوكو هذا 6 أوت، 8 أوت باش يكون مع عرض راب، 10 أوت باش يكون مع نبيل في تونسي ونص، ونوردو باش يكون نهار 11 أوت في عرض الاختتام تحديدا بفضاء مسرح الهواء الطلق. برشا عروض في الحقيقة وبرشا مهرجانات قاعدين نواكبوا فيها. المهرجان الصيفي أيضا بحسي الفريد هذه في القصرين ينطلق غدوة 3 أوت ويتوصل حتى 12 أوت 2026. فما برشا مهرجانات صيفية في ولاية سيدي بوزيد تنجموا تتابعوها وبالحق تاخذوا برشا تفاصيل على عروضها وتكونوا حاضرين ان شاء الله. بالنسبة للمهرجان الصيفي بنفتة باش يكون تحديدا عرض الليلة، الليلة فما وليد الصالحي، ونهار الاثنين 3 أوت اللي هو عرض الاختتام باش يكون مع مريم اتزيرية. هذه بالنسبة للمهرجان الصيفي بنفتة. القصرين الدولي، مهرجان القصرين الدولي شنو مازال فيه؟ برشا برشا عروض. هو ديجا انطلق نهار 29 برجال الفزعة. نعطيكم شنو مازال الليلة، أغاني الكرتون غدوة سيف، عرض المرود باش يكون 5 أوت، مرتضى الفتيتي 6 أوت، 8 أوت مع أمبير، شيرين اللجمي باش تكون نهار 10 أوت، مسرحية ولد الطلياني 12 أوت، رؤوف ماهر 14 أوت، مسرحية الهاريبات 16 أوت، وصوفيا صادق عرض الاختتام اللي هو 17 أوت. اسند أي سند تبدأ عروضها نهار 12 أوت مع سنفرة، بسام الحمراوي في عرض مسرحي بامبينو 13 أوت، 14 أوت مع زينة سعد، 15 أوت مع كارتون مع الكارتون، والشاب بشير باش يكون 16 أوت، 17 أوت مع ألفة بالرمضان. هذوما تقريبا معناها اغلب وابرز العروض. بالنسبه للمتلوي شنو مازال فيها؟ كانت البارح سهره يسرى محنوش، الليله نوردو، غدوه فما بسام الحمراوي، نهار 4 روني فتوش، ونهار استنوني لحظه 5 اوت عرض للاطفال الخاص بسهيل، وهذاك اكيد الشو، وعرض الاختتام باش يكون مع الفنان وليد الصالحي. العروض هذه تتواصل حتى الستة أوت. تقريبا هيك عملنا جولة جولة باهية في مختلف العروض خاصة في جهاتنا. انتم تختاروا العرض اللي تحبوا تتفرجوا عليه وتستمتعوا بها.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قبل انطلاق فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق بعرض أفلام قصيرة على امتداد شهر كامل. وزارة الفلاحة تقول إن أزمة الألبان نتاج عوامل هيكلية وظرفية وتؤكد اتخاذ إجراءات لدعم المربين وإعادة تكوين القطيع. وفي أخبار العالم، استشهاد 18 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين في غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. إليكم تفاصيل النشرة. تشرف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة على تنفيذ البرامج الموضوعة لفائدة كبار السن والمتمثلة أساسا في برنامج الإيداع العائلي والإيواء بمراكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة والنوادي النهرية. وفي هذا الإطار أفادت رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية ندى بن يحيى بأنه تم التكفل بسبعة مسنين ضمن برنامج الإيداع العائلي في انتظار مزيد التعريف بهذا البرنامج للرفع من عدد المسنين المكفولين في الوسط العائلية. كما يؤمن الفريق المتنقل خدمات لفائدة 35 مسنا موزعين على معتمديات الجهة، أما بخصوص النوادي النهرية التي تقدم خدمات الرعاية والترفيه لفائدة كبار السن فقد حال غياب التمويل العمومي دون فتح نادي نهاري بالجهة.
4: الآليات اللي تقدم فيها وزارة الأسرة لفائدة كبار السن البرنامج الإيداع العائلي. بالنسبة لولاية قفصة عندنا سبعة مسنين، برنامج هذا باش نحاولوا نرفعه منه. الآلية الثانية اللي تعتمدها وزارة الأسرة هي الإيواء. الإيواء يعني هو المسن يقيم بمركز رعاية المسنين، ولهنا نحكو على خدمة اجتماعية ورعائية تتوفر لكبار السن الفقيدين إما للسند العائلي أو الرعاية اللازمة داخل محيطهم الأسري. من جمش إنسان يبدأ عنده سند ونقوله الحطوه في مركز إيواء. نعلم اللي المندوبية الجهوية متاع قفصة قامت بتعزيز مركز الإيواء ب 16 مكيف بالنسبة للمسنين، كل واحد شد فرشة، كل واحد الحفيل تعدى بظروف طيبة الحمد لله يا ربي، ما عندناش حالات وفاة. الآلية الثالثة الفريق المتنقل. بالنسبة لولاية قفصة عندنا فريق متنقل واحد اللي يشرف على 35 مسن على كامل ولاية قفصة. نداء لهنا نعملوه، فماش جمعية تحب تشارك، نحاولوا نعزو الفريق المتنقل الأولاني بفريق آخر نظرا للوضعيات اللي قاعدين نشوفوا فيها. الآلية الرابعة النوادي النهارية. هي النوادي النهارية هو دعم الخدمات الاجتماعية والترفيهية الموجهة لكبار السن من خلال أحداث فضاءات توفر لهم خدمات الرعاية والإحاطة والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية، وهذا باش نساعدوا العائلات على تأمين رعاية ذويهم سواء أثناء فترات يعني غيابهم عن المنزل مع الحفاظ على اندماج كبار السن في محيطهم الأسري والاجتماعي. نفس الشيء هذايا زاد النادي النهاري يصير عن طريق تمويل العمومي. للأسف بالنسبة لولاية قفصة التويكية ما عندناش نادي نهاري، وقمنا بنشر هذا بلاغ فيه حتى هو ما تقدمت حتى جمعية في الغرض هذا.
2: تنطلق اليوم فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية قبل الجنوبية لتتواصل على امتداد شهر أوت الجاري، وتهدف هذه التظاهرة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام قصيرة تساهم في التوعية والتحسيس، وفق تصريح مدير دار الشباب بشلي شكري الساعي في متابعة لمجد عمارة.
5: التظاهرة هذه تحت إشراف مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي، مبادرة هذه قام بها نشطاء نادي السينما بدار الشباب بشلي إلى جانب العروض الفنية والسينمائية اللي تم عرضها طيلة شهر وتم أهداف أخرى من وراء هذه التظاهرة، لعل أبرزها إتاحة الفن السابع لجميع فئات المجتمع، خاصة المناطق الداخلية كما تعرفوا قرانا، معناها القرى الداخلية تستحق الأنشطة هذه ترفيهية وتثقيفية، كذلك استغلال هذه التظاهرات لعرض أفلام قصيرة للهدف منها توعية والتحسيس، كذلك التطرق لبعض سلوكات المحفوفة بالمخاطر، كذلك نشر الثقافة السينمائية بين الشباب والأطفال، تطوير حسهم النظري والفني والنقد. من جملة الأهداف الاجتماعية كذلك لهذه التظاهرة هو خلق مساحة تجمع بين العائلات طبعا والشباب والأصدقاء في أجواء تفاعلية. هذه التظاهرة تدوم شهر كامل مفتوح للجميع ولهواة كذلك الفن السابع من القرى الأخرى المجاورة كذلك.
2: بولاية القصرين يتواصل تنفيذ مشروع هاك فور انكلوجن لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. محمد برطولي عضو منتدى الشباب لثقافة المواطنة المشرف على تنظيم التظاهرة بالقصرين يتحدث.
6: أهداف هذا المشروع هو الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية الدفاع على حقوقهم. معناها هما صارت الدورة التكوينية الأولى في المركب الشبابي بالقصرين، اليوم دورة تكوينية ثانية بمشاركة معناها شباب ناشطوا في 10 دور شباب بالقصرين. مبدئيا بارتيسيبون معناها هم 10 شباب، والمرحلة الأخرى باش يكونوا شباب مع المنشطين نتاعهم، معناها كل دار شباب شافوا إطار من المركب الشبابي اللي هو موجود. بعد الفورماسيون باش يدخلوا في مناظرات محلية، إنه كل شاب تم التكوين نتاعه باش نمشوا نتنقلوا له دار الشباب اللي هو في المعتمدية اللي هو فيها، يجيب تروا جروب باش يصير مناظرة بيناتهم، والجروب اللي باش يفوز وعلى 10 دور شباب باش يشاركوا معنا في مناظرة جهوية، والمناظرة الجهوية هذه باش تصير في القصرين، باش يخرج إيكيب واحد باش يدخل في مناظرة وطنية هو اللي باش يحاول يوصل معناها حق الأشخاص ذوي الإعاقة شنو الصعوبات اللي تعترضهم، خذوا فكرة في المناظرة الوطنية باش نحاولوا نستدعوا معناها شخصيات وطنية وخاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الهدف نتاعنا في الموضوع. معناها تكوين شباب من المعتمديات من دور الشباب هو الهدف، انه الشاب اللي باش يتكون باش يفهموا شنو هي المعاناة نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارات، استخراج الوثائق، في الحق في الشغل، في الصحة، في كل شيء.
2: إلى أخبارنا الوطنية، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها. وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. وأضافت أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. كما أكدت الوزارة أنها بادرت إلى التعاطي مع هذه التحديات عبر عقد 6 مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024، خصصت لتقييم وضع منظومة الألبان ودراسة الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة. كما ذكرت الوزارة أنه تم بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات تسقيف أسعار المواد العلفية بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الإنتاج على المربين والحفاظ على القطيعة، فضلا عن إعداد خطة وطنية للنهوض بإنتاج الأعلاف بمقاربة تشاركية شملت مختلف المتدخلين في القطاع. وأضافت أنها عملت كذلك على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيعة لتعويض النقص في الرصيد الحيوانية، مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا واستعادة توازن منظومة الألبان. سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. وأصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والسطافيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. ورغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحار العالم، لكنه يحتضن ما بين 7-9% من الأنواع البحرية العالمية، ويعيش فيه أكثر من 17,000 نوع من الكائنات البحرية، وما بين 20-26% من هذه الأنواع المتوطنة لا توجد في أي منطقة أخرى. وترتفع حرارة منطقة البحر المتوسط وفق معطيات صادرة اليوم عن جمعية تونسية بنحو 20% بوتيرة أسرع من المعدل العالمي. إلى أخبارنا العالمية، استشهد 18 شخصا بينهم أطفال وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ودير البلح ومدينة غزة، بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين. وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن معظم ضحايا غارات الاحتلال على القطاع خلال آخر أسبوع كانوا من الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتناقض بشكل صارخ مع التزامات الاحتلال المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا على طهران في أعقاب مساع إقليمية مكثفة قادتها قطر وباكستان والسعودية لخفض التوتر، فيما نفت إيران التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز وأكدت بقاء قواتها في حالة تأهب قصوى. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم على طريق الحيران الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا ونصبت حاجزا لتفتيش المرة، ويواصل الكيان المحتل انتهاك اتفاق فضل اشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري وإقامة الحواجز العسكرية ومداهمة المنازل. وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية. إليكم تذكيرا بالعناوين. بولاية قبيل انطلاق فعاليات الموسم الثاني من تظاهرات سينما الهواء الطلق بعرض أفلام قصيرة على امتداد شهر كامل. وزارة الفلاحة تقول إن أزمة الألبان نتاج عوامل هيكلية وظرفية وتؤكد اتخاذ إجراءات لدعم المربين وإعادة تكوين القطيع. واستشهاد 18 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين في غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أخرجها تقنيا لزهر حمد ومرئيا عماد الغرز. إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزهر.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: برافو
4: برافو. عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. 21 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم في نسمة صيف، اللقاء مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة، وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة. تابعونا، تواصلوا معنا، مرحبا بكم. ننسي كل الفيديوهاتنا ومتابعاتنا وكل الاستضافات موجودة على الباج بطبيعة حتى ما يفوتكم شيء. مرحبا بكم الكل. إذن اليوم في فقرة برافو، اليوم انسلطوا الضوء كالعادة على نموذج شبابي يختار أنه يعبر على موهبته بالفن والإبداع. نحب نقوله برافو للشاب أدهم الزغبي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا أدهم، مرحبا.
5: السلام عليكم، وانت لباس؟
4: الحمد لله يا ربي، شنحوالك أنت لباس؟
5: والله الحمد لله،
4: الحمد لله يا ربي. إذن أدهم الزغبي تألق ضمن فعاليات البرنامج الوطني للسياحة الشبابية والبرامج الشاطئية من خلال إنجاز طبعا بعض اللوحات أو النجم نقوله جداريات اللي لاقت استحسان المشاركين والزوار، وأيضا انتشرت في الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. لهنا نأكدوا أنه الفن رسالة قادرة على تجميل الفضاءات، قادرة طبعا على تجميل الفضاءات كما ذكرت، ونشر أيضا قيم الإبداع. أهلا وسهلا، مرحبا بك أدهم. إذن كيفاش بدأت الساعة مشاركتك في هذا البرنامج الوطني، وكيفاش جات الفكرة للمشاركة؟
5: والله أنا منخرط في المركب الشبابي في توزة،
4: أي
5: معناها في منطقة في جروب المسرح، وبالأول عندي معناها في الرسم ناخد منهم في الديكور ونشارك معهم معناها، ومن قبل أنا نخدم معناها تصور واحد وكذا على حيوط من الصغرى، معناها موهبة
4: هي معناها. ما عملتش تكوين وإلا انخرطت هكا في نوادي متاع رسم ومتاع معناها موهبة بقات أنت معناها تعمل مسرح ولكن في نفس الوقت تعمل رسم؟
5: اي عملت مره واحده في دار الثقافه بتاع الحامه، عملت فورماسيون خط عربي اسبوع.
4: اي
5: وديجا معناها من عندي انا في الخط، اما زدت حسنت معناها،
4: زدت حسنت من الموهبه هذه ومن القلم اللي عندك به. فكره المشاركه في البرنامج الوطني للسياحه الشبابيه والبرامج الشاطئيه كيف جات؟
5: هي عن طريق المركب، هي
4: عن طريق المركب كلموك معناها قالوا لك تنجم تشارك فيها بجداريات؟
5: اي
4: به. اختيارك لللوحات اللي رسمتهم على الجداريات كيفاش كان الاختيار؟
5: اختيار كل مثلا انا كيفاش نعمل كيفاش مثلا البلاصه يشوف التراث والاثار والمعمار نتاعهم كيفاش معناها، وشنو الحاجه اللي نجم نطلع منها فن تجذب الانتباه من خلال التراث نتاع البلاصه هذيك.
4: اللوحه او الجداريه اللي كانت موجوده في البرنامج هذايا فاش تمثلت وين بالضبط موجوده؟
5: تمثلت في لباس تقليدي نتاع ولاية قابس.
4: اي
5: وشوفت ان ولاية قابس يهتموا برشا بالخط العربي، وانت تمشي تلقى الخط العربي عندهم.
4: باهي، وين توجدت الجداريه هذه؟ وين رسمتها؟
5: في دار الشباب سانية البي،
4: على الجدار معناه على سور دار الشباب.
5: اي
4: على السور غادي. به قديش تقريبا استغرق الوقت لإنجاز العمل هذا؟
5: ثلاث سوايع.
4: ثلاث سوايع. تشوف وقت طويل أنت ولا يعتبر وقت معناها يعتبر وقت جيد لإنجاز لوحة جميلة كمن هذيك؟ وقت باهي
5: متوسط الوقت.
4: باهي كيفاش تفاعلوا معاك هكا المارة والمشاهدين للجدارية هذه وانت ترسم وبعد ما رسمتها بطبيعة وردود الفعل اللي وصلتك؟
5: آه هم يا عجبوها عجبتهم معنا التصويرة وشجعوني وقالوا لي ديما اخدم هكا ومعنا وديما سمك الاطراء متاعهم موجود ويعطيك الصحة ووصل هكا
4: يعطيك الصحة. احنا زيدا نقول لك برافو. احكينا شوية شنو عندك فما مشاركات اخرى في برامج اخرى؟ عندك لوحات هكا قاعد تخمم في رسمهم؟ جاتك زيدا بعض العروض لرسم لوحات وجداريات في بعض المؤسسات الثقافية او الشبابية وعلى اسوار بعض الجهات؟
5: عندنا في المركب الشبابي في توزر عملت بعض الجداريات انا نتاع كل مثلا كل جروب نتاع مختص بحاجه نعمل له في اللوكال نتاعه نعمل له جداريه خاصه بالاختصاص هذاك ونخدم اصل انا نخدم فيهم اصل مناك نقول احنا الاحوانيت والمؤسسات هكا مثلا اللوكالات يقولوا لي أرس منا كذا وكذا واحنا خلص
4: معناها انت عملها حتى مورد رزق معناها تنجم
5: عملها مورد رزق
4: اي فهمتك اي واضح بالتوفيق ليك ادهم شكرا ليك بالحق محليك وبرافو ليك ولكل الشباب الأمثالك بطبيعة اللي معناها الموهبة متاعهم تنجم تكون مورد رزق وينجم يشارك من خلالها في المسابقات في التظاهرات يكون حاضر في المهرجانات هكا يبرز الإبداع متاعه والفن متاعه. نعم
5: وبالنسبة للمهرجانات شاركت مرتين في مهرجان الدول للفنون التشكيلية بالجري دورة 2020 و2022.
4: أيوة وفما مسابقات زادة شاركت فيها ولا فقط اكتفيت بالمشاركة في المهرجانات؟
5: لا كان في المهرجانات فقط.
4: ملا ننتظروك في المسابقات هكا وتفوز
5: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا ليك. شكرا أدم بالتوفيق ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في توزر. شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني
3: بجد.
1: نسمة صيف نسمة صيف.
4: نحاول وبطبيعة نخفوا عليكم وطأة السخانة وثقل السخانة من خلال المواكبات، من خلال الاستضافات والمتابعات، ومن خلال أيضا الموسيقى اللي تتراوح بطبيعة بين التونسي والشرقي والغربي. إن شاء الله راهي رقت لكم وراهي عجبتكم كل الإيقاعات والموسيقى اللي حاضرة معنا في نسمة صيف. احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة. إذا أقيت باش نستقبلوا تليفوناتكم على 76 216 600، وأيضا على 31 376 700. من عشر الرقم هذي علش ما نجمتش نحفظها بالكل، 31 376 730. مرحبا بكم الناس الكل، الأرقام على ذمتكم، نتواصلوا معاكم ونستقبلوا بطبيعة أول المكالمات الهاتفية حاضرة معنا. نقول لكم مساء النور، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسلامة.
4: مساء الأنوار، مرحبا
5: بك عايشة، تحية ليك ونشيد العمل معك الكل.
4: شكرا ليك. شكرا معنا
5: فاطمة علوي.
4: فاطمة علوي، منين تكلم فينا فاطمة؟
5: من القاسرين.
4: أي تو أنت ما هو الإجابة الأولى؟ حسيلو جمالي بعدك الكل نفس الإجابة، ولذا أعطينا إجابة صحيحة. يلا ترى
5: عدنان الهلالي هو المشرف على طرق وبرق في العبيد لا في سبيت لا.
4: عنوان العرض شنو اسمه؟ عاود لي.
5: ترقو برق.
4: ترقو برق هكا؟
5: عدنان الهلالي.
4: عدنان الهلالي. به سجن المحاولة. أنت متأكدة ولا شبه متأكدة؟
5: لا ولا متأكدة. والله متأكدة.
4: سجل المحاولة فاطمة، شكرا لك. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، في انتظار تليفوناتكم. ناخذ تليفون آخر، مرحبا. أهلا وسهلا،
6: تحية لك أخويا تمان حميد كافة الفريق.
4: شكرا لك. ذكرنا بالاسم سيدي خوي.
6: معك مبروك بن سعيد.
4: مبروك بن سعيد من حزوة.
6: أيه
4: مرحبا بيك سي مبروك، مرحبا بكل مستمعينا في حزوة. يلا محاولتك ترى.
6: كما قلت الأخت ترقوا برق.
4: كما قلت هي تو الناس كل أسمع ما غير ما تعودها. كما قلت فاطمة وكاو. شكرا لك سي مبروك، يعطيك الصحة. شكرا لك على المحاولة، عسلامة. أهلا وسهلا.
7: أهلا عسلامة ماما.
4: مرحبا، شكرا معنا.
7: معك ربح يا حيوي من القصرين.
4: مرحبا بيك ربح، أهلا وسهلا.
7: قعدت نحفظ حتى انا من عند فاطمه. ترق وبرق.
4: ترق وبرق
7: اللي يدري على اسم المهرجان، خاطر سخانه وقاعده في الدار ما سمعت.
4: لا عاد مهرجان العباد لا معروف، معناه من المهرجانات العريقه ويحتضن عروض كبيره برشا راهو.
7: ما شاء الله لا ما نمشيش والله، ماني صغيره في السن يعني 70 ما نمشيش.
4: هكاك اي عندك الحق، صغار ما يمشوش.
7: الصغار ما يمشوا يشدوا الدار ويردوا
4: بها المروحة. سجلنا المحاولة، شكرا ليك ربح، تحياتنا ليك. شكرا ليك، عسلامة. نقصنا في الراديو اسمهنا فقط من الهاتف. مرحبا بالجميع في نسمة صيف، أهلا وسهلا. قاعدة نسمع في صوتي سي صالح. عاد مستانس سي صالح، راك مستانس، راك مستانس تطلب فينا. نقصنا في الراديو.
8: اسمعي منين كنتي تكلمي فيها، قاعده نحاول نقص في الراديو
4: في نفس الوقت
8: ما بين حبه تقص.
4: به يلا سي صالح ذكرني بال الحمد لله. سي صالح الفارحي،
8: واش نحوي نريم معاك؟
4: الحمد لله ريم، حبيت نرتاح اليوم.
8: يعني كل التول كيب اللي يعملوا معاك والاخ كمال وكيف مستمعين السماعات اذا تقص.
4: شكرا ليك، يلا محاولتك سي صالح. هاي
8: هو هذاك هو راهو اللي قالت عليه فطومه، هذاك هو طرق وبرق والعباد لا معروفين ماهمش معناتها هي مو في سبيت لهكا ولا
4: انت قلت.
8: انا قلت.
4: واضح، شكرا ليك سي صالح، يعطيك الصحه. شكرا ليك على المحاوله، مرحبا اهلا وسهلا.
9: اهلا اختي وسيله، لاباس؟
4: الحمد لله. شكرا معنا
9: سالم ماز بعباس، مش حالك لاباس؟
4: الحمد لله. سالم
9: نازم بن عباس.
4: لا ما عطينا لقب سي سالم.
9: برهومي.
4: برهومي سي سالم صلح لهم انت الاجابه.
9: لا لا انا راني ربحت قبل في زياد قوس ونحبش المسابقات نحب
4: على خاطر ربحت مش ما تحبش المسابقات انت ربحت
9: سي. لا ربحت وما هزيتهاش قلت خليه
4: ليه تنجم تجيب حدانا وتهز الجائزه نتاعك اما انت ما تحبش هذيك حاجه اخرى. يلا سي سالم محاولتك ترى
9: كما قال فاطمه وهذه الوقت نتبعوها كل المستمعين كل تتبع فاطمه.
4: يودي انا نقول لك صلح لهم الاجابه.
9: لا لا لا هي الاجابه.
4: باهي باهي شكرا لك.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام مرحبا.
2: انا علي هاجم
4: سي علي علوي.
2: نعم
4: سي علي نقول لك ما تتبعهمش انا
2: والله انا مش من العصر انا نتبع فاطمه انا جالس انا جالس
4: كيفاش؟
2: اليوم ربحت جايز مع رياض
4: اي
2: وقال لي يعني سمعتني ما مش عارف لي الاذاعه انا بس باش نجي يعني مش الاثنين ولا الثلاثه
4: نجم اي عندك في الاسبوع كامل على ذمتك وكل شيء تجي في الوقت الاداري وتتسلم الجائزه نتاعك تجيب بطاقه التعريف نتاعك ولا نسخه الاذاعه مقابله الولايه بالضبط مركز الولايه بالضبط.
2: الله يرحم والديك
4: يا سيدي. مرحبا بيك تنورنا سي علي. مرحبا بيك عسلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك.
4: مرحبا شكون معانا
3: عزيزة مدام وصيلة لبس عليك.
4: الحمد لله. اعطيني لقب عزيزة.
3: فجراوي.
4: فجراوي مرحبا بيك عزيزة اهلا وسهلا.
3: حياتك.
4: يلا محاولتك عزيزة. طارق وبرك.
3: طارق وبرك.
4: متأكدة؟
3: اي ما سمعت ليش غنية كني قلت لكم عليه.
4: ما هو راي تصير عملية قرعة بالنسبة للأغاني راه هذيك عليش. شنو انت الأغنية اللي طلبتها؟ شنو طلبت؟
3: طلبت لها انت عادي جودي تاتك يا تاتك هي غلطة عملتني انت
4: عادي الوهاء. لا ما هو الاختيار صار للغنية هذيك ما تاتك يا تاتك كما تعرفين انا راهو غرامي تاتك يا تاتك انا نموت عليها الاغنية هذيك نحاول نعدي لك منها شوي.
3: حتى انتو تكتونا معاكم شوي.
4: شكرا لك عزيزة. شكرا عسلامة.
10: عسلامة اختي.
4: اهلا وسهلا.
10: وبيك عايش اختي.
4: مرحبا شكرا معنا.
10: فتحي بعزيزي من سيد أبو
4: زيد. فتحي
10: بعزيزي من سيد أبو زيد.
4: فتحي بعزيزي مرحبا بيك سي فتحي.
10: وبيك عايش كان عنوانه طرق وبرق.
4: العرض طرق وبرق بعزيزي خلينا نكتبها بالصحيح. واضح شكرا لك سي فتحي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الكلكم شديتوا في طرق وبرق وربي يستر إن شاء الله. إن شاء الله الإجابة صحيحة. إن شاء الله أنتم تبعتوا فاطمة من عش فاطمة بشتهزكم للإجابة صحيحة وإلا غلطتكم الناس الكل. عسلمة مرحبا.
11: عسلمة وسيلة.
4: أهلا وسهلا شكرا معنا.
11: معك عايشة من المعارض.

0: نحيو كل الوالدين وبالحق الطقس هذايا راهو يلزمنا نستحفظوا عليهم وردوا بالنا عليهم بالقدي بالقدي واللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم. اما راهو سمعناه رؤوف مير ان شاء الله نسمعه في حصه اخرى. شكرا ليك عيشوشه. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا. نقصونا في الراديو سمعونا فقط من الهاتف. هكا رجع الصداره وخايب هكا معناه يقلق حتى السادة المستمعين. مرحبا شكون معنا؟
1: الو.
0: اهلا وسهلا.
1: الو.
0: مرحبا. لا ما نجمش صوت الصوت مش واضح. سامحني الازهر ما نجموش ناخذوا هالمكالمه هذه. مثال شي يعاود يطلبنا يعاود يتواصل معنا يتصل بينا وينقصنا في الراديو. تقريبا مسامعين كلهم او فيه معناه يطلبوا فينا يوميا معناه تعرفوا الحويجه هذه انكم تحاولوا تبعدوا شويه على الراديو والا تنقصوا فيه هكاك ما يكونش فما رجع الصدى ويصير اقلق معناه للساده المستمعين. مرحبا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
1: ريم ولا وسيله؟
0: وسيله اليوم معك.
1: وسيله عسلامة بنتي لاباس؟
0: عايشك الحمد لله. شكون معنا؟
1: ما ريم ما تقوليش كل معنا تقولي محمد البشير بحري انت.
0: معناها باش تتغش علي انا توا؟
1: لا لا والله بنياتي كل نحبكم كل بنياتي.
0: باهي يا سيدي مرحبا بك تنورنا سي محمد.
1: هذه ظهر لي هيك هدايا نتاع اللي جات تعريفات طارق برك.
0: اي طارق برك. اي
1: والله ورسوله اعلم. وبالنسبه للغنايه بنتي صباح فخر.
0: باهي سجلنا المحاوله. شكرا ليك وسجلنا الاقتراح بطبيعه. شكرا ليك للتكزينة ان شاء الله موافقين الناس الكل. مكالمه اخرى حاضره. مرحبا.
2: السلام وسيله. وينك وسيله؟
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: بس عليك وسيله مع عوده ميمون اختي الغالي.
0: يعيشك ربي فضلك ان شاء الله.
2: يعيشك
0: حياه ولا سميره؟
2: سميره. ها سميره في بدك تعرف سميره.
0: سميره اللقب
2: طبابي.
0: طبابي
2: وسيله الغالي.
0: يلا محاولتك سميره.
2: وربي يعاونكم احلاكم في ايديها ربي.
0: يعيشك
2: بينا يا وسيله الغالي.
0: ربي فضلك ان شاء الله ويفضلكم الكل
2: ان شاء الله. ربي ان شاء الله عم علي الطبيب العزيز اخته ان شاء الله ربي يرحمها. عم علي الطبيب وفي الاذاعه القفه وكل يسلم عليكم وعزيزه اخته الله يرحمها اللي مات البارح عزيزتها.
0: ربي يرحمها.
2: ربي يرحمها ان شاء الله اخته. ونقول كما قلت فاطمه برق وطرق طرق وبرق تبعناها.
0: طرق وبرق برق وطرق المهم الاجابه.
2: المهم كلمتك وسيله ديما تلقى يا وسيله.
0: يعيشك شكرا ليك سميره الى اللقاء. مرحبا مره اخرى. اهلا وسهلا. مرحبا. نقصنا شويه في الراديو. نقصنا. لا لا لا ما نجمش ناخذ مكالمه. ناخذ اخرى. عسلامه. اهلا وسهلا.
3: الو.
0: مرحبا.
3: عسلامه.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك
3: حفناوي الاخ.
0: سي حفناوي انت اللي مقوينا في الراديو. سي حفناوي
3: وكان احمد.
0: يلا مرحبا بيك نورتنا سي حفناوي. محاولتك ترى.
3: تبارك الله كما قال فاطمه. تبارك الله
0: ربي يقدر الخير وكاو.
3: الاغنيه فهد بلاء.
0: واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. إذا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. يعطيكم ألف صحة على التفاعل معنا. شكرا بالحق نورتونا هكا ونعوجتوها هكا وكنت خفيفة معاكم ربيع ساعة هذه ومع المكالمات الهاتفية ومع أصواتكم اللي حابين نسمعوها في نسمة صيف. بعد السبعة ناخذ الإجابة صحيحة ونعملوا ونقوم بعملية القرعة بطبيعة ونعنوا على الفائز معنا إن شاء الله. الكلكم من المحظوظين. إذا مش اليوم إن شاء الله في حصة أخرى 100 دينار مهدية من إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7.

0: الله يجعلك مفتاح فيدك والزمان ما يكيدك.
1: يصلح حالك ويعدل اميالك ويهز اذكالك يا كبدي.
2: صاحبي، العزوزة والشيباني لبس عليهم.

0: السابعة مساء على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت اليوم فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدي تقبيلي الجنوبية وتتواصل على امتداد شهر أوت. بولاية القصرين يتواصل تنفيذ مشروع هاك فور انكلوجن لتعزيز حقوق ذوي الإهاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30% درجة مئوية في خليج جابس، وترتفع حرارة منطقة البحر الأبيض المتوسط وفق معطيات صادرة اليوم عن جمعية تونسي بنحو 20% بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، في حين يتوقع أن ترتفع حرارة مياهه بين 1.8 و3.5 درجة مئوية بحلول سنة 2100. انطلق الديوان الوطني للصناعات التقليدية في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتدخلة للإعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة، وانعقد لقاء في الغرض صباح اليوم بمتحف العادات والتقاليد بجربة حمة السوق بين المديرة العامة للديوان ليلى مسلاتي مع ممثل المعهد الوطني للتراث بجربة سامي بن طاهر. أعلنت السلطات في سبتة الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا موجة العبور الجماعية الأخيرة من المغرب إلى 72 قتيلا، فيما عاد معظم المهاجرين إلى الأراضي المغربية مع استمرار تعزيز الإجراءات العامية الأمنية على الحدود. أخيرا أعلنت السلطات اليمنية اليوم حالة الطوارئ الصحية في محافظة مأرب وسط المدينة أو وسط البلاد لمواجهة التفشي المتسارع لمرض الحصبة بعد تسجيل 12 حالة وفاة و1624 إصابة منذ مطلع العام الجاري معظمها في مخيمات النازحين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
3: نسمة سيد.
2: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزيف
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزن.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع في نسمة صيف اللي قام زين متواصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة، وعلى الصفحة الرسمية لإذاعتنا إذاعة قفصة تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حابين نقولوا أهلا وسهلا لأحد أبرز الأصوات الفنية اللي اختارت إنها تخلي من الفن رسالة ومن الركح مساحة للتفكير والمتعة في وقت واحد في آن واحد. فنان تعرف بخصوصية أعماله وبقدرته على المزج، مزج الموسيقى بالكلمة والصورة والركح الجميل. كان حاضر في مهرجان العبادلة من خلال افتتاح الدورة الحالية، كان حاضر مع الجمهور، كان فما موعد مميز معاه في سهرة الافتتاح كما ذكرت من خلال عرضه الجديد اللي حمل رؤية فنية وإنسانية، لقت تفاعل كبير برشا. بكل محبة الرحب بضيفنا الفنان عدنان الهلالي. أهلا وسهلا عدنان.
5: أهلا بك وسهلا، تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة قفصة.
4: نورتنا سي عدنان، مرحبا بك في نسمة صيف في فقرة أهلا وسهلا. باش ننطلقوا من العرض، وأنا في الحقيقة عملت نص المسابقة اليوم سي عدنان، والجائزة متمثلة في 100 دينار مهدية من إذاعة قفصة. سألتم على العنوان، عنوان العرض، عرض افتتاح مهرجان العبادلة. في الحقيقة الإجابة معناها تقريبا إجابة واحدة أخذوها، اللي هو عنوان شنو سي عدنان؟ أعطينا الإجابة الصحيحة.
5: يعني صحيح كملت المسابقة.
4: كملنا المسابقة.
5: العنوان هو ترجو برج.
4: ترجو برج هك، مش برج وطرق. ها ثبتنا.
5: لا ترجو برج، وصل الصوت يعني الترج قبل الصورة البرج.
4: قبل البرج، أيوة. إذن هذه الإجابة صحيحة، تقريبا كلها إجاباتها صحيحة، لأنه تبعوا فاطمة، وفاطمة في القصرين. أي سي عدنان، فاطمة في القصرين تعرف كل شيء. هتنا تعرفوا على هذا العرض في الحقيقة، اللي كيفاش عشت أجواء افتتاح مهرجان العبادلة، وكيفاش كان اللقاء مع الجمهور من خلال هذا العرض واللي كان موجود على الركح وكان الجمهور أمامه.
5: ايه سبيت لمدينتي بعد الحالة، ما عندي مدة ما شاركت فيها الحقيقة، ما مشيتش للمسرح الأثري بسبيت. العرض هو تم إنتاجه خصيصا لافتتاح مهرجان العبادلة الدولي بعد الاتفاق مع مدير وأستاذ الفلسفة وزميلي وصديقي عمري الزواوي. ترجو برج هي الخدمة الجديدة متاع رعاة سمامة، وشاركوا فيها فنانين جبليين من ثلاثة بلدان، يعني من تونس رعاة سمامة، وثم صورة وبروفيل قديم للفن الجبلي زي فن الركروكي والشوية عبد السلام أبو غرة من زلفان، ومن الجزائر كان موجود معنا وجه فني معروف أنا هزل الغناية ذي متاع الركروكي والقصص بيه منو بيه، وحنا حبينا نعملوا اللمة ذي حول آلة موسيقية مهمة. أيه. ومش ماخذ حظها رغم وجودها في الاحتفالاتنا الشعبية اللي هي القصبة. أقدم الآلات الموسيقية التونسية، عجل القصبة قبل الملوف وقبل الكمانجة، القصبة خارجة من الجواجي، يعني هي
4: مش جبل، النجم نقوله مش جبل
5: من القصبة متاعها. هذه آلة نفخ من الروح. ومعنا كانت الفنانة الإسبانية الكبيرة ماريا فالتر اللي جت من غاليسيا من شمال إسبانيا، وهي عندها خدمة ديجا كباحثة على التراث الجبلي في تونس، وشاركت معنا في احتفاليات سابقة وحضرت في ترجو برج. ترجو برج اللي هو الصوت والصورة، صون ولوميير كما يقولوا، وهز الناس في رحلة حول الأغاني الجبلية في البلايس هذوما ثلاثة، في البيريني الإسبانية والسمامة في تونس والأوراس في الجزائر، وكانت جولة ممتعة.
4: كانت لوحة جميلة جدا. أما اختيارك للعنوان سي عدنان، ترجو برج، علاش هالعنوان هذا؟ وزيد فسرهولنا شنو يعني بالضبط.
5: اي هو ترجو برد كان حتى قسيم كما يقولوها قصيده القاها محمد نجرة في العرض و... والترج هو هذا النمط الموسيقي هذا اللي غنوه تم الترج الركروكي والعبيدي والطرخاني والصالحي والغيلاني وكل بلاد هي والطرقات متاعها كما العبيدي العبيدي يبدا من الجزائر من من سيدي عبيد الشريف من العاتر بحضا قفصة من غادر ونتعدى على الركارك في حامة الجريد ومن بعد ثاني فرديف عنا الجو ذايا متاع العبيدي جاء المخرج السينمائي الراحل صديقنا علي العبيدي ولد رديف ولد قبيلة سيدي عبيد ما كل قبيلة عندها مش القبائل الكل صحيح هما برشا قبائل عندهم اختصاصات موسيقية واختصوا في ثروقات في أهازيج جبلية حبينا الطرق يكون هو روح العرض ذي اللي فوكاليز دوما باستورال الأهازيج الجبلية اللي تحكي شجن وتحكي فن وتحكي فن نضال عجل الأغنية الشعبية ووصفت ثاني بعض الملاحم بتاع المقاومة
4: وارتباطها بالبرق
5: والبرق ذي بالنسبة للصوت يعني القصبة والركروكي والغيلانية والطرقات هذه الجمعة متاعها والبرق هو خدمنا على الضوء احنا كان معنا خالد الفياتي وسينغراتيا كان فيها برشة ضوء يعني خدمنا على احنا حتى في الرعد كي نقولوا الصوت نتاع الرعد يوصلنا قبل بعد نشوفوا البرق تما ما يجوناش في يعني ثم السبق يعني الواحد منهم على الاخر خدمنا على الضوء ثاني على اناره المسرح الاثري بسبيتلا باش نحسوا رواحنا في الغابه في الجبل فك السينوغرافيا ذيك البريه اللي تخلي المشاهد ثاني يعيش وشموا الناس على فكرة كانت موجود حتى الروايح أحضر معنا الإعلامي وليد الماجري صاحب موقع الكتيبة وقال لي شميت برشا ريحة الكليل عجل وزيت الكليل كان موجود على الركف وخاصة قريب المنصة الشرفية بينسير ما نجموش يشموه الناس كل عجل ومسرح كبير فيه
4: لأنه هذا هو معناها الركح هذه الركح هذه المشهدية ولكن أنا ما نجمش ما نسأله لك السؤال هذي اللي سألته لك في الكواليس زادة سي عدنان أنه علاش اكتفيت معناها بركح سبيتلا معناها بمهرجان العباد علاش مكش مش تعمل به جولة العرض هذي
5: هو جاء عرض خاص
4: شفت ما نجمتش نسكت في الحقيقة
5: لا عندي هو عرض جاء خاص بالمهرجان العباد الدولي في مرحلة أولى لكن ما دام هو كرياسيون جديدة يلزموا أكثر الحقيقة ثاني التمارين ونزيدوا نخدموا عليهم معنا فنانين أجانب الانجاجمون تاعهم على فكرة كانوا باش يشاركوا معنا أكثر دافيد جيتيريز عازف الناي تشيلي وأنشو عازف كورنوميز أنا إسباني بغير الوقت بطبيعة الحال وخاصة في الصيف يخليك كم تشارك معك فنانين أجانب بيلزم أعداد كبير
4: معناها مازال يستحق تمارين أكثر خدمة أكثر بروفا أكثر أي معناها نجم نشوفوها إن شاء الله في الصيفية القادمة بقدرة ربي
5: لا إن شاء الله حتى في الموسم الشتوي إن شاء الله بشكل موجود ترق وبرق وتفهمنا على أني التمارين وكل شيء باش يكونوا بعد أجل الصيف الحقيقة كارنفال كبير والناس كلها عندهم ديزونجاجمون والكالندري نتاعهم عبين إن شاء الله نحن في شهر ديسمبر الجاي باش نعاودوا التمارين ويرجع العرض من جديد بطريقة أبهى وأجمل وفيها أكثر حضور دولي ووطني بطبيعة الحال أجل عندنا رسالة الجبال هنا مش فقط الغناء للغناء وإنما نحن ناس كلهم هزين الهم بمفهوم الشاغل مش معناها البؤس يعني الهم متاع الجبل متاعهم يعني ذي هي الرسالة لهزها طرق وبرق
4: طبعا من الأسباب اللي ذكرتها معناها الاكتفاء بعرض العبادلة ذكرت معناها أنه يستحق تمارين أكثر وبروفة أكثر أيضا أنت في جولة زادة باش تقوم بها في القريب العاجل لأنك ممثل عن تونس في القمة العالمية للمقاومة لمقاومة التصحر واختيار طريق قافلة الحرير هكا؟
5: أي عجل وإحنا بالنسبة للمشروع تقافيش بالسمامة ما نشف العروض الفرجوية فقط ولا في اللقاءات الحرفية كان الحقيقة عندنا حضور دولي ديما موجودين. احنا من شهر ماي اللي فات موجودين في قافلة طارق الحرير نظام الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر UNCCD. كنا في شمال تركيا في أرزمور ومالاتيا وغازي عنتاب وأنطاليا، وبعدين كنا في ثلاثة جمهوريات روسية داغستان وكلاميكيا وأستراخان، وبعدين كنا في آسيا الوسطى في قرغيزيا، وتو باش ان شاء الله من نهار 7 لنهار 31 باش نكونوا في عاصمة الرعاة تسنا، وحنا في الثقافة الرعوية والجبلية اللي هي أولمباتور منغوليا اللي خرجت منها المبادرة نتاع السنة الدولية للمراعي والرعاة. منغوليا تحتضن في الحقيقة ثلاثة أحداث ثقافية وإنسانية تنموية كبيرة، اختتام قافلة طريق الحرير والقمة العالمية لمقاومة التصحر، والقمة العالمية ثانية للرعاة والرعويين عجلوا الحياة الرعوية مش فقط مواشي ورحبة وبيع اللحوم، هي منظومة يعني كاملة، هي إيكو سيستم، هي حماية الطبيعة، حماية الجبولات اللي قاعدة تتقرق. وذلك علشان منظمة الأمم المتحدة يعني لمت الملتقيات هذوما اللي مربوطين ببعضهم، وأنا واحد من الناس موجود فيهم الثلاثة الحقيقة، موجود كراعي من جبل سنام وعندي مداخلة في القمة العالمية لمقاومة التصحر وسطون باسم حرفيات جبل سمامة، وبطبيعة الحال أنا من العناصر المشاركة في قافلة طريق الحرير منذ أيامها الأولى للحظات الأخيرة في جبال منغوليا.
4: واضح، بالتوفيق ليك سي عدنان في كل المشاوير بطبيعة، سواء الفنية سواء التطوعية والتوعوية. تحيتنا ليك، شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في فقرة أهلا وسهلا في برنامج نسمة صيف على موجة FM إذاعة قفصة. تحيتنا ليك سي عدنان.
5: ربي يفضلكم، يعطيكم الصحة على الإطلال المزيان.
4: أهلا وسهلا، شكرا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: معك
3: راديو قفصة .ان.
4: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. بطبيعة أوقيت مع أحب الرياضة والأخبار الرياضية وحاضر معنا طبعا من قسم الرياضة زميلنا عادل بدوي. أهلا وسهلا عادل.
5: أهلا بيك وسيلة.
4: وينك شو حوالك؟
5: إلى حد الإساءة
4: عملت شطلة البرا شنو حوالي الطقس؟
5: ثم شوية تحسن
4: بدأت تبرد شوية فما نسيمة؟
5: والله مش نسيمة أما ديما سخانة أهون من سخانة يعني الأيامات اللي فات معنا في العشية كيما هكا سخونة برشا
4: سخونة ربي برد علينا إن شاء الله. عادل حبيت نسألك على خبيرة هبت تقريبا عندها نصيف ساعة في الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة نجم وترجع وتشوفوه على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ودعتها إلى إعادة إجراء القرعة. شنو هي الحكاية بالضبط؟
5: بشكون الموعد الجديد نهار 7 أوت
4: اللي هو نهار الجمعة تقريبا
5: والأسباب أنه ثم تشكيات وردت للجامعة أنه عملية القرعة كانت موجهة خاصة أنه ثم بعض الأطراف علمت أنه الدربي بيش يكون الدربي العاصمي بيش يكون نهار 8 في الجولة الثامنة. إذا كان عندك أنت الأخبار أنه بيش يكون الجولة الثامنة فيها كذا وكذا ونهار الجولة العاشرة فيها كذا وكذا معناها يعني ثم دعوة أنه تكون القرعة ما هيش نزيهة. أذك عليش طلبوا الإعادة والجامعة دعت الرابطة الوطنية كرة القدم لإعادة هذه القرعة بشكون بإذن الله يوم الجمعة 7 أوت.
4: واضح. إذن الموعد الجديد لسحب القرعة حدد بتاريخ يوم الجمعة 7 أوت. أخبار جهوية وطنية عالمية في فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
5: أصدقاء الرياضة في كل مكان مساء الخير. تم نجم المتلوي التعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي ابن المستقبل الرياضي بلاد لمدة موسمين قادما من نادي النجوم السعودي وسبق اللاعب تقام زي كل من الروضة السعودي ونادي الأنوار السعودي كما خاض عديد التجارب في تونس مع كل من قوافل القفصة السكيك الحديد الصفاقسي ومستقبل المرسى. استعداد الموسم الرياضي الجديد أجرى اليوم النادي الإفريقي لقاء ودي مع النادي البنزرتي بمركز الطرابوسات بعين درهم وانتهى اللقاء بانتصار النادي الافريقي بهدفين مقابل 0 هدف صادق قديدة وغيث زعلوني اثر ضربة جزاء. الهيئة التسييرية لأولمبيك سيدي بوزيد احالت ملف الانتخابات لهيئة مديرة جديدة الى سلطة الاشراف لعدم ورود مطالب ترشحات بعد نهاية الاجال القانونية. تراجع الحارس علي جمل عن الانضمام إلى نادي حمام الأنف بعد ما كان قريبا من إمضاء العقد لموسم واحد وبعد نهاية عقده مع نادي تضامن حضرموت اليمني حيث شارك الحارس في بعض الحصص التدريبية ثم انسحب بعد عدم الاتفاق بخصوص الأمور المادية للعقد. وكذلك علي جمل سبق له أنه لعب مع الترجي الرياضي التونسي وملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي ونادي المريخ السوداني. وافقت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي رسميا على العرض الأخير اللي يتقدم به نادي المولدية الجزائري لانتداب ألفونس أوميغا وبلغت قيمة العرض 300,000 يورو أي ما يعادل تقريبا 1 مليار دينار تونسي ومنتظر أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بصفقة المدافع الدولي الكيني للنجم خلال الفترة القادمة. المدافع البوركيني وترى رفض إمضاء العقد مع الأولمبي البيجي وطلب بتحسين بعض الشروط المادية الموجودة في العقد الجديد وسيواصل وترى تدرب على المجموعة إلى حدود يوم الاثنين حيث من المنتظر أنه يأخذ القرار النهائي للإشارة أن وترى لم يتحول مع النادي الإفريقي لمركز الترابوسات بعين درهم لإجراء اختبار ثاني وقرر التحول إلى باجة للإمضاء الرسمي. اقترب حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا من الانضمام هذه المرة إلى نهضة بوركان بعدما تعثرت صفقة انتقاله إلى كولو كولو التشيلي رغم أنه النادي التشيلي أعلن تعاقده معه رسميا. توصل نهضة بوركان إلى اتفاق مع مدرب الرأس الأخضر وقبل التحضير لتقديم عرض رسمي للحارس اللي ينتظر التفاصيل قبل حسم موقفه النهائي وإغلاق ملف انتقاله. نختم بكرة السلة. النجم الرياضي الساحلي أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب رسم المرزوقي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. الإشارة أن رسم المرزوقي سبق له تدريب أندية الاتحاد المنستيري والملعب النابلي والنجم الراسي وعدة أندية خليجية في الدوري السعودي والبحريني. نهاية فاسبور مع أجمل تحيات عادل البدوي.
4: شكرا لك عادل، اللقاء مازال متواصل معكم في نسمة صيف، أبقوا معنا.

يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، اكيد مستمعينا الكل اللي شاركوا معنا تو قاعدين يسمعوا فينا، انا نحبكم برشا وبالحق يعطيكم صحة على التواصل معنا وعلى الكلمات المزيانة اللي قاعدين تبعثونا فيها واللي قاعدين تقولونا فيها، بالحق راهي تشجيع كبير برشا برشا لينا في إذاعة قفصة ولكل الزملاء. باهي، مهمة صعبة برشا، أنا هذاك علاش راهو مهمة المسابقة والأجواء هذيا كلها، حتى ريم محمد هي الليلة هي بيع ربي سامحها وكاو نسلم عليها برشا ريم. باهي، نعود ونذكركم نهار الجمعة عفيف عليمي كانت مترشحة معانا، نهار السبت شكون ترشح معنا نهار السبت؟ شادليه بوعزيزي ترشحت معنا، اذا الجمعه عفيف السبت شادليه، ولحد لحد اليوم المترشح معنا هو سالم برهومي، اذا الف مبروك لسالم ترشح معنا لعملية القرعة. تو باش معناها باش نقول لكم على الفايز معنا، لأنه تمت عملية القرعة بطبيعة مع الإدارة ومع المكلفة طبعا بالحكاية هذية. إذا عفيفة عليمي، سالم برهومي، وشدلية بوعزيزي، الثلاثة المترشحين هذوما واحد منهم فاز معنا بالجائزة المتمثلة في 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. نقول ألف مبروك العفيف عليمي، عفيف عليمي هي اللي فازت معنا بالجائزة المهداة من إذاعة قفصة 100 دينار، وإحنا فزنا بحضوركم معنا وبمكالماتكم وباتصالاتكم وبكلماتكم المزيانة بطبيعة اللي قاعدين تقدمونا فيها وتقولوا هنا، شكرا لكم من القلب. إذا أعطيتكم الاسم الفائز معنا وما أعطيتكمش الإجابة الصحيحة كان لاحظتوها خطر الإجابة الصحيحة، نعود نذكركم خطر الأكيد فما البعض منكم ما سمعش الإجابة، أذكرها هو صاحب المشروع صاحب العارض عدنان هليلي اللي كان حاضر معنا في فقرة أهلا وسهلا، قال لكم أعطاكم الإجابة الصحيحة اللي هو عرض طرق وبرك. العرض هذية هو العنوان الصحيح، العنوان هذية هو عنوان العرض اللي كان حاضر فيه افتتاح مهرجان العبادلة.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعت خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: ونختم مشوارنا بالأجواء التونسية لمحال سمعتوا برشا تونسي اليوم بصفة خاصة. سمعتوا برشا تونسي أغاني طلبتوها وأغاني احنا حابينكم تسمعوها، ولكن التونسي توا بذوق آخر بنكهة أخرى، لأنه التونسي الأصيل تراثنا ولكن بتوزيع جديد بخدمة جديدة. خليكم مع التراث.

ما زال باش نواصل مع الإيقاعات التونسية ومع تراثنا والأجواء التونسية. هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم في نسمة صيف. هذه أجمل تحيات كامل الفريق، ليلتكم زينة الناس الكل.

0: تمام الثامنة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قبلي ينطلق اليوم الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلقة التي تنظمها دار شباب بمشلي، وتتواصل على امتداد شهر أوت الجارية. التظاهرة تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام توعوية وتحسيسية قصيرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادقة عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وأصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المنظمة التونسية للأطباء شبان تعبر في بيان لها عن استنكارها لقرار وزارة الصحة تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي اليوم عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الإيطالية أعلنت اليوم حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في إيطاليا، وذلك إثر شداد موجة الحرارة وهي الموجة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية العام الحالي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: سهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، حلول، تحذيرات تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم كيفية تجنب تلف الحاسوب والهاتف بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أكثر الأخطاء اللي يقع فيهم المستخدم اللي يزيدوا من حرارة الجهاز يضروا المكونات الداخلية مع الوقت، وكيفاش نجموا نتفادوهم. الحلول مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا مهم برشا، اللي هو كيفاش نحافظوا على الحاسوب والهاتف نتاعنا جراء ارتفاع درجة الحرارة. كما نعرفوا في بلادنا ديما سخانة مرتفعة برشا، دونك الأجهزة الإلكترونية هذه مثل الهاتف والحاسوب هي أكثر عرضة للتلف بسبب ارتفاع هذه الحرارة. سبب العلمي هو أن الحرارة تأثر على البطارية وكيف كيف البروسيسور والدوائر الإلكترونية الموجودة في الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة، الشيء اللي يخلي الأداء يضعف وينجم يسبب أعطال ما نجمش نصلحوها. كيفاش نجم نحمو الأجهزة نتاعنا من المخاطر هذه؟ أول حاجة، ماذا بين التليفون نتاعنا والحاسوب ما نحطوهش في الشمس، تجنب أشعة الشمس المباشرة، خاطر إذا تحط الهاتف نتاعك والحاسوب في السيارة وتنساهم يتعرض لأشعة الشمس، وقتها يصير تلف نتاع البطارية ويصير تلف نتاع الشاشة بصفة عامة. حاجة أخرى، احنا في العادة إذا نستعملوا التليفون وإلا نستعملوا الحاسوب نستعملوه فوق السرير، على المخدة، على أسطح ما يدخلش الهواء، معناها طاولة ما يدخلش الهواء، اكسترا. هذوما كلها يعاونوا في ارتفاع درجة الحرارة. دونك الحاسوب المحمول يحتاج إلى تهوية مستمرة، معناها إذا نحطه في بلاصة مهوية باش ما يسخنش برشا. كيف الهاتف نتاعنا إذا باش نشارجيه ما خليهش في بلاصة سخونة، دونك وإلا في بلاصة تعاون باش ارتفاع درجة الحرارة. حاجة أخرى، تقليل الضغط على المعالج. معناها تقليل الضغط يعني إذا أنا باش نخدم تطبيقة في الهاتف وإلا في الحاسوب، نجم التطبيقة ذيك تثقل لي الهاتف نتاعي وإلا الحاسوب، وقتها يرتفع درجة الحرارة. دونك شنو نعملو؟ نقوم بغلق التطبيقات اللي مانيش نستعملو فيها في الحاسوب ولا في الهاتف، من وقت لآخر زادا نعاود ونعمل إعادة تشغيل، نعمل روديماراج إعادة تشغيل الهاتف وإلا الحاسوب، وتجنب الاستخدام المكثف في أوقات الحر الشديد. معناها ماذا بيك تبدأ الدنيا سخونة ما استعملوش برشا. حاجة أخرى، أهم شيء هو في الحاسوب المحمول وإلا في الهاتف هي البطارية. الحرارة العالية شنو تعمل؟ جي لك السيكتور نتاع البطارية، تقوم بإتلاف البطارية، البطارية ما عادش تشحن، ما عادش تشد الشارج. هك علاش ما نقوموش بشحن الهاتف تحت الشمس، وإلا كي تبدأ الحرارة مرتفعة لازم نستعمله زادة كيف شارجور وإلا شاحن أصلي. الجهاز ما خلوهش تحت الوسادة ولا في أماكن مغلقة وقت اللي احنا نشارجه في التليفون تاعنا وإلا في الحاسوب المحمول. في العادة إذا نستعمل الحاسوب لازم نستعمل أدوات أخرى إضافية لتساهم في تبريد المكونات الإلكترونية. نستخدم بار إكزامبل كولينج باد أو قاعدة تبريد، موجودين تو يبيعوا فيهم قاعدة تبريد نحطها تحت الحاسوب نتاعي، اللي هي تساهم في تبريد الحاسوب باش ما يسخنش برشا. ثم فتحات صغار في الحاسوب نتاعنا وين المروحة للدور، هذيك نحاول ننظفها من الغبرة والتراب، خاطر يعاونوا باش هكاك الحاسوب نتاعنا يخرجك الهواء السخون وما يسخنش برشا. من ساعة لساعة نقوم بنزع الغطاء كسوسوا للأغلبية للهاتف، الغطاء الكاش البراني هذاك يساهم زادة في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف. ولازمنا نراقبوا كيف الحرارة وقت اللي ترتفع في الحاسوب نتاعنا من غير ما فيقوا به، وقتها يفسد. دونك إذا صار الحاسوب نتاعي ولا بطيء جدا وإلا التليفون نتاعي صار بطيء، لازم نقوم بإيقافه وإلا إعادة تشغيله. المعلومات هذه كلها اللي هي تعنى بالمحافظة على الهاتف والحاسوب، معلومات قيمة لازم ناخذوا حذرنا، على خطر الحرارة هي العدو الأول للوسائل الإلكترونية. نحافظوا على الأجهزة الإلكترونية نتاعنا بطريقة سهلة باش تعيش أكثر من غير ما نستعملوا حاجات مكلفة. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا. نغمات منسية.

السلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعد فترة الستينات والسبعينات من أكثر المراحل ازدهاراً في تاريخ الموسيقى التونسية، إذ شهدت خلالها البلاد حراك فني وثقافي واسع أسهم في بناء هوية موسيقية حديثة جمعت بين أصالة التراث وروح التجديد. جاءت هذه النهضة في سياق مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث أولت الدولة اهتمام كبير بالثقافة والفنون باعتبارهما ركيزة من ركائز بناء المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية. تم دعم المؤسسات الثقافية وتعزيز دور الإذاعة والتلفزة الوطنية وإنشاء الفرق الموسيقية الرسمية، إضافة لتنظيم المهرجانات التي أصبحت فضاءات لاكتشاف المواهب وإبراز الإبداع التونسي. وفي إطار هذا المناخ المزدهر، عرفت الأغنية التونسية تحول نوعي في أساليب التلحين والأداء والتوزيع الموسيقي. حافظ الفنانون على ارتباطهم العميق بالمألوف والموروث الشعبي واستلهموا من الإيقاعات والأنغام المحلية، مع الانفتاح في الوقت نفسه على المدارس الموسيقية العربية خاصة المصرية واللبنانية دون أن تفقد الأغنية التونسية شخصيتها المميزة، كيفما تطورت النصوص الغنائية وتناولت موضوعات متنوعة من الحب والوجدان للقضايا الاجتماعية والوطنية، فازدادت قرب من حياة المواطن التونسي وهمومه اليومية. أبرز خلال هذه الحقبة جيل من كبار الفنانين والملحنين والشعراء اللي تركوا بصمة راسخة في تاريخ الموسيقى التونسية وأسهموا في إثراء رصيدها بأعمال أصبحت جزء من الذاكرة الجماعية، وساعدتهم الإذاعة والتلفزة الوطنية على الوصول لجمهور واسع داخل تونس وخارجها، بينما وفرت المهرجانات وعلى رأسها مهرجان قرطاج الدولي فضاء للتبادل الثقافي والاحتكاك بأبرز التجارب الفنية العربية والعالمية، مما انعكس إيجاباً على جودة الإنتاج الموسيقي. لم تكن هذه الفترة مجرد مرحلة ازدهار في عدد الأغاني أو أسماء الفنانين، بل مثلت عصر حقيقي للإبداع. تميزت برقي الكلمة وثراء اللحن وجودة الأداء والاهتمام الكبير بالتوزيع الموسيقي والعزف الحي، لذلك لا تزال أغاني الستينات والسبعينات تحتفظ بمكانتها في الوجدان التونسي والعربي وتستعاد باستمرار لما تحمله من قيمة فنية وجمالية عالية ولما تعكسه من صورة صادقة عن مرحلة شكلت أحدى أهم المحطات في تاريخ الفن والثقافة في تونس. هذا وشهدت هذه المرحلة أيضا ظهور عديد الأسماء اللي أسهمت في إثراء الساحة الفنية التونسية. أبرز فنانين ومطربين وملحنين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأغنية التونسية، من أبرزهم الهادي جويني، علي رياحي، محمد الجاموسي، صليحة ونعمة وعليا، إلى جانب موسيقيين وملحنين كبار مثل صالح المهدي، قدور صرارفي، خميس الترنان والطاهر غرسة. وتميزت أعمالهم بجودة الكلمة وجمال اللحن ورقي الأداء، مما أسهم في ترسيخ مكانة الأغنية التونسية داخل البلاد وخارجها وجعل من الستينات والسبعينات مرحلة ذهبية في تاريخ الموسيقى التونسية. من بين هذه الأصوات اللي تعرفت في فترة الستينات والسبعينات نبيلة التركي.

تعد نبيلة التركي من الأصوات النسائية اللي برزت في الأغنية التونسية خلال أواخر ستينات وبداية سبعينات القرن العشرين، وهي فترة عرفت ازدهار كبير في الإنتاج الموسيقي وظهور العديد من المواهب الجديدة. بدت نبيلة مسيرتها الفنية من خلال مشاركاتها في برامج اكتشاف الأصوات اللي كانت تنظمها الإذاعة والتلفزة التونسية، حيث لفتت الأنظار بفضل خامة صوتها وأدائها المتمكن لتجد طريقها تدريجياً للساحة الفنية.

0: عشت لجندل.
1: بعد نجاح بداياتها انضمت إلى المشهد الغنائي اللي كان يضم نخبة من كبار الفنانين والملحنين، واستفادت من التعاون مع عدد من أبرز المبدعين في تونس، فحظيت بأغاني صيغت خصيصا لصوتها، جمعت بين روح المألوف التونسي والأغنية العصرية. تميزت أعمال نبيلة التركي بطبعها الرومانسي والوجداني، مع اهتمام واضح بجودة الكلمة واللحن، وهو ما جعلها تحظى بمكانة طيبة لدى الجمهور التونسي.

معرفة نبيلة التركي بحضورها المنتظم في برامج الإذاعة والتلفزة التونسية، كما شاركت في عدد من السهرات والحفلات والمهرجانات الفنية اللي كانت تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، مما ساهم في انتشار اسمها وترسيخ مكانتها ضمن جيل المطربات اللواتي وصلنا مسيرة الأغنية التونسية بعد جيل الرواد. رغم أن شهرتها لم تبلغ الانتشار العربي الواسع اللي حقه بعض الفنانين التونسيين، فإنها ظلت من الأصوات اللي تركت أثر في ذاكرة الفن التونسي وأسهمت في إثراء رصيد الأغنية الوطنية بأعمال عرفت برقيها وأصالتها، وينظر لمسيرتها باعتبارها جزء من المرحلة الذهبية اللي شهدت نضج الأغنية التونسية وتطورها، حيث استطاعت أن تثبت حضورها بموهبتها واجتهادها إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين اللي صنعوا ملامح تلك الحقبة.

جاءت تجربة نبيلة التركي في فترة كانت فيها الأغنية التونسية تعرف حركة إبداعية كبيرة، حيث كان الفنان يعتمد على التعاون الوثيق بين المطرب والملحن والشاعر، خاصة داخل الإذاعة التونسية اللي كانت تمثل مركز الإنتاج الموسيقي في تلك المرحلة. انخرطت نبيلة التركي في هذا المناخ، فكان اختياراتها مرتبطة باللون الغنائي الطربي والعاطفي اللي كان سائد في الستينات والسبعينات. اعتمدت في مسيرتها على أصوات وأقلام موسيقية تونسية، اهتمت بجمال اللحن وقوة التعبير. ومن الأسماء اللي ارتبطت ببعض أعمالها الملحن محمد النوري اللي وضع لها لحن أغنية والله يا لو من خاف من الله، برزت فيها خصوصية الأداء الهادئ والقدرة على التعبير عن المعاني العاطفية.

استفادت نبيلة التركي من المدرسة الموسيقية التونسية اللي كان يأسسها كبار الملحنين في تلك الفترة، واللي قامت على المزج بين روح المألوف والتراث التونسي وبين أساليب التلحين الحديثة، كما كان حضورها مرتبط بالمؤسسات الفنية في ذلك الوقت، حيث كانت تسجيلات استديوهات الإذاعة التونسية والبرامج الموسيقية وسيلة أساسية لانتشار الفنانين. وردة في يدك تسبح من ألحان وكلمات محمد النوري، وهي أغنية ذات طابع وجداني تقوم على الصورة الشعرية والرومانسية.

برزت نبيلة التركي في فترة كانت فيها الساحة الغنائية التونسية تعج بأصوات نسائية مهمة كيف نعمة وعليا وصليحة، ولكل فنانة خصوصيتها الفنية وأسلوبها اللي يميزها عن غيرها. تميزت نعمة بقوة صوتها وقدرتها الكبيرة على أداء مختلف الألوان الغنائية من العاطفي إلى الوطني والتراثي، وأصبحت من أكثر الأصوات انتشاراً وحضوراً في تونس والعالم العربي. أما عليا فاشتهرت بصوتها الطربي القوي وقدرتها على أداء القصائد والأغاني ذات البناء اللحني المركب، في حين ارتبط اسم صليحة بالأصالة والارتباط العميق بالتراث والموروث الموسيقي التونسي. أما نبيلة التركي فقد كان حضورها مختلف، لم تعتمد على الانتشار الواسع أو كثرة الظهور بقدر ما ارتبط اسمها بالأغنية العاطفية الهادئة وبالأداء القائم على الأحساس والرقة. اختارت لون أقرب إلى الطرب الرومانسي يعتمد على جمال اللحن وصدق التعبير أكثر من الاستعراض الصوتي.

تبقى تجربة نبيلة التركي صفحة مميزة من صفحات الأغنية التونسية في عصرها الذهبي، فقد ظهرت في مرحلة فنية غنية بالأصوات والتجارب، واستطاعت أن تفرض حضورها بأسلوبها الخاص للتسم بالرقة والإحساس والارتباط بالأغنية العاطفية الطربية. ورغم أنه مسيرتها لم تحظو بنفس القدر من التوثيق والانتشار اللي عرفته بعض فنانات جيلها، فإن أعمالها تظل شاهدة على مرحلة كان فيها الإبداع الموسيقي قائم على قيمة الكلمة وجمال اللحن وصدق الأداء. كانت نبيلة التركي جزء من حركة فنية ساهمت في تطوير الأغنية التونسية خلال الستينات والسبعينات، وهي فترة شهدت بروز أسماء عديدة صنعت ذاكرة موسيقية ثرية، ويبقى حضورها دليل على تنوع المشهد الغنائي التونسي، حيث لم تصنع الأغنية أصوات مشهورة فقط، بل ساهمت فيها أيضا أصوات أخرى تركت أثر بهدوء وظلت حاضرة في ذاكرة محبي الفن الأصيل.

0: التاسعة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة يتواصل إنجاز 9 مشاريع في قطاع الرياضة، من بينها أحداث قاعة الرياضات الجماعية بالمتلوي والتي بلغت نسبة إنجازها 50%، إلى جانب الملعب البلدي بالقطار بنسبة إنجاز بلغت 80% حتى الآن، إضافة إلى تواصل الأشغال لتهيئة الملعب البلدي بلالة. معتمدي تادقاش من ولاية توزر تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة 38 من المهرجان الصيفي، وذلك من 5 وإلى غاية 13 من أوت الحالية، متضمنة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية المتنوعة. عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لإفادة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الغد وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي في 7 من أوت الحالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة عليها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها تراجع الحادة في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. أخيراً وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح فوري وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وثنية زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقايت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب الأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة المنوية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تشرع في تنفيذ عدد من البرامج لرعاية والإحاطة بالمسنين. وزارة الفلاحة تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود أساسا إلى تداعيات التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف وتشتت القطاع. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يعلن موافقته على تعليق مخططه لشن هجوم واسع ضد إيران بعد قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. أهلا بكم. بداية نشرة مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين تشرف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة على تنفيذ عدد من البرامج الموضوعة لإفادة كبار السن والمتمثلة أساسا في برنامج الإيداع العائلي والإيواء بمركز رعاية المسنين والفرق المتنقلة والنوادي النهارية. وفي هذا الإطار، أفادت رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية ندى بن يحيى بأنه تم تكفل بسبعة مسنين ضمن برنامج الإيداع العائلية، كما يؤمن الفريق المتنقل خدماته لإفادة 35 مسنًا في مختلف معتمديات الولاية.
6: الآليات اللي تقدم فيها وزارة الأسرة لفائدة كبار السن، البرنامج الإيداع العائلي بالنسبة لولاية قفصة عندنا سبعة مسنين، برنامج هذا باش نحاولوا نرفعوا منه. الآلية الثانية اللي تعتمدها وزارة الأسرة هي الإيواء، يعني هو المسن يقيم بمركز رعاية المسنين، ولهنا نحكو على خدمة اجتماعية ورعائية تتوفر لكبار السن الفقيدين إما للسند العائلي أو الرعاية اللازمة داخل محيطهم الأسري. من جمش إنسان يبدأ عنده سند ونقوله الحطوه في مركز إيواء. الآلية الثالثة الفريق المتنقل، بالنسبة لولاية قفصة عندنا فريق متنقل واحد اللي يشرف على 35 مسن على كامل ولاية قفصة. لهنا نعملوه، فماش جمعية تحب تشارك، نحاولوا نعزو الفريق المتنقل الأولاني بفريق آخر نظرا للوضعيات اللي قاعدين نشوفوا فيها. الآلية الرابعة النوادي النهارية، هو دعم الخدمات الاجتماعية والترفيهية الموجهة لكبار السن من خلال أحداث فضاءات توفر لهم خدمات الرعاية والإحاطة والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية باش نساعدوا العائلات على تأمين رعاية ذويهم سواء أثناء فترات يعني غيابهم عن المنزل مع الحفاظ على اندماج كبار السن في محيطهم الأسري والاجتماعي. النادي النهاري يصير عن طريق تمويل العمومي. للأسف بالنسبة لولاية قفصة التويكية ما عندناش نادي نهاري، وقمنا بنشر تدابير فيه حتى هو ما قدمت حتى جمعية في الغرض هذا.
4: يعمل برنامج التوأم الرقمي الذي يشمل مختلف جهات الجمهورية بما فيها ولاية قفصة على ربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيراتها محليا وكذلك دوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية. هذا المشروع التربوي تشرف عليه وزارة التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يقدم برامج تكوينية مرتكزة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي لفائدة التلاميذ وكذلك المدرسين. الأستاذة بمعهد الدكتور من ولاية قفصة كريمة جراجبا، والتي تم اعتمادها مؤخرا كسفيرة للتوأم الرقمية، تقدم فكرة عن هذا البرنامج.
7: توأمة رقمية برنامج أوروبي في الأصل، هو يهدف إلى إنشاء مشاريع تربوية بيداغوجية عن بعد. هم لسادة المسجلين في منصة اللي هي European School Education Platform، منصة تشارك فيها لسادة في أوروبا وفي طبعا في تونس وفي دول أخرين. تونس شاركت فيه، يندرج تحت إشراف وزارة التربية، والمشرف الأصلي ولا الشريك هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. أهم حاجة فيه هو إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، يلزم يكون مربي متمكن من أدوات الرقمية، من توظيف الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي نخدمه عليه في صلب البرنامج الرسمي اللي نقروا فيه. أنا من 2021 نعمل في مشاريع توأمة رقمية كمربية، وحنا تلمذتنا يقروا في الإنجليزية. المشروع هذاك فرصة ليهم باش هم يعاودوا يستثمروا اللي قاعدين قروا فيهم في القسم. يعني الخدمة الكل تصير في المنصة في مجال آمن ليهم طبعا، ونركزوا ياسر على حماية المعطيات الشخصية. التأثير بالنسبة للمربي يتعلم برشا حاجات. أنا كلفوني عندي عامين باش نعمل تكوين للأساتذة في مجال التوأمة الرقمية، وهذا مجال إن ندعو المربي الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا. بطبيعة سهل، ما فهمش حاجة، ومجاني. أي مربي يعني يحب يشارك هو الباب مفتوح.
4: إلى ولاية قبيلي، وفي إطار تنفيذ البرنامج التكويني للمستشفى الجهوي، انتظمت مؤخرا حصة تكوينية تحسيسية لفادة الأعوان والإطارات بهذا المستشفى حول ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسة، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الكفيلة بالرفع من النجاعة الطاقية. كوثر العنابي رئيسة مصلحة العلاجات والتكوين بالمستشفى الجهوي بقبيلي تقدم أكثر تفاصيلها.
8: حصة تكوينية تحسيسية بالمستشفى، تندرج الحصة هذه في إطار الحملات التحسيسية اللي تدعو لهم وزارة الصحة حول ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية والمستشفيات خاصة. الدورة التحسيسية هذه التكوينية في خضم الذروة اللي صارت في استهلاك الكهرباء، وحبت السيدة زينة الغيلوفي تقنية سامي في الصيانة في المستشفى تبين من خلالها دور الأعوان في المحافظة على المعدات الكهربائية في المستشفى، والترشيد استهلاك الطاقة اللي نجم يكون عنده تأثير إيجابي جدا على العائدات المستشفى. السلوكات البسيطة اللي يراها العون وما عندهاش أهمية، أما لكن راهي عندها أمباكت مباشر على تقليص الفاتورة هدية، واللي من خلالها ينجم المستشفى يدعم الموارد متاعها وينجموا نوفروا بها حاجات أخرى للمستشفى. وإحنا إن شاء الله قمنا بالحصة هدية، وبش نعمل متابعة في العديد من الأقسام حول مدى تطبيق الأعوان لهذه التوصيات، وإن شاء الله باش نحاولوا نختاروا قسم من الأقسام اللي باش يكون هو سفير الطاقة باش يبين للباقي الأقسام اللي كان ملتزم بهذه التوصيات وكان لها أثر مباشر على التقليص من استهلاك في القسم نتاعه. المستشفى إن شاء الله بالتعاون مع وكالة التحكم في الطاقة باش يعتمد المصابيح LED المقتصدة في الطاقة. الهدف واحد هو ترشيد استهلاك الطاقة، التقليص من الموارد اللي باش نخلصوها الفاتورات اللي هي طبعا باش يكون عندها أثر إيجابي على موارد المستشفى.
4: نبقى في ولاية قبيلي، لأن انطلقت اليوم فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلقة التي تنظمها دار شباب بشلي من معتمدية قبيلي الجنوبية، لتتواصل التظاهر على امتداد شهر كامل، وتهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية، وذلك من خلال عرض أفلام قصيرة تساهم في التوعية والتحسيس حول عدة مواضيع، وفق تصريح مدير دار الشباب ببشلي شكري الساحية.
9: تظاهرة هذه تحت إشراف مندوبية جهوية للشباب والرياضة بقبلي، مبادرة هذه قام بها نشطاء نادي السينما بدار الشباب بشلي، إلى جانب العروض الفنية والسينمائية اللي تم عرضها طيلة شهر أوت. فما أهداف أخرى من وراء هذه التظاهرة، لعل أبرزها إتاحة الفن السابع لجميع فئات المجتمع، خاصة المناطق الداخلية كما تعرفوا قرانا، معناها القرى الداخلية تستحق الأنشطة هذه ترفيهية وتثقيفية. كذلك استغلال هذه التظاهرات لعرض أفلام قصيرة، الهدف منها توعية والتحسيس، كذلك التطرق لبعض السلوكات المحفوفة بالمخاطر، كذلك نشر الثقافة السينمائية بين الشباب والأطفال، تطوير حسهم النظري والفني. من جملة الأهداف الاجتماعية كذلك لهذه التظاهرة هو خلق مساحة تجمع بين العائلات والشباب والأصدقاء في أجواء تفاعلية. هذه التظاهرة تدوم شهر كامل مفتوح للجميع ولهواة كذلك الفن السابع من القرى الأخرى المجاورة كذلك.
4: بولاية القصرين يتواصل تنفيذ مشروع تعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق هذه الفئة الاقتصادية منها والاجتماعية والمدنية. محمد برطولي عضو منتدى الشباب لثقافة المواطنة المشرف عن تنظيم هذا المشروع بالقصرين يتحدث بأكثر تفاصيله.
10: أهداف هذا المشروع هو الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية الدفاع على حقوقهم. صارت الدورة التكوينية الأولى في المركب الشبابي بالقصرين، دورة تكوينية ثانية بمشاركة شباب ناشطوا في 10 دور شباب بالقصرين. مبدئيا بارتيسيبون معناها هم 10 شباب، والمرحلة الأخرى باش يكونوا شباب مع المنشطين نتاعهم وكل دار شباب شاب وإطار من المركب الشبابي اللي هو موجود. بعد الفورماسيون باش ندخلوا في مناظرات محلية، إنه كل شاب تم التكوين نتاعه باش نمشوا نتنقلوا له لدار الشباب اللي هو في المعتمدية اللي هو فيها، يجيب تروا جروب باش يصير مناظرة بيناتهم، والجروب اللي باش يفوز على 10 دور شباب باش يشاركوا معنا في مناظرة جهوية، والمناظرة الجهوية هذه باش تصير في القصرين، باش يخرج إيكيب واحد باش يدخل في مناظرة وطنية هو اللي باش يحاول يوصل حق الأشخاص ذوي الإعاقة شنو الصعوبات اللي تعترضهم في المناظرة الوطنية، باش نحاولوا نستدعوا شخصيات وطنية وخاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه الهدف نتاعنا تكوين شباب من المعتمديات من دور الشباب باش يفهموا شنو هي المعاناة نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارات، استخراج الوثائق، في الحق في الشغل، في الصحة، في كل شيء.
4: وطنيا الآن، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة عليها. وأوضحت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. وأضافت أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. في موضوع آخر، اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير إن نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.9 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2016 و2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025. وأضاف تقرير المرصد أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوية بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2025، لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي بلغ 4888 ميجاوات يوم 14 من أوت سنة 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الإنتاجية مقارنة بالفترات السابقة. في أخبار العالم الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد التوصل إلى ما وصفها بملامح لصفقة بين الجانبين. الرئيس الأمريكي أوضح أيضا أن الصفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، منوها إلى أن تعليق الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. في هذه الأثناء، عبرت الحكومة الصهيونية عن خيبة أملها بسبب تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران، حيث أكد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين أن حكومة الاحتلال تضع أمنها على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة ضد إيران من دون تنسيق أمريكي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تشرع في تنفيذ عدد من البرامج لرعاية والإحاطة بالمسنين. وزارة الفلاحة تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود أساسا إلى تداعيات التغيرات المناخية وتوتر سنوات الجفاف وتشتت القطاع. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن موافقته على تعليق مخططه لشن هجوم واسع ضد إيران بعد قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
11: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.
1: مساء الخير، مساء الفل، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بكم في السهرية اللي تعودتوا بها كل نهار حد على أثير إذاعة قفصة، سهر الليالي، المنتزهات، المتنفس بالنسبة بالطبيعة للمواطن في جهات الجنوب الغربي. نسلم عليكم ونقول لكم من توا يبدأ المشوار معكم حتى النص الليل، رفقة فريق كامل، كل من راضية العياري طبعا في الاستوديو المركزي، علاء الدين رضواني في الاستوديو الخارجي، كذلك ما ننسوش أحمد عقوني في الإخراج العام بالنسبة للقاء على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. بشير شرايتي كالعادة في الترحال، ومن خلف طبعا الميكروفون المتجول من منتزه سلمى بالتحديد في سيدي علي بن عون، سعيدة كريت رفقكم وتقولكم مساء الخير، مساء الأنوار، مساء الفل، مساء الفرح، مساء اللقاءات اللي تجمعنا بتبيعة، تجمعنا مع أحلى أجمل الذكريات، ذكرياتنا مع المنتزهات وهيك اللمة الحلوة مع العائلات. اليوم في منتزه سلمى في سيدي علي بن عون نسمع في الأجواء الحلوة، فيها نسمة الحلوة برود وحلاه ما كم شعليه بتبيع عن شهيكم، مكان جميل وجميل جدا بأهاليه بتبيع بكرم أهليه، كذلك نحيي كل الأوفياء وين مكان ونقول لكم أصدق التحايا لكل أهالي سيدي علي بن عون بتبيع الكرماء، المدينة اللي تحتفي بثرائها وثقافتها وتفتح بتبيع أحضانها وذراعيها للفرح للكرم للإبداع وللعطاء. رفقكم بمحبة، رفق كل أوفيانا في جو حلو، جو من السهر، جو من اللقاءات الجميلة، لقاءات العائلية محلاه متنفس بالنسبة للعائلات، ونتمنى لكم إن شاء الله أمسية عامرة بالبهجة، مليانة كذلك بالفرح والابتسامة واللحظات اللي تبقى ديما راسخة في ذاكرتنا. كونوا معنا من توا حتى نهاية المشوار بتبيع في سهرية كما عودناكم مع المسابقات، الجوائز، رواد المنتزه، نحكوا شوية على سيدي علي بن عون، نحكوا شوية مع رواد المنتزه، ثلة من الضيوف حاضرين بحضانا، نحكي على سي فريد، نحكي على سي فتحي، نحكي على سي سمير، على سي شاف، على سي شهاب، على سي ضو، على زكريا، على حسان، بتبيع ضيوف ورواد المنتزه وكذلك هما أصيلي المنطقة. مش نحكي معهم على تجربة حلوة برشا في الأوف، كنت حكيت معهم على برشا حكايات ولكن مش نكتشفوها تباعا بتبيع من خلال لقايا وياكم في سهر الليالي على أثير إذاعة قفصة، بتبيع لقايا المباشر في سهرية الليلة. إذا كانوا دخلوا المكان ندخلوا أكيد لصاحب المكان، ما ندخلوا للبيت إلا ورب البيت يكون موجود. إذا كان نقول منتزه سلمى، المنتزه الجميل هذايا برواده بأهاليه، نقول سي أنيس عبدلي صاحب المنتزه، منورنا سي أنيس، شكرا على كرم الضيافة ومبروك عليك المنتزه، محلاه المكان، محلاه قابلني مشهد، محلاه مشهد الجو، اللون الأخضر، لون الأشجار ورائحة الأكل الشهي، أكلتنا بالطبيعة، ماكلتنا التونسية لبنينة، وكذلك الأجواء هكا بالنسبة للعائلات. بعد شوية أكيد أحمد عقوني بشي عن بكم هكا جولة يوريكم بعض التفاصيل من المنتزه، ثم متنفس بالنسبة للصغيرات، لاحظوا حتى كذلك بالنسبة للمدخل متاع المنتزه، مدخل جميل وجميل جدا. فنبدو الساعة بالمنتزه، منتزه سلمى، التسمية
3: اسم سلمى اسم الوالدة،
1: ربي يفضلها لك إن شاء الله،
3: عايشتي.
1: اخترت أنك تسميه على اسم الوالدة، ربي يفضلها لك. محليه المنتزه وإحنا مرتاحين برشا كي نقعدوا فيه، نحسوا براحة على خاطر اللون الأخضر هو متنفس بالنسبة للمواطن، فكي يلقى مكان كيما هكا مكان جميل في نفس الوقت يحس بك اللمة العائلية الحلوة ويستمتع باللون الأشجار، الأشجار الحلوة. أحكينا المنتزه هذا كيف جاتك الفكرة باش تعمل المشروع هذا، المكان بالتحديد وين هو؟ جاء على الطريق الرئيسي هكا ولا قداش يبعد هو على بن عون؟
3: 3.5 كيلومتر.
1: 3 كيلومتر. اخترت انك تخرج شوية بتبيع على مركز المدينة، هكاك يكون الهواء أنقى ويكون المكان أفضل ويكون بتبيع جو أكثر بالنسبة للعائلات. به تقريبا قديش المساحة متاعه؟
3: 350 متر مربع.
1: واضح. شو نلقوا فيه؟ نلقوا شوية للصغيرات،
3: تلقى الصغيرات، تلقى مشاوي، تلقى
1: جميل،
3: عندك بيزا، تلقى مقلوب، تلقى مأكولات بجميع ما
1: ونلقوا كيف كيف بالنسبة للعائلات، ثم متنفس بالنسبة للعائلات، نلقوا الصغيرات، ثم ألعاب، ثم ألعاب حلوة بالنسبة للصغار، العائلة تجيبها في الصغيرات صغيرات وتبدأ متهنية. بالنسبة للمشهد العام بالنسبة للمنتزه، لاحظت أنه ركزت ياسر على برشة أنواع متاع أشجار، فعليش اخترت نافورة كيف كيف ورانا بتبيعة اللي تشاهدوا فيها متاع ماء، فما مشاهد حلوة برشة اخترت انك تمتع بها العين. ما يمنخش
3: قوي اختي هذي وضيعت هذي عمر مرحوم عمر بالخياري ونعرف بالاستراحة هذي مجهودات عائلة كاملة، عائلة عمر بالخياري وزوجتي ثنا زينب سيهموا في المشروع هذا. وجدنا الفكرة دي باش نحبين نطوروا سيدي علي بن عون وان عن عائلات يخرجوا هنا يرقموا متنفس ويجيبوا صغيرات ويتفرهد ويعمل كل شيء،
1: يعملوا سهرية حلوة بخصوص في السهرية سهرية في الصيف معناش متنفسة، بالتالي تكون المنتزهات هي متنفس بالنسبة للعائلات، يلقوا المأكل والمشرب وألعاب بالنسبة للصغيرات، وفي نفس الوقت الحماية
3: ركز على الحماية.
1: بالنسبة ربما أكثرية الزوار بالنسبة ليك هم الناس اللي متعدي، خاطر هو جاء على طريق تونس هكا ولا
3: على طريق
1: أكثريته من الأهالي وإلا من المارة؟
3: عندنا من الأهالي من سيدي علي بن عون، وعندنا من الأحواز من واد إبراهيم وحرشان، وعندنا باساجي، وعندنا كلوا جزيريه ثاني يجوا ثاني يتعشوا لهنا، عندنا موجودين
1: شقائق
3: جزائريين موجودين يوميا يجوا يتعشوا لهنا ومرمط يلقوا كان حاجه باهيه وسمحوا ولا كل اللي يجوا لهنا.
1: واضح. تقريبا عدد ربما العاملين في المنتزه قديش معك؟
3: تسعه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، مورد رزق بالطبيعة بالنسبه للعائلات كذلك. المكان متاح قديش عمره المنتزه؟
3: على شهرين، مازال جديد، عنده شهرين.
1: عنده شهرين، ان شاء الله بالبركة عليك.
3: يبارك
1: ان شاء الله، مبروك عليك يا ربي، عمره شهرين، مازال زغرور.
3: اي مازال جديد،
1: ان شاء الله مبروك عليك يا ربي. بالنسبة ربما للحفلات، تنظم حفلات في المنتزه
3: وإلا؟ والله ما الحفلات مازال متاحة، مش في البرنامج. ان شاء الله العام الجاي نطوروا فيه، احتمال باش نعملوا بيسين ونكبروا بلايص هكا باش نعملوا عائلات عريس كذا. ان شاء الله بشوي بشوي نحن.
1: جميل. بالنسبه للمكان كما قلت بتبيع المكان هذايا، مكان لاحظت انه فيه من خصوصيه هكا للموزايك اللي موجود، فاخترت المظهر هذايا الزينه هذيا، شنو تحب ربما توصل من وراء الانتقاء هذايا؟
3: حب التراث، حلو الشعب التراث. حب برشا حوايج باش نديرو، مازالت عندنا خيمه باش ان شاء الله باش نصبوا عن قريب.
1: حلو. خيمه كيفاش خيمه؟ شنو معناتها خيمه؟ باش تكون فما خيمه معناتها عباره على تجي تعدي معناتها وقيت في الخيمه تحس روحك
3: فيها مأكولات، مأكولات خاصه مثلا باش جماعه يعمل حاجه يطلبنا بالتليفون، ومن حب ريزرفاسيون يحب نكون في الخيمه مثلا كسكي بالمسلان ولا كسكي وكذا، باش هذا كله ان شاء الله في البرنامج اختي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا بحذاك على قريب ونشوفوا هالخيمه
3: ان شاء الله.
1: والابتكار الجديد، خاطر عملنا جوله في بتبيع منتزهات الاخرى ما كانتش موجوده هالفكره هذه نتاع الخيمه، فحاجه جديده ومحلاها نرجع لتراثنا ونرجع بها لجذورنا كذلك. بالنسبه للمنتزه المكان اللي اخترته، مكان جميل انك اخترت المتبيعه المنتزه يكون على الطريق العام وفي نفس الوقت يكون بالنسبه للاهالي، تحس الاهالي فما اقبال لانه جاي خارج شويه ربما؟
3: لا موجود اقبال ياس، كلهم متخوفين صحيح من الاول، لما تفاجأت بهاري سيدي علي بن عون يجوا كل ليله يسهروا ويتعشوا لهنا
1: سهاره، هما
3: سهري
1: يسهروا بالكدا بالكدا
3: يسهروا ويتعشوا امور واضحه
1: تقريبا حتى الوقت ايش؟
3: نحن نص الليل نص الليل نص ما ادري ايش عنكم.
1: واضح واضح. حبيت نخلي لك بتبيع الكلمه تويكيه بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وتحب كيفك تبعث مشروع بالنسبه للمنتزهات ولكن متخوفه شويه، فشنو تنصحهم خاصه انك انت البدايه كانت ما ليهاش برشا، عن حكايه شهرين المساله متعبه، لا بالنسبه للمنتزه تشجع البقيه يعملوا كيفك، فما شويه عراقيل فما شويه صعوبات؟
3: الصعوبات موجود والعراقيل موجود، كم واحد يعمل ربي ويصير كالخير اختي
1: ان شاء الله يا ربي.
3: واحد عامل مشروع يسمى ربي. وزيد نشكر اخواتي
1: اللي عاونوني وزوجتي
3: وشقيقي رضوان ثاني كذلك ونكون معايا الناس الكل وعاونوني في المشروع هذا.
1: واضح. نخلي لك تو الميكروفون، الناس بتبيع اللي تحب تعمل طل على منتزه سالمه، المنتزه الحلو هذايا الجميل بتبيعه وتحس باريحيه فيه، ربما المكان اخضر بالاشجار الموجوده فالاشجار تعطيك الاحساس بالاريحيه، فشنو تقول لهم تو اللي يسمعوا فينا ويحبوا بتبيعه يكونوا متعدين سواء كان في الثنيه ولا بتبيعه
3: مرحبا بهم في كل وقت، يجوا لهنا يلقوا الخدمه مناسبه يلقى الراحه كل شيء.
1: ربي يفضلك ان شاء الله، ربي يعطيك بالرزق. وشكرا بتبيع على كلام الضيافه، وشكرا بتبيع على استدعائك معنا الليله في متنزه سالمة، اللي هو متنفس بالنسبه للاهالي وحتى كذلك للمارة اللي ماشيين بتبيع للعاصمه. شكرا ليك. نقوم بتبيع مع ضيوفنا الكرام، باش نواصلوا حوار مع ضيوفنا ومع الحاضرين معنا، باش نمشي نحكي على الشعر الهزلي. مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام.
1: مرحبا مرحبا بك سمير. راه بحذايا
3: هو راه مش شعر هزلي معناها. ايه؟ هو شعر معناها في الاغراض الكل.
1: ايه؟
3: يعني في العادات، في التقاليد، في الموروث الشعبي. هو شعر معناها هو الادب نظلموه اذا يكون ادب شعبي.
1: ايه؟
3: عندي عينات من الشعر، اما معناها ندخلوا هكاك في الاشعار معناها ديريكت ما نتصورش معناها.
1: لا، نبدو بالساعه نتعرفوا عليك سمير. الساعه
3: سمير حفصاوي، خريج لغه عربيه بغداد. نخدم قيم في معهد سعيد بن عون.
1: من رواد المنتزه.
3: من رواد المنتزه الى حد ما.
1: مبروك عليكم.
3: ربي يبارك فيك. عايش كما يبارك.
1: ثمره جديده،
3: ثمره جديده، ونواه جديده، وبادره جديده، وحتى الجغرافيا نتاعو وطريقه الهندسه نتاعو جميله جدا.
1: صحيح.
3: معناها
1: صحيح.
3: تعتبر حاجه محدثه في بن عون، جميله جدا. هذا كان الاشكال،
1: وتعطي شيء من الراحه والطمانينه
3: بشكل ممتاز. اذا كان كما كان يقول خويا سيني كي يكملوا بيسيني يولي فيها بالحق،
1: يولي احلى واحلى،
3: يولي احلى واحلى،
1: والخيمه زاده.
3: هي
1: ولا
3: ايه. ندخلوا في جو الاشعار ديراكت.
1: يلا
3: طبعا نحن الهندي.
1: ايه؟
3: وما ادراك ما الهندي؟
1: وقيد هندي.
3: لا اي،
1: عاد نقولوا هندي تالا يا وكاله في سيدي علي بن عون موجود. انا هو الافضل.
3: هندي تالا بطبيعه افضل، لانه يعني عندهم نوعيات اكثر، لكن نحن عندنا رياده في التين والتين الشوكي، معناها المعروفه بن عون كانت تسمى مذكور في عهد الرومان. معروفه بالكرم، معناها اللي هو التين، ومعروفه بالتين الشوكي. والتين هو ثقافة، مش غلال، ما نصنفوش غلال، كان موسم وعشير عمر وكذا معناها. والمخيم الأخر اللي فقدناه معناها، كنا نشوفه فيه هو الغلة الوحيدة، وموسمه هو معناها أصبحنا نعيش
1: الاغتراب. نستنوا الصيف، أنا عندي عندنا هو الوحيد. أي. ربما بيوم يبلي.
3: أي عندي بلاد، عندي بلاد بخرجت لها برا.
1: إيه؟
3: والهندي مرتبط عضويا بالوهرة العصية. وهرة العصية يفرك الحرمل يجي الهندي. والهندي مش مغلة، الهندي عشير. والهندي موسم، مرتبط بموسم اللوز، بموسم الجني، بموسم الكذا، معناها ثقافة عامة. ثقافة كبيرة. كيف قدناه أطنبنا في رحلة الاغتراب. فقلت ما يلي.
1: فما قلت. يلا نسمعوك بتبيع على أثير إذاعة قفصة في سهرة
3: البلاد.
1: سهرة الليالي.
3: جيت لحرم الفرك. والهندي خاوي على عروشه. فقلت.
1: ماذا قلت؟
3: هاي سيدي.
1: ننطلق. يلا نسمعوك بتبيع في الكلمات وغرى الشعرية.
3: وغرى وفرك الحرمل، ناري على الحرمل كيفرك، بلا هندي فركان وغريب، ولدت العصية ورمت وعقرت ما عاد تجيب، كيمات الهندي في حجرها ممدودة مريضة بلا طبيب، هجالة وغرت العصية وكلخها أبيض بالشيب، يعني أبيض بالقرمزية. لا كرد ولا كعبة هندي، دفاف مخرب تخريب، لا نفعت وغرة ولا حرمل، والعقبة صعبة عذيب، ما مر فراقك يا الهندي، يا عشيري يا أغلى حبيب، يا حبي على ريق الندوة، لا سطلي لا منين نجيب، لا تقفتي شاهي تنمسح، لا كردت معطيته قريب، هالدعوة اللي طاحت بينا ضربتها في القلب تصيب، حفرت على دابر هندينا قطعاته وخلته يغيب، يا الحشرة يا أفس الدعوة، خلتني بجليطي يعني بالموس غريب، كي قتلتي سلطان الغلة وزدتي عيب على عيب، لا كرد مقرنص في سطر، ولو غر الهندي تجيب، ناري على الحرم الكفرك بلا هندي فركان وغريب.
1: أقوى سعد الهندي عامل على الأبيات هذه كلها تستحق كل التصفية.
3: هذه يسموها
1: أول مرة نشوف شعر يكتب على الهندي. أول
3: لا
1: مرة.
3: لا لا، كتبت في الأغراض
1: لأنه يعني مش موجود على لأنه بيقل.
3: هذه يسموه الشعر السهل، يسموه برجيلة. هذا في الأصعب شوي في المردف.
1: هي هي.
3: مقهور قتلني الغلب، وين نشب محشش مستاحش في هندي العيثة. العيثة هي بلادنا المجابش. وين نشب قتلني الغب، لا ثم هندي يا رب، أستار وبادت يبست من العشوة، لا البارح لا اليوم وغدوة، لا ثم على ريق الندوة، كرود عسل شهد وكرود الفاتت طعم الحلوة، ثمش هندي وين نشب، لا عزايز من الفجر تنح، لا كراهب تجيب تصب، ملا حسرة وملا غسرة، هذا العام الهندي بح، أستار وبادت
0: صباد أستار وبرد من الحشرة وكلاه الدفاف حطب وكل دفاف حطب وين نشب يا الهندي اللي ساعدوا تكب يا الحشرة يا بنت الكلب شبعتي بالسب وما بطلتش ياسر متغشش ومحشش اقتلني الغب شاهي سلطان الغلة يشفيني ينحيلي العلة يرويني يطير لي الغب ناري على روحي نوحي يا عيني نوحي وين نشب على أيام الراحت لفرك الحرم اللي يجوحي. مازالت متواصل،
1: مازالت قصيدة متواصلة. طيب مش كامل السهرية مش كامل القصيدة، كامل شوية بركة، كامل شوية بركة.
0: ودخلت وغرت العصية في هناد بلادي في هناد بلادي وهنادي متسلح بنوسي ومنادي بخشش نعرفها مغادي نمسح بتقفتي نتسلى ونغني بالصوت العادي بالصوت النادي على عين الريح ذهب فوق ستارو ونزيد نمد بيني وبين الهندي حب الكرد نجيبه مهما بعد ومهما في الشوف تعلى لنخاف شوك ولا سرب للبارح لليوم وغدوة يزي معناها
1: يكفي البقية نلقوها وين؟
0: على صفحتي الخاصة.
1: على صفحتك الخاصة وين؟ وين الصفحة الخاصة متاعك؟
0: سمير حفصاوي
1: نكتبوها بالعربي بالفرنسية.
0: سمير هفصوي
1: بالفرنسية. واضح يا سيدي، نورتنا سي سمير. باش نواصل بتبيع مع رواد المنتزه، باش نواصل مع ضيوفنا الكرام في سهر الليالي، باش نمشي للمسرح. مرحبا. ملي بديت اللقاء يظهر لي دقيقة الربي ما سكتهاش، توا كي بدينا في المباشر سكت جملة. مرحبا.
4: توا انا ضحكت معناها من بكري. معناها ما عنديش معناها مانيش غلط
1: ابدا
4: مع سي سمير
1: ابدا.
4: معناها سي سمير هو انسان معناها كي تبدا انت متعدي ويعرضك يزمك توقف وتحكي معه باش تضحك.
1: ومعك انت سي ضو ضو هكا ولا سي ضو عبد الله
4: يعيشك.
1: مبروك عليكم المنتزه الصح.
4: والله يعطيك الصحه،
1: ديما حاضر في المنتزه.
4: والله نجي كي نبدا هكا قالك نجي نعمل قهوه بصراحه. منتزه مزيان برشا ومتنفس الوحيد للبلاد، ونشكرنا بصراحه خاطر ما عندناش متنفس. المتنفس الوحيد اللي هو عامله للعائلات. عندنا عائلات ما ينجموش يخرجوا، ما عندناش وين نخرجوا. عملنا لنا المنتزه هذا مشكور بصراحه،
1: ويحبوا على مكان بالطبيعه يكون امن وفي نفس الوقت يكون فيه الظل نتاع المواطن يلقى فيه كل حاجه، خاصه بالنسبه للصغيرات يلقون يلعبوا كيف كيف يبدوا متهنين هكا مرتاحين مطمئنين. فبالتالي مبروك عليكم مره ثانيه.
4: لو
1: حكيتك مع المسرح شنو؟
4: المسرح وما ادراك ما المسرح.
1: واد البي.
4: اي واد البي،
1: نجم واد البي.
4: تجربه كانت
1: نجم.
4: علاش لا؟ ان شاء الله
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله نكون نجوم ان شاء الله
1: ان شاء الله.
4: الحقيقة احنا في سيد علي بن عون المسرح والسينما ما هوش ماخذ حظه بالقدا بالقدا،
1: يعني
4: مع الناس معناها ناس يحبوا معناها حكاية ما عرفش كيفاش باش نفسرها. ما عندهاش رواد، ما عندهاش حاضنة ومعناها
1: اقبال كبير.
4: صحتي احنا جروب، احنا جروب بديناه في دار شباب سيد علي بن عون. بالمناسبة نشكر سي والناس صالحي وسي زياد مديري دار شباب وسي فريد صغيري.
1: اي بعد باش نمشيو لسي فريد باش يعرف حاضر باحثنا.
4: كانت تجربة نتاعنا احنا جروب كيما شافي وسلاتي وزكريا حرشاني وسعد زيدين الله يرحمه ورضا تليلي. كنا من رواد دار الشباب نمشي غادي نكتبوا سيناريوهات، نعملوا مسرح، نعملوا تجارب، نعملوا سينما، نعملوا انيماسيون، نعملوا كل شيء. فهمتها هكا هو هذيك هي. بعد طورت الدنيا شويه، دورت دخلت التكنولوجيا، ولينا على صفحات التواصل الاجتماعي نعملوا ديسكاتش ونهبطوا وكهو.
1: صفحات التواصل الاجتماعي ولا الميديا الحديثة ولت متنفس بالنسبة ربما للمبدعين للفنانين حتى يبرزوا الموهبة متاعهم حتى يوصلوا للمواطن بطرق أخرى. ربما ساعات شيئا ما تكونش الركح هو المتنفس بالنسبة ليهم، وإلا أماكن أخرى بتبيع باش يعرضوا فيها ربما الأعمال متاعهم، فتكون شبكات التواصل الاجتماعي هي مصدر للترويج للأعمال متاعهم، وتكون بهكاكة بتبيع ربما كذلك لك منبر من ضمن المنابر اللي تعطي فرصة.
4: بالطبيعة كيما هي حكاية سمحة ياسر الفيسبوك والتيك توك كيما جاناش حظنا في التلفزة. الآخر لقينا حظنا في الفيسبوك.
1: وهاو لقيتوا حظكم بحذانا اليوم على موجة إذاعة قفصة جايتكم على عين المكان. وبعد شوية باش تعطيني سكاتش باش خلوكم المجال مفتوح.
4: إن شاء الله.
1: تعطونا سكاتش حلو مزيان.
4: إن شاء الله.
1: شنو إيه تفضل.
4: بعد كيما حكيت لك عندنا متنفس زاد جانا لسيدي علي بن عوني اللي هو المركب الثقافي. في سيد علي بن عون فيها قاعة عروض مزيانة برشا تحت ظن الحقيقة وين نمشوا معنا باش نعملوا عرض الحقيقة ناقوا كانت ترحاب ومشكورين ومشكور سي سمير مدير دار الثقافة
1: أكيد.
4: ومشكورين الناس الكل اللي عاونونا من بعيد ولا من قريب
1: حضرنا سكتش مزيان نمشي للضيف اللي بحذيك بتبيعة ونواصل في نفس المجال معنا
5: حسين.
1: حسين مرحبا يا حسين اهلا وسهلا بك حسين عنده صوت موسيقي الراب الشباب يعشق الراب ويحب الراب ويعبر من خلال الراب فالراب يتغني فيه بتبيع انا سالتك قبل بتبيع ما نكون في لقاء معاكم فسالتك الكلمات توصل الاذن كلمات حلوه كلمات نظيفه فقلت لي تهني الكلمات حلوة بالطبيعة والكلمات مختارة ومنتقدة فهيت نحكي شوية على التجربة متاعك
5: حسين ميري مغني راب بديت 2009 بديت مغروم أنا نسمع في لطفي البلكانو وبعد بشوي وليت نكتب بشوي وبعد عملنا جروب مع أخويا شافي وبرشا أولاد أخرين عملنا جروب وبدينا بشوي معناها نكبروا في الجروب نمشي لولايات اخرى المعتمديات اخرى معناها نعرفوا بالموسيقى نتاعنا بحكم ثقافه الهيب هوب في الوقت هذاك في بن عون ماهيش موجوده وماهيش معروفه فما كعبتين وكعب معناها في تونس معناها الرابرات القدم المعروفين هم ذوك الوحيدين معناها المعروفين في الوقت هذاك انا حابين نخرجوا جيل جديد بموسيقى جديده وفي الجروب كمان مختلف معناها ماهيش معناها ستيلات مش كيف
1: الجروب تقريبا قداش فيه من عدد
5: فيه 8
1: من شخص جيد كلكم شباب
5: كنا شباب
1: ولا اي حسين
5: كنا نفس الجينيراسيون واما نختلفوا في طريقه الموسيقى نختارينها فما شكون يغني اولد سكول فما شكون راجا فما كل معناها الجروب متنوع معناها مش خاص بستيل واحد هكا
1: واضح تغني لنا حويجه الليله
5: اوكي
1: باهي بلاي باك
5: كذب عليك اللي قالك لي ما تتهنى يما قالت لي ولد الدنيا مش جنة قلبك ساح لما عادش كيما كنا لايف از جيم كلمتها وفيها حصنا وينك في الغسره ما نحبش يفك في الفرح حتى من الصغرى متعلم من كل متصالح نفس على الجمره وحدي كن ضمد الجرح برشا عينين حمرت يقول لي وعلاش الكره خليني ديما بعيد شوفني كان مره في الفال اللي تعطيه قلبك يخون كان امي باقيه في دال نفسخ برشا ذكريات ما بكيتش على طليل حتى كان ظني خاب نعرف لي يصبر ينال ديما باقي سلامات لما خنتش لما نات باللي الدنيا عكس نداوي في وجهي عبسكيت عديت سنين ويامات هاي باقي في سوبيات وقتي ضايع بلاش حساب نعرف هلك نكل عنات
1: تكتب وحدك الكلمات
5: نكتب شافي. وحدي
1: برافو يعطيك الصحة حسين نمشي لشافي مرحبا شافي أهلا وسهلا بيك
6: مرحبا بيكم
1: شافي منورنا

0: بون قلت هاي
1: نشدوا كيروا الجيل هذايا في الجهات الداخليه ويكون جيل ناضج واعي يتحرك يقدم يغير. فبرافو نفرحوا برشا كي نلقوا النماذج هذايا.
0: من بعد خذيت الاختصاص قلت خليني نكمل في الفوتوغراف
1: تصوير
0: علاش على خاطر سيد علي بن عون روح اخرى اللي ما يعيش فيها واللي ما يعرف ايش روح خاصه.
1: ايه قول احكي
0: تدخل شوارعها ريافها ثم في شوفها كان الفنان
1: اكيد اكيد عندكم عيون اخرى
0: لازمك تصيدها بالعدسه نتاعك. عندنا موروث كبير برشا
1: طبعا
0: ديجا تو قاعد نحضر في معرض نتاع فوتوغراف يحكي عن الموروث المادي ولا مادي. عندنا برشا معالم اثريه ممكن العباد ما تعرفهاش ترجع للعهد القرطاجي والروماني وثم حتى بنايات أخرى شوية في عهد الاستعمار الفرنسي وممكن تاريخها ممكن ضايع شوية ومهمة شامل. نحن نحاول ونعمل ريبريزونتاسيون للبلايس هذه وخدمتنا. ما نحكيش على المهرجان الدول إن شاء الله على الأبواب 22 أوت إن شاء الله تكونوا بحذانا الساعة نستضيفكم على فكرة
1: أكيد بإذن الله في مواد بحي
0: مهرجان الدولي سيد علي بن عون شيخ المهرجانات بخلاف في المهرجانات الوطنية أولاد منصر زرت سيدي بالطيب لهنا. نحن هذه خدمتنا نحن كي نمشوا نخرجوا نعملوا تورناجيت نخذوا التصاور نتاعنا من غادي.
1: كاميرا نتاعك وين؟
0: الليله ما شفتهاش.
1: خليتها ترتاح شويه.
0: خليتها ترتاح شويه خاطر قادمين على
1: اول كاميرا بديت معاها.
0: كانت بالبليكير كنا نخدم قبل. خدمت مع البدايات كانت مع السعدي زيدان الله يرحمه. عبد الوهاب سليماني الله يرحمه. رضا المخرج رضا تليلي وكان ثم فيلم تنسى كأنك لم تكن خدمناه مع بعضنا وخذ الجائزة لولا عالمين في لبزيك
1: برافو
0: انترناسيونال. ونحن تحصلنا بعد في دار الشباب سيد علي بن عون هي عندها راديو ويب جينيراسيون ثانية. خذينا 4 جوائز وطني في التصوير فوتوغرافي ما يسيرش نتحداها كانت تاخذ معايا
1: بيناتكم بين نص الليل.
0: نص الليل الحمد لله مسيره مليانه بالفن وبالانجازات يعني
1: محلاها المسيره نتاعك. تمنيت لو كان يكون يعني عندي وقت طويل برشا بالحق من وقتك ان شاء الله نعاد معاك اللقاء ويكون لقاء مطول بالطبيعه
0: ان شاء الله
1: في سهريه فنون ان شاء الله بالطبيعه معايا كل نهار ثلاث
0: ان شاء الله.
1: نمشي نواصل بالطبيعه مع رواد المنتزه مع ضيوفنا متنفس محلاه هيك ابداع يظهر لي ابداع يظهر لي متنوع في سهرية الليلة. مش نمشي لك العباد اللي فما أشياء احنا ما نعرفوهاش ولكن من خلال العيون صناع المحتوى هم اللي وصلونا المعلومة هذه. زكريا أو كنت حتى نحكي معك بتبيع قبل اللقاء المباشر جولاتك تقريبا في كامل تراب الجمهورية التونسية وكان عندك لقاء أحلو برشا مع برشا بتبيع مع برشا ناس احنا معرفناهم كان عن طريق الفيديوهات متاعك والتعريف. فصناع المحتوى راهو قاعدين يقدموا في حاجه حلوه برشا للمواطن. نورتنا زكريا مرحبا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة في سيدي علي بن عون. وقبل كل شيء شكر كبير المنتزه سلمى الخونة انيس بالحق فضاء جميل وجميل جدا وفضاء قدم الفرصه لعائلاتنا وخاصه الاناث منهم باش يخرجوا ويتفرهدوا ويلقوا مكان يجتمعوا فيه ويسهروا فيه.
1: خاطر كان عملنا فيديو حلو هكا على
2: صحتك. خدمت عليها خدمت معاها حق بصراحه.
1: زكريا اعطينا بالله وين نلقوا المقاطع الفيديو نتاعك التجويل اعطينا الصفحه نتاعك.
2: عندي في التيك توك عندي صفحه في التيك توك زيكو تياتر وفي الفيسبوك زكريا زيكو هرشاني.
1: واضح.
2: في التيك توك زيكو تياتر بالفرنسي في الفيسبوك زكريا زيكو هرشاني. زكريا هو شهير زيكو عاشق للمسرح منذ نعومة الأظافر من اللي ذر صغير. نبدأ نتفرج على حاجة في التلفزة نخرج نجي في الفيراندا بتاع دارنا ونبدأ نقلد. عشقت المسرح كما لم يعشقه أحد. كانت عندي برشة تجارب مسرحية على غرار ناس الجبانة ما يبقى في الواد كان حجره. برشة أعمال مسرحية
1: برشة عناوين وأعمال
2: أشرطة سينمائية على غرار فيلم 5 اللي لحقوا بالجرة الخونة المخرج الشاب يعقوب وسليتي. تجاربي الكبيرة كانت مع أخونا ضوء عبدلي فردة ولقت أختها ديما راسين في شاشية.
1: انتم بالحق فردة ولقت أختها محلاكم تولتوا منضبطين قبالة
2: نكملوا بعضنا.

0: صناعة المحتوى غرام زادة، نحاول ديما نقدم الصورة اللي ما تتعرض لهاش الناس برشا.
1: نحاول ديما نشوف الخفايا،
0: ما ندخلش من الباب. انا ديما نقول ما ندخلش من الباب، ندخل من المضوى. لازم ندخل من الركن.
1: كما دخلت على القفصيه اللي موجوده في ولايه المنسير واللي تبيع في المطبقه، والفيديو اللي عمل بوليميك كبيره برشا، عمل
0: القفصيه وجه لها زي التحيه. الفيديو بتاع
1: كما قلت انت تلوج على في الخفايا،
0: اي في الخفايا،
1: في الحاجات اللي ما تخطرش على بالنا، ما نجموش
0: ولا صحيح.
1: انت باش تعطي نموذج لامراه مكافحه مثابره،
0: صحيح،
1: بعرق جبينها بتبيعها، توفر قوت العائله، قوت صغيراتها. فضويت على المسألة هذه، راهو نجمو ننجحوا في بلادنا، نجمو نوفروا نجم رزق، نجمو نخدموا.
0: انا خدمت فيديو في منستير زاده مع انسان راجل كبير يبيع في التي عشر، زاده لقى رواج كبير في خاصه في التيك توك،
1: وخدمت في السخانه في الصيف، خدمت مع الناس اللي قاعده تخدم،
0: الناس اللي تخدم،
1: الناس اللي احنا نقولوا وحليل يوم مشينا مع السوق مع وسائل التبريد، فما بين قاعده تخدم. فوالا
0: نحاولوا ديما نوصلوا الميساج اللي تحب العباد، ما تلقاش طريقه باش توصلوا، نحن نكونوا سبب باش يوصل الميساج هذاك، ونحاولوا ديما نكونوا في مستوى ثقه الناس معانا، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، وديما نتقدم.
1: لاقي شويه صعوبات صناع المحتوى،
0: اكيد
1: فما خدمه راهي،
0: اكيد
1: فما خدمه ورا الكواليس، ماهوش الفيديو اللي قاعد يخلط هذاك هو العمل، ذاك العمل الانجاز الاخير، ولكن فما برشا تحذيرات سابقا.
0: انك باش توصل تصور فيديو لازم تتعدى برشا مراحل وبرشا صعوبات وبرشا ضغوطات،
1: سيناريو اخراج
0: سيناريو وفي الانجاز وفي المونتاج، وبعدين في الرياكسيون كي تهبط الفيديو، الرياكسيون تاع العباد، معناها ماهوش بالضروره يجوك 100 واحد راضيين على العمل.
1: أكيد.
0: فما ناس يجيك ضد الفكره هذيك.
1: اكيد.
0: وحاولنا ننوعوا، احنا ديما ننوعوا في كل المجالات، ما نحتكروش مجال واحد.
1: واضح.
0: والحمد لله، وتحيه بربي للناس المنستير وناس المهديه، ومن منبر نتاع اذاعه
1: الناس سيدي علي بن عون،
0: وجه لهم تحيه. ناس سيدي علي بن عون هذاك جمهوري. لا على علاش حبيت التحيه؟ لانني كنت معاهم الجمعه اللي فاتت، وبصراحه عملوا معايا الكرم ضيافه وبارك الله فيهم.
1: انت تستحق كل كرم ضيافه وكل الكلمات الطيبه، ونشجعوك بتبيعه وربي معاك، وانتم الناس اللي قاعدين توصلونا في الخفايا كما قلنا منذ البدايه بتبيعه. فبرافو، ومحلاك نمشوا نلقوا بتبيعه صناع المحتوى في الاماكن اللي قاعدين نقوموا بها، نقوموا بتبيعه بجوله في وسطها. فنفرحوا بكم برشا، لانكم انتم المراه العاكسه بتبيعه للمواطنين الموجودين. فشكرا زكريا، مازلنا معاكم بتبيعه على اثير اذاعه قفصه في سهر الليالي، باش نواصلوا نحكوا على سيدي علي بن عون، باش نحكوا على ثراء سيدي علي بن عون، باش نحكوا برشا حكايات، لكن حكيت ربما حكيت 4 دقائق تفصلنا على الموعد الاخباري، باش نرجع الراديه تعدينا اغنيه من بعد الموعد الاخباري، باش نحكوا على المكان الجميل اللي احنا فيه توا، على المعتمديه الحلوه اللي احنا فيها توا، باش نحكوا بالتفاصيل بتبيعه، وباش نحكوا كذلك مع المواطنين اكيد، مع رواد المنتزه، وباش نعملوا مسابقات حلوه وجوائز اجمل كذلك، والجوائز اكيد مهدات من صاحب المنتزه و كذلك من مكتبة أيام ومكتبة يقين. بعد شوية نرجع لكم.

0: 11 ليلة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية إجبيل انطلقت فعالية الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء طلقة التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية إجبيل الجنوبية، وتتواصل على امتداد شهر أوت الحالية. التظاهرة تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام توعوية وتحسيسية قصيرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادقة عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وأصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعبر في بيان لها عن استنكارها لقرار وزارة الصحة تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لإفادة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في إيطاليا، وذلك إثر اشتداد موجة الحرارة وهي الموجة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية العام الحالي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوس، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: استقبل يومك،
6: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
5: ديماري وثنية زينة،
6: معاكم تضوى المراية،
5: تبعني تربح
6: معايا، سافر مع الموسيقى،
5: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
6: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
7: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
6: النغمة اللي ترد الروح،
5: مبروك اللي فرحك يفرحني،
6: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
5: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
8: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
6: معاكم تضوى المراية.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.

0: زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغنجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.
1: رجعنا في سهر الليالي على أثير إذاعة قفصه، رجعنا لنفس المكان اللي انطلقنا منه بتبيعة منذ بداية المشوار، منتزه سلمى أكيد في سيدي علي بن عون، وكنا حكينا بتبيعة على المنتزه وعطينا بعض التفاصيل بالنسبة للمنتزه بالنسبة للمتنفس هذايا للأهالي. راجعين بتبيعة للجزء الثاني من سهر الليالي، ورجعنا كالعادة رجعنا للمسابقات والجوائز، والجوائز أكيد مهدات من صاحب المنتزه، أكيد ديباس بقيمة 50 دينار كل بتبيعة باس، وكذلك مكتبة أيام، مكتبة يقين، وعطورات الأمراء بتبيعها بالنسبة للقانا كما تشوفوا في الجوائز بالنسبة لسهرية الليلة. ورجعنا كذلك لرواد المنتزه، ورجعنا للمتسابقين وخاصة للشباب، تتسألوا على نفس المكان اللي احنا فيه، أكيد خصوصية الرواد بتبيع نطلب من عندهم الإذن، لأنه عملية التصوير لابد من إذن من عند بتبيع الرواد، فبالتالي ناخذ من عندهم إذن ويكونوا حاضرين بحذانا في المكان اللي احنا متواجدين فيه، وتكون المسابقات مسابقات سهلة، ونعملوا بتبيع جو سهرية حلو مع الوافدين على المنتزه. باش نمشي لضيفي الكريم رائد من ضمن الرواد بالنسبة للمنتزه، نتعرف عليه. مرحبا.
3: مرحبا بكم.
1: الاسم؟
3: أصيل سليماني.
1: منين يا أصيل؟
3: من سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد.
3: ناي.
1: معناتها من سيدي بوزيد جيت اليوم بحذانا للمنتزه.
3: ناي.
1: أنت بشكون جيت؟
3: أنا والعائلة متاعي.
1: انت والعائله متاعك، مع شكون جيت؟ العائله بتبيع الوالد حسار قدولو تحيه. الزوجه كان عندها رغبه في الحضور معنا، ولكن بتبيع نحترم رب الاسره. ربي يفضل لك العائله. هاي سيدي يحكي لي كيف جيتوا الليله، كيف جت الفكره باش تجوا تعدوا السهريه في منتزه سلمى؟ شكون صاحب الفكره؟ رب الاسره.
3: انا هو صاحب الفكره.
1: انت هو هيك نحبك تغير النمط. كيفاش عرفت المنتزه؟ كيفاش تعرفت عليه؟ ريت على الفيسبوك؟
3: ريتو على الفيسبوك في الافتتاح نتاعو، جينا ديجا وقررنا باش نجيو اليوم مره اخرى نفطروا نتعشوا لهنا.
1: تريبيا فوالا. انت عارف عليك شويه شنو تعمل في الدنيا؟
3: نقرا.
1: في اي سنه
3: نجحت للبكالوريا؟ سنة.
1: مبروك. ما اللي لازم نفرحوا بيك، لازم تعطي كادو للميمه. مبروك عليكم النجاح. اي قديش المعدل؟ شنو هو الاختصاص؟
3: ايكونومي جيستيون.
1: اي برافو.
3: 13 معدل.
1: اي ومن بعد شنو باش تختار توجيه ان شاء الله؟
3: جيستيون ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يوفقك. مش باش تخرج علينا لبرا؟
3: اكيد باش نخرج.
1: تخمم في الهجره كالعاده كي بقيه الشباب. ان شاء الله على كل، ان شاء الله تكون موفق وترجع لنا سلامات يا ربي. شو عجبك في المنتزه كي ريتو الليله؟
3: كل شيء
1: كل شيء كل شيء، وخاصه الهواء النقي هكا مع وفره الاشجار، خاصه
3: سيرتو الكالم اللي فيه
1: والهدوء. والهواء النقي كذلك.
3: وي
1: باش مغروم؟
3: مغروم بالغناء.
1: بالغناء معنى عندك؟ وي. صوت
3: مش صوت، انا نسمع الغناء.
1: تسمع كهو مغنيش؟
3: نسمع كهو
1: فوالا. حضر روحك للمسابقات باش نعطيك اسئله بتبيعها سهله باش تفرح الوالده لابد. مرحبا
4: بك. عايش كتك
1: صح. الاسم؟
4: طارق ميري.
1: طارق من رواد المنتزه.
4: اي اكيد.
1: شنو عجبك في المنتزه بالتحديد؟ ميسالش اني معاه طارق.
4: كل شيء بصراحه، بلاصه مزيانه، حاجه جديده في معتمد سعر بنان، وبلاصه عائليه ممتازه ومرتاحه وكهو.
1: عنا طارق وعنا، رجع الميكرو، عنا طارق وعنا
3: اصيل.
1: اصيل باهي. طارق واصيل تحضروا لي رواحكم، طب باش نبداو في الاسئله. اسئله سهله على الاخر، والمطلوب منكم بالطبيعه تجاوبوا. شكون فيكم يجاوب اكثر اجابات صحيحه؟ وتشدوا معايا العد، شكون باش يجاوب اكثر اجابات صحيحه؟ ماذا بيا بالطبيعه اصيل تفرح الوالده الليله. باهي، شنو هي الشجره اللي هي من ابرز الاشجار، اشجار الفلاحه الموجوده في سيدي علي بن عون؟ الشجره الموجوده في سيدي علي بن عون وهي من ابرز اشجار الفلاحه. سهله على الاخر هذه عاد. يلا اصيل، يلا يلا طارق.
4: شجرة الزيتون اكيد.
1: سبقك. حذر روحو. باهي نمشي للسؤال الثاني، نمشي للسؤال الثاني. باهي اعطيني خمسة مدن تونسية تبدا بحرف السين. خمسة مدن تونسية.
3: سوسة.
1: اي.
3: سليانة.
1: اي. سوسة.
3: سبيطلة.
1: سبيطلة يعاون فيك على هاي. يلا عاونوا عاونوا هاي عاونوا.
3: سيدي بوزيد وسليمان. سيدي عيش.
1: سيدي عيش. بيع عمال أحمد عمي. ولا به واحد واحد. نمشي السؤال اللي من بعده. أذكر خمسة أسماء لفواكه صيفية. خمسة أسماء لفواكه صيفية.
4: عنب.
1: يلا يلا أصيل. يلا. خمسة أسماء متاع فواكه.
3: تين.
4: تفاح.
3: تين بطيخ. تفاح.
4: دلاع بطيخ.
3: عنب.
1: البلدة تعاون فيك عن بعض. يلا هيك شفت البلدة بحذيك ريتهم وطلعتهم من الكل. وصلنا تقريبا. به نمشي للسؤال اللي من بعده. اسم الولاية اللي تحد ولاية سيدي وزيد من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية. الولاية اللي تحدكم من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية. قصرين.
3: قصرين وصفاقس.
1: لا قصرين و و و و و و و و و قروين. ولا نمشي للسؤال اللي من بعده. عدد عدد عمادات معتمدين سيدي علي بن عون. قديش عندنا من عماد؟ عدد فقط من غير ما تذكر الاسماء نتاعهم. عدد فقط. العدد فقط
4: أربعة.
1: لا صح إجابة خاطئة. نزيدوا شوي.
4: خمسة.
1: لا إجابة خاطئة.
3: أربعة عمادات.
1: لا عاد احنا قلنا خمسة ولا في بالي. نزيدوا شوي نزيدوا شوي.
3: سبعة.
1: سبعة فوالا. ده نمشي للإجابة من بعد. نزيدكم سؤال آخر ولا يكفي من الأسئلة إلى حد الآن. شكون أصيل؟ الزوز. الزوز على يقول لي الزوز. به نهزم سؤال يكون فيصل بالنسبة للمسابقة. به باش نستعين بالأولاد بتبيعة علاء وأحمد. علاش باش نسأل على سؤال وإحنا جايين من قفصة حتى سيد علي بن عون. قداش من كيلومتر؟
5: 60.
1: نمشي لسؤال آخر. نمشي نكمل مع الأسئلة بتبيعة. نحكي على سيد علي بن عون. شنو تحب نسأل على سيدي علي بن عون؟ نمشي لسؤال الموالي. نعطيكم مثل هكا، نعطيكم تشنشينة لغز. يمشي من غير رجلين ويدخل لكل بيت. يمشي الماء. غلب علي. ذكر يا غلب علي يا طلال. يلا يا أصيل يا أصيل. يلا شنو عملنا تويكي؟ شنو عملنا؟ شكون نعطوا الجواز؟ نعطوهم الزوز الكادوات على عيني وراسي. علاء على عيني وراسي. شوقي على عيني وراسي. المجموعة الكل. فبالتالي شنو نعطو؟ نعطو وصل بقيمته بتبيع كالعادة. وصل مهدى من صاحب المنتزه. و نعطو وصل ثاني كذلك. ولا نعطو وصل ثاني بالنسبة للمتباري الثاني، لأنه فعلا كانت إجابتك حلوة. مرسي مبروك عليكم. وماذا بيا نفرح بالوالدة. أنا نعطيها أمتي كادو مثالش. نعطوها كادو عطورات كالعادة. فتقدمها للوالدة كهدية من إذاعة قفصة الليلة. مبروك عليكم النجاح وبتبيعة. ربي يفضل لك الوالدة الغالية. حبينا نشوفوها والوالدة محلاها. وربي يفضلها لك إن شاء الله وتتربى في عزها. شكرا تحياتي. باش نمشي بتبيعة لبقية ضيوفي بحذايا. باش نمشي بتبيعة للحوار والحديث. وباش نحكي على تجربة حلوة برشا مع البحث هكا ولا لا. نحكي مع ضيفي سي فريد. مرحبا سي فريد. أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة في سيدي علي بن عون. ويعطيك الصحة على المصافحة هذه. قلت مع البحث أنا خطر أتحدث في
1: دعم.
6: حول تجربة الخيان اللي دخلوا منذ قليل. خطر أنا في 2009 من 99 إلى 2009 كنت ننشط في دار الشباب سيدي علي بن عون. معناها ينشط معاهم ينشطهم المجموعة الكريمة. ثم بعد ذلك من 2009 انتقلت للتعليم العالي في قفصة ثم في القيروان إلى آخره.
1: برافو. قبل ما نبدو نحكو شوية على التجربة متاعك سي فريد، نحكو على المنتزه. نعطو فكرة بتبيع على المنتزه. ما عندوش شهرين من اللي بدأ المنتزه.
6: هو من المنتزه هو من التجارب بين ظفرين التنموية المحلية الرائدة. لأنه ماناش متعودين احنا في الاستثمار في النشاط هذا. سيد علي بن عون هي منطقة فلاحية بالأساس. إذن هي تجربة فيها الكثير من الجرأة وفيها الكثير من الشجاعة أنه نفتتح مكان عائلي، مكان ثقافي، مكان بيئي أو مكان سياحي نوعا ما في الطريق في مثل هذا المكان. إذا تجربة أشجعها.
1: علاء يقول لك المكان مكان استراتيجي بالنسبة للمنتزه بتبيع التواجد متاعه.
6: أولا هو على الطريق الرئيسية بين سيد علي بن عون وبين الجنوب ككل وحتى بين الشمال، يعني هذا إطلالة جيدة. ثم كذلك هو يفتح المجال خاصة للعائلات للحضور وللخروج، لأنه هذا لا أقول إشكاليات ولكن من المشاغل الكبرى أنه نجد فضاءات تستقطب العائلات وتستقطب الشرائح مختلفة من المجتمع المحلي.
1: صحيح،
6: هذا هو. فقط أعود للتجربة بتاع الأخيان المبدعين، لأنه السهرية الليلة هذه منورة بإذاعة قفصة، إذاعة القرب.
1: فضلك.
6: وإذاعة قفصة مش غريبة على سيد علي بن عون، معناها تجارب إبداعية يلتقي فيها الإبداع بالفن بالثقافة وهي تجارب في نظري لا تختلف كثيرا عن تجارب وطنية وحتى على مستوى العالم، لأنه ولكن فقط هي ينقصها التشجيع، ينقصها تنقصها المأسسة، لأنه يعني لابد من مؤسسات تحتضن. كذلك شكر خاص لأخي وصديقي سمير على الإطلالة الشعرية التي ربما أقول فيها أنه لو كان
1: إطلالة فريدة،
6: لو كان هذا الإحساس الذي كتبت به هذه القصيدة كان تقريبا بالنسبة للمشرفين على الفلاحة ولا على الزراعات لكان تلافي هذه الأزمة، ولا كان ربما وجدنا حل لهذه المعضلة.
1: صحيح.
6: القرمزية ولا الفيروزية ولا غيره.
1: صحيح.
6: لو كان بنفس الإحساس والإيقاع، لأنه فعلا هذه النبتة وهذه الثمرة هي مهمة جدا في المنطقة ككل، لأنه هي منطقة هي ثمرة معناها ذات أبعاد اقتصادية تنموية ولها علاقة بالإنسان والحيوان ككل، إذن هو بالمكان أصلا.
1: صحيح.
6: لأن مهم جدا وشجع أخي سمير على هذا العمق،
1: دور
6: على هذا العمق في الالتفات إلى مثل صوته. هذه المشاغل اللي فعلا هو ينتبه لها، كان المستوى فني راقي جدا ومستوى من الإحساس كبير وكبير جدا.
1: فعلا
6: هذا
1: فعلا
6: أكيد
1: واضح. نعرف أنه عندك تجربة كذلك في مجال ربما البحوث.
6: أي أنا لو في علاقة بالمنطقة في علاقة بسيد علي بن عون، أنا كان لي الكثير من الكتب، كتابين بالأساس 2019 و2023 اسمه غرافي الزردة، والكتاب الثاني هو مواسم الزاوية. وكان فيه الكثير من الـ من الـ من المشاغل حول المنطقة ككل، وأهم شيء في المنطقة هو سيد علي بن عون. نتحدث عن المهرجان ككل، ونتحدث عن احتفالية الزردة، والإخوة المبدعين الحاضرين هم كذلك أساسا ينشطوا في التظاهرات هذه، في التظاهر هذه بالأساس.
1: وعدونا بسكتش من بعد، نعطوا السكتش، حضروا روحكم السكتش من بعد بتبيع باش نخدموا به اللي،
6: لأنه المنطقة هي ثرية وثرية جدا على العمق. هناك عمق تاريخي كبير، هناك عمق إبداعي، هناك الكثير من المشاغل التي يمكن أن تكون محامل الإبداع في المنطقة، سواء كان إبداع شعري، إبداع مسرحي، إبداع غنائي، إبداع في الرسم، إبداع في حتى في المجالات الجديدة، في الرقمية الجديدة، مجال صحافة المواطن، مجال المجالات الجديدة التي ربما تكون تنهض بالمستوى المحلي وتصل به إلى العالمية وإلى، لأنه نحن نعرف أنه المشاغل هذه والوسائط الجديدة للإعلام والاتصال هي شبكت العالم وجعلت من المحلي يمكن أن يكون وطني، يمكن أن يكون عالمي معولم، يمكن أن يعوض حتى الألم الرسمي في الكثير من المشاغل. إذا مهم جدا، هذا كانت إشارة
1: في تبليغ الصوت،
6: أي في البحوث والكتب التي قمت بها في هذا الباب.
1: واضح. إذا كان ربما نلخص المسألة، فهيت الركز ربما على النقطة المضيئة في المعتمدية، شنو نجم نقول عليها في كلمتين؟
6: النقطة، هناك كثير من النقاط المضيئة في الـ
1: أعطينا الأهم.
6: ثقافية، فلاحية، تنموية،
1: تاريخيا
6: نتحدث عن المؤسس للمنطقة، ونتحدث هنا عن منطقة سيد علي بن عون تاريخيا. كيف بدأت وكيف
1: بدأت؟
6: هي الآن هي بدأت كما قلنا من الجد المؤسس الأول
1: اللي هو
6: سيد علي بن عون الذي استوطن هذا المكان، وكان
1: في الفترة الزمنية تقريبا
6: الفترة الزمنية هي هناك اختلاف كبير حول تحديد المنطقة. لما نعود إلى الزاوية نجد أنه هناك تاريخ للولادة وتاريخ للوفاة، حسب ما قمت به من بحوث هي فيه الكثير من لا أقول مغالطات ولكن غير دقيق، لأنه يعني تقريبا بداية القرن الثامن عشر هذه المنطقة موجودة، القرن السابع عشر هي بداية تأسيس النواة الأولى للاستقرار في هذا المكان، وفرش براذية والمكان الذي يتوسط بين جمودة وبين قفصة، كانت انطلاقة الإنسان في هذا المكان في تجارب ومستويات كثيرة حتى وصلنا اليوم إلى مدينة وهي مدينة سيد علي بن علي، معروفة أساسا بهذا المهرجان، بهذا الحدث الكبير جدا في علاقة بالزاوية وفي علاقة بالشيخ المؤسس الأول.
1: واضح سيدي، نورتنا إن شاء الله بتبيع تكون ضيفنا لملافي مطول على أثير إذاعة قفصة. باش نواصل بتبيع مع رواد المنتزه، باش نمشي لسي فتحي هكا ولا مرحبا سي فتحي، أهلا وسهلا بيك، مربي أستاذ وكذلك عندك دراية بالتظاهرات الثقافية منها المهرجان، نورتنا نورت المنتزه، من ضمن رواد المنتزه مرحبا بيك سي فتحي. مرحبا
5: سهلا، مرحبا بكم كل بإذاعة قفصة فتحي بوقر، أنا أستاذ إنجليزية معناها
1: معك إنجليزية
5: تقاعد، لا عربية إنجليزية إذا قفص الحق نحب نشكرها لأني وكبتنا برشا في بعض أحداث وبرشا أحداث، وكانت حتى يعني أنا معي تاريخ سمح وأنا صحافة القرب وذي جهة، معناها إحنا قبل كنا تابعين قفص رأو معناها، وكجينا نقسمنا بوئي كنا تابعين شغلنا معناها قسمنا في يعني إدارين 74 عمد ولي سيدي بوزيد ولي تابعين سيدي بوزيد كنا مع قفصة، ف بهي معنا هذا هو تقريبا. رحبوا بالإذاعة
1: مبروك عليكم المنتزه،
5: يبارك فيه
1: أربع شهر ماشي برشا
5: ماشي. شوف احنا نارا وجيت سي شوقي قال لي لا جيت يعني الدعم
1: الناس
5: هذوما منتزه ودعم الناس الشباب هذوما، انا يعني مانيش فكرتك معناها
1: من عشاق السهر ومن عشاق
5: مش ياسر ياسر السهر قال مثوب كان زمان أما نجوم أنا ساعات المنتزه هذه اللي هو فكرة جديدة وفكرة، وحتى في الاستثمار ونحبوا زادة منتزهات أخرى ونحبوا ناس، خاطر يزم شوية جرأة رو يزم جرأة باش
1: ومتنفس بالنسبة للعائلة
5: متنفس الناس والعائلات والناس تجي معنا، وحتى الشباب اللي جاوا هنا هذوم اللي يحكيوا على الثقافة أنا رو عندي رأي معنا، يعني الثقافة اليوم راهي يعني صناعة ثقافة اليوم ضد بالسينما وبالشعر وبالأدب وبالفيديوهات وبالتيك توك وكذا، يعني نجم تصنع
1: طرق جديدة
5: تصنع وتخدم وتجتهد
1: كما حكينا مع سي زكريا مع حسين بتبيع تجربة جديدة، استغلال وسائل ربما التواصل الاجتماعي للتعريف ربما الإبداع متاعهم، فكما قلت أنت ثم صناعة جديدة
5: أي ثم صناعة. أنا أشوف أنا في ميدان تدريس بحق مش في علاقة بالثقافة شوي، أما نحب خلاص حسين هذا تلميذي قرأ عندي قبل ما يوم زمان وندعموه ونشجعوه، وأنا حق في حتى في الحياة المدنية ما نحب بشكل المنطقة متاع الدنيا وظلمتنا وسخانة وشهيلي وطلع عشيني، ما نحبش بينا تخدم على روحك تجتهد تكلت تخدم تتلقى مثلا ماشي فبا أنا كومبل ثقافة ذي الشكوى ما نحبش يسر، فهمت هذاك علاش جيت باش ندعموا الجهة وندعموا معناها
1: حكينا على المهرجان.
5: المهرجان والله المهرجان ناس داري معون المهرجان زيادة يعني نحضر له هناك حق مانيش ناشط فيه برشا، نحضر له يعني كزائر واحد، اما ديما عندي قناعتي انه ينجم يكون خير، ينجم يكون معناها يتنظم اكثر ومعناها يتنظم يتطور شويه، معناها الحضور الجماهيري موجود الاعلام يلزم
1: يعني من اي ناحيه مثلا الاضافات اللي تحب
5: الاضافات تحب مثلا في النشاط الثقافي مثلا في المعارض في اقتصاديا كيفاش يكون عنده معناها مردوديه اقتصاديه، أنا على الجهة أنا ما يبقاش يعني كاكا أنا عندما توكل الأمور لأهلي يعني يتنظم شوية أنا فهمت واللي عنده معناها حتى على هامش بتاعه معايش كان 4-5 أيام واللي حتى معناها عنده أنشطة أخرى موازية لي قبله ولا بعده أي ضيف أنا الجهة مهرجان يعني هذا
1: واضح سيدي، نورتنا في سهرية الليلة أكيد بتبيع باش نرجع بعد شوية باش نرجع لمقطع مسرحي على أثير إذاعة قفصة نختموا به بتبيع التجوال في لقانا الليلة من سهر الليالي، نمشي للراضية بتبيع محطة غنائية ونرجع نختم اللقاء بمقطع كما وعدتكم منذ بداية المشوار، تحضروا لي رواحكم بعد شوية باش نهبطوا المقطع المسرحي على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، حضرنا رواحكم بعد شوية راجعين.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
3: بشوية بشوية بدينا نقربوا لنهاية التجوال في سهر الليالي. طبعا سهر الليالي يتواصل حتى لنص الليل, وحبيت بالطبيعة نختم اللقاء بصوت البراءة قبل ما نمشي للسكتش ونمشي كذلك السي فريد عنده ما يضيف بالطبيعة في ختام الحوار وفي ختام اللقاء. ونذكر أنه الجوائز بالنسبة لسهرية الليلة مهداة من منتزه سلمى في سيد علي بن عون, كذلك مكتبة الأيام, مكتبة يقين, وكذلك عطورات الأمراء. باش نمشي للصغرون, مرحبا عسلامة يحب يحكي معنا على أثير إذاعة قفصة. شو اسمك؟
4: عبد الرحمن عبدالي.
3: محليك يا عبد الرحمن, وما زينك, مرحبا بيك. تسهر لتو؟
4: اي.
3: في اي سنة تقرأ؟
4: شهر فير.
3: ها ربي يوفقك ان شاء الله. قديش عندك معدل؟
4: الاول جاي.
3: الاول وسهارة؟
4: اي.
3: تحب السهر؟
4: اي.
3: شنو هي هواياتك؟
4: هواياتي نحب نخدم.
3: اي تحب تخدم من صغرك, تحب تخدم, ربي يوفقك, هكا نحبكم. اي.
4: نحب.
3: شو اخر؟ تحب العمل؟
4: اي
3: العمل والعمل.
4: اي
3: وشنو اخر تحب؟
4: نعمل الاستراحه.
3: اي وشنو اخر تحب؟
4: اكاو
3: اكاو كان العمل اللي تحبه.
4: اي
3: عندك اصدقاء وصديقات؟
4: اي
3: عندك صفحه على الفيسبوك؟
4: اصحابها بكاو اصحابها بكاو.
3: عندك اصحابك كاو؟
4: اي
3: اولادك كاو؟
4: اي
3: بنات؟ لا
4: لا
3: لا ليه ليه
4: بكاو.
3: لا للبنات؟
4: لا.
3: البنوت التسموحات؟
4: لا
3: لا ابدا. لا. مقرر. عندك صفحه على فيسبوك؟
4: لا
3: لا. تيك توك؟ تفرج في التليفون؟
4: تيك توك.
3: عندك تيك توك؟ تفرج فيش تتفرج بالتحديد؟ كوميك, مسلسلات, افلام وثائقية؟ افلام رعب.
4: ايه
3: شنو هي افلام الرعب تفرج فيها؟
4: افلام رعب افلام سجين. سجين
3: ما تخافش؟
4: ما نخافش
3: بالكل.
4: ما نخافش
3: بطل.
4: ايه
3: شنو اخر؟
4: هذاك هو
3: هكا هو. شو تحب تقول؟
4: أحب نخدم نقولكم بوليس.
3: تحب تخدم أمني؟
4: إيه.
3: تحية لكل الأمنيين بالطبيعة, نحن في كنف من الأمان بفضلهم, فرب يوفقهم ورب إن شاء الله يعطيهم بالطبيعة بكل الأمان كذلك.
4: شكرا.
3: لميمة الغالية تحب توجه لها تحية؟ شو اسمها لميمة؟
4: سلمى.
3: شو تقولها ماما؟ شو تقولها؟ تقولها أني نحبك؟
4: إيه.
3: رب يفضلها لي. تعرف عندك أنشودة ولا غنية؟
4: لا ما عندي هاد شيء.
3: متغنيش؟
4: لا
5: لا.
3: منضبط؟
4: اي.
3: هاي كلهم على موجة إذاعة قفصة, خلي لك الميكرو. شو تقول تو؟ ترى عطينا تحية حلوة برشا.
4: شكرا إذاعة قفصة.
3: والشكر لي كذلك. مش نواصل أكيد, مش نمشي للسكتش, متشوقين للسكتش, لكن قبل هذايا متبيعة سي فريد يحب يضيف حاجة. تفضل سي فريد, شنو تحب تضيف؟
5: شكرا. في علاقة بالمهرجان انطلق.
3: شكرا على الكتاب الساعة.
5: يعطيك الصحة. هذا شكرا لا شكر على واجب, فقط باب التعريف بالمؤلف. انطلاقا من ملاحظة سي فتحي انه المهرجان كان نجم يكون افضل من هكا, وانا كباحث في الثقافية وفي التراث الشفوي, المهرجان الدولي بسيد علي بن عون الى حد الان ما لقاش او ما اشتغلش على ثلاث نقاط رئيسيه, معناها اللي هما نقاط قوه. اولا النقطه الجماهيري, لانه جماهير كبيره وكبيره جدا الى حد الان في نظري لم يستغل بعد هذا الزخم. ثم هناك عمق التراث الشفوي للمنطقه, كذلك الى حد الان ما زال بكرا ولم يستغل. ثم كذلك الجانب المهم وهو انتاج المنطقه الفلاحي, والجانب الفلاحي للمنطقه كذلك لم يعرف به الى حد الان. وهذا يسوقني الى اني اسوق بعض الملاحظات, انه تطوير المهرجان اولا لا يكون لا يمكن, لا تكفي النوايا الحسنه اولا, ثم تطوير المهرجان لا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن يتحقق بالعصبيات الثقافية والاجتماعية لربما المفرطة, ولا يتحقق كذلك بالبيروقراطية الإدارية في بعض الحالات. إذن هناك التفكير في ثلاث نقاط أساسية, وهي كما قلت خاصة الجانب الجماهيري الكبير. هذا فقط ما أردت أن أضيفه على كلام سي فتحي, ومع الشكر.
3: مع الشكر. باش نواصل مع رواد المنتزه بطبيعه, فما شكون اللي يجي للمنتزه بالذمه, فما شكون متعدي في ثنيته. فالاخ معنا, مرحبا عسلامه, اذاعه قفصه حاضره في المنتزه وحاضره معنا.
6: مرحبا اختي.
3: الاسم؟
6: اسم نور الدين.
3: منين جاي بحذانا سي نور الدين؟
6: قروان.
3: قروان ماشي؟
0: مش القفصة
3: يا أخي. جيت للاستراحة؟
0: للاستراحة لقينا راحتنا بصراحة ما شاء الله.
3: اش قولك دراك أنا عطوك جايزة هكا وهدية وأنت متعدي في الثنية؟ تفضل من غير لا مسابقة.
0: يعيشك ربي.
3: من غير لا أسئلة.
0: والديك وربي يفضلك.
3: حلو هكا تبدا إذاعة قفصة هي تتنقل وتجيكم على عين المكان.
0: الله ربي يبارك لكم وربي يستركم وربي يحفظكم إن شاء الله. عايشك عايشك.
3: شكرا. نمشي توا للسكتش مسك الختام في سهرية الليلة بتبيع وعدكم وذي بداية المشوار إن شاء الله ثنية زينة وربي يوصلك سالم. نمشي للسكتش بتبيع نختم به اللقاء معنا الليلة في سهر الليالي بتبيع على أثير إذاعة قفصة. باش نواصل أكيد مع الرواد بعد شوية باش نرجع للبعض منهم. نمشي توا كيا للسكتش. يلا تفضلوا حاضرين. واحد اثنين ذكروا بالأسماء عنوان سكتش وعلى شنو باش نحكوا.
2: زكريا حرشاني.
3: ميكرو ميكرو زكريا ميكرو.
2: زكريا حرشاني.
3: ايه
2: وضو عبد اللي.
3: يلا باش نبدأ توا.
2: ايه
3: سكتش شنو عنوانه؟
2: المهرجان.
3: على شنو يحكي؟
2: يحكي على المهرجان.
3: قديش المدة متاعه؟
2: برسك ثلاثة دقائق أربع دقائق.
3: ثلاثة أربع دقائق
2: ولا أقل.
3: تفضل مع بعضكم الاثنين ولا كل واحد وحده؟
2: الاثنين. ايه
3: الاثنين ميكرو بتضيع كالعادة خليه الميكرو. مبهي اوكي ننطلق. واحد اثنين يلا.
2: هيا سيدي على ذكر المهرجانات ني يا إبراهيم قول لي يرسمك يا إبراهيم تدبر شوية فلوس باش تعدي بيهم المهرجان. ايه لكن كيفاش كيفاش يا إبراهيم تكتكها تراه وجيبها هي بالضبط. هيا سيدي هاو عندي حل. هام زيتونات لا مش الزيتون لوز لوز هام لوزات عم صالح عنهم والدين يطرجوا نسري عليهم في الليل نتعدى بيهم للسوق نبيعهم ونتعدى طول المهرجان. سيدي علي بن عم جيت شناف امتوني ولا مزرد وجو يحلى جو. واه هذا هو
6: يا إبراهيم.
2: اش بيك؟
6: واش بيك هبلتي ولدي تحكي وحدك ولا شيء؟
2: أخطاني أخطاني خليني نتحدث وحدي. جيتك من جنيه بربي اللي تتبعدني خي ما تقوليش اش بيك عبدني لا ليل لا نهار برا بعدني يا ولد علي.
6: ايه ني نتعدي نسمع بيك تحكي وحدك. قلت مالكش الراجل خذاه وعطاه.
2: ايه ايه خذيت وعطيت وضبعت وهبلت وخرجت من عقلي. انت مالك ومالي
6: بيه فاش تحكي؟ راي نسمع فيك تذكر في المهرجان.
2: اي يا سيدي اي اي اي نذكر في المهرجان بتاع سيدي علي بن عون يلزمه برشا فلوس لكن منين منين منين.
6: عندك الحق نحن في عادتنا من اللي يدخل قوت في سيدي علي بن عون نبدو نحضر المهرجان ونا واحد من الناس راني قريت حسابي على بكري. وانت منين نقول لك يا ابراهيم لبس وردك ابراهيم راي جاي المهرجان ابراهيم تقول لي اها او مازال بكري ها مازال بكري اي برا قد روحك ترها مني تجي وما تقول لي سلفني راني والله هذه ذيك العهد والعهد مروح الربي لا تاخذ من عندي كي ظل فلس.
2: هيا سيدي كي نجي نسلف من عندك نهار دورو حسبني ما عندي برنامج جوي يحلى جو عندي الفلوس وعندي شكاير ما عندي الفلوس والدنيا وجوي يحلى جو غير بعدني برك
6: كذا لا عندك الفلوس ودنيتك احلى جو هيت خلصتي في بتاع عملول وتعولت عملول الحلوة النوقة والفطاير بتاع زردة تعملول كل كليتها على حسابي يا إبراهيم. ما تقولي توك نروحو نخلص
2: يا محيا بعد الزردة تخلص يا اخي قول لي ما تقوليش اش جايبين في المهرجان؟
6: السنة مهرجان سيدي علي بن عون الدولي حاجة روعة حاجة ولا في الأحلام ومبرمجين برامج كبيرة ياسر وحفلات على مستوى عالمي في ناس سمعت حتى قالوا تجيبوا الشاب العجال. هاي ولد عمي
2: الشاب عجال؟
6: أه.
2: اسمع ولد عمي أنا الخجة ضاري ما نفهموش ناي ما نعرف من العجالة كان عمل عوني برا الله يرحم والديك أخطاني
6: يا ودي لين أنا مش عجالي صنع من عجل
2: هلا
6: راه واحد فنان اسمه عجال وأصلا مدير المهرجان تهنى مدير المهرجان خرج وقال رأي إشاعة وقال مازال توا نهار من هنا نهار عشرة وتو يعطي القائمة الأصلية متاع الفنانين اللي باش يشاركوا في مهرجان سيد علي بن عون وراو وعد وقال باش يكونوا على مستوى الحدث. تي ماريتش انت عاملوه أكل حفلات اللي تعاملت في مهرجان سيد علي بن عون تي أنا قرطان

0: قصان ولا حد شيء. الناس كله تنصب والناس كله في نظام وتتعدى مهرجين شيء اللي عنده تحكير
1: شيء كبير وشيء اللي عنده تحكير حيار الحاجة
0: كيف تصير
1: شو خبرها في البلدان.
2: برافو برافو محليكم بتبيعة ربي فضلكم ومحلية بتبيعة اللقاء معاكم في سهرية الليلة. مسك الختام حبيت نقدم تحية شكر لكل الرواد لصاحب المنتزه كذلك وللمستشارين معانا. وحبيت الشوقي شوقي جي بحذية معد البرنامج بامتياز الميكرو مسالش شوقي شكرا لك. أكيد من دخلوا الدار إلا بها ليها منسق اللقاء معانا في الفضاء الخارجي جي بحذية. شوقي حبيت نأخذ من عندك كلمة الختام مع البنوتة الصغرونة. مرحبا شكرا بتبيعة شكرا على الاعداد المميز شكرا كذلك على التنسيق المميز. محلاها المكان وهو جميل بكرم اهاليه جميل كذلك بحفاوه اهاليه ورحله حلوه مرشة معك على اثير اذاعه قفصه. كل ما نمشوا بتبيعة كل ما نقصوا ربي البلايه سيدي بوزيد نكلموك وتكون كعادتك بتبيعة بك الترحاب الحلو بك الكلمه الحلوه بهيك التنسيق الحلو. فنخلي لك الميكرو تعودنا بيك بتبيعة في لقاءات رياضيه ولكن اليوم في لقاءات مع العائلات مع الرواد. تفضل.
3: شكرا لك سعيده. تحيه لي
2: عايشك فضلك
3: شكرا. تحيه للفريق اللي مرافقك هذا المساء
2: علاء واحمد
3: بقيه الزملاء في مقر الاذاعه في قفصه. تحيه للساده المستمعين. تحيه للحضور اللي كان موجود لهنا. تحيه للبنوته اللي موجوده بحذانا. سعيده عدتي شويه الاعمال اللي قمت بها في التنسيق. ما عنديش واجب مع اذاعه قفصه. ما عنديش مزيه مع الساده المستمعين. هذا واجبي تجاه بقيه الزملاء تجاه كل الزملاء تجاه الساده المستمعين. في اي وقت مرحبا بكل الزملاء وفي اي مجال سواء رياضي فني ثقافي برامج كما هذه تنشيطيه مباشره.
2: صديقنا الوفي على الدوام والكريم على الدوام.
3: قروشه عسلامه مساء النور.
4: حتى تكلم.
3: هيا شنو اسمك؟ اي
4: سلمى.
2: سلمى مرحبا.
3: سلمى فين سنة تقري يا سلمى؟
4: ثانية.
3: وشنو معدلك؟ هي نجحتي للثالثة أكيد ها؟
4: إي.
3: قداش معدل تراه؟
4: 17.
2: ما شاء الله.
3: أوه.
2: برافو.
3: إي وين تقري أي؟
4: في مدرسة الأم.
3: في المدرسة الأم وجيتي للمنتزه هذا أنت والعائلة؟
2: إي.
3: صحتي
2: أنسي بالعائلة.
3: إي. إيش تحبي نعطوك توا؟ شنو هو الجائزة اللي تحبي تاخذيها؟ هاي؟
2: تحبي عطورات؟ حبي عطرات. يلا حبيبتي
3: هذه باش سعيده.
2: هذه هديه
3: سعيده عن اذنك. هذا باش نكونوا كره ما برشا معاه باش نعطوها جائزه قاروره عطر من اهدى عطرات الامراء سيدي علي بن عون وجائزه تتمثل جائزه اخرى تتمثل
2: او جائزتي
3: جائزه كل الشباب هذاك. لا نعطوه جائزه هو
2: زي اسم الجوائز اللي عندنا اللي
3: اي انت يكفيك.
2: انا حبيت زعما حبيت المراه اللي تخدم واللي تسهر حتى لليل واللي تكون حاضره حتى كلمه مدام مثالش يجي بحذانا حتى كلمه خاطر نحيوا المراه اللي تخدم حتى للتوقيت هذايا.
3: تحيه
2: نحيوا الصغرون اما نحيوا الام كذلك نحيو على خاطر لولا المراه لكن ما كانت عندنا الصغرون هذايا اللي يحب العمل ثم العمل فات نكرموها هي في لقنا الليله. مرحبا.
5: مرحبا
2: عايشه بك وانا نشوف فيك كيفاش تخدم ومجاهده كبيره.
5: اكيد ان شاء الله
2: ربي يفضلك ان شاء الله يعطيك بالقوه.
5: السهر
2: يتعب.
5: اكيد
2: هو يتعب الرجال سي شوقي فما بالك النساء.
3: شويه تعب اكيد. منتزه يخدم تقريبا خلينا نقولوا 18 ساعه على 24
2: ما شاء الله
3: بما انه مقهى يعني ومطعم على جزئين مطعم فيه اكلات عاديه ومطعم فيه بيزا بطبيعة الحال يكون هذا عمل شاق 18 ساعة على 24 مش شوية.
2: شنو تعمل المرأة؟ شنو تعمل في هالجهاد هذا؟ شنو تعمل؟
5: يلزمها معناها تبذل مجهودها الكل
2: وتبذل مجهود في العمل وحتى في الصغيرات ما شاء الله نورات الوليد بكري الشعار متاعه هو العمل ثم العمل.
5: صح
2: يحب أي حاجة نقوله شنو الهواية يقول لي كان العمل.
5: لا هو من
2: شنو عملت معه؟
5: نعاون فيه كديما نعلم فيه يلزم الصغرة هو باش يتعلم أنا كل شيء.
2: نكرموها بجائزة
3: أختي الغالية.
2: تستحق جائزة. تستحق جائزة
3: هذاك أكيد ولدك. باهي الجائزة الحمد لله على كل الجائزة هي في جزئين جزء كتاب القرآن الكريم ومعجم بالفرنسية الكتاب لأمك والمعجم بالفرنسية لك أنت.
2: اللي باش
3: يتسلم الجائزة الزوز. هيا هيجا منا بابا.
2: هيا ولدي. هيا مرحبا. عسلامة.
3: الزوز.

0: تفضل. هيا مبروك عليك الجائزة. وهكذا تبيع
1: الجائزة
0: شوية
1: هذه
0: شوية.
1: مهدات سعيدة، نعطوا لكل ذي
0: طبعا
1: حق حقه،
0: ايه
1: مهدات من مكتبة الأيام سيدي علي بن عون ومكتبة اليقين سيدي علي بن عون.
0: كل التحايا لهم أكيد.
1: كل التحايا لهم بطبيعة الحال، عطورات الأمراء المكتبتين اللي ذكرناهم توا، واستراحة أنيس أو استراحة سالمة اللي صاحبها أنيس العبدلي، زاد هو أعطانا زوز
0: وصولات
1: جوائز، وخلينا نزيد نوجه له تحية شكر. يعني الطاقم اللي جاء زائر باش يحضر الحصة كاملة أعطانا العشاء مع الشكر،
0: كل له الشكر. هكا نوصل لختام لقانا معكم في سهرية بتبيعة مع الساهرين بالنسبة للقانا الليل المنتزهات. إن شاء الله نتلاقوا الأسبوع الجاي في منتزه جديد، مكان جديد بتبيعة وتجربة حلوة جميلة، مع تحيات فريق البرنامج كل من أحمد عقوني في الإخراج التقني على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، على الدين رضواني في الاستوديو الخارجي، كذلك راضية العياري في الاستوديو المركزي، وكانت معكم من خلف الميكروفون سعيدة كريت. تصبحون على محبة وكونوا دائما بخير.

0: تمام، منتصف الليل الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة يتواصل إنجاز 9 مشاريع في قطاع الرياضة، من بينها أحداث قاعة الرياضات الجماعية بالمتلوية والتي بلغت نسبة إنجازها 50%، إلى جانب أحداث الملعب البلدي بالقطارة بنسبة إنجاز بلغت 80%، إضافة إلى تواصل أشغال تهيئة الملعب البلدي بلالة. معتمدي تدقاش من ولاية توزر تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة 38 من المهرجان الصيفي، وذلك من 5 حتى 13 من أوت الحالية، متضمنة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية. عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الغد الاثنين، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة عليها. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من هذا الأسبوع بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن مذكرة تفاهم على الولايات المتحدة الأمريكية ستعزز أمن البلاد والمنطقة، وأنه يجب على الجانب الإيراني إجبار العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام بما جاء في هذه المذكرة. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام تصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
2: رحلة حنين
3: رحلة حنين
2: رحلة حنين رحلة حنين

0: كي نحكوا على الفترة الذهبية للأغنية التونسية نستحضروا برشا أسامي. هو واحد من صناع مجد الأغنية التونسية، خلينا نحكوا على أواخر الثمانينات والتسعينات، عدي البحور الكل، يوم السواعد صمر، محبوبي، كيف ما دخلت القلب تخرج منه، وكان قلبي طوعني، وبرشا عناوين ما زلت التوا حاضرة في أذهان الجمهور التونسي. نحكوا على النصر صمود، حاضر معنا على موجة إذاعة قفصة فيها المصافحة الظريفة والخفيفة. معك مساء الخير سي ناصر على موجة إذاعة قفصة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي القفصة والقفصة كل.
0: يعطيك الصحة يا سيدي، نورتنا ومرحبا بيك. نحكوا على مجد الأغنية التونسية على الفترة الذهبية، فترة حلوة برشا فيها برشا ملحنين، برشا شعراء، برشا أصوات حلوة، صنعوا فترة ذهبية للأغنية التونسية. عناوين ما زلت حاضرة التوى عند الجمهور التونسي، أسامي كبيرة وما زلت كبيرة التوى، ولكن للأسف غابت وظهر في الساحة الفنية أسامي أخرى ما تنافسش فنيا القيمة متاعها للنجوم هاك الفترة هذيك، سرتو فترة الثمانينات والتسعينات. كنت واحد من نجوم الفترة الذهبية، كيفاش كانت الفترة هذيك؟ علاش كانت فترة ناجحة بامتياز؟ شنو بالضبط السر اللي خلى الفترة هذيك تكون فترة ناجحة؟
1: لا، هو أنا أعتقد أنه السر يكمن في أنه الفترة هذيك خذت وقتها، بمعنى يعني احنا توا نسمعوها أو نرجعوا لها بنوع من الحنين إلى الماضي، معنى نوستالجي. ومعروف هذا داير بين قوسين، الفترة الذهبية كانت للأغنية في العالم أجمع لزاني 80 أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، الأغنية في العالم أجمع ظهرت كثيرا، كما كذلك كانت هنالك لزاني 60
0: أيه
1: ولزاني 70. معناه أننا نشوف قاعدين في التاريخ متاع الأغاني، كل فترة تجيب نوعيتها وتجيب نجاحاتها. أنا لا أعتقد عش فهمني أنه مثلا اليوم الأغاني اللي قاعدة تعمل اليوم ممكن دون 20 دون 30 يكون عندها نفس القيمة ولا نفس الشيء للفترة ما سميناها بالفترة الذهبية. لأنه ساعات الزمن عنده حكم وراه، هما الأغاني اللي تبقى وفي أذهان الناس هي التي تخترق الزمن لا أكثر ولا أقل. والحمد لله، لكن ما ننساوش احنا في تونس كان عنا زادة أوسي السبعينات،
0: صحيح،
1: وكانت فيها برشا أغاني زادة حلوة ونحفظوها حتى التو، فهمت، وملحنين كبار ومغنين كبار، يعني كل فترة زمنية لها ناسها، فهمت، والتاريخ هو اللي يحكم من بعد، ما يزن نعطيه شوية وقت.

0: كان فما تنافس كبير برشا بين برشا نجوم وبرشا أصوات في الفترة هذيك. خلينا نحكو على صوفيا صادق، نجاة عطية، أمينة فاخت، ذكرى محمد الله يرحمها.
1: صحيح، هذا كل خلقهم ظرف معين، ظرف أنه مثلا كانت موجودة ساعتها شركة الإنتاج أو شركات، ولات
0: شركات
1: منا واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وما ننساوش التدخل التكنولوجي ساعتها اللي كان مهم جدا اللي هو الكاسيت، ولا محالة بدأ من 75 وانت طالع. لكن في الثمانينات عرف الأواج بتاعه، معناه صناعة الكاسيت والخروج الأغاني على المحامل هذيك، والإنسان الذي كان يختار أنه يمشي يشري الغناية، مش كما تو أسهل برشا، لو ساعات الغناية تو تفرض عليك روحها، قبل لا أنت تمشي لبياع الكاسيت وتشتري ما تريد سماعه أو ما أعجبك من الإنتاج. الفترة هي بكلها راهي لا ما نجموش نقارنوها باليوم، لا تقارن، لأنه كما قلت لك فما ناحية تقنية جديدة خرجت اللي هي الكاسيت، فما سيركوي كامل اللي هو شركات الإنتاج، فما سونوريتي جديدة زادة، لأنه احنا تعودنا في قبل الزمن هذاك بتسجيل الإذاعة الكل، فكانت فما نوعية معينة من الصوت. كيف جات الاستوديوات الجديدة اللي هي ما يسمى بالمولتي بيست، عملت سونوريتي جديدة، فما حس جديد ولا مع الأغنية التونسية. وكما قلت لك ديما الإنتاج أو شركات الإنتاج هي اللي تعمل الإنتاج في البلاد.
0: كانت ثم ثورة في الألحان، حكيت على فترة السبعينات، ممكن كانت ثم ثورة في الألحان؟
1: طبعا الثورة كانت تابعة شيء معين، احنا كنا من صغار ساعتها في السن وتربينا على جيل كامل من الملحنين ومن المغنين اللي حبينا نجيبوا شيء ممكن ما عملوهش هما حتى نتميز كذلك.
0: انا حكيت على الألحان اللي كانت في فترة السبعينات مثلا، انه كانت حاجة تميزها شوية، رغم انها لقيت بعض النقد عنها من برشا ناس، خاطر مثلا كي نحكوا على ألحان الجويني ولا علي الرياحي، كانت فما شوية إضافات نقولوا احنا الفلامينكو وكل حاجات هذيك اللي كانت من الأول مش مستساغة، لكن بعد بالحق ولينا نسموها ثورة في الألحان. بعد الفترة هذيك فما زاد في الثمانينات صارت ثورة صغيرة في بعض الألحان، نشوفوا مثلا الآلات الغربية، الجيتار، حاجات كي ممكن بعض الألحان تعودنا أنه تكون فما معناها مقامات شرقية، تعودنا بالمقامات الشرقية الأغاني الوترية احنا نسموها،
1: لأنه الفترة اللي سبقتنا أساسا هي فترة تميل أكثر إلى الأغنية الشرقية، لكن بأسلوب وبشكل جديد.

0: نحكوا زاد على بعض النجوم في الساحة الفنية، خلينا نحكوا على فترة الثمانينات، احنا ديما نرجع للثمانينات، أسامي ممكن ظهرت في أواخر الثمانينات بغنية ومن بعد ما عودتش، كيما ثريا عبيد، كيما عوطف مصباحي، كيما سوسن الحمامي اللي غابت، غنت بعض الأغاني وغابت. ثم نجوم بالحق معناها كانوا يستحقوا أنهم يبقوا ديما في الساحة الفنية ويبقوا متواجدين، كانت أغاني ضاربة وناجحة في الفترة ديك، لكن بعد غابوا على الساحة الفنية وبشوية بشوية ولت تغيب حتى الأسامي الكبيرة، ولت تغيب على الساحة الفنية وتظهر أصوات جديدة، لين وصلنا للفترة هذه، نحكوا على الفترة هذه في ظهور التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي الجديدة اللي ولت معناها أي واحد نجم يعمل أغنية وحده في الدار ويخرجها وتضرب الأغنية وتعمل نومبر دو في. علاش الأسامي هذيك اللي كانت حاضرة وقتها ما تمش استغلالها بالكيفية اللي تبقى ديما متوجة على الساحة الفنية، ولا هما خيروا الابتعاد كيما عوطف مصباحي اللي كنت عملت معاه عادي البحور وكل هكا ولا لا؟
1: لا هو شوف، القضية الكل مربوطة بوضعية الإنتاج. البريود اللي تعرفوا فيها الناس هذوكم كانت فما شركة موجودة انت إنتاج تنجم قول اسمها لأن انتهت اللي هي السكا، وهي اللي عاملة الأغاني ذيك كلها. لكن من بعد الإنتاج في تونس ولا ما عاد حتى حد ينتج، حتى الإذاعة والتلفزة التي كانت تنتج أغاني اللي ما نعرفوهم الكل، العم الهدي جويني وعلي الرياحي نعمة وعليا ما عادش تنتج. إذا شكون باش يبقى ينتج الأغنية؟ القضية دائما وأبدا مربوطة بمن ينتج الأغنية. تو احنا نعرفوا اللي وزارة الثقافة عاملة مجهود في أنها تنتج الأغنية، وهكا ولا
0: نبقوا نستنوا معناها لين يتم دعم الأغنية من وزارة الثقافة؟
1: لا وهذا غلط، لأنه العملية هذه ما جابت شيء. معناها يلزمك،
0: معناها الحجة تكون أنه ما فماش دعم، هذيك الحجة.
1: لا الدعم ساعات يكون موجود، لكن كيولي دعم ودوسيات وبيروات ودرجوه وانتهى الفن، راهو ما عادش فن، لأنه مش كيما منتج يهمه أنه الأغاني تنجح حتى يستثمرها هو، لأنه العملية في الآخر تجارية بحتة. راهو من أنا منتج أغاني نحب نعمل أغاني توصل للناس وتتوجد في السوق وتتشرى، سواء عبر العروض أو الكاسيتات أو السيديات أو ما كل شيء. توا أنه مشكلة الإنتاج ما عادش هي مشكلة حتى حد في الدنيا في بلادنا، معناها حتى حد ما عاد يخمم أنه ينتج أغنية إلا المطرب وحده، وهكا قاعدين نشوفوا توا كيفاش نعملوا. كل واحد يمشي يعمل كفر والآخر يمشي يعاود غناية قديمة، وما خاطر كل واحد يعمل على زي راسه، وفي 100 غناية ممكن تضرب واحدة ولا اشتر واحدة وكم عاش موجود.
0: خاطر بصراحة احنا نحكم معناها بالحق بوجع كبير على برشا أصوات كانت بالحق أصوات نجم تكون معناها حاضرة في الصف الأول للساحة الفنية، كيما سوسن الحمامي. مش في كل لحظة
1: عواطف مصباحي ما عادش في تونس من بكري.
0: أي
1: سوسن الحمامي صبر هي وقفت ما نعرفش علاش، لأنه ما عادش فما شكون داعمها زاد كذا. ثريا عبيد هي قررت أن ما عادش تغني.
0: مونيا البجاوي زينة التونسية،
1: مونيا هذيك كانت فترة معينة كما قلت لك كان وراها منتج وراها إنتاج، ومونيا من الناس اللي جابت طريق حمدي وجابت كذا، هذاك الكل هي ماكينة الإنتاج متاعها.
0: لكن حتى الأصوات اللي هاجرت ممكن فمش شكون نجحوا بصفة كبيرة كما كانوا ناجحين في تونس الحقيقة.
1: صحيح لا ما نجحوش، نجم نقول لك ما نجحوش بكل إلا الكبارات معناها اللي نعرفوهم من قديم، مثلا صابر الرباعي من الناس اللي هاجر كذلك.
0: أمينة فاخت معناها في تونس الديفا فنانة كبيرة ومعناها الجمهور يحبها برشا، حتى كي عملت ألبوم معناها مع شركة أخرى لبرا، صحيح معناها الألبوم نجح شوية لكن النجاحها في تونس كان أكبر. فما فنانين ممكن يخير الهجرة يقول لك باش نلقى أفاق أكبر البرة، ولكن النجاح ما يكونش حليفهم كما في تونس.
1: شوف هو لا حد ينكر أنه الخروج البرة يعود بالنفع المعنوي والمادي ألف مرة أكثر من تونس بكل صراحة. احنا نشوف ممثلات متاعنا والممثلين اللي خرجوا ومشاوا لمصر ومشاوا لسوريا ومشاوا كذا، يعني ولات شخصيات أخرى. هذا كذلك يرجع لأن البلاد ما فيهاش حتى ماكينة متاع إنتاج. ولا صابر الرباعي لو كان ما خرجش ومشى لبنان ومن بعد ومشى لمصر ومشى، ما كانش يولي صابر الرباعي. عندنا إشكال كبير اسمه الإنتاج في تونس وماكينة الإنتاج، وكذلك الفنان حقه مهضوم في تونس.

0: انا ديما نحكي ديما نقول فما اغاني وفما انتاجات تونسيه حتى بدعم من وزاره الثقافه، لكن ما تلقاش نجاح كيما نجحت الاغاني نتاع الثمانينات والتسعينات.
1: طبعا لانه كيما قلت لك الدعم الذي يمر عبر البيروات الهدف نتاعو ماهوش الانتاج، الهدف نتاعو الفلوس. باش نصورك لار معزور دي، لانه الفنان في تونس معدم.
0: هو الحديث بالحق معني خاطر كان باش نحكوا على فترة سابقة، ممكن الانتاجات التونسية تقريبا الكل اللي تخدمت في الفترة هذيك كانت 90% أغاني ناجحة وما زلت التوى تتسمع وتتحب. الفترة هذه الحقيقة حتى راهو كي نحكوا حتى على الانتاجات الخاصة معني مش باللي بدعم من وزارة الثقافة، ممكن فترة ما وبعد الغنية تتنسى وحتى حد ما عاد يتفكرها. سر فما سر في الحكاية، فما برغم أنه الأصوات موجودة الشعراء موجودين
1: كيف تبدأ تخدم مع منتج اللي فاهم السوق ويعرف السوق ويعرف الناس ويعرف شو يعمل لهم. كذلك لأنه المطرب أو الملحن أو الشاعر ما هوش قادر على كل شيء. أنا شخصيا أحيانا كنت نسمع المنتج متاعي لغاني قبل نفهموا عليهم، ساعات يقول لي لا ناصر هذه مش لازم. ما عناش في تونس إطار تشتغل فيه. شو الإطار اللي تشتغل فيه؟ لأنه لا ننسى أنه الإبداع الفني بجميع أنواعه سينما ومسرح وموزيكا كان ما عندوش مكينة كيف تحبوا يخدم، ما ثم حتى حد يأطره، ما ثم حتى حد مهتم به، لأنه المنتج هو اللي مهتم راهو. وني قلت لك لأنه العملية تولي تمسه هو كذلك، يلوج معاك على الفكرة، يولي يسمع معاك، يولي يحاول معاك، تقول له هذه مثلا نحب نعطيها نجاح تعطيه، يقول لك لا مثلا كانت غناها صوفيا غير. معنى هذا غياب كل هذا، ولا المطرب غير يهزه بصراحة في تونس.
0: رغم أنه كان فما
1: حتى شيء ما عادش فاهم. حتى نوعية الموسيقى ما عادش فاهمها.
0: رغم أنه كان فما تنافس كبير بين نجمات بالحق معني في الفترة ديك ونجوم كبار، لكن تنافس ما كانش فيها معناها أنه باش توصل تعطل خدمة حد ولا باش توصل، معناها كانت حتى ساعات بعض الكلمات كما كنت تحكي ولا الألحان تتخدم خلينا نحكم مثلا نجات عطية، لكن بعض الملحن والشاعر يشوفوا أنها تمشي مع صوفية ولا مع نوال غشام أكثر، وكانت الأغنية عادي معناها تاخدها.
1: طبيعي تو ما تفهم حتى شيء، ونوعية الموسيقى انت مكشف انه ولو يأس ولا بعضهم ما تجيش نعمل غنية كفلان راهو. وذلك علاش كلهم تقريبا مشاو النهج واحد، تو كان تسمع غنية تونسية تو تبقى كلها فزاني ما عاد حتى حد يعمل غنية اخرى. علاش؟ لانه مثلا المطرب الفلاني مشيت معاه الغنية ذيك في الايقاع هذاك وفي الجو هذاك. معناها احنا يلزم كل فنان له طابعه وعنده موسيقته واللي تختلف على الاخرين حتى يتميز. معنى احنا كما قلت لك تو دخلنا الى عالم اخر وسي، وعالم السرعه وعالم الرقمنه وعالم السهله، تو تمشي في دارك تعمل اغنيه فهمت، هذاك كان اورديناتور وتعمل شويه كلافيي ودرشنيه وهكا تشوف وبعد هبط انت وظهرك. انا صدقني فما ناس يحكيوا لي ساعات يقول لي هذا في اليوتيوب عامل 700 مليون فيو، نقول له بالحرام عمري سمعته ما نعرفش. معنى حتى الجمهور بيدو تغير
0: يسمع صحيح الأغاني ذيك والمشاهدات تطلع معناها بطريقة كبيرة برشا ومهولة، لكن كي يسمع أغنية من أغنيات الثمانينات ولا السبعينات ولا الخمسينات ولا يتفاعل معها ممكن أكثر، هذيك ممكن يسمعها مرة مرتين وبعد.
1: مثلا أنا غني نقول لك مثلا البنية إيمان المحرز اللي عاودت محبوبي.
0: محبوبي ها؟
1: معناها في الأخر بكل اللي عملته وكل ما ظهرش ظهرت كان محبوبي. صبري مصباح في الأخر بالكل تذكر له أم سعد سمو أغنية أخرى ولا زين أكو. اللي هما غنيات عملوا عام 80 اللي تقول فيه صحيح، لانهم هذوكم كما قلت لك جاوا بتاتر من حقيقه معينه من فن، ما انا حبينا نعملوا فن بالمجد ساعتها فهمت. توا لا توا اللعبه تغيرت، توا انستغرام وفيسبوك وتصور ومشي وجاي ودي ستوري ولا شنو فهمني، معناها الفنان اللي تشوف وجهه اكثر من تسمع غنياته. هذا ممكن هذا العالم نتاعنا توا كانوا ما نعرفش.
0: حاجه مميزه اخرى في نصر صمود انه مش سهل انه معناه نشوفه ديما ملحن يكون صوته حلو وجميل ويغني، ويكون ساعات صوته يغني الاغنيه خير من الفنان اللي باش يغني الاغنيه، مع خاطر مش سهل انه نشوفه ملحن معناه يغني وصوته حلو. تقريبا عودت برشا اعمال كانت من معناها من الحانك كيما كيف ما دخلت القلب كيما عدي البحور وكل اغنيه تعودتهم بصوتك
1: مش عودتهم
0: معناها غنيتهم بصوتك غنيتهم بصوتك، وكان معناها طريقة الأداء متاعك خاصة ومميزة، خطر الملحن يمكن يعرف الأغنية أكثر من اللي
1: أكيد.
0: مش كما تعطيها الفنان معناها وتحفظوا اللحن وتحفظوا نوتات كما تغنيها أنت كيف تشوفها.
1: أكيد تشوف حتى الملحن اللي ما يغنيش مليح ما أنا معطاهش ربي صوت جميل كيف يقول غنيته منها من جمش المطرب يقولها كما قاله. لأنه ريالمون الإحساس ذاك نابع منه هو من ذاته. وهو يعرف علاش مشى للنغمة هذيك وللجو هذيك وللجملة هذيك. هو يعرف المطرب باللي مش يعرف ما يعرفش. يعني مثلا انت توا تسمع موش انا ما نحكيو عليه نحن نحكيو على العمال قمت العرب كي تسمع الصنباط يغني ولو أم كلثوم وما أدراك ما أم كلثوم الصنباطي عنده نكهة أخرى وإلا تسمع محمد الموجي
0: أي
1: محمد الموجي له نكهة أخرى على عبد الحليم ولا غيره لأنه كما قلت لك ممكن احنا أقرب للغناية لأن احنا نجم نقول خلقناها من عدم والخالق هو الله سبحانه وتعالى
0: خاطر كي تلحنها وقت تحسها معني عندك
1: عندنا خاطر لحنها بإحساسي وممكن بقصتي الحقيقية وإحساسي أنا وشو حسيت احنا ماناش خياطة سي بافري راهو انا اغلب الاغاني الناجحة متاعي قصص نعرفها جيدا معناه هو العلاقة اساسا تتبنى بين الشاعر والملحن راهو ومن بعد يجي المطرب
0: هي برشا أغاني ناجحة كانت تخدمت بين الملحن والشاعر ممكن في ساعات هكا في جلسة خاصة في بين أصحاب بين مثلا يحكي له حكاية برشا أغنيات ممكن نتفكروا معناها حتى في الخمسينات ولا في فترات سابقة توا الأغنية ما نعرفش كيفاش الأجواء متاحة بالضبط كيفاش تتخدم وأنت قريب من الساحة الفنية معناها وتعرف
1: وهذا اللي خلاونا احنا مثلا الناس اللي خدمنا في الوقت ذاك ما عادش نجموا نخدموا معاهم دو لأنه احنا ممكن عنا طريقة معينة تربينا على طريقة معينة في العمل على أخلاقيات معينة على حس معين اللي ما عادش موجود تو بكل صراحة
0: فمش غنية غنتها فنانة ولا فنان وبعد ما خرجت الغنية شفت اللي هي كانت تمشي مع فنان واحد آخر الحقيقة
1: لا الحقيقة أنا بس كنا فراتيكمو أغلبهم تعاملت معهم في حياتي فهمني أغلب مطربين تونس أنا أعتقد أن الأغنية الناجحة أكبر من صانعيها معناها هي تخترق التاريخ لو برشا كما قلت لك ديجان بيجيوني حتى لهنا للبير وكحذايا وكذا ما يعرفش مثلا اللي أنا عملته مسوات ثم ما يحبها برشا شفت اللي هي كلتني الغناية معناها وفانت كونت نولي أنا معاش نعني حد شير ومرور الزمن الكبير تقولي معاش تعرف حاجة شكون غناها ما تبقى الأغنية لو أنا كان نقول لك مثلا تعرفش شكون غنى يا يما الأسمر دولي ما تعرفش لأنه الزمن خلاها هي ويمسح الاغنيه الكل بعد في الاخر معناه الاغنيه انا نقول اللي هي اكبر من ملاعب

0: الأغاني اللي غنيهم صلاح مصباح أو مس وعد سمر مثلا، معناها في العلاقة بين الفنانين، وبرشا فنانين يقول لك أنا تظلمت وما خذيتش حقي، كي غناها ولده ولا تغنت بأصوات أخرى مثلا كما كنا نحكوا على محبوبي، تغششت في الفترة هذيك أنه مثلا ياخذها ولده ولا ياخذها فنان آخر ممكن ما يشاوركش ولا تتغنى بأصوات أخرين؟
1: لا غناها في في في سبوت بيبيسيتير وكلمتهم وجينا واتفقنا معناها بياسر.
0: خاطر برشا فنانين شفنا ساعات يقول لك انا ما في باليش فنان عاود لي غنيتي وانا ما عنديش ما في باليش
1: ومش حقوق تاليف واش كي بيه. القانون واضح راه، معناه القانون واضح وصريح، الاغنيه تبقى ملك الملحن والشاعر بعد مماته 50 سنة، حتى حد ما عنده الحق يتصرف في غنايه بدون اذن الملحن والشاعر. بالمجد هذا برشا ناس ما تعرفوش هكا القانون راه.
0: تجربتك مع المنوعات التلفزيه 5 على 5 مثلا، برشا قبل في الفترة هذيك ممكن تعاملوا مع المرحوم نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة، وكان بالحق معني كانت
1: في البحري
0: كانت المنوعات هذيك تخدم الفنان التونسي، لكن صارت بعض المشاكل انه ساعات يلوموا على نجيب الخطاب انه يسوق للانتاج العربي اكثر، وساعات يقول لك معناها تظلمنا احنا مش موجودين وسهرة كاملة تعدت فيها مجد الرومي ولا مع فنان عربي يكون فنان التونسي اقل التوقيت معناها وفي اخر السهرة، لا برشا لموا عليه الحقيقة، لكن المنوعات هذيك راهي خدمة برشا فنانين. الفترة هذيك فترة مع نجوم التلفزة وقت الفترة هذيك خدمة النصر صمود هكا ولا لا؟
1: لا أنا ما بكذبش عليك، ما عادتش برشا في التلفزة.
0: معناه كنت من الناس اللي تظلموا ما تعدوش برشا.
1: لا ما تظلمتش، ما قلتش تظلمت، لأني أنا كنت متواجد عبر أغانية، أنا كنت أساسا نخدم مع الشركة اللي قلت لك عليها.
0: لكن يظهر الفنان وما يظهرش الملحن ولا الشاعر.
1: لا هذاك لا هذا ما معروف، ما فهمت هذا مش عندنا احنا برك، حتى في فرنسا وفي فرنسا وفي في الانجلتير وفي امريكا تعرف المغني وتعرف الغني وتعرف شكون لحن وشكون كتبها، هذا مش مشكل. تعقول لك علاش مش مشكل؟ خاطر الناس هذوكم في البلدان هذه حقوقهم الماديه خاصه محفوظه جدا، وما تنجمش تلقى انت غنيه ماهاش معانونا شكون كتبها وشكون لحنها، لكن انه ما يوليش نجم مش قضيه.
0: توا في مصر مثلا احنا مش بنحكوا على فرنسا ولا على دول اخرى، في مصر برشا ملحنين تشهروا ممكن اكثر حتى من الفنانين اللي قدموا لهم الاغاني، معني برشا اصوات.
1: طبعا خاطر مصر لو سيستيم اللي يخدموا به هو كيكا، لانه يرجع الى المنتج الحقيقي للاغنيه اللي هو الملحن والشاعر، كي تقول رامي، كي تقول صنباتي، كي تقول باري حمدي، كي تقول محمد موجي، كي تقول كلهم تشهروا، لانهم اساسا لو سيستيم اللي خدموا به كبروا الملحنين ما كبروش المغنين برك، لانه صانع الاغنيه الحقيقي هو الشاعر والملحن. كان انت ما تكبرش الناس هذوما باش تجي يوما ما تولي معاش عندك ملحن وماش عندك شاعر، شكون باش يعمل لك الاغنيه؟ فهمتك علاش قلت لك هي الكلها راي سيدي سيستم، الكلها منظومات كامله، انت واش تحب تعمل؟
0: كانت تقبل المهرجانات ولا حتى البرامج اللي نقولوا احنا اللي يطلعوا فيها نجوم مثلا، خلينا نحكوا على فتره مثلا الثمانينات اللي في نفس الفتره تقريبا كانت نوال غشيم، نجاة عطية، صوفيا، امينه، برشا اسامي وقتها معناها تم اكتشافها من خلال المهرجانات هذيا ولا البرامج اللي تكتشف المواهب. مهرجان الاغنيه توا حاليا معناها يقدم في اصوات بنفس القيمه اللي كانت تقبل في السنوات هذيك، ولا فما بعض العتاب على الاصوات اللي تفوز بالجوائز ولا تفوز بالمراتب الاولى ما تكونش في مستوى جيد انها تصنع نجوم كبار؟
1: لا وما تصنعش نجوم، وبين قوسين مهرجان الاغنية عمره ما صنع نجوم، فما عمره اعطيني انت نجم تعرف غير مهرجان الاغنية، ونقول لك علاش، لانه هذا مهرجان اساسا تعمل فيه الدوله، وهاني قلت لك لو كل شيء يتعبى يمر عبر قنوات الدوله المنظمه بنجم فيه يكون كان هذا المنظمه، لانه الدافع الحقيقي والهدف الحقيقي ماهوش الاغنيه في حد ذاتها. انا اعتقد انه مهرجان الاغنيه في تونس عمره ما كان حاجه معناها هايله يسر، ولا خرج لنا اغاني تشهرت ولا تعرفت. ما تعرفها قل لي لوحدك انت عارف.
0: معناها البرامج الفنيه ولا المهرجانات ما تصنعش النجوم؟
1: لا يستحيل، هي نورمالمون تحصد النجوم بعد ما تولي انت عندك غنايه باهيه وكذا نعيطولك. انت توا فما ناس تاخذ مهرجانات عمرك ما سمعت بهم ما تعرفهمش ويمشي يغنيو كمان، وما يجي حتى حد المهرجان ويخلص ويخرج التعرض ويروح. صحيح ولا انا نقول دي كلام غلط؟ هذا شوف انا اعتقد انه الدوله يلزمها تهز يدها على الانتاج الفني، تعمل قوانين، تضبط الاشياء، تنظم القطاع، تعمل فيه قانون، تعطي الفنان حقوقه القانونيه معناها اللي تلزم، وسيبهم يا اخويا هاكا الشارع قدامك، كان حبوك تفضل. اما ماهوش معقول اني انا نجي نعطيك مهرجانات ها وانت ما يعرفك حد وما عندكش في رصيدك حتى زوز غنيات. خاطر لو كان جات الحكايه تتعمل اللي ناجح هو اللي يعمل مهرجانات، ما انا يخدم على الجيجيشين نقول واحد. راهو الموضوع مش هكا، هذوما اغلب اللي تحكيوا عليهم يجيو في عروض مدعومه، راهو مش معناها مدعومه، فلوسها معطيه من وزاره الثقافه. وهكا ولا؟
0: معناها الكم الكبير من الفنانين اللي خرجوا في السنوات الاخيره وكانوا معناها صعدوا على المهرجانات ولا اللي كانوا فايزين في الجوائز في المهرجانات ما ينجموش يكونوا نجوم.
1: ليه ما قعدش كون فيهم نجم؟ اعطيني نجم جديد. صعيب ياسر راهو. النجوميه تتبنى على سنوات.
0: هو الصحيح انه خطر
1: في العالم اجمع.
0: اي خطر نسمعوا بيهم.
1: اي نوع من الموسيقى كذلك.
0: نسمعوا بيهم في مهرجان الاغنيه يقول لك فايز بالجائزه الاولى، الجائزه الثانيه والثالثه. نسمعوا من بعد الاسم هذاك يختفي. معناها الجائزة الأولى والثانية والثالثة نسمع ممكن في سنوات فارتة أنه يعطيك اسم يقولك فايز بالجائزة الأولى في المهرجان ولا الفايز بالجائزة الثانية، وبعد ما عادش نسمع الاسم ذاك وحتى الأغنية ما عادش نعاودوا نسمعوه.
1: وهذا اللي صار مع مهرجان الأغنية من اللي بدأ. معناها في الأخر مهرجان الأغنية قلت لك هي تظاهرة تقوم بها الدولة لأسباب أخرى. أنا الهدف الأسمى ما هوش الأغنية في حد ذاتها، هو أكل حراك هذاك هو أكل جو في وسط الموسيقى وكذا، ولا بروف أنه تعزيه الدولة. الدولة ما يلزمش تعمل فن، واش دخلها في الفن؟ ما يلزمش الدولة تعمل فن، الفن يعملوه الفنانين. الدولة تعمل قوانين تحفظ حقوق، نجم تشكي نهار آخر كي حد يتعدى عليك وكفى.
0: كانت قبل شركات الإنتاج ممكن تحكي
1: طبعاً.
0: أي هي اللي تصنع النجوم
1: في أول الحوار أنه شركة الإنتاج لأنه هو عنده أنتري. الدولة ما عندهاش حتى أنتري إلا أن أنتري سياسي أكثر أقل.
0: معناها نحكوا على أشرطة الكاسيت، معناها تكون موجودة في السوق
1: وتتباع وتطلبها،
0: ما يحطش الرهان على اسم يكون ما يجيبلوش
1: طبعا
0: الربح.
1: الدولة تنجم تحط رهان على ناس ما تجيب شيء.
0: هذاك اللي صاير، هذاك اللي صاير توا نشوفه في شركات انتاج مستشهرين. خلينا نحكوا على المستشهرين اللي خرجوا في نجوم، تشوف فيهم نجوم؟
1: لا ما همش نجوم، وهذاك اخطر لانه المستشهر اللي هو اللي يحكم فيك ويقول لك شعب. والمستشهرين نورمالمون ما يصنعوش هما البرودوي كولتوريل، يلزم يركبوا على برودوي كولتوريل. احنا عم في تونس مقلوبه راهي. معناها يلزم المستشهر يكون الهدف انه الفن هذاك ينجح حتى هو ينجح وراه. توا لا يجيك المستشهر هو يقول لك كيفاش تعمل الفن هذاك اللي بتحب تعمله حسب رايه، ويقول لك ماكش تدبر عليه انا باش نديك فلوسي. وفي اغلب الاحيان انا مانيش حتى ريسبوت بيسيتير، ممكن كانوا عام 80 خير.
0: ممكن شركات الانتاج توا ما عادش تحب تدخل في غمار الانتاج الفني لانه مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نحكوا على اليوتيوب مثلا، اذا كان شركه انتاج باش تخرج لك البوم الفنان وسي دي في الاسواق وما يشريه حتى حد، خاطر اللي يحب يسمع اغنيه سهل برشا يدخل على اليوتيوب يتفرج فيه.
1: لا هو توا ما عادش عندك طريقه اخرى للعالم، العالم تحلل لبعضه. توا اغنيه توا تتعمل في امريكا انت اون دو سكوند عندك في الدار تمشي تشري سي دي. لكن هنا فما ماكينات اخرين خدموا لبرا باش الانتاج يقعد متواصل، وهو راه ما تنجم تواصل الانتاج الا ما تحفظ حق المنتجين. انت انا عندي علاقه بيوتيوب وساعات نكتب لهم ونبعث لهم ونقول له راهي الاغنيه هذه نتاعي والسيده هذيا متعدي عليها يسكرها راه تطفي. خاطر الناس هذوك ما يفهموا في حقوق التاليف والتلحين ويحترموا الناس. احنا مالهوريزمون كيما قلت لك في تونس ما عندنا حتى ماكينه، والماكينات هذوكم يوتيوب وغيره وانستغرام مش ماكينتنا احنا، مش احنا عملناهم. ودايور كيس كون ريبريزونت بالنسبه لي حكايه ثانيه.
0: لكن هاو في المهرجانات الصيفيه مثلا ماناش باش نحكوا على العام اللي فات ولا اللي قبله بحكم معناها الجائحه ما فهمش، لكن السنوات اللي الفارته ما عادش نشوفوا في اسامي كبيره على المهرجانات الكبيره، ولينا نشوفوا في دي رابور مثلا.
1: ايه لا رابور الناجح ما هو إلا شخصية نجحت ومن حق الناس أنها تشوفها. أنا قلت لك المشكلة في الإنتاج المدعوم من الدولة، هذا المشكلة ديالنا. يا ولدي خليه يضرب على الجيشي يجي قول له يجي صور 100 مليون صح عليك، كان جاتك الناس تفضل. أما نجيش نعطيه أنا ثلاثة وأربعة وخمسة عروض وزوز عروض وخمسة عروض مدعومين من الدولة خالصين الأجر قبل يطلع على البوديوم. قال شنو؟ قال نعم في الثقافة. لا ما تعمليش انت ثقافة، اخرج منها اخويا الثقافة شعندك فيها. انا هذه مشكلتي الحقيقية، واعتقد انه الدولة مساهمة بقسط كبير ياسر في انه الانتاج انه ولا اي شيء اللي يجي. هو في الاخر يعرف عنده علاقات وباش ياخذ لغه واربع عروض.
0: لكن في المقابل مثلا كي نسمعوا بحفله الامينه فاخت، رغم انه امينه فاخت عندها برشا ما عندهاش انتاجات فنيه تطلع

0: حقائق نجوميه حقيقيه؟ لا مش هي.
1: رغم هذا لكن كي أغنية يغنيها فنان حتى في منوعة واحدة من أغاني، خلينا نحكو على أغنياتك مثلا يوم السواد سمر ولا محبوبي، الجمهور يعودها وراه حفظها كلمة بكلمة، في المقابل أغاني ممكن عندها 10 سنين وخمسة سنين تشهرت في فترة معينة ومن بعد ما عادش يحفظها الجمهور.
0: لا مو هذاك عاد الفرق بين الأغنية كما قلت لك اللي تخترق
1: السر
0: التاريخ.
1: السر السر
0: فهمني، احنا عنا أشياء نحفظوها من القرن الخامس عشر في المألوف التونسي، ولتو كانت غناها في بلايص يغنيوها معاك العباد من عمرها خمسة قرون نحكي لك. ما معنى هذا؟ هذا معناتها هذاك إنتاج اخترق التاريخ. لكن اللي نسمعوا فيه هذا سي لي بتي ساندويتش هذوما دو ريان دو تو، اللي لا فيه لا تركيبة لا عمق لا إحساس لا تقنية، لا لأن الموسيقى استمرار ما تتعملش هكاك. الموسيقى هي نعملوا دورتين فزاني ونحطوا فوق مية وفوق منهم كلمتين هاكا يعجبوا العباد شوية وفات الحكاية. إيه ماذا ما تقعدش ما تقعدش حتى نهارين هذيك كيف معناتها؟ علاش قلت لك ساعات يلزمك الزمن خاطر الزمن هو اللي يصفي. في الثمانينات ما تعملوش كان الاغاني اللي قعدت، تعملوا برشا اغنيات اخرى تنساو زاد.
1: خممتش تعمل اغنيه اخرى ترجع بها الفتره هذيك والمجد هذيك نتاع الثمانينات؟
0: لا هو صعيب باش
1: مع واحد من النجوم اللي تعاملت معاهم في السنوات هذيك مثلا.
0: لا لا لا صعيب ياسر، نقول لك حاجه باش ترجع الزمن مشى. والتاقلم انا بالنسبه لي انا مع الجو الجديد هذا صعيب عليا، ما عادش فاهمه ولا كتبش عليك. ما فسرتهولك هذا. اما يقول لي مثلا تو ناخو انا حد تعاملت انا وياه سابقا ونعاود ونعمل، صعيب ياسر لانه كل شيء يتغير. والفن راهو يلزم يخرج في وقته، لانه كان تعدى وقته ما عادش يخرج راهو. ما انا شفت انا الاغاني اللي عملتها في الثمانينات كل من العزام صعبت بي عليك تمنيت كذا، ممكن ما عادش نجم نعملهم اليوم خاطر الامبيونس سونور اللي حواليا الكل ما عادش فيها شيء من هذاك. معنى هذا كل زمن ليه عنده ذوقه وعنده احساسه وعنده كذا. لكن كما قلت لك احنا لو كان نفركسوا شويه مشاكلنا هوني قلت لك اساسا تكمنوا في ماكينات الانتاج لا اكثر ولا اقل، وتدخل الدوله اللي انا هاو من عندك انت نثقل بربي يهزوا ديكم على على الفن وخلي مالي الفن تعمل فن انت.
1: هاو فما فنانين يلوموا على الدوله يقول لك انا ما تدعمش انتاجاتي وتدعم في انتاجات اخرى. برشا فنانين ممكن اي برشا فنانين تدخلوا معنا يقول لك انا مثلا ما عنديش دعم، ما الفنان الفلاني عنده دعم ولا لا.
0: مش باش يولي عبقري مش صحيح،
1: معناها مش حل الدعم.
0: لا ماهوش حل، وافسد حل عندي كان معتبرينه حل.
1: نصر صموت، خليني نسألك على الأغاني اللي خدمتها الفترة هذيك، فمش غنية خدمتها وبعد خفت إنها تكون ما تنجحش بالصفة اللي نجحت بها الأغنية اللي قبلها، وبعد تضرب الأغنية هذيك وتنجح أكثر من مش تنجح أكثر لكن تنجح زادة ويستسيغها الجمهور ويحبها الجمهور، فمش غنية كخفت.
0: أنا ما فكرش هكا لأني أنا ما عنديش لروسات متاع الغنية الناجحة. خلص فمش روسات هي تقول أنا تو باش نعمل غنية تكسر الدنيا تشبطة. ما تعرفش من احيانا احنا قبل كنا نعملوا 6 أغنيات مع بعضهم كاسات كامله وتقول مثلا باش تنجح لي هذه تنجح لك واحده اللي ما جاتش البرك، والا تقول باش تنجح الكل ينجحوا 3 برك. هو بين قوسين على 6 أغاني كي تنجح 3 معناها حاجه كبيره ياسر. معناها ما نعرفش انا نعمل أغنيات نكون مقتنع بهم حبيتهم ريالمون نحاول نعطيهم للسوق وكهو والسوق هو اللي يحكم.
1: معناها الاغنيات اللي حبيتهم اللي غنيتهم بصوتك ولا اغنياتك كلها حبيتهم؟
0: لا هذيك كانت بيريود اقترح عليا داير سي صديقي الله يرحمه سي سليم خلف الله، قال لي ناصر علاش تعمل كاسات؟ عملت كاسات
1: كاسات وحيده كانت
0: وحيده
1: اي علاش ما غنيتش اغنيات اخرين بصوتك؟
0: لاني من خدمه المغني ما نحبهاش ما نجمهاش،
1: مع انه صوتك حلو برشا يعجبهم صوتك
0: ما نجمهاش لانه المغني في تونس ما عندوش فرصة راهو إلا للأفراح الخاصة. وأنا ما كنت صغير خدمت برشا أفراح خاصة وقت صغير بعد كبرت يا خويا مهنة شاقة بكل صراحة.
1: بالعكس ممكن كنت تنجم تخرج من صورة الملحن وتولي فنان وما خاطر ديما احنا في ذهننا
0: كي نولي فنان كي نولي مغني باش تمشي تغني في العرايس،
1: معناها ما تكونش حاضر في المهرجانات مثلا.
0: لا مهرجانات هاني قلت لك لا ما نأمنش بهم ياسر، معناها المهرجانات المدعومة خاصة ممكن انا ما عنديش التركيبه الفيزيونوميه والفكريه.

0: هي اني نكون ولد زين، معناها ممكن نحب نروحي وراسين، فهمت؟
1: خاطر السؤال هذا سألته لك خاطر برشا ملحنين ممكن يقول لك نحب نغني باش نظهر باش الجمهور
0: لا،
1: يعرفني
0: لانه
1: اكثر.
0: نقول لك الوقوف على البوديوم والسين عندها جوها زاد وحدها، فهمتني؟ ممكن ما عنديش انا هذاك، فهمت؟ في تركيبتي النفسيه والفكريه ما عنديش، ما نجمش.
1: معناها المتعة انك تشد العود وتلحن اغنية وتعطيها الفنان وتنجح
0: اكيد.
1: الاغنية هذيك بصوت الفنان اللي انت
0: اي
1: عطيته
0: انا
1: الاغنية.
0: هكاك نحب، نحب نكون ملحن. من انا بدينا داير ملي انا بديت اول لحن عملته عمري 22 عام، انا من العمر هذاك لتو نحب نكون كان ملحن. اهو
1: اغنيتك الكل تحبهم اكيد، لكن اقرب اغنية تحسها اللي هي الاغنية متاعك تحسها قريبة لك
0: لا
1: برشا.
0: كلهم انا اشوف الاغنيات اللي داير لابروف كان نجحوا عند الناس، انا حبيتهم كل بالطريقه اللي يلزم يتحبوا بها، فهمت؟ وكل عملتهم اغاني كيما قلت لك قرب للوجداني برشا، فهمت؟ حتى الدينيات اللي عملتهم والحمد لله نجحوا الكل، انا فهمت. فانا قريب الى الله، قريب للناس، قريب للعاطفه الحقيقيه، للغدر الحقيقي، هذاك هو. انا من
1: كان
0: عارف شنو
1: قلبي
0: هي
1: طوعني
0: الطريقه.
1: مثلا، كان قلبي طوعني، ما عندهاش
0: اي
1: قصة معاك، ما عندهاش حكاية، ما عندهاش حاجة
0: اي
1: هكا،
0: اي اكيد ممكن
1: ذكريات.
0: عندي قصه معاه.
1: عندك شي غنية عندك معاها ذكرى هكا؟
0: ليه اغلبهم عندي ذكريات معاهم، ما انا اشياء حسيتهم ريالمون.
1: كل واحدة وحكايتها، وكل واحدة
0: لا لا مش كل واحدة وحكايتها، ما
1: يعني
0: عنديش
1: نفس
0: برشا حكايات،
1: الحكاية، واحدة
0: ينجموا يكونوا نابعين من
1: تدخل
0: حكاية
1: في
0: واحدة.
1: قصة حب وتخرج منها، تدخل في قصة حب مع محبوبي تخرج من كيف ما
0: لا
1: دخلت القلب
0: أنا ما
1: تخرج
0: حبيتش
1: منه.
0: ألف مرة في حياتي، راهو مش صحيح، من خاطر ما جاش واحد يحب 100 ألف مرة. لكن عشت قصص، معناها قصة ولا اثنين أثروا فيا، كما قلت لك كان تاخذ أغنية وترصفهم ورا بعضهم تفيق اللي فما خط يربط.
1: حوار كان حلو معاك وحوار شيق برشا، ورجعنا شوية بالذكريات السنوات الماضية ممكن برشا، مش أنا فقط، ممكن الناس كلها تحن للفترة هذيك خاطر نعيشوا في وقت توا خلانا في غربة مع رواحنا، ما نحبوش نكونوا برشا. يقول لك أنا ما صعب معناها نرجع للسنوات التالي 10 و20 سنة و30 سنة التالي، خاطر كانت الفترة هذيك كانت حلوة بكلها، في كل حاجة معناها في
0: شوف لله، على كل حال الانسان اللي نوستالجيك بطبعه راهو، معناها كلنا عندنا الحنين الى الماضي، وفي كل فترات حياتنا كي تتنكس الامور شويه ما عندنا الا ان نرجع للمال تالي ونقول يا حسره على الزمان كيفاش كان. هذا من طبع الانسان كذلك. وسي
1: فترة كانت حلوة ما ننكروش،
0: حلوة بالنسبة لنا احنا، بعد بتاع 30 عام ولا 35 عام.
1: كانت حلوة، كانت فنيا وثقافيا واجتماعيا وكل شيء.
0: طبعا على الغالب الارض بيضا تمر بهكا بفترات، اش نعملوا؟ انا شخصيا انا من الجيل اللي ما عشتش الحرب، معناها العالمية الثانية، انا بعدها معناها كان صغير. عشت فترة كبيرة برشا في تونس حلوة ياسر، بعد جات شوية مشاكل سياسية عالمية الناس كلها تعيش في البلاد، بعد جات رجوع كوفيد. الحياة معمولة هكا كذلك. وسيا
1: لكن تبقى الفترة هذيك حلوة، تبقى في ذاكرتنا ديما
0: ما
1: حلوة
0: يكتبوها. على
1: بأعمالها.
0: كل حال
1: أي
0: احنا اغلب مالي الفترة هذيك مازالوا موجودين، راهم
1: ما زالوا موجودين وبصمتهم مش تبقى موجودة أكيد. الناس اللي صنعت الفترات الجميلة في تاريخنا أكيد فنيا وكل شيء، معناها أي واحد راهو خلى بصمة حلوة باش تبقى البصمة هذيك فارقة في سجل الذاكرة الشعبية مش في سجل حياته
0: ان
1: الخاصة
0: شاء الله. على
1: فقط.
0: كل حال تكثر اكثر، ما تمشي اكثر بينا الفتره هذه، ونكون عطينا الناس اغنيات يحبوهم لا اكثر ولا اقل.
1: أغنيات نحبوهم أكيد ونسمعوهم ديما ونتلذوا كي نسمعوهم ونرجعوا بالحنين ونرجعوا لبرشا ذكريات حلوة ممكن يعيشها الفنان يعيشها الملحن ذكريات هذيك، لكن حتى احنا زادة كمستمعين ممكن تربطنا بفترة معينة في حياتنا ذكرنا في برشا ذكريات حلوة عشناها وقصص حلوة عشناها وعشنا معاك ذكريات حلوة ناصر صمود، وإن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة تكون لنا مداخلات معاك في سعداء برشا كنت حاضر معانا، وإن شاء الله تكون حاضر معانا في قفصة علاش لا
0: إن شاء
1: تزورنا.
0: الله، وأنا كذلك سعيد باللقاء معك ويعطيك الصحة.
1: حبينا الوقت يكون اكثر، لكن باش هكا نسمعوا شويه زاده من غنياتك الحلوه اللي نحبوهم برشا، غنياتك اللي ما يتنسوش ويبقوا ديما كما كنت نحكي منقوشين في سجل الذاكره الشعبيه التونسيه وحتى العربيه زاده. غانينا راهي واصواتنا تبقى ديما اصوات حلوه وجميله وتنفس الاصوات العربيه اللي ممكن نجوم الصف الاول في العالم العربي وفي الوطن العربي. شكرا لك،
0: إلا بارك الله فيك. شكرا شكرا،
1: شكرا، تحياتنا ليك، يعطيك الصحه من قفصه
0: يعيشك.
1: ومن اذاعه قفصه. شكرا لك. جيل ذهبي وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
2: مع الذكريات
1: مع الذكريات.
3: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
1: هذا يغني
4: غني لك شنو المانع؟
1: وهذا يحكي
5: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا؟
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
6: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%
1: واللي تعدى وفات
7: زعما يرجع
1: يرجع
2: يرجع
1: يرجع في رحلة حنين
2: في رحلة حنين.
8: ذكريات أيام جميلة.
4: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
1: رحلة حنين
9: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين.
10: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
12: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

يا آجر توزر، يا سر الحكايات، يا لوحة نسجت بأبهى الزخرفات، من طين أرض الجريد ودفء شمسها ولدت رمزا للعلا والثبات. زينت بك الواجهات فأشرقت كالعقد يلمع في جبين الواحات. تبقى وفيا للتراث وشاهدا أن الجمال يساغ في أبسط الأدوات. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات. آجر توزر الإبداع المعماري، يفهم الصحراء ولا يتحداها. عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. أهلا بكم.

خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الآجر المحلي المعروف في منطقة جريد ومدينة نفط وتوزر أساسا هو مكون من مكونات المشهد العمراني في الجهة. تاريخه الحقيقة ضارب في القدم باعتبار هو من مجلوبات الحضارات اللي تعاقبت على المنطقة هذه. ثم يرجع إلى منطقة واد الرافدين اللي هي العراق توا، خاطر موجود صيغة أخرى قريبة في شكلها من الصيغة الموجود بها هنا اللي هي صيغة الطابوق عند العراقيين، واستعملوه في المنطقة متاعنا كمكون للزينة وللزخرفة اللي تغلف البنايات المبنية أساسا من المواد المحلية كما الطين كيف ما الجص كيف ما عديد المكونات الأخرى. واليجور هذايا أو القالب كما نسموه في المنطقة هو يعتمد أساسا على المخزون الكبير من الطين العالي الجودة الموجود في الجهة، ويصنع بطريقة تقليدية تتميز بصياغته من طرف حرفيين بقوالب جاهزة من الأخشاب، وكذلك مع